0: صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم الاثنين 11 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الFM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما المستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النبأ، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النبأ، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين النشرة: ترامب يعلن أن الرد الإيراني على مقترحه لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق. مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو. رئيس الوزراء يؤكد أن الفرصة باتت سانحة لتوسيع الاتفاقات مع الدول العربية بشكل لم نكن نحلمه. تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم والحرارة على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق ولا يعجبه، وأضاف أنه ناقش هذا الرد من بين موضوعات أخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، واصفا المكالمة بأنها كانت لطيفة للغاية. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليس أي شخص آخر. هذا وقالت نتنياهو في مقابلة مع شبكة CBS إن انهيار النظام الإيراني أمر ممكن لكن غير مضمون، وأن موعد حدوث ذلك لا يمكن التنبؤ به. وأضاف أن الفرصة أصبحت سانحة لتوسيع الاتفاقات مع الدول العربية بشكل لم نكن نحلمه. اعترضت الليلة الماضية طائرة مسيرة أو اعترضت الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من لبنان صوب منطقة إصبع الجليل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. في أعقاب التقرير عن إقامة إسرائيل موقعاً عسكرياً في العراق قبل الحرب ضد إيران، قال النائب العراقي سابقاً المعارض لطهران مثال الألوسي إنه من المفضل أن يوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن ذلك تم احترازياً وليس بهدف المساس بالشعب العراقي. هذا ما قاله الألوسي لمراسل قناة كان روعي كايس. للموسم الثاني على التوالي وللمرة 29 في تاريخه حصد الليلة الماضية برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو على مطارده ريال مدريد بهدفين نظيفين. ومحليا يشير الزميل أحمد عويسات مفادنا إلى استاد تيدي إلى أن فريق اتحاد أبناء سخنين خسر لهبوعيل أورشليم القدس بهدف نظيف ضمن مباريات القسم السفلي بدور الدرجة العليا.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: الأحوال الجوية تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.
3: بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. مكان.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 24 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعو تحرنوتا آرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

من العناوين البارزة التي تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم: المستشارة القضائية الحكومة تبلغ المحكمة العليا بعدم أهلية جوفمان لتولي رئاسة الموساد. الكنيست يفتتح دورته الصيفية الأخيرة على وقع ضغوط متزايدة داخل الائتلاف الإسرائيلي وأيضا حول عدة قوانين سوف يقوم بطرحها في دورته الأخيرة. الأغلبية في إسرائيل ما زالت تؤيد نتنياهو. ترامب يهاجم إيران ويقول إن ردها غير مقبول. وتتويج برشلونة في لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو. هذه أهم العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم. ونبدأ من صحيفة معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: المستشارة القضائية ورئيس الموساد يهاجمان تعيين جوفمان لرئاسة الموساد. المستشارة القضائية قبل جلسة الاستماع المثيرة غدا بشأن الالتماسات المقدمة ضد تعيين اللواء روخ جوفمان رئيسا الموساد قدمت ردها إلى المحكمة العليا. وجاء في الرد أنه يجب إلغاء قرار تعيين جوفمان لهذا المنصب. وبحسب موقف المستشارة القضائية جالي بهراف أميارا المقدم إلى قضاة المحكمة العليا، يظهر فحص قرار اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين ومجمل ملابسات القضية وجود عيوب جوهرية سواء في الإجراءات التي اتبعتها اللجنة أو في البنية الواقعية التي استند إليها رأي أغلبية اللجنة. وأوضحت ميارا أنه استعدادا لتقديم ردها إلى المحكمة بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد، وإن قضية تشغيل قاصر إسرائيلي المتورط بها جوفمان تلقي بظلال ثقيلة على نزاهة جوفمان وبالتالي على تعيينه رئيسا للموساد، في إشارة إلى القضية التي تعود إلى فترة خدمته العسكرية عندما كان قائدا لفرقة في الجيش الإسرائيلي. بيارا أيضا كشفت أن رئيس الموساد الحالي دافيد برنيع أحال إليها رسالة سرية تمهيدا لنقلها إلى المحكمة العليا ضمن الالتماسات المقدمة ضد التعيين. ووصفت الرسالة بأنها وثيقة جوهرية تعرض خصوصية الجهاز وهي ذات صلة بفحص معايير النزاهة من قبل اللجنة. واقترحت عرض هذه الرسالة على القضاء خلال جلسة مغلقة. وأضافت ميارا أن رئيس اللجنة رئيس لجنة التعيينات الذي رفض تعيين جوفمان يرسم صورة خطيرة تشير إلى أن الفرقة العسكرية التي قادها جوفمان فعلت القاصر بطريقة غير متبعة من دون المرور عبر الجهات المخولة مع الالتفاف عليها. كما انتقدت ميارا اللجنة لأنها لم تستدعي رئيس لواء التشغيل في الجيش الإسرائيلي لإدلاء بشهادته رغم أنه كان قد حقق سابقا مع جوفمان في قضية تشغيل القاصر. في المقابل طلب رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة من المحكمة رفض الالتماسات المقدمة ضد التعيين معتبرين أن رئيس المحكمة جرونس رئيس اللجنة جرونس تجاوز صلاحياته عندما أوصى بعدم تعيين جوفمان. وجاء في رد الحكومة أن معقولية قرار رئيس الحكومة تتفوق بعشرات المرات على معقولية أي جهة أخرى بما في ذلك المحكمة.

وسخر الوزير بن غفير من قرار ورد غالي بهراف ميارا ويقول في طهران يصفقون لك، في رده الساخر على جواب ورد بهراف ميارا. كما أعلن الوزير سموتريتش نحن عازمون على قرار تقسيم مهام المدعي العام في الدورة الصيفية. في صحيفة معاريف أيضا الكنيست تفتتح دورتها الصيفية الأخيرة على وقع ضغوط متزايدة داخل الائتلاف الإسرائيلي لتمرير قوانين تتعلق بالقضاء والتعيينات والإعلام، فيما يتحول قانون إعفاء المتدينين من التجنيد إلى أزمة سياسية داخل الائتلاف قد تربك حسابات نتنياهو الانتخابية. وتكتب معريف تنطلق اليوم الدورة الصيفية للكنيست التي ستكون الأخيرة للكنيست الحالية في ظل ترقب قرار رئيس الوزراء بشأن موعد الانتخابات المقبلة. وبينما يسابق الائتلاف الحكومي الوقت لدفع سلسلة قوانين يعتبرها أساسية لمعسكر اليمين، تتصدر أزمة قانون إعفاء الحريدين من التجنيد الخلافات السياسية والحزبية داخل الحكومة. بحسب ما أوردته صحيفتي دعوت أحرنوت وهآرتس، فإن أحد الاعتبارات المركزية التي تحكم موقف نتنياهو من موعد الانتخابات يتعلق برغبته في استكمال عدد من القوانين والتعيينات التي يسعى إلى تمريرها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، كل ذلك بهدف تقديم ما يعتبره نتنياهو إنجازات أمام جمهوره وأنصاره. وفقا للتقديرات المتداولة داخل الائتلاف، التوجه للانتخابات سيكون في أيلول سبتمبر المقبل، يعني أن الكنيست قد تحل مطلع حزيران، ما سيمنع الحكومة فعليا من تمرير تعيينات أو قوانين مثيرة للخلاف، بينما يتيح تأجيل الانتخابات إلى تشرين أول أكتوبر استمرار التشريعات حتى نهاية تموز يوليو. من أبرز القوانين التي يسعى الائتلاف إلى دفعها فصل منصب المستشارة القضائية عن منصب المدعي العام، وهو المشروع الذي يقوده رئيس لجنة الدستور والقانون سمحة روتمان. بينما تعتبر جهات في المنظومة القضائية أن القانون يستهدف إضعاف صلاحيات منصب المستشار القضائي للحكومة. كما يدفع الائتلاف مشروع قانون يتعلق بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، قدمه عضو الكنيست موشي سعادة، ويهدف إلى إخراج الوحدة من تبعية النيابة العامة وتعديل آلية تعيين رئيسها. أما من القوانين أيضا التي يدفع بها الائتلاف وخاصة وزير القضاء يريف ليفين، هو قانون التعيينات الذي يمنح أي حكومة صلاحية تعيين كبار المسؤولين في الخدمة العامة، من بينهم المستشار القضائي والمفتش العام للشرطة ورئيس الأركان ورئيس الشباك ورئيس قسم الميزانيات، على أن يتم استبدالهم تلقائيا مع تغيير الحكومة. سنتابع قراءة العناوين لكن بعد أن نكون مع أولى أغنياتنا هذا الصباح.

عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام، نقرأ عليكم أبرز العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم. من العناوين أيضا، اليمين أو الأحزاب الحريدية ما زالت تدفع بإلغاء قانون التجنيد. على الرغم من المعارضة داخل الائتلاف، يواصل الحريديم الضغط من أجل إقرار قانون التجنيد الإجباري. وتتجاهل الأحزاب الحريدية المخاوف العامة بشأن قانون يسمح بتخفيف التجنيد الإجباري في وقت الحرب، بل تواصل ممارسة الضغط لتمريره. وينتظرون قرار الحاخام دوفلاندو، ويحملون الائتلاف مسؤولية حشد الأعداد اللازمة والتأييد اللازمة لإقراره في الكنيست، وهو من القوانين التي سوف تكون أو تشهد أزمة كبيرة في الكنيست خلال طرح هذا القانون. على الرابعة من معاريف، الأغلبية لا تزال تؤيد نتنياهو، بينما يرفض 77% حزبا يمينيا جديدا. وتكتب معاريف أن استطلاع شامل أجري في الأيام الأخيرة بين مسؤولي حزب الليكود النشيطين، يقدم لمحة نادرة عن المزاج السائد في قلب الحزب قبيل حملة انتخابية وانتخابات تمهيدية داخل الليكود. ويقدم هذا الاستطلاع صورة أكثر تعقيدا من تلك التي تنعكس خارجيا. لا يزال نتنياهو يسيطر على الليكود بقوة، لكن أولى علامات التآكل باتت واضحة، ويثبت أمير أوحنا نفسه كمرشح رئيسي لليوم التالي. يشير المسؤولون بوضوح إلى أنهم غير مهتمين بتوفير الحماية أو الدعم ليائير نتنياهو. على الرغم من تراجع شعبيته واضطراب النظام السياسي، لا يزال نتنياهو يتمتع بأغلبية واضحة بين المسؤولين. وتكتب أيضا معريف أن الاستطلاع يقدم صورة مثيرة للاهتمام عن صراع الخلافة في اليوم التالي استقالة نتنياهو. من سيقود حزب الليكود في حال عدم ترشح نتنياهو؟ رئيس الكنيست أمير أوحنا يتصدر القائمة بنسبة 26%، يليه وزير الدفاع كاتس 18%، وتأتي بعدهم غالي كوتليب، النائبة غالي كوتليب بنسبة 11%، يريف ليفين 10%، وجلعاد إردان 8.9%.

نقرأ أيضا في على في صحيفة معاريف أيضا عنوان على السادسة منها: الشرطة اختفت من الشوارع، هكذا تكتب صحيفة معاريف، من أنه هناك في الرأي العام الإسرائيلي بأن هناك الشرطة أو أعداد أفراد الشرطة في الشوارع قليلة، وهناك اختفاء لأفراد الشرطة في بعض الأماكن المهمة في الشوارع.

وتكتب صحيفة معاريف على السادسة منها تكشف بيانات القوى العاملة عن نقص حاد في عدد ضباط الشرطة يصل إلى المئات في المناطق الرئيسية، بينما يتزايد عددهم يوما بعد يوم، ولا يقتصر الأمر على عدم قدرة الشرطة على مواكبة النمو السكاني، بل إنها تعجز أيضا عن شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة، وترتفع معدلات الجريمة، ويتدهور شعور السكان بعدم الأمان.

ويلقى الادعاء الواسع الانتشار بين الجمهور الإسرائيلي بأن الشرطة لا ترى في الشوارع يلقى تفسيرا قاتما مع الكشف عن بيانات حول وضع القوى العاملة في الشرطة الإسرائيلية على مدى سنوات. البيانات تشير إلى وجود نقص في عدد ضباط الشرطة في معظم مراكز الشرطة، بما في ذلك 8 مراكز رئيسية واثنين من أكبر المناطق في البلاد، تل أبيب والقدس. ويتركز النقص كما تقول معاريف بشكل ملحوظ في المدن التي شهدت زيادة سكانية كبيرة خلال العقد الماضي، ويعكس هذا الأمر بوضوح ضعف أداء الشرطة في هذه المدن التي تشكل زيادة سكانية هائلة، ويكون فيها أن يطلب من الشرطة أن تكون فيها بأعداد أكبر كما يقول البيان. حاولت القيادة العليا للشرطة لسنوات إنكار غياب أفرادها في الشوارع، لكن الأمر يبدو واضحا كما تكتب الصحيفة. في صحيفة يدعوت أحرنوت على الخامسة منها، الجيش الإسرائيلي يحاول إيجاد حلول لحماية قواته من خطر الطائرات المسيرة في جنوب لبنان، ويؤكد الجيش أن الحرب تندرج ضمن حدود العملية السياسية. وتضيف الصحيفة أنه في ظل تزايد الإحباط في التجمعات السكانية في الشمال بسبب استمرار إطلاق النار والإنذارات خلال اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب محاولات الحفاظ على الروتين اليومي في المجتمعات، فإن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا توجد توجيهات بين التشكيلات القتالية لوقف أو فرض قيود على النشاطات حزب الله وكذلك على عمليات إطلاق المسيرات التي يقول إنه لا يوجد لها حل قاطع، أو أنه في بعض الأوقات لا يستطيع إيقاف هذه المسيرات واعتراضها. رئيس الأركان إيال زمير يقول في كلمة له ويحذر من وضع قاتم ونقص حاد في القوى البشرية يهدد العمليات العسكرية. وأكد زمير أمام لجنة الخارجية والأمن ضرورة تجنيد آلاف الجنود فورا، معلنا التأهب للعودة للقتال في إيران رغم حالة الاستنزاف المستمر. رئيس الأركان أضاف أن الجيش وصل إلى نقطة حرجة من حيث القوى البشرية التي تنقصه، وقال إنه هناك نقص أو يعاني الجيش من نقص حاد، وتتسبب المعارك في خسائر فادحة من حيث القتلى والجرحى وأثار المعارك. وحسب التقديرات الأخيرة فإنه يوجد نقص في الجيش بحوالي 15,000 جندي، منهم حوالي 8,000 مقاتل. الجيش بحاجة لهم في يعني في على وقت السرعة، 8,000 مقاتل يحتاج الجيش الإسرائيلي لهم. نخرج مع أغنية ثم نعود.

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

35 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع قراءة العناوين في الصحف العبرية. في صحيفة معريف وكذلك صحيفة يدعوت أحرنوت، الرئيس الأمريكي ترامب يهاجم بشدة عبر منشور له على منصة تروث سوشيال إيران، متهما إياها بالتلاعب بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وأعلن ترامب أن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق ولا يعجبه، مشيرا إلى أن النظام الإيراني الذي اعتاد السخرية من الولايات المتحدة لن يضحك بعد الآن. وقال إنه منذ 47 عاما والإيرانيون يماطلوننا ويجعلوننا ننتظر ويقتلون أبناء شعبهم بعبواتهم الناسفة أو شعبنا بعبواتهم الناسفة المزروعة على الطرق، ويسحقون الاحتجاجات، وقضوا مؤخرا على 42 ألف متظاهر بريء وأعزل. إذن ترامب يقول بأن إيران لن تسخر منا بعد الآن، ويهاجم ردها ويقول إنه غير مقبول. على الثامنة من صحيفة دعوت أحرنوت تتساءل الصحيفة في الوقت أو بينما نقلت إيران أمس ردها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين والذي يركز على إنهاء القتال، يتساءل الناس في جميع أنحاء العالم عن المرشد الأعلى أو عن مصير المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي الغائب تماما عن المشهد وعن الأنظار. والصامت أيضا بشأن جميع الأمور المتعلقة بالمحادثات، ويطالب المتشددون بتسجيل صوتي على الأقل له، يؤكد دعمه لتحركاتهم. تقارير نشرت مؤخرا تقول بأن مجتبى تعافى من إصابته وأنه هو الآن الذي يقوم بإدارة المفاوضات ويقوم بتوجيه التعليمات. كان قد أصيب نتيجة الضربة الأولى التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل، أصيب في ساقه، ولكن يبدو أنه تعافى وهو الآن الذي يقوم بإدارة الأمور في إيران كما تقول أو تشير آخر المعلومات والتقارير. من العناوين أيضا قاعدة إسرائيلية سرية في العراق، ما دورها ومن الذي أمر بإقامتها؟ تقرير إسرائيلي أورد معلومات جديدة عن تشغيل الجيش الإسرائيلي قاعدة سرية في صحراء العراق خلال الحرب على إيران. هذه القاعدة خصصت كما تقول صحيفة هارتس أيضا لوحدات كوماندوز وفرق إنقاذ تحسبا لإسقاط طائرات داخل إيران. وأوردت أيضا تقارير عن وتفاصيل إضافية بشأن هذه القاعدة العسكرية السرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في صحراء العراق. هذا الموقع خصص بالأساس لعمليات إنقاذ طيارين وقوات خاصة تحسبا لإسقاط طائراتهم داخل الأراضي الإيرانية.

وتضيف الصحيفة أن نشر هذه القوات داخل هذه القاعدة السرية جاء ضمن استعدادات لحالات طوارئ التي كان يخشى أن تتطور خلال الحرب مع إيران وبعد الضربة الافتتاحية. و كما أفادت أو نشرت أيضا بعض التقارير لتكون هذه القاعدة بمثابة موقع يستخدم في عمليات لوجستية وإنقاذ ولطيارين ربما تسقط طائرتهم داخل الأراضي الإيرانية. لكن السؤال الأبرز والتي تورده صحيفة يدعوت أحرنوت وصحيفة عفوا معريف على صفحتها التاسعة: من الذي أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر لإقامة هذه القاعدة؟ أغنية ونعود.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام في صحيفة هآرتس. السعودية تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان. مع تصاعد حدة تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، من المتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات بين البلدين في واشنطن يوم الخميس القادم. لكن السعودية تضغط من أجل تسريع الاتصالات والمحادثات وعقد اتفاق بين الولايات المتحدة، أو عقد دفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لعقد اتفاق مع لبنان. وتكتب أيضا هآرتس أنه في انتظار المحادثات التي تهدف إلى إقناع الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقيات الموقعة في إطار وقف إطلاق النار هي وحدها الكفيلة بتمكين حزب الله من نزع سلاحه، فإنه تقوم السعودية بالاستعانة أيضا بالرئيس اللبناني جوزيف عون للمساعدة في هذه الحملة، وقامت بإجراء حديث مع رئيس وزراء قطر الذي أيضا التقى بنائب الرئيس الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وربما تكون قضية لبنان هي التي سوف تناقش بشكل مسهب في الأيام القادمة، وسوف تعقد عدة لقاءات تشارك فيها أيضا مصر. الهدف المباشر من كل ذلك هو إصدار أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار ولو لفترة محددة، والتزام الطرفان بإجراء محادثات جدية للوصول إلى اتفاق. وأيضا من الأخبار في الصحف العبرية الصادرة اليوم، فوز برشلونة في الكلاسيكو على أتلتيكو مدريد، هذا الخبر أيضا تناولته الصحف العبرية. للموسم الثاني على التوالي والمرة 29 في تاريخه، برشلونة يحصد لقب بطولة الدوري الإسباني بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو على ريال مدريد على ريال مدريد بهدفين نظيفين. وأن هذه المباراة التي تجري للمرة 29 بين الفريقين أيضا شهدها الملايين في أنحاء العالم. إذن برشلونة تحصد لقب بطولة الدوري الإسباني في الكلاسيكو. في مواقع الصحف العربية، في موقع صحيفة كل العرب، ترامب يتوعد إيران لن يسخروا منا بعد الآن. وترامب يقول الرد الإيراني لا يعجبني وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

بحثا عن الأمان المفقود، مواطن من كفر كنا يلجأ للنوم أمام محطة الشرطة إثر تعرض منزله لإطلاق النار.

قناة مقربة من النظام الإيراني تقول إنهاء الحصار فور توقيع التفاهم الأولي. مقتل مواطن في نابلس في بلدة بيت أمرين، والشرطة والنيابة تباشران التحقيق. قيادة الجبهة الداخلية تمديد العمل بالتعليمات الحالية دون تغيير حتى مساء الأربعاء. نتنياهو يقول يمكننا الدخول فعليا ومصادرة اليورانيوم المخصب من إيران، الأمر ليس مشكلة، خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة عبر شبكة CBS الأمريكية. إصابة شاب يبلغ العمر 25 عاما بجراحة خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار في رهط. والكشف عن قاعدة إسرائيلية سرية غرب مدينة النجف العراقية.

في صحيفة الصنارة، إيران ترفض المقترح الأمريكي وتقول إنه بمثابة استسلام لترامب. رد إيران يتضمن إنهاء الحرب وفتحا تدريجيا لهرمز ومطالبة بضمانات لإعادة اليورانيوم ورفع الحصار. ترامب يعتزم الضغط على الرئيس الصيني بشأن إيران.

التقرير يفيد بأن حماس أو وثيقة سرية إسرائيلية تظهر تصنيع حماس مئات القذائف شهريا وتجنيد العشرات بكل كتيبة. زمير رئيس الأركان الإسرائيلي قال زمير توسع نطاق مهام الجيش الإسرائيلي لا يتناسب مع حجمه الحالي. المستشارة القضائية تطالب بإلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد. واعتقال 3 جنود إسرائيليين ومواطن للاشتباه بتنفيذ مهام بتوجيه عناصر استخباراتية إيرانية. في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن مسؤول أمريكي يقول ترامب يعتزم الضغط على رئيس الصين بشأن إيران. ترامب يرفض رد إيران على مقترحها لإنهاء الحرب. وإجلاء العشرات، هذا الخبر أيضا، إجلاء العشرات وطائرات خاصة تنقل ركاب السفينة الموبوءة بفيروس

السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام يدعو لتغيير نهج التعامل مع إيران. هيئة الطيران المدني في نيبال تقول أن اندلاع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من اسطنبول بعد الهبوط في كاتماندو إجلاء جميع الركاب بسلام. الصين تؤكد زيارة ترامب إليها في الفترة بين 13 و15 من الشهر الحالي.

في موقع مكان الأخبار، سقوط جندي احتياط إسرائيلي بمسيرة لحزب الله قرب المنارة. هذا معلنه الجيش الإسرائيلي عن سقوط الجندي الاحتياط في هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله. ألكسندر غولوبينوف البالغ من العمر 47 عاما من سكان بتحتقفة سقط جراء إصابته بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق 4 مسيرات مفخخة باتجاه الموقع العسكري، إحدى المسيرات سقطت داخل الموقع. نتنياهو يقول إسقاط النظام الإيراني ممكن والحرب لم تنتهي. إيران ترفض مقترح واشنطن، وترامب يصف الرد بغير مقبول. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد الانفتاح على سلام مع إسرائيل بعد تلبية المطالب. انطلاق مؤتمر رؤساء السلطات الدرزية والشركسية بمشاركة نتنياهو والشيخ موفق طريف. بهذا الخبر المستمعين الكرام من موقع مكان الأخبار نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار 6. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: في متوين؟
3: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
6: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين. عناوين النشر: الإعلان عن استشهاد جندي احتياط في هجوم بمسيرات مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان أمس. ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترحي لإنهاء الحرب ويبحث مع نتنياهو. رئيس الوزراء يؤكد أن الفرصة باتت سانحة لتوسيع الاتفاقات مع الدول العربية بشكل لم نكن نحلم به، والحرارة على حالها اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السابعة من أورشليم القدس. سعدتم صباحا مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم سقوط المساعد أول متقدم في الخدمة الاحتياطية ألكسندر جلوبانيوف البالغ من العمر 47 عاما من بتح تكفا، إثر تعرض قواته لهجوم بمسيرات معادية بالقرب من الحدود مع لبنان أمس. وأفيد أن حزب الله أطلق عدة مسيرات مفخخة على موقع لجيش الدفاع بالقرب من منارة، فأصابت إحداها جلوبانيوف ساعة كان يقود مركبة عسكرية ثقيلة إلى الموقع فقتلته. كما أصيب جندي آخر بحالة من الهلع، وسقطت مسيرة أخرى داخل الموقع ولم تنفجر، فيما سقطت مسيرتان أخريان خارجه دون أن توقع إصابات بالأرواح. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق ولا يعجبه، مشيرا إلى أن النظام الإيراني الذي اعتاد السخرية من الولايات المتحدة لن يضحك بعد الآن. وأضاف أنه ناقش هذا الرد من بين موضوعات أخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليس أي شخص آخر. هذا وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CBS إن انهيار النظام الإيراني أمر ممكن لكن غير مضمون، وأن موعد حدوث ذلك لا يمكن التنبؤ به. وأضاف أن الفرصة أصبحت سانحة لتوسيع الاتفاقات مع الدول العربية بشكل لم نكن نحلم به. يجتمع اليوم وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاح عبر مضيق هرمز. وجاء الإعلان عن هذا الاجتماع بعد ساعات قليلة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة، وذلك عقب توجه كل من فرنسا وبريطانيا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بنت جبال باتت نسخة من غزة، وأننا منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا، كما أننا لم نختر الحرب وتم جر بلدنا للمواجهة بين إيران وأمريكا. وذكر بأن هناك 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا للحرب. افتتح مساء أمس المؤتمر السنوي لمنتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية بمشاركة رئيس الوزراء نتنياهو والزعيم الرحيل للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ورئيس منتدى رؤساء هذه السلطات ياسر غضبان. وأكد نتنياهو التزامه بالدفاع عن أبناء الطائفة المعروفية في سوريا وتكريس كل قوة وقدرات دولة إسرائيل لمهمة ضمان الحياة. وخطب نتنياهو الحضور قائلا: أنتم تجلبون القوة والعزم لتحالفنا وإننا إخوة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. للموسم الثاني على التوالي وللمرة 29 في تاريخه حصد الليلة الماضية برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو على مطارده ريال مدريد بهدفين نظيفين. ومحليا يشير الزميل أحمد عويسات مفادنا إلى استاد تيدي إلى أن فريق اتحاد أبناء سخنين خسر لأبوعيل أورشليم القدس بهدف نظيف ضمن مباريات القسم السفلي بدور الدرجات العليا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد والرملة 27، تل أبيب 25، حيفا 24، الناصرة وجبال الجليل 28، هضبة الجولان 32، و31 في بئر السبع. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام أحمد عوسيات، من الإنتاج والاستوديو المصور كوبيمور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: الإعلان عن سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان أمس. اشتعال المواجهة بين واشنطن وطهران بعد رفض الرئيس ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب ووصفه إياه بغير المقبول بتاتا. إيران تعقب بلهجة لا تقل حدة وتؤكد أنها لا تصيغ مقترحات لإرضاء ترامب الذي يبالغ في مطالبه ويريد استسلامها. مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في أعقاب الرد الإيراني. والأخير يقول إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى إمكانية الدخول فعليا إلى الأراضي الإيرانية للاستيلاء على اليورانيوم المخصب.
10: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled.
9: ممثلون عن 40 دولة يبحثون اليوم تشكيل بعثة أمنية لمرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. رئيس الوزراء نتنياهو يشيد خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمنتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية بالمساهمة الكبيرة لأبناء الطائفتين الدرزية والشركسية في أمن الدولة وصمودها الوطني.
11: أنا مخوياب لזה להביא כל העוצמה והכוח של מדינת ישראל למשימה הקדושה הזאת, כי אתם מביאים את העוצמה ואת הכוח לברית שלנו. אבל אני רוצה שתדעו שאני עושה את זה מסיבה פשוטה, כי אחים אנחנו.
9: وبرشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه بعد إطاحته بريال مدريد أمس.
12: هذه اللحظات ارفعها يا أراوخو، مبروك لبرشلونة اللقب 29 في الليغا، ولا شك أنها هي بطولة مستحقة.
9: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخبار المتواصل حتى الساعة 8:00. أولى محطاتنا على هذا المدار الإعلان عن سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان أمس. في المقابل سلاح الجو يهاجم 20 هدفا تابعا لحزب الله في الجنوب اللبناني، بينها مستودعات أسلحة ومقرات ومبان تستخدم لأغراض عسكرية. نترك كافة التفاصيل لمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، صباح الخير.
13: صباح النور محمد. إطلاق المسيرات المتفجرة يتواصل باستمرار، وهذه المسيرات أصبحت التهديد المركزي بالنسبة للقوات المقاتلة في الأراضي اللبنانية. حزب الله يطلق عشرات المسيرات دون أن تتوفر وسيلة ناجعة وناجحة لرصدها واعتراضها. يوم أمس أطلق حزب الله عدد من المسيرات المتفجرة، إحدى المسيرات سقطت وأدت إلى مقتل ألكسندر جروبانيوف البالغ من العمر 47 عاما من مدينة فتحكيدوفا، خدم سائقنا لشحلات نقل ثقيلة. بذلك ارتفع عدد الجنود الذين سقطوا في الحرب في لبنان التي بدأت في الثاني من شهر مارس الماضي إلى 18 جنديا. من جانبه كثف أمس سلاح الجو من هجماته في الأراضي اللبنانية، مع أن الضربات تركزت في الجنوب اللبناني فقد امتدت أيضا إلى مناطق أخرى بضمنها إلى منطقة جبال الشوف. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس أنه خلال 24 ساعة قتل 51 مواطنا لبنانيا، كما أصيب أكثر من 100، وارتفع بذلك عدد ضحايا هذه المعركة إلى حوالي 2850 قتيلا. ومن جانبه سلاح الجو وصل أيضا استهداف بعض المواقع والبنى التحتية لحزب الله. من الجانب الآخر تتواصل المعركة في ما يسمى بالمنطقة الصفراء على امتداد الحدود الإسرائيلية، التي في الواقع تحولت إلى عملية هندسية لهدم وتفجير ما تبقى من قرى لبنانية في هذه المنطقة. محمد،
9: شكرا لك إيال عليمة. وتعالوا بنا بعد هذه الصفحة الأمنية إلى القضية التي يلفت انتباه المواطنين في كافة أنحاء العالم خاصة في الشرق الأوسط. جديد الملف الإيراني، حرارة المواجهة بين واشنطن وطهران ترتفع مجددا، لغة التحدي تعود كي تتصدر المشهد بعد أن رفض ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وصفه بغير المقبول بتاتا. وطهران ترد بلهجة لا تقل حدة، تؤكد أنها لا تكتب مقترحات لإرضاء ترامب، وأن واشنطن لا تبحث عن تسوية بل عن استسلام كامل. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
14: صباح النور محمد.
9: في لحظة تتداخل فيها السياسة بالنار، الدبلوماسية بالتهديد والوعيد، تبدو المنطقة وكأنها تقف على حافة تصعيد جديد على صفيح ساخن.
14: في الواقع يا محمد، نحن أمام مشهد متكرر قد يعود الفضل فيه إلى فن إيران في المفاصلة إذا أردت، وثمة من يقول المماطلة والتسويف. الرئيس ترامب عدا عن الرسالة المقتضبة برفض الرد الإيراني جملة وتفصيلا، لم يخفي غضبه في منشور آخر كتب فيه أن طهران لن تسخر من الولايات المتحدة بعد الآن، وهي تمارس الألعاب مع العالم ومع أمريكا منذ 50 عقود تقريبا. الجمهورية الإسلامية تقول من جانبها إن رفضها للمقترح الأمريكي يعود إلى المطالب المفرطة التي اشتملت عليها الورقة الأمريكية، وتعد استسلاما وفقا لإصطلاح إيران. تحدثت محمد عن تداخل السياسة بالنار، دعني أضيف عاملا آخر ينطبق على الجانبين، هو عامل الأنا. وفقا لول ستريت جورنال محمد، تضمن الرد الإيراني في المقدمة إنهاء الحرب على كافة الجبهات ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وضمانات بعودة اليورانيوم عالي التخصيب الذي سيتم إخراجه من إيران في حال انهيار المفاوضات المقرر طبعا أن تستمر 30 يوما. أي نلاحظ في هذا الأمر بالذات محمد نوع من التنازل أو تنازل واحد من الجمهورية الإسلامية لم يطرح سابقا الأمر الذي طبعا نفاه التلفاز الرسمي الإيراني في طهران، مؤكدا أن المقترح الجديد يشتمل على المطالبة بتعويضات وإنهاء العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحرب كما التقى مع الول ستريت جورنال على كافة الجبهات والإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. الآن طبعا السؤال محمد حول استئناف الحرب بقرار من سيد البيت الأبيض، طبعا استئناف الحرب من عدمها، وترامب يجد نفسه يجب القول بين حان ومال. وبالمناسبة طهران تعي تماما هذه المعضلة الذي يواجهها الرئيس ترامب، عدا عن الانتقاد الواسع طبعا بل المعارضة الداخلية الشديدة. ترامب مقيد بجدول مواعيد شديدة لا يستهان بها، أولا لقاؤه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأربعاء المقبل، مع التذكير بأن بكين تحصل على 90% من صادرات النفط الإيرانية وبثمن بخس. ثانيا عيد ميلاد ترامب 80 الشهر المقبل، افتتاح المونديال يتزامن مع هذه المناسبة، ثم عيد الاستقلال الأمريكي في شهر يوليو المقبل، الاحتفال ب 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة، وطبعا في نوفمبر المقبل الانتخابات النصفية. من جهة أخرى محمد وهذه الخاتمة، يجب أن نشير إلى فعالية الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، الخسائر الكبيرة المالية للجمهورية الإسلامية، وهي فعلا تصرخ عمليا حتى تصرخ بشيء هادئ على هذا الموضوع. يجب أن ننتظر، بعض المحللين لا يرون أي إرادة سواء من ترامب أو سواء من إيران باستئناف الحرب، البعض الآخر بطبيعة الحال في إسرائيل، وأنتم لابد أن تتطرقوا إلى هذه القضية، رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو معني بالعودة إلى الحرب. محمد،
9: نعم أشكرك شمعون بن نعيم على هذه الإضاءات. من شمعون إلى شمعون أران المحلل الشؤون السياسية، أهلا بك شمعون أران، صباح الخير.
15: صباح النور لكم جميعا محمد.
9: في عقاب الرد الإيراني، الكل كان ينتظر الرد الأمريكي أيضا، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس ترامب الليلة الماضية عبر الهاتف، وقبل ذلك أكد نتنياهو في مقابلة صحفية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، لفت إلى إمكانية الدخول فعليا إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب. زدنا علما شمعون، تفضل.
15: نعم بالفعل المكالمة الهاتفية، صباح النور لكم جميعا محمد، المكالمة الهاتفية بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس ترامب وليست الأولى، جاءت ساعات معدودة بعد نقل إيران ردها على المسودة الأخيرة بشأن شروط الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. إسرائيل من جانبها تصر على استخراج اليورانيوم المخصب ونقل هذه المواد الخطيرة إلى خارج الأراضي الإيرانية. رئيس وزراء نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه عاقد العزم على نزع هذه المواد المخصبة من أيدي إيران ونقلها إلى خارج الأراضي الإيرانية، وسئل هل الحرب مع إيران قد انتهت؟ فرد بالقول إن الحرب لم تنتهي بعد، لأن المواد النووية لا تزال بأيدي إيران. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن هذا الموضوع، فلنستمع.
16: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
10: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
16: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
10: You go in and you take it out.
15: إذن يقول لي رئيس وزراء سئل هل الحرب قد انتهت ومن سيقرر هل انتهت الحرب سئل نتنياهو فرد بالقول أعتقد بأنها حققت إنجازات كبيرة ولكنها لم تنتهي بعد لأنه لا تزال هناك مواد نووية يورانيوم مخصب يجب استخراجه من إيران ولا تزال هناك منشآت تخصيب اليورانيوم يجب تفكيكها لا تزال هناك أيضا منظمات تدعمها إيران ولا تزال هناك صواريخ باليستية تسعى إيران لإنتاجها هل لقد أصبنا عددا كبيرا منها ولكن هناك المزيد منها في إيران ولدينا عمل كبير يجب استكماله يقول لنتنياهو السؤال أيضا كيف تتصور إخراج اليورانيوم من إيران يرد نتنياهو يقول إنك تدخل المنطقة وتأخذ هذه المواد يرد رئيس وزراء بواسطة سئل هل بواسطة قوة أي قوات إسرائيلية أمريكية وقال نتنياهو لن أتحدث عن وسائل وطرق عسكرية لكن رئيس ترامب أبلغني بأنه يريد دخول هذه المنطقة حيث هذه المواد مدفونة وأعتقد أنه يمكن القيام بذلك يرد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ليس من الواضح في هذه المرحلة كما استمعنا قبل قليل هل بالفعل الرئيس ترامب سيقوم بعملية عسكرية لاستخراج المواد النووية علما بأن هذا هو أحد المواضيع الأكثر أهمية أي إخراج المواد النووية من أيدي إيران في هذه المرحلة كما قلنا إسرائيل تفضل العودة إلى القتال ولكن من يقرر كما تعلم محمد ويعلم الجميع هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي هذه المرحلة ننتظر لنرى الرد الأمريكي حول هذه الردود الإيرانية محمد
9: شكرا لك شمعون أران ننتظر ولكن خلال الانتظار يطيب لنا أن نرحب بالدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإيرانية صباح الخير دكتور حسين
17: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات
9: أهلا بك ترامب يقول قرأت للتو رد من يسمون بممثلي إيران لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا يضيف أنه ناقش مع نتنياهو رد طهران يتحدث بلهجة تهكمية ساخرة وماذا بعد باعتقادك؟
17: من الواضح أن هذا الرد كان متوقعا حتى اللحظة إيران لم تقدم تنازلات حقيقية جوهرية فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية ولكن اليوم واشنطن تركز على قضية جوهرية في غاية الأهمية وهي زيارة الرئيس ترامب إلى الصين تريد أن تنجح هذه الزيارة أولا ثانيا تريد أن تستثمر هذه الزيارة في إمكانية أن يكون هناك دور صيني ضاغط على إيران ثالثا الصين أكبر شريك تجاري لها الولايات المتحدة الأمريكية والميزان التجاري لصالح الصين مع أمريكا في الوقت ذاته أكبر مستورد للنفط الإيراني فهي معنية بأن يكون هناك حالة من الاتفاق الرئيس ترامب سيحاول في
9: ويمكن اعتبار الصين منافس أصبحت منافسا سياسيا لأمريكا هل باعتقادك الصينيون ربما يمارسون ضغوطا على إيران تتنازل عن مسألة اليورانيوم أو ترقيق اليورانيوم المخصب أو تجبرها أو تقنعها أن تفك كافة الأجهزة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم؟
17: تقديري أن هذه هي المحاولة الأخيرة للرئيس ترامب لإعطاء فرصة للمسار السياسي والدبلوماسي بعد زيارته بالصين وعودته حتما إذا لم يكن هناك أي تقدم وتنازل جوهري من قبل إيران نحن حتما أمام عمل عسكري جديد وهذا العمل العسكري تم الإعداد له مسبقا وتنسيقه ما بين واشنطن وتل أبيب وكما ذكرت الصحف الإسرائيلية والأمريكية الخطط جاهزة وبنك الأهداف جاهز وتبقى القرار السياسي للتنفيذ ترامب يقول أنه يجب توظيف الضغط العسكري من أجل تحقيق تنازلات سياسية على مائدة المفاوضات. يبدو أن الخلاف الداخلي في إيران، صراع الإرادات ما بين التيار المحافظ الذي زعمه أحمد وحيدي رئيس الحرس الجمهوري والتيار الآخر المعتدل الممثل برئيس الجمهورية ووزير الخارجية قد بلغ ذروته وحسم لصالح الحرس.
9: طيب يمكن لترامب أن يغامر في عملية عسكرية ويدخل قوات خاصة إلى إيران من أجل استخراج اليورانيوم في حين أن المونديال يقترب بعد أكثر من شهر، انتخابات نصفية تقترب، أسعار النفط تعلو، إغلاق هرمز متواصل، والرأي العام الأمريكي يتذكى ضده أكثر فأكثر.
17: بتقديري الدخول البري وإخراج النووي هي مخاطرة ومغامرة محفوفة بالمخاطر. السيناريو الذي قد يكون أقرب ضربة عسكرية للمنشآت الحيوية الإيرانية سريعة وخاطفة، السيناريو الثاني ربما إعادة إطلاق ما يعرف بعملية الحرية 2 وفتح المضيق بالقوة العسكرية والسماح لكافة الناقلات المحجوزة في مياه الخليج العربي بالتحرك، والسيناريو الثالث هو استمرار الحصار البحري المفروض والتركيز على إدياء الخلافات الداخلية في الداخل الإيراني. لكن بتقدير أن ترامب لن يصبر طويلا وطرف الوقت ليس في صالحه نظرا للتعقيدات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، بالإضافة إلى وجود بنيامين نتنياهو وضغطه نحو استكمال العمليات العسكرية ضد إيران.
9: شكرا لك دكتور حسين الديك، يعطيك العافية. شكرا.
17: شكرا لك.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
18: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
19: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
9: السابعة وست وعشرون دقيقة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. توقفنا مع صفحات الملف الإيراني، كذلك عرجنا على صفحة أمنية تتعلق بسقوط جندي من جيش الدفاع في جنوب لبنان. تعالوا بنا إلى قطاع غزة. في قطاع غزة هناك ضغوط يمارسها الوسطاء لإدخال عناصر من لجنة إدارة غزة إلى القطاع، التكنوقراط. حسن أبو زايد ينضم إلينا يطلعنا على حيثيات هذه القضية السياسية. صباح الخير حسن.
20: صباح النور محمد. كما ذكرت محمد، مصادر مصرية وفلسطينية أكدت وتحدثت عن تحركات للوسطاء لإدخال عناصر من لجنة إدارة غزة للقطاع قريبا، وطرحوا خلال المناقشات الأخيرة أن يكون الموعد قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن اجتماعات ستستضيفها القاهرة وإسطنبول لمواصلة الحديث من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر أشارت إلى أن الاتصالات بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار لم تتوقف، وهناك إصرار من قبل الوسطاء على إنجاح المسار الحالي وإعادة الأمور إلى نصابها والبناء على ما تحقق حتى الآن، وعدم إعطاء فرصة للجانب الإسرائيلي للتنصل مما تم الاتفاق عليه. وفد كبير وفد مصري محمد ووفد من حركة حماس يتواجدون في تركيا في إسطنبول. على رأس هذا الوفد محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة، خليل الحي رئيس الحركة، زاهر جبارين، خالد مشعل والقيادي في حركة حماس نزار عوض. على ما يبدو المصريون والقطريون والأتراك يريدون حسم مسألة سلاح حركة حماس. كل هذه الاتصالات تأتي وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. خليل الحية القيادي في حركة حماس حمل إسرائيل المسؤولية وقال لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية دون تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وإسرائيل تماطر. دعنا نستمع.
2: يمكن أن ننتقل للمرحلة الثانية فيها الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة والقوات الدولية واللجنة التكنوقراطية التي تم تشكيلها من شهر يناير وحتى الآن تجلس في القاهرة لا يسمح لها بالدخول، وحتى الآن الشعب الفلسطيني يصاحب القوارض ويصاحب الأمراض وغير ذلك؟ من هو الذي يريد أن يذهب للمرحلة الثانية والمرحلة الأولى لا تطبق؟ هذا عبث وهذا هراء وهذا الانتقائية فيما يريده العدو الصهيوني والابتعاد عما هو استحقاق للشعب الفلسطيني. أنا أقول بكل وضوح إذا طبق الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الأولى كاملة نحن جاهزون أن نذهب للنقاش وتفاصيل المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل.
20: الحي أكد أن حركة حماس تمارس بدورها الضغوط على الوسطاء الذين يطالبون إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، لكن في هذه المرحلة إسرائيل ترفض ذلك كما يضيف الحي.
2: احنا طبعا الوسطاء هم الضامنون، الوسطاء بالدرجة الأساسية مصر وتركيا وقطر ومعهم الأمريكان وهم الضامنون الأساسيون، وهم بذلك نحن نطالبهم بشكل واضح، والوسطاء يبذلوا جهدا، لكن للحق ماذا يفعل الوسطاء؟ الوسطاء ضامنون ويفعلون جهدا كبيرا، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو المتعنت، هو الذي يرفض تطبيق المرحلة الأولى، ولذلك احنا بنتكلم أمام العالم وأمام الأمريكان وأمام ترامب الرئيس الأمريكي، أنت ضمنت وقف الحرب وضمنت كل الاتفاق، فعليك أن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بكامل المرحلة الأولى، وسيجدوننا مباشرة على طاولة الحديث والحوار حول ما تبقى من المرحلة الثانية.
20: وفي غضون ذلك محمد، المفاوضات لم تتوقف بسبب اغتيال نجل القيادي في حماس خليل الحي، ولن تتوقف يؤكد مصدر مصري مطلع على المفاوضات، مشيرا إلى أن الوسطاء ينتظرون تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي مالادينوف. محمد،
9: شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا ننتقل إلى قضايا داخلية. الكشف عن بعض تفاصيل الرسالة السرية التي بعث رئيس الموساد دادي برنيع إلى المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، في أعقابها أبلغت ميارا محكمة العدل العليا بضرورة إلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا للموساد. استمعوا إلى تقرير نجيب قزل.
21: قبل 3 أسابيع فقط من تعيين الميجور جنرال رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد، طالبت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا المحكمة العليا بإلغاء التعيين، معتبرة أنه يعتبر تجاوزا لمعيار المعقولية، ويستند موقف المستشارة القضائية بحسب ما كشف إلى رسالة سرية بعث بها رئيس الموساد الحالي دادي برنيع، عبر فيها عن معارضته الحادة لتعيين جوفمان إلى جانب ما يعرف بقضية تشغيل أوري الميكايس. ووفق مصادر اطلعت على مضمون الرسالة، كتب برنيع أن جوفمان يعاني من مشكلة جوهرية تتعلق بالنزاهة ووضع الحدود الذاتية، رغم إقراره بأنه يمتلك الكفاءات والجرأة والإبداع. كما أبدى برنيع استعداده للمثول أمام قضاة المحكمة العليا في جلسة مغلقة لشرح موقفه إذا طلب منه ذلك. وأشار برنيع في رسالته إلى الطبيعة الخاصة لعمل الموساد، موضحا أن الجهاز لا يخضع لقانون ينظم عمله ولا لرقابة وزارية مباشرة، بل يعمل تحت سلطة رئيس الحكومة فقط، ما يجعل النزاهة والرقابة الذاتية شرطا أساسيا لمن يقود الجهاز. كما شدد على أن أي خرق للأنظمة داخل الموساد يجب أن يترتب عليه ثمن مهني واضح، موضحا أن الملاحظات القيادية قد تمنع الترقية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمرشح لرئاسة الجهاز. في المقابل دعم البروفيسور دانييل هيرتشيكوفيتس عضو لجنة جرونيس تعيين غوفمان رغم اطلاعه على المواد السرية، وقال في مقابلة مع القناة 12 إن موقف المستشارة القضائية يتضمن أخطاء واضحة، مؤكدا أن اللجنة لم تغير موقفها حتى بعد عرض اعتراضات المستشارة. وأضاف أن رئيس الموساد دادي برنع عرض موقفه أمام اللجنة مرتين، إلا أن ذلك لم يؤثر على قرارها النهائي. وفي ردها الرسمي للمحكمة العليا أكدت بهراف ميارا أن إجراءات اللجنة شابتها عيوب جوهرية سواء في آلية العمل أو في البنية الوقائعية التي استندت إليها، معتبرة أن ذلك كاف لإلغاء قرار رئيس الحكومة بتعيين غوفمان. كما شددت المستشارة القضائية على أن قضية تشغيل أوري الميكيس خلال الفترة التي كان غوفمان يقود فيها الفرقة العسكرية تلقي بظلال ثقيل على نزاهته، مؤكدة أن قرار تعيينه يعاني من عدم معقولية صارخة ولا يمكن أن يصمد قانونيا.
4: إلى قضية أخرى، قضية الاعتداء على المحامي صالح نعمة في بئر السبع. قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة يستجوب 2 من أفراد الشرطة المتورطين في الاعتداء. وليد يوسف.
5: قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش حقق أمس مع 2 من أفراد الشرطة الذين يشتبه فيهم بالاعتداء على المحامي صالح نعمة في شقته بمدينة بئر السبع الأسبوع الماضي، ويشتبه بالاثنين وهما شرطي وشرطية بارتكاب تهمة الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. وفي ختام التحقيق

0: وهما يفتحان باب الشقة ويهاجمان الموجودين فيها ويضربان النعمة ويقيدانه في حين لم يتبين أنه كان يقاوم عملية اعتقاله. كما ظهرت على الأرض بقع دماء تعود على ما يبدو إلى نعمة، وخضع نعمة لعملية جراحية في المستشفى إثر كسور في الأنف وإصابات خطيرة في العين والكليتين. وفي حين اعتقل معه أيضا اثنان من أقاربه، هما طبيب وممرض يعملان في مستشفى سروكا ببئر السبع، حيث احتجز الثلاثة قيد الاعتقال لمدة 3 أيام. ويقول الشرطيان إنهما تعرضا للهجوم من قبل سكان المنزل الثلاثة، وبينهم نعمة الذي قاوم الاعتقال حسب بقولهما، ما أدى إلى إصابة الشرطية بارتجاج في المخ، بينما كسرت يد الشرطي خلال عملية الاعتقال. وتقول الشرطة أن الفيديو المسرب ليس كاملا، بل تم إعداده بشكل منحاز ضد أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادثة في إطار مهمتهم للحفاظ على النظام العام، حيث واجهوا سلوكا عنيفا من قبل سكان المنزل الذين رفضوا الامتثال التعليمات بل هاجموا أفراد الشرطة. وأضافت الشرطة أنها ترفض أي محاولة لنسب عنف غير مبرر أو إجراء لا أساس له إلى الشرطيين، مضيفة أنها لن تنشر الفيديو الكامل في هذه المرحلة لأن التحقيق في الحادثة لا يزال جاريا.
1: ما دام الحديث عن الشرطة، إلقاء الشرطة القبضة على 4 مشتبهين بالتورط في زرع عبوة ناسفة في سيارة في بلدة عسفيا. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، لديه التفاصيل. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير محمد. نعم، في ظل تصاعد مظاهر العنف وجرائم القتل، باتت ظاهرة استخدام العبوات الناسفة تشكل خطرا حقيقيا يهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، خاصة وأن هذه الحوادث ازدادت بشكل خطير ولم تعد تقتصر على تصفية الحسابات بين عناصر إجرامية، بل أصبحت تمس بحياة الأبرياء وتنشر الخوف والقلق داخل الأحياء السكنية في إطار النشاطات المكثفة التي تقوم بها الشرطة للتصدي لهذه المظاهر الخطيرة. أعلنت عن تمكن شرطة نشر بالتعاون مع الوحدة المركزية في لواء الساحل من اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في وضع عبوة ناسفة بمركبة خصوصية في قرية عسفيا، وذلك بعد وقت قصير من الكشف عن هذا الحادث. الشرطة كانت قد بشرت تحقيق فور تلقي البلاغ حول إلصاق العبوة في المركبة، وقامت بسلسلة من الإجراءات السرية والعلنية على حد سواء، ومع استخدام وسائل تكنولوجية متطورة إلى جانب جمع الأدلة من المركبة الخصوصية. وخلال هذه النشاطات تمكنت من الكشف عن هوية المشتبه بهم، وفي نهاية الأسبوع وفي إطار عملية محدودة تم اعتقال 4 للاشتباه بضلوعهم في هذه القضية، وتم إحالة المشتبه بهم للتحقيق معهم حول ظروف هذا الحادث، وأمرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال 4 حتى يوم الغد الثلاثاء. وجاء من الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم ضد العناصر الإجرامية مع استخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لديها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور ومحاربة هذه العناصر. محمد.
1: نعم وليد، عفوا إياد، هذا فيما يتعلق باعتقال 4 مشتبهين. تعال بنا ننتقل إلى أورشليم القدس، اعتقال رجل 60 من سكان المدينة بشبهة إطلاق تهديدات ضد الوزير بن غفير.
2: نعم هذا صحيح محمد. أمس وفي ساعة الظهيرة كانت شرطة الوعي يهودا والسامرة قد باشرت تحقيق في الشكوى التي تلقتها حول توجيه التهديدات للمس بوزير الأمن القومي تمار بن غفير، وتم اعتقال المشتبه به وأحيل للتحقيق معه في شرطة الخليل. هذه الشكوى قدمت من قبل مواطن ضد المشتبه الذي تحدث معه هاتفيا، وخلال المكالمة أطلق تهديدا بحق الوزير بن غفير. كما يبدو هذا المواطن توجه على الفور إلى الشرطة. الشرطة وبالتوازي مع التحقيقات التي قامت بها نقلت المعلومات الأولية حول تفاصيل هذا الحادث لجهات أمنية أخرى مثل جهاز الأمن العام. الشرطة تمكنت من تحديد مكان المشتبه بعد وقت قصير، وهو من سكان أورشليم القدس في 60 من عمره، وأحيل للتحقيق معه حول هذه الشبهات. كما يبدو يعني ووفقا لنتائج التحقيق ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه أو الإفراج عنه بشروط مقيدة. إليك محمد.
1: شكرا لك يا إياد.
3: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر

0: يعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: إحدى وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. لا تزال أنظار الشارع العربي تتجه بترقب وحذر نحو المفاوضات الجارية لإعادة إحياء القائمة المشتركة، وسط حالة من التفاؤل المشوب بالحذر يقابلها تشكيك بإمكانية تجاوز الخلافات السياسية والتنظيمية العالقة. وفي وقت تتحدث فيه بعض الأوساط عن تقدم خلف الكواليس، تؤكد جهات أخرى أن المباحثات ما زالت تدور في إطارها الأولي، ما يبقي مصير هذا التحالف مفتوحا على جميع الاحتمالات. زميل فالح حبيب يرصد تباين المواقف بشأن مدى التقدم في سير المفاوضات، لنستمع.
5: بينما تنشغل الأوساط السياسية في المجتمع العربي بمتابعة دخان المفاوضات المنبعث من الغرف المغلقة لإعادة إحياء القائمة المشتركة، يبدو أن المسافة بين التصريحات المتفائلة والواقع المعقد لا تزال شاسعة. ففي الوقت الذي يضخ فيه البعض جرعات من الأمل بحديث عن تقدم ملموس، تبرز أصوات أخرى من داخل كواليس التفاوض لترسم صورة مغايرة تماما. هذه الجهات تؤكد وبشكل قاطع أن العربة لم تتحرك من مكانها سنتيمترا واحدا نحو الأمام، وأن كل ما يشاع عن اختراقات ليس سوى أمنيات تصطدم بصخرة الخلافات الجوهرية. فالمفاوضات بحسب هذه المصادر لم تلمس عتبة المرحلة الثانية بعد، وما زالت عالقة في وحل المرحلة الأولى. عقبة الانطلاق تكمن في مرحلة التعريفات، حيث يدور الصراع الآن حول هوية القائمة وشكلها الجوهري. هل تذهب الأطراف نحو قائمة تعددية ببرنامج سياسي مشترك وصهر للأفكار، أم تظل مجرد قائمة تقنية هدفها الوحيد عبور نسبة الحسم؟ هذا التباين في الرؤية الفكرية والسياسية حال دون الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيدا أيضا، وعلى رأسها ترتيب المقاعد ورئاسة القائمة، وهي الملفات التي تعتبر تاريخيا الألغام التي قد تفجر أي تحالف في لحظاته الأخيرة. تصريحات النائب أحمد الطيب الأخيرة، والتي حملت في طياتها نبرة إيجابية خلال مراسم تأبين الراحل عبد الوهاب دراوشي، وضعت الجميع أمام اختبار المصداقية. فهل ينجح المفاوضون في تحويل هذا التفاؤل الخطابي إلى واقع ملموس يتجاوز مرحلة التعريفات؟ أم أن شيطان التفاصيل الكامنة في تقسيمة القائمة سيبقي المشتركة مجرد ذكريات من الماضي؟ المشهد لا يزال ضبابيا، والشارع العربي المتسلح بتفاؤل حذر ينتظر ليعرف ما إذا كانت هذه المفاوضات ستنتج مولودا سياسيا جديدا، أم أنها ستبقى تراوح مكانها في المربع الأول.
4: إن غدا لنظره قريب كي نعرف الجواب الدقيق. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى هذه الصفحة الاقتصادية. اتحاد أرباب الصناعة يحذر من الضرر الكبير والتراكمي الذي يسببه الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على الاقتصاد بشكل عام، وعلى قطاعي الصناعة والتصدير بشكل خاص. للحديث عن ذلك انضم إلينا رئيس قسم الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة دكتور محمد زحالقة. صباح الخير دكتور.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
4: أهلا بك. انخفاض سعر صرف الدولار أو تراجع حاد في سعر صرف الدولار يمس بأكثر من 70% من الصادرات الإسرائيلية، معروف أنه 65% من الصادرات هي بضائع، 80% هي خدمات، تصدر الدولة خدمات، وكل هذه مربوطة بالدولار.
6: صحيح، اليوم يعني نطلع على اللي صار، نزلنا تحت 3 صرنا اليوم 2.9 لكل دولار، أرقام مخيفة، خسارات مخيفة الموجودة على الصناعات. كل الصناعات اليوم بتصدر في الدولار وبتدفع المعاشات وبتدفع التكاليف كلياتها في الشكل. يعني في الجو اللي احنا نحكيها، صح الشكل قوي نظريا المفروض يخفف من عباء او يقلل تكاليف الاستيراد، ولكن ما ننسى انه احنا عندنا صناعات محلية اللي كمان بتنافس في اسواق عالمية.
4: يعني دكتور محمد، حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يعني بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية عام 2024 و25 تقريبا 148 مليار و800 مليون دولار، يعني رقم لا يستهان به
6: بالذات للإقتصاد المحلي، رقم ضخم. وإذا بنحكي كمان حسب يعني المعطيات تبعات الربع الأول، كان انخفاض في التصدير مع أنه فترة حرب في الدولار 2.6% اللي هو يعني نحكيها رقم مش يعني ما بخوف في فترة حرب وفترة صعوبات، هاي بالدولار. ولكن لما الشركات هاي حولت الدولارات لشكل، الخسارة نفسها والتقليص اللي كان 17%.
4: طب هون يجب يعني أن تتدخل الحكومة، ولكن حتى الحكومة لم تهتم بالمصدرين الإسرائيليين.
6: اليوم لما بنيجي نحكيها احنا بنطالب الحكومة انها تبلش تتدخل. المصدرين والصناعات اللي هي عمود اساس في الاقتصاد المحلي، لما بيجي بيحكي عن اقتصاد قوي حتى بفترات سابقة بيعتمدوا كمان على المصدرين. كثير من الصناعات اليوم عم بتواجه فترات خسارة، يعني اليوم تكاليفنا اللي هي نيجي نحكيها كل بداية السنة اخر 5 سنين عنا مع بداية السنة ارتفاع ارنونة، ارتفاع كهرباء، ارتفاع مي، هاي بشكل مباشر على السريع تكاليف زيادة على الصناعات. اليوم تكاليف إذا بنيجي بنحكيها كمان مع انخفاض الدولار، تكاليف أجرة العمال لما نحولها لدولار، إحنا اليوم صرنا تكاليف العمال أغلى من عمال في أمريكا.
4: طب شو المفروض نعمل حتى يتم إنقاذ الصادرات الإسرائيلية على الأقل؟
6: المفروض نعمل بشكل مباشر بعد ما قطعنا الخطين الحمر الرئيسيات، لما نزلنا تحت 3.1 وتحت 3 شكل، أول إشي البنك الإسرائيلي بلش يدخل يخفض الفائدة على البنكية، وبنفس الوقت يبلش يدخل في شراء الدولارات،
4: شراء الدولارات حتى ترتفع قيمة الدولار،
6: قيمة التحويل من الدولار للشكل يعني فترة قصيرة. اليوم كثير من الصناعات، من آخر بحث عملناه جوا المصانع المحلية، 70% من الصناعات عم بتفكر توقف خطوط إنتاج لأنه بطل عندهم تنافس، وحتى في قسم منها أنها تنقلوا لخارج البلاد. إحنا عم نحكي عن خسائر وظائف، إحنا عم نحكي عن مصنعين اللي مع كل الصعوبات اللي من آخر 2-3 سنين في إنك تقيم مصنع في البلاد، بعدهم بيعملوها لازم نحافظ عليهم.
4: شكرا لك دكتور محمد زحالق على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
6: شكرا لك.
4: قضية محلية، اللجنة الشعبية في الناصرة توجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعينة في بلدية المدينة يعقوب إفراتي، طالبت فيها بإلزام البلدية بنشر المنقصات والتعميمات والإرشادات الصادرة عنها باللغة العربية أيضا، وذلك في عقاب نشر البلدية مؤخرا مناقصات باللغة العبرية فقط. للحديث عن ذلك ينضم إلينا عضو اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة الأستاذ محمد شحادي. صباح الخير.
7: صباح الخير أستاذ محمد.
4: ولماذا لماذا لماذا يعني تحتاجون أن تبرقوا هذه الرسالة؟ لماذا لا تصدر باللغتين العربية والعبرية البلدية كافة المناقصات والتعليمات، وكونها يعني تدير شؤون مؤسسة أو تدير شؤون بلد عربي؟
7: والله احنا بنوافق معك، يعني المفروض كان انه النشر يكون باللغتين. القصه بتدور حول مناقصات ومنشورات صادره عن بلدية لمؤسسه رسميه وتنشر باللغه العبريه بالناصري فقط، انتبهنا لهي الشغله.
4: وضع يعني اللغه الام هي اللغه العربيه بالناصري.
7: مضبوط. طبعا طبعا طبعا. اذا انتبهنا بالفتره الاخيره بنشوف انه في كتير قضايا اللي بتخص الاقليه العربيه في اسرائيل اصبحت يا اما مهاجمه يا إما مهمشي، والأخيرة كانت الأخت سالي عبد زي ما اكتبسها يا حبيبتي يا عمري حيفا بتحكي عربي. فكان بالحاري الناقص اللي هي مدينة عربية أصيلة بأهلها بلغتها بحضارتها ثقافتها. فنحيي سالي ونقولها إذا حيفا بتحكي عربي الناصري بتحكي وبتسمع وبتكتب عربي. وهذا دورنا إحنا باللجنة الشعبية بالناصري، إنه إحنا لجنة غير حزبية، ومن منطلق مسؤوليتنا وحرصنا على مصالح البلد وأهلها شفنا إنه لازم نعالج هالإشكالية. فقمنا بالعمل إنه راسلنا يعقوب إفراطي رئيس اللجنة المعينة، والحق يقال اللجنة المعينة بالناصر تتعامل معنا بشفافية ومصداقية ومن أجل الوصول الأفضل لأهلنا في الناصري.
4: طيب شو كان رد البلدية؟
7: طبعا رد يعني كان رد قصير إنه مضبوط حكيكو وراح نتطبل بالشغلي. وتنشوف إسا إحنا منتابع عن كثب كل التحديثات اللي بتطلع عن البلدية، ما منخلي الإشي فارغ هيك. وهذا الدور اللي إحنا ماخدينه على حالنا، إنه قديش ممكن يكون في شفافية بين البلدية ومصداقية بينها وبينهن، وكل القرارات اللي بتطلع منكمل نتابعها ونشوف إذا عن جد تحققت في أرض الواقع.
4: نعم، يعطيك ألف عافية محمد شحادي، ونحن بطبيعة الحال سوف نواصل ونتابع كل ما يحصل على هذا الصعيد وصعد أخرى تخص السكان في مدينة الناصرة. أشكرك.
7: شكرا يا حبيبي.
4: أهلا بك. قبل أن نواصل يعني نريد أن نطالع هذا الخبر. 3 أشخاص أصيبوا صباح هذا اليوم بجروح متفاوتة في جريمة عنف وقعت في مدينة الرملة. طواقم طبية باشرت بتقديم العلاج للمصابات في المكان. الحديث عن 3 نساء. طبعا نواصل مع تقارير هذا الصباح. إلى هذه الصفحة التعليمية، معطيات جديدة تشير إلى أن 42 ألف طالب غير مسجلين في مؤسسات تعليمية تخضع لرقابة وزارة التعليم. وسام جبر.
8: 42 ألف تلميذ في سن التعليم المدرسي، هذا العدد يشكل نسبة 2% من مجموع الأطفال والأولاد في البلاد، هم غير مسجلين في مؤسسات تعليمية أو مدارس تخضع لرقابة وزارة التعليم ولا يعترف بها من قبل الوزارة. هذا ما يتضح من معطيات جديدة تنشرها لأول مرة دائرة الإحصاء المركزية. المعطيات تتحدث عن أوضاع التلاميذ خلال عام 2023، وتشير المعطيات المذكورة إلى وجود 22 ألف تلميذ غير معترف بهم، كانت أعمارهم في تلك الفترة تتراوح ما بين 4 أعوام و5 أعوام، ما يشكل نسبة 6% من الأطفال في هذا العمر. 44% من مجموع هؤلاء التلاميذ غير المسجلين لدى وزارة التعليم ينتمون للتيار اليهودي المتشدد دينيا الحارديم، فيما أن نسبة 31% من التلاميذ هم من العرب، الجزء الأكبر منهم من شرقي القدس. الجدير بالذكر أن قانون التعليم الإلزامي يشمل جميع الأطفال من سن 3 لغاية سن 18 سنة، وعليه ينبغي أن يكون كل طفل في مؤسسة تعليمية تخضع لرقابة وزارة التعليم، لكن هذه المعطيات تدل على وجود تجاهل كبير من قبل وزارة التعليم إزاء خرق قانون التعليم الإلزامي. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية هذه، فإن ما يقرب من 180 ألف تلميذ الذين يشكلون نسبة 6.17% من الأولاد وأبناء الشبيبة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 3 أعوام و18 عاما غير مسجلين في مؤسسات تعليمية رسمية، وذلك بخلاف ما ينص عليه القانون، قانون التعليم الإلزامي. وتجدر الإشارة إلى أن ما نشر من معطيات من قبل دائرة الإحصاء المركزية يأتي في إطار خطوات جديدة أقدمت عليها دائرة الإحصاء المركزية، إذ إنها تهدف من خلالها إلى الكشف عن معلومات تخص أوضاع الأطفال والأولاد في البلاد.
4: إلى الرياضة مع أحمد عوسات.
9: في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فاز الليلة الماضية المتصدر أرسنال على ويستهام 1-0، وبنفس النتيجة في فرنسا انتهى اللقاء لصالح المتصدر باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست. وفي إيطاليا تغلب روما على بارما ب3 أهداف لهدفين، وبنفس النتيجة انتصر أتلانتا على ميلان. وبالدوري الإسباني حصد برشلونة لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي وللمرة 29 في تاريخه بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو على مطارد ضده غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس راشفورد وفيران توريس.
10: هذه اللحظات ارفعها يا أراوخو، مبروك لبرشلونة اللقب 29 في الليغا، ولا شك أنها هي بطولة مستحقة، يرقص الكل.
9: محليا ضمن مباريات القسم السفلي بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، أحرز الليلة الماضية اللاعب جاي حديدة هاتريك ثلاثية بفوز فريق طبرية على نتانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. سجل الأول للخاسر اللاعب بسام زعرورة، بينما تغلب هبوعل حيفا على أجدود بهدف نظيف، وبنفس النتيجة خسر اتحاد أبناء سخنين خارجيا أمام هبوعل أورشليم القدس. سجله متان حزيز أمام حوالي 1900 مشجع بمدرجات ستاد تيد.
11: וזהו שריקת הסיום, הפועל ירושלים מנצחת עם השיניים 1-0 את בני סכנין.
9: מוסטפה שייח יוסף לאעב סכנין תחדת המענה חסריין بعد المباراة.
12: غياب تام عن المباراة، ما كنا في المباراة، قدمنا أداء اللي لا يستحق بفريق مثل اتحاد أبناء سخنين. ما في شيء لا أضيفه أكثر غير إنه إن شاء الله باللعب القادم نرجع للجمهور ونرجع لبلد، وإن شاء الله بإذن ربنا القادم أعظم بإذن الله.
13: المباراة القادمة تحدثت عنها وهي أمام فريق هبوعل كريات شمولي، كيف طلع هذا اللقاء وخاصة المباراة بيتية، هل هي تحصيل حاصل أم أن هذه مباراة مهمة لفريق اتحاد أبناء سخنين وخاصة أنكم ضمنتوا البقاء بالدوري؟
12: شوف، كل مباراة هي مهمة، يعني ما بنقدر نيجي ونقول أنه خلصنا الدوري، كل مباراة مهمة، كل مباراة لازم نيجي نقدم أداء جيد، وكل مباراة إلى أهميتها، وإن شاء الله إحنا بس جايين بس لأجل الفوز إن شاء الله في المباراة القادمة، ونرجع للجمهور ونرجع للفريق بإذن الله.
9: تنطلق ليلة الساعة 7:30 مباريات ضمن دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يستقبل النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام هبوعل نوفا جليل، ويلعب كلياتيام وهبوعل كفار سابا، ويستضيف المتصدر مكابي بتحتيكفا هبوعل رشول لتسيون.
4: هذه تحيات طاقم البرنامج محمد سلامي أحمد وساد كوبي مور، وكان معكم في التقديم محمد بكري، إلى اللقاء.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
19: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
20: أنا أحب بلدتي كثيرا، فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لثلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟
21: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
20: شكرا، يعطيكم العافية.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
19: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
23: عناوين النشرة: حادث عنف في الرملة يوقع 4 إصابات إحداها حرجة، الكنيسة تصوت على مشروع قانون مقاضاة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، نتنياهو يؤكد التزامه بالدفاع عن أبناء الطائفة المعروفية في سوريا، والحرارة على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
23: طلق النار في الرملة قبل قليل عن إصابة 4 نساء بجروح، ووصفت حالة إحداهن بحرجة وأخرى بخطيرة والثالثة بما بين خطيرة ومتوسطة والرابعة بطفيفة، وتم نقلهن إلى مستشفى شمير سافروفي لتلقي العلاج، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. من المتوقع أن تصادق الكنيسة اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتقديم مخربي النخبة الذين كانوا ضالعين في مجازر 7 أكتوبر إلى المحاكمة. ويشمل مشروع القانون إمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم، ووفقا للمشروع تتم إقامة محكمة عسكرية خاصة في أورشليم القدس للنظر في فظائع الإبادة والقتل والإرهاب التي ارتكبت في 7 أكتوبر. أعلن صباح اليوم عن سقوط المساعد أول متقدم في الخدمة الاحتياطية ألكسندر جلوبانيوف البالغ من العمر 47 عاما من بتحتيكفا إثر تعرض قوته لهجوم بمسيرات معادية بالقرب من الحدود مع لبنان أمس. وأفيد أن حزب الله أطلق عدة مسيرات مفخخة على موقع لجيش الدفاع بالقرب من منارة، فأصابت إحداها جلوبانيوف ساعة كان يقود مركبة عسكرية ثقيلة إلى الموقع فقتلته، كما أصيب جندي آخر بحالة من الهلع، وسقطت مسيرة أخرى داخل الموقع ولم تنفجر، فيما سقطت مسيرتان أخريان خارجه دون أن توقع إصابات بالأرواح. أكد رئيس الوزراء نتنياهو التزامه بالدفاع عن أبناء الطائفة المعروفية في سوريا وتكريس كل قوة وقدرات دولة إسرائيل لمهمة ضمان الحياة. وخطب نتنياهو الحضور في منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية الذي افتتح مساء أمس قائلا: أنتم تجلبون القوة والعزم لتحالفنا وإننا إخوة. وشارك في افتتاح المؤتمر أيضا الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية ياسر غطبان. توقع مسؤول أمريكي أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من دعم الصين لإيران عندما يجتمع مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الحالي، وفق ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز. هذا ومن المتوقع أن يجتمع اليوم وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وجاء الإعلان عن هذا الاجتماع بعد ساعات قليلة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة، وذلك عقب توجه كل من فرنسا وبريطانيا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
23: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. في 9 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
1: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
5: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

كنا في الماضي ننفعل ونتحمس عند انتهاء وبدء كل دورة كنيسة جديدة. نلخص ما كان من منطلق أن العمل فيها كان مجديا ومفيدا، ونضع التوقعات العالية أحيانا عالية جدا من الدورة الجديدة، مؤمنين بأن النقاش فيها سيكون متعمقا ومثريا، وأن قضايا المواطنين بمن فيهم طبعا المواطنين العرب سيتم تداولها بجدية ومسؤولية. هذه المرة الأمر مختلف، هناك شعور بخيبة الأمل إلى حد اليأس من أن شيئا ما سيتغير. مسلسل الجريمة والعنف في المجتمع العربي مستمر جريمة تلو الأخرى، وحتى في هذه اللحظات ونحن نتحدث معكم في بداية حلقة جديدة، هناك جريمة في الرملة سوف نأتيكم بتفاصيلها في غضون لحظات أو دقائق. الحكومة ليس لديها رد ولا حل. تخطينا 100 قتيل منذ بداية العام، ما كان من المفروض أن يحدث هزة أرضية على صعيد الحكومة. الجهاز القضائي يتعرض يوميا للهجوم والتشكيك بمصداقيته من قبل نواب ووزراء، ورغم الانتقادات عليه بشكل عام، إلا أن النظر بأنه المعقل الأخير الذي ينهار إزاء منظومة وجودها لحماية حقوق الإنسان. لا الشمال بأمان، فجندي إسرائيلي قتل يوم أمس من مسيرة من قبل حزب الله، وسكان شمالي البلاد ما زالوا يعيشون في حالة حرب تحت وطأة صافرات الإنذار ودخول الحيز المحمي، واقتصادهم مأزوم ونفسيتهم متعبة. وفي مناطق الضفة الغربية المواجهات تزداد يوما بعد يوم، في مؤشر إلى أننا أبعد ما يكون عن أي أفق للسلام. وهذا المشهد بإخراج رفات شخص متوفي من القبر لنقله إلى مكان آخر صعب جدا. فماذا نتأمل من دورة كنيسة جديدة وماذا نتوقع منها؟ الانتخابات على الأبواب والمنافسة بين المرشحين قد اضطهبت إلى نقاش تضيع فيه صورة الإنسان الذي ينشد العيش الكريم والأمان، وتبقى في ذهننا صورة واحدة لمواطن من كفر كنا قرر أن ينام أمام محطة الشرطة إثر تعرض منزله لإطلاق النار. صفوة عواوده افترش الأرض باحثا عن ملاذ آمن خشية على روحه. فتحية لك أخ صفوت، لست وحدك، هذه البطانية التي تغطيك تتسع للجميع، لأن الجميع متألمون وقلقون وخائفون. صوتك أقوى من الأصوات التي ستعلو في قاعة المداولات واللجان البرلمانية. صوتك هو الصوت الصادق، هو الحق أمام كل وزير وأمام كل حكومة. نحن نطالب وننشد ونضغط ونترجى. كفى للعنف، السلاح يدمرنا.

0: جئنا إليكم برنامج على الأجندة، وعلى مدى ساعتين سوف نكون مع العديد من المحاور والمداولات. الطاقم تنتج هذا البث معي رضا الصانع، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا ننطلق. وفي محطتنا الأولى نحن ننتقل إليك مباشرة مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
1: صباح الخير إيمان.
0: صباح ليس فيه خير إياد، نحن نبدأ يوم آخر بجرائم قتل، إذن ما هي التفاصيل؟
1: نعم، يعني للأسف ما نحن نتحدث هنا عن جريمة يعني بشعة، جريمة خطرة وقعت ما قبل حوالي الساعة، حيث أصيبت ثلاث سيدات في مدينة الرملة بجروح متفاوتة إثر تعرضهن لإطلاق النار في مدينة الرملة. كما يبدو نتحدث عن محاولة قتل ثلاثية، ليس حادث عابر وإنما محاولة قتل ثلاثية. يعني وفقا للتفاصيل الأولية نحن نتحدث عن إصابة امرأة في 30 من عمرها بجروح حرجة، وكانت فاقدة الوعي دون نبض ودون تنفس. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء قدمت لها الإسعافات الأولية وقامت بنقلها على وجه السرعة إلى المشفى للمعالجة إلى مستشفى شمير السافر فيه. وعندما نقول إيمان إصابة حرجة يعني هي إصابة خطيرة جدا، وفي بعض الحالات، في معظم الحالات حتى دعينا نقول، يعني تم الإعلان عن وفاة الضحية. كما أصيبت امرأة في 50 من عمرها بجروح خطيرة، وشابة في 30 من عمرها أصيبت بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة، وأصيبت امرأة بجروح طفيفة من شظية الرصاص. هذه الامرأة كانت تقف في موقع إطلاق النار، أصيبت دون أن تكون لها أي علاقة بحادث إطلاق النار. بالطبع قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في هذه الأثناء في مسرح الجريمة. تم يعني وصول قوات كبيرة من الشرطة إلى منطقة الحادث، حادث إطلاق النار، والشرطة قامت بإغلاق مسرح الجريمة وشرعت التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار، إلى جانب نصب الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية المتاخمة لموقع هذه الجريمة. وتقوم في هذه الأثناء بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الفاعلين. أيضا دعينا نقول لأن الشرطة تقول بأن خلفية الحادث جنائية، لأنها تواصل التحقيق في ظروف هذا الحادث. كما ذكرت إيمان نحن نتحدث عن محاولة قتل ثلاثية في ساعة مبكرة من هذا
0: بالضبط
1: الصباح.
0: بالضبط، يعني انظر إلى الساعة يا إياد، إن كنا قد اعتدنا أنه تكون أغلبية جرائم القتل أو الاعتداءات وإطلاق النار في ساعات المساء تحت ظلام الليل، الآن لا توجد أي خشية وأي تردد في أن يكون ذلك في وضح النهار في ساعة مبكرة، لما الكل في الطريق لأشغالهم، لما الحياة الشوارع عادة تعج بالناس، وبدون أي خشية أو خوف إطلاق نار ومحاولة قتل ثلاثية.
1: نعم، يعني ما دعينا نقول نحن نتحدث عن ساعة بالفعل، ساعة مبكرة، ساعة يعني تعج الشوارع بالمسافرين بالمركبات الخصوصية، الجميع توجه في هذه الساعة في هذه الساعة إلى العمل. نحن نتحدث عن دقائق معدودة قبل الساعة 7:30 ارتكب حادث إطلاق النار. نحن نتحدث عن محاولة لارتكاب جريمة قتل ثلاثية، يعني لم تبقى أي حرمة بالنسبة للعناصر الإجرامية أو يعني في الشارع العربي لم تبقى أي حرمة، لا للساعة لا للمكان ولا للزمان ولا حتى لا للنساء ولا للأطفال ولا حتى للمسنين. هذه الجرائم باتت ترتكب إيمان في وضح النهار، في ساعات مبكرة، في ساعات الليل، في كل ساعة نحن نشهد ارتكاب مثل هذه الجرائم بصورة شبه يومية. نحن نتحدث عن إطلاق النار بصورة شبه يومية، هناك حوادث إطلاق نار ربما نحن لا نتطرق إليها بشكل يومي، ولكن هناك حالات إطلاق نار في العديد من القرى والبلدات العربية التي تؤدي إلى إصابات يعني ما بين طفيفة إلى متوسطة أو خطيرة. نحن نتطرق إلى بعض هذه الحالات في الأخبار في نشراتنا الإخبارية، ولكن لا نقدم التقارير. وهذه المحاولات هي محاولات بهدف القتل، ليس إلا نحن نتحدث عن محاولات للقيام بجرائم قتل على خلفية جنائية أو على بعد نزاعات بين عصابات الجريمة. واليوم نحن نتحدث عن محاولة قتل ثلاثية لثلاث نساء، يعني حادث خطير بكل معنى الكلمة. والشرطة تواصل التحقيق في هذه الأثناء في ملابسات هذا الحادث.
0: وطبعا عدا عن من يبقى من المصابين، من يبقى من الأيتام الذين قتل أبوه أو أمه، عدا عن الخاوة التي تدمر المصالح التجارية، إذا نبقى مع نفس السؤال، ما العمل؟ أين دور الحكومة وأين دور الشرطة يا إياد
1: يعني
0: في أن يكون هذا الموضوع هو الآن الملف الكبير الذي يتم العمل عليه إياد؟
1: يعني دعنا نقول إيمان، الشرطة فشلت في التعامل مع الجريمة في الوسط العربي. يعني إذا ما نظرنا في الآونة الأخيرة إلى الجرائم التي ارتكبت في الشارع العربي، نحن نتحدث عن أعداد يعني فوق 100 قتيل، نحن نتحدث عن فوق ما يزيد عن 100 قتيل في الشارع العربي منذ بداية هذا العام، ولم نصل حتى بعد إلى منتصف هذا العام. يعني فكيف ستكون الصورة نهاية هذا العام؟ الأرقام خيالية، الأرقام خطيرة، ولكن الشرطة لم تتمكن من اجتثاث مظاهر العنف بصورة يعني حتى دعينا نقول يعني بصورة نسبية. يعني هي تحاول ولكن لا تنجح ولا تفلح في ذلك، وأنا برأيي يجب عقد جلسة طارئة من أجل إيجاد طرق وحلول جذرية فورية، ليس يعني وضع خطة على المدى البعيد، إنما على المدى القريب وضع خطة للتعامل مع الجريمة.
0: الآن إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك إياد. نحن هنا في برنامج أجندة حتى العاشرة، إن جد أي جديد طبعا نعود إلينا لمزيد من التفاصيل. شكرا جزيلا لك إياد. شكرا. وكنا قبل ذلك قد اتفقنا على أن نكون مع تحليل سياسي وموضوع الانتخابات مع ضيفنا التالي، وهو الأستاذ يوسف السالم المحاضر والباحث في العلوم السياسية. أهلا بك أخ يوسف، تحياتي.
2: لا أستطيع أن أقول صباح الخير.
0: أهلا،
2: أرجو أن يكون هناك أمل. يعني هناك من يفقد حياته، هناك عائلات تنتكب وتبقى في وضع حزن طول حياتها.
0: ودعنا نذكر يوسف أنك نعم. أنت أيضا فقدت ابنك في جريمة قتل. إمتى كان هذا الإشي؟ قبل كم سنة؟
2: اليوم قديش الشهر؟ 11 5.
0: ثلاث سنوات يا إلهي.
2: 3 سنوات و6 أيام بالضبط.
0: كيف مروا هالثلاث سنوات يوسف؟ وأنا أذكر ذاك اليوم عندما قتل ابنك، هل يعني تم إلقاء القبض على شخص؟ هل في شخص مسجون حاليا حوكم على أنه قتل ابنك يوسف؟
2: للأسف لا. أريد أن أقولها هنا، أنا يعني الشرطة أعلنتني بمن قام بهذه الفعلة، ولا توجد لهم أدلة على الأمر. الشرطة تعلم وذكرت عدة أسماء، أنا أعرفهم واحد تلو الآخر، وأرى بهم أيضا ضحايا سياسات، ضحايا فقر، ضحايا تربية، فقدان سيطرة الأهالي على الأطفال، عالم فيه تنافس ورأس مالي.
0: إذن ما العمل يوسف؟ ما العمل؟ ونحن تعبنا أنه كل برنامج باجي ببدأ بجرائم قتل وجرائم قتل.
2: العمل هو تغيير هذه الحكومة وهذه الوزارة، والتي تعمل بشكل ممنهج ولا تقوم بواجبها، بل تقوم بسياسات يعني تشجيع هذا الأمر، يعني كونها لا تقوم بواجبها ولا ليس لها أي ردع على المواطنين. فأصبحت عملية القتل والإجرام في المجتمع العربي كأنها عملية عادية، ممكن أن طبيعية، ممكن أن نمر عليها. أنا أقول أن على الأحزاب العربية الموجودة، مع كل انتقاداتي للتصرفات وللشخصيات الدائمة فيها، أن تغير من نهجها وتقوم بعمل موحد من أجل أن نصل إلى نسبة تصويت كبيرة.
0: ماذا تقصد بعمل موحد؟ يعني هل أول إشي سؤالين، أول إشي هل نعم. تفرق مين بالحكومة؟
2: للأسف إخفاء المجتمع العربي أيضا من ما يسمى بالمركز، إذا كان في مركز بإسرائيل. امبارح كنا في محاضرة استكمال، يعني بقول لك انه المجتمع الاسرائيلي كله متجه يمين، من كان في اليسار اصبح في المركز يمين، ومن كان في المركز اصبح في القسم المتطرف من اليمين.
0: بس بتفرق اذا حكومه يمين او حكومه مركز يسار بقضيه العنف في المجتمع العربي؟ هات اشرح لنا ليش، بايش بتفرق؟ يعني
2: تفرق في الآخر، كل شيء مبني على مصالح الأحزاب اليهودية أيضا. يعني إذا أخذنا بنت ولا لبيد ولا يائر جولان، يعني إذا كان في حاجة للعرب سيقومون بدعم هذه، أو سيقوم بعمل اتفاقية، ممكن دعم الحكومة إذا أقيمت من الخارج، فتقوم الأحزاب العربية بوضع شروط لمعالجة هذا الأمر، سيكون لنا تأثير. على هذه الحكومة. الآن علينا أن نفهم أن المجتمع العربي الذي يتوق ويتمنى إقامة قائمة مشتركة حتى من أجل رفع مستوى التصويت ورفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى ما فوق 65% حتى نستطيع اجتثاث هذه الحكومة منه، يعني هذا الأمل الوحيد. ماذا نفعل؟ هل نقوم بمحاربة قتال مع الدولة؟ هل تكون هناك حرب أهلية بيننا؟ لا، نحن نريد السلام، نحن نريد المساواة، نحن نريد أن نكون مشاركين في صنع القرار أيضا والتأثير على صنع القرار، لكن ليس بأي ثمن. القائمة المشتركة حتى اليوم هناك اتفاق على نقطتين، أن تكون تعددية يعني تشمل جميع الأطياف والأحزاب الأربعة، أن تكون لها تعددية، وأن تكون هناك تقنية، يعني إذا كان رأت الموحدة أنها تريد الدخول إلى الائتلاف الحكومي حسب اتفاقيات مسبقة بين منصور عباس وبنت أن يدعم من الخارج أو يدعم من الداخل لا أعلم، تكون له الحق في الانشقاق عن المشتركة بعد ذلك.
0: لحظة بس هون يوسف، في هنا توجهين، وأنا أتابع كثيرا من التحليلات لهذه الجزئية، وهناك من يقول إنه وجود قائمة مشتركة واحدة ممكن وجودها يعني بخوف اليمين، بحيث إنه حتى نسبة التصويت في اليمين بتصير ساعتها أكتر، من منطلق إنه عدم تمكين الأحزاب العربية من أن تكون هي بهذا التأثير الكبير. في منه يعني في منه بالفعل هذا التحليل يعني يوسف سالم؟
2: هذا السيناريو ممكن أن يكون، أن هناك إذا كان في الإعلان قائمة مشتركة مبكرا، وأنا أقول أنه اليوم هذا الأمر مبكرا، ممكن أن يعني نمد إعلان أو نؤجل إعلان هذه إلى ما قبل الانتخابات، يعني يكون اتفاق سابق حتى لا يستطيع اليمين الصهيوني الإسرائيلي من التجند من أجل أن يدعم هذه الأحزاب يعني مناوة أو بشكل مضاد للتكتل وإقامة القائمة المشتركة وإمكانية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ومن شأنه أن يكون للعرب تأثير. هذه الحكومة أساسا، هذا الشعب منذ 7 أكتوبر يفكر أن التاريخ بدأ من 7 أكتوبر. هناك أسباب لهذه الحرب التي اندلعت، الاحتلال والحصار وإلى آخره، وهذا يقول أن ما فعلوهم في غزة كان هو إنساني وكان عمل، يعني نستطيع أن نقول أن حركة التحرر الوطني تقوم بهذه الأفعال، وأنا أستنكر ذلك كل استنكار، لكن هذا التحول في السياسة الإسرائيلية يخسر. إسرائيل أخذت الشرعية من الدول العالم خاصة بريطانيا وفرنسا من زمن الانتداب، واليوم نرى إسرائيل تهدم مساجد، تعتدي على النساء، تعتدي على الرموز المسيحية. هذه الدول التي دعمت إسرائيل، نرى وضع إسرائيل الآن داخل المجتمع الأمريكي، شريكة إسرائيل حربا ضد إيران وضد حزب الله ضد لبنان، يعني نرى أن هناك يعني أكثرية الشباب وأكثرية المجتمع حتى الأمريكي حتى في الحزب الجمهوري ضد سياسة إسرائيل في الشرق الأوسط وسياسة ترامب.
0: وإذا عدنا إلى الانتخابات يوسف سالم، عمليا نحن نرى أنه الاستطلاعات تشير إلى أنه ما زال نتنياهو لديه شعبية، يترأس أكبر حزب من ناحية استطلاعات، وبالمقابل بالطرف الآخر هناك تشرذم، هناك أكثر من واحد يؤمنون بأنهم هم الأفضل لرئاسة الحكومة. مع مثل هكذا معارضة مفتتة أو متنافسة فيما بينها، عمليا لن يتمكنوا من تحقيق الفوز الكبير.
2: للأسف هذه الصورة التي تنعكس من داخل تصرفات هؤلاء القيادات بين سوقين، بين هلالين، هذه القيادات التي لا تستطيع أن يعني أن تظهر شخص قيادي يستطيع منافسة نتنياهو كشخصية في أعين اليهود، طبعا أنا أقصد هذا يعني مؤشر خطير، وهذا مؤشر أنه من الممكن أن يعود نتنياهو من خلال أن يعود ويتجند المجتمع الإسرائيلي خلفه، لأنه لا يوجد هناك بديل بيستاهل، بقولها بالعربي العامي، بديل بيستاهل بأعين طبعا المجتمع اليهودي أن يكون قائدا أو منافسا لنتنياهو.
0: وما تقوله قيادات الأحزاب اليهودية سواء ليبرمان بنت وغيرهم من عدم يعني ما عدا يائير جولان الذي يقول غير ذلك، لن نقوم بتشكيل حكومة مع حزب عربي وإنما فقط بأحزاب صهيونية. هل هذه فقط ضريبة كلامية قبل الانتخابات؟ لأنه هاي كمان يعني تلقي بظلالها على موقف المواطن العربي بشأن هذا النقاش الداخلي العربي. نعم. إنه دخول الائتلاف أو من عدمه. إذا كانت هذيك الأحزاب لا تريد أي حزب عربي ولا الموحدة في ائتلافها، فإذا على إيش من ناقش بعض؟ ما هو هيك هيك هم بدهم شياهم.
2: هذا الخطاب السياسي الشعبوي الاستغلالي، استغلال الظروف ما قبل الانتخابات، يكرس ويمنهج ويجذر إقصاء المجتمع العربي اللي هو 20% من سكان الدولة. دعيني ألقي نظرة إليك. تصوري، هناك الكثير من الإعلاميين في الوسط اليهودي المتهمون بأنهم يساريين. مقتل يمانو زليكا في بيت تكفا منذ أن قتل ليلة ذكرى أو الاستقلال،
0: نعم،
2: لنقل يعني حتى اليوم لم ينزل عن طاولة الإعلام اليهود العبري الإسرائيلي. قولي لي كم من الوقت أخذت هذه المحطات الإعلامية المتهمة باليسار لإلقاء الضوء على العنف والجريمة في الوسط العربي؟ دقائق أو ثواني معدودة. شخص شاب يعني قتل مظلوم يمانو زليكا جمعتين بالمقارنة، أنا أقارن، أنا لا يعني أشرع عن ذلك، بالمقارنة جمعتين وبيحكوا عليه. يعني بتقدر تصور أن المجتمع واصل لوين؟ حتى الناس اللي إحنا كنا متأملين يوم من الأيام نعمل مع شراكي ونعمل مع المواطني.
0: نعم. المحلل السياسي والمحاضر يوسف سالم، أود أن أشكرك يوسف، أتمنى لك دائما كل خير، وطبعا ابنك إحنا مش رح ننسى ولا ننسى هذا الموضوع إنه القتلة موجودين أحرار. شكرا.
2: هناك بسيط أمل إيمان، ممكن أنا أذكر بس ملاحظة صغيرة.
0: نعم.
2: كمان يومين دعوني فريق اللي كان يلعب معه ابني أحمد، هو كان يعني معلم للتربية المدنية في مدرسة يهودية، كان يلعب مع فريق اسمه بيتار نهري. انت فاهمة فريق بيتار نهرية؟ يعني يكون كابتن بفريق بيتار نهرية، واليوم بعد ما طلعوا على الدرجة الأولى بدهم يعطوني درع ذكرى لا حمادة، بيحتفلوا في صعود إلى الدرجة الأولى ونسيوش حمادة. هذا يمكن أن يعطيني بصيصة أمل فأن يكون هناك يعني أمل في أن نعيش بكرامة في هذه الدولة.
0: يوسف سالم شكرا جزيلا لك. يوسف شكرا.
2: صباح الخير، شكرا لكم.
0: أهلا بك. وهذا ينقلني إلى ضيفتي التالية، عضو الكنيسة ورئيسة حزب ميرتس سابقا وحاليا رئيسة معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، السيدة زهافة غالون. بوكر توف لخ زهافة.
3: بوكر توف معنا.
0: רצינו כמובן לדבר על הבחירות, אבל לפני כן נושא האלימות. לפני כשעה ירי לעבר שלוש נשים, והאלימות נמשכת בחברה הערבית, רצח רודף רצח, עברנו את המאה נרצחים. יש לך מה לומר בעניין? כי את גם היית חברת כנסת וגם יושב ראש מפלגה, וכמובן את גם היום נמצאת בשטח.
3: תראה, אני חושבת שזה פשוט אין כבר מילים שיכולות להביע את הזעזוע, ומה שקרה זה שכבר לא מתייחסים לזה יותר. לא סופרים כבר אנשים שנרצחים בכלל, ובחברה הערבית בפרט, כי יש לנו שר לביטחון לאומי שהדם של אזרחים ערבים לא מעניין אותו, פשוט לא מעניין אותו, ואם זה היה מעניין אותו, אז הוא היה פועל כדי לחסל את הפשיעה בחברה הערבית ולהציל חיים, הייתי אומרת, וזה פשוט לא מעניין אותו.
0: אז מה עושים? כי אנחנו במציאות שאנחנו כל פעם סופרים עוד נרצח ועוד נרצחת.
3: תראה, אני ממש רוצה להגיד שהידיים כבולות מבחינת ההתנהלות של המדינה. אני מאוד מקווה שיהיו כאן בחירות ונחליף את הממשלה הזאת, והתחלף השר לביטחון לאומי, ויהיה פה שר שמתייחס בכבוד לחיי אדם, ומתייחס בכבוד לזה שיש כאן אזרחים שהם צריכים להיות אזרחים שווי זכויות, והחיים שלהם צריכים להיות שווים לחיים של אזרחים יהודים, וזה לא קורה. המשטרה לא מתייחסת כמו שצריך. אני רוצה להגיד לך שכשאני שומעת שרוצחים אנשים בכל מיני כפרים או בכל מיני יישובים. אני חושבת הרבה פעמים, אם נניח זה היה קורה בפתח תקווה, בחיפה, בתל אביב, את חושבת שראשי הערים והציבור באותו העיר היו עוברים לסדר היום והיו ממשיכים והיו מאפשרים ככה לפשיעה להמשיך להשתולל? זה לא היה עובר. אבל
0: מה היה? עושים הפגנות, עושים תהלוכות, באים, מנסים לבוא לכנסת, לוועדות, ובינתיים כלום לא עוזר, זהבה. כלום.
3: נכון, כי לא משקיעים מספיק מאמץ בחיסול ראשי הפשע בציבור הערבי ובחיסול הפרוטקשן ובהגנה על חיי אדם. יודעים מי אנשים מאוימים, יודעים מי הפושעים, ולא עושים כלום, כי המשטרה לא אכפת לה. במשטרה משקפת את הרוח של השר שלה, וזה רוח השר בן גביר.
0: טוב, אני רוצה לסכם ואז נעבור באמת לעד כל הבחירות. سألت ضيفتي زهاب جلاون عن موضوع جرائم القتل, قالت المشكله انه الان لا يتم التطرق لذلك, ووزير الامن القومي بالنسبه له دم المواطنين العرب لا يهمه ولا يفعل شيئا من أجل مكافحة الجريمة. سألتها إذن ما العمل؟ قالت الأيدي مكبلة, أمل أن يكون هناك تبديل استبدال لوزير الأمن القومي, ومن يهمه حياة الإنسان, كل إنسان, وأن هناك مواطنون عرب حياتهم مهمة مثل المواطنين اليهود ومتساوون في الحقوق. بالنسبة لقتل النساء وجرائم القتل, قالت لو كانت هناك هذه الجرائم في بلدات يهودية لكان رؤساؤها لا يسكتون. سألتها ولكن هناك مسيرات مظاهرات, ما العمل أكثر؟ قالت يجب أن يتم استثمار الجهد من قبل وزارة الأمن القومي للقضاء على رؤساء العصابات وأيضا على الحماية الإنسان وحياة الإنسان, ولكن تقول الشرطة لا يهمها. أزما فيروتي لينيانها بخيروت مما شاءت رؤى زهافة. ما كوري מבחינת קואליציה אופוזיציה? בקואליציה כולם מולכים אחרי נתניהו, באופוזיציה יש תחרות פנימית מי מתאים יותר להיות ראש ממשלה, מי חובר למי. אולי עכשיו כשנתקרב לבחירות תתחילו לחפיש אחד את השני. במתכונת כזו אי אפשר לתת פייט לראש ממשלה מכהן שיש לו אהדה גדולה, תראי בסקרים.
3: תראי, קודם כל, את צודקת. אני לא יודעת כל כך מבחינת הסקרים, ממה שאני רואה, ואני מאמינה בזה. לראש הממשלה נתניהו כרגע לא תהיה קואליציה בפעם הבאה.
0: אבל עדיין, הוא ראש המפלגה הכי גדולה.
3: זה נכון. הוא ראש המפלגה הכי גדולה, אבל כדי להקים ממשלה צריך להרכיב קואליציה. כל הסקרים מראים שלא תהיה לו אפשרות להרכיב קואליציה, ואני מאמינה בזה, ואני חושבת שגוש האופוזיציה יוכל להרכיב ממשלה. ואני חושבת שהתיאור שלך היה ממש מדויק. האופוזיציה עדיין לא מגובשת מספיק מבחינת הייחודים שלה. כדי לנצח בבחירות האלה צריך לעשות מאמץ לרכז כוחות. אני מדברת גם על הציבור היהודי וגם על הציבור הערבי, ולכן אני מאוד מקווה שתקום גם רשימה משותפת וגם שיהיו ייחודים באופוזיציה, ושהאופוזיציה תפסיק להדיר את אזרחי ישראל הערבים משתתפות לגיטימית בקואליציה.
0: אבל הם לא רוצים. את שומעת הצהרות שנקים ממשלה רק עם המפלגות הציוניות, עוד לפני שהתחלנו לראות אם יש רשימה משותפת או לא.
3: אני חושבת שמדובר בחרפה. אני חושבת שאמירות כאלה מעמיקות את הדלגיטימציה לציבור הערבי, כמו שעושה הממשלה. תראי, אני רוצה רגע להגיד לך, זה לא רק עניין של בניות קואליציה. כרגע מונחים על סדר היום של הכנסת, אנחנו בזולת כתבנו דוח מאוד מקיף, מפינו את כל חוקי הבחירות שנמצאים כרגע על שולחן הכנסת. 50 חוקים שקשורים לציבור בכלל ו-20 חוקים שקשורים לציבור הערבי. והמטרה של כל החוקים האלה זה לחבל בתהליך הבחירות. זאת אומרת, יכול להיות שיש הצעות שהן נראות לא מאיימות, אבל אם ההצעות האלה יעברו, אז אני מאוד מאוד מודאגת שבעצם מה שיהיה כוח לפסול רשימות מועמדים ערבים, לפגוע בחופש הביטוי, לפגוע בחופש המחאה באמצעות גופי הביטחון. אנחנו גם הזהרנו בדוח שכתבנו על שיבוש הבחירות וממה צריך להיזהר, בדיוק מהדברים האלה. הם רוצים, הדבר המרכזי מכל החוקים שהם רוצים, זה בעצם למנוע מבג"ץ לפקח על החלטות של ועדת הבחירות המרכזית. עכשיו תראי, ועדת הבחירות המרכזית, אימן, היא גוף פוליטי, היא משמשת כבית דין שדה. ואם הם יגישו עכשיו מונחת על שולחן הכנסת הצעה לפסול את מפלגת רע"מ, אם יפסלו את מפלגת רע"מ, הם רוצים שלא ניתן יהיה לערער לבג"ץ, שזאת תהיה האינסטנציה האחרונה.

0: תכריעו את עתיד המשטר, האם אנחנו נחזור לדמוקרטיה או נהיה משטר דיקטטורי, ולכן אני מאוד מאוד מודאגת, ואני חוששת שהם ישתמשו, הממשלה הזו, גם באלימות פוליטית, גם בחקיקה, גם במשטרה, הם ינצלו לרעה את הסמכויות של השב"כ, תראי מה הם מנסים להדיח את היועמ"שית, ואני חושבת שכל הדברים האלה יביאו לזה שהם יכולים לנצח או להחליש את המוסדות הדמוקרטיים.
1: אז אני אסכם.
0: ואנחנו נלחמים נגד זה.
1: אז אני אסכם לטובת מאזיננו שלא יודעים את השפה העברית, אבל כמובן אני מאמינה שיש הרבה שכן מבינים. إذن سألت زهاب غالون عن موضوع الانتخابات بأن نتنياهو ما زالت لديه شعبية, هو يترأس أكبر حزب, تقول زهاب ولكن المنظومة هي تشكيل ائتلاف حكومي, ونعم المعارضة غير مبلورة من ناحية الانتخابات, يجب تركيز الجهود والتوجه نحو اتحادات. وتقول أيضا هناك مقولات مثل رفض تشكيل ائتلاف أو دمج حزب عربي, هذا يعمق نزع شرعية المواطنين العرب. ذكرت وضع اقتراحات قوانين على جدول أعمال الكنيسة, 50 قانون يتطرق لعامة المواطنين, عامة 20 قانون بالنسبة للمواطنين العرب بشأن الانتخابات. تقول هناك خشية من الإساءة إلى سيرورة الانتخابات إذا مرت هذه الاقتراحات, تشمل نشاط مرشحين, المس بحرية المظاهرات, وتطرقت أيضا إلى الهجمة على الجهاز القضائي ومنع محكمة العدل العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية, وهي لجنة سياسية إذا قررت مثلا أن تشطب حزبا مثل الموحدة. سألتها فإذا هل إسرائيل ليست ديمقراطية؟ قالت هي ليست ديكتاتورة ولكنها ليست ديمقراطية, هذا حاصل. قواعد اللعبة تغيرت, والهجمة على الجهاز القضائي والعنف السياسي وعلى المستشارة القضائية للحكومة, وهذا يشير إلى أنه ممكن أن تسير أكثر باتجاه غير ديمقراطي. أني روتسا لهدوت لخيلة يمكن يشعر مجو آخرون لوصيف خفرتها كنيسيت ويوشيبروش ميرتس لشعفار زهافة قلقون كموفان كأيت نسيئات מכון זולת לשוויון וזכויות אדם. כן, זהבה.
0: רק במשפט אחרון, מכיוון שאנחנו יודעים שהממשלה מנסה לשנות את המשטר בישראל, והיא רוצה להביא למצב שהאופוזיציה לא תוכל להחליף את השלטון, וגם אם הבחירות יעברו בשלום, ונניח שהאופוזיציה תנצח, הם ינסו לערער על תוצאות הבחירות, וזה מחייב את כולם, יהודים וערבים, מפלגות ערביות ויהודיות ביחד, לשלב ידיים ולשלב כוחות כדי להיאבק בדבר הזה, ולכן חשוב שהאופוזיציה תשתף את מפלגות הערביות באופוזיציה, כדי לנצח ביחד.
1: إذن كلماتها الأخيرة, بما أن ربما هذه الانتخابات إذا كانت نتيجتها غير مرضية لليمين سيحاولون أيضا التشكيك بمصداقيتها, يجب على العرب واليهود معا دمج القوى, ومهم أن تشارك الأحزاب المعارضة الأحزاب العربية. زهافة قالون أني روتسالي هدوت لك. تودا زهافة شي لخي.
0: تودا باي
1: ماني
0: يومتون.
1: باي باي.
2: قولوا لي, هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة, ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء, نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك, البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك, الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
1: برنامج على الأجندة, مستمرون نحن معكم في تغطية الأحداث والمستجدات. وكما بدأنا حلقتنا اليوم مع الأسف بإطلاق نار في محاولة لقتل 3 نساء بجريمة قتل في منطقة الرملة, نحن نحاول أن نتواصل مع مراسلنا للشؤون الصحية والطبية سامح قادري لكي نسمع عن وضع النساء اللواتي أصبنا في إطلاق النار. أمل أن يكون معنا على الخط الهاتفي. سامح, أهلا بك.
4: ألو.
1: أيوة سامح قادري, أهلا بك.
4: نعم أهلا بك إيمان. نتحدث إيمان حتى هذه اللحظة عن 3 نساء أصبنا بحالة حرجة من جراء إطلاق نار في منطقة الرملة, هناك أيضا إصابة بالغة.

0: خطورة وإصابة متوسطة. هذا ما وصلنا من الناطق بلسان مستشفى أساف فاروقي شمير. طبعا هناك العديد من الفحوص التي يتم إجراؤها الآن من قبل طواقم الطوارئ والطواقم الطبية التابعة للمستشفى. كما وصلنا أيضا بأن الشرطة تقوم الآن في محاولة للبحث عن المشتبه بهم الذين قاموا بإطلاق النار باتجاه الضحايا والمصابات في عملية إطلاق النار. طبعا هناك أيضا ما فهمته أيضا من الناطق بلسان المستشفى بأن هناك أيضا سيدة رابعة أصيبت بحالة طفيفة جدا من اتجاه بعد أن أصيبت بإطلاق عيار ناري. وكما تحدثنا إيمان هنالك طبعا في هناك محاولة من قبل الشرطة من أجل القبض على الجناوة الذين قاموا بإطلاق النار باتجاه السيدات في منطقة الرمل. هذا ما وصلنا لحد الآن إيمان من قبل الناطق بلسان مستشفى أساف فاروقي شمير.
1: فإذا سامح، هذه هي الحتلة الأخيرة بشأن المصابات في الجريمة إطلاق النار في منطقة الرملة، وأنت تتابع طبعا لحتلنتنا بكل ما هو جديد بالنسبة لوضع المصابات. شكرا جزيلا لك. هل تريد أن تضيف أي شيء سامح قبل أن أنتقل إلى ضيوف آخرين؟ سامح أنت معنا؟ إذن إلى هنا مع هذا التقرير، والآن أود أن أنتقل إلى المحامية حنان الصانع مديرة جمعية إيتاخ. معك، أهلا بك حنان، تحياتي.
2: أهلين لأيهاتي، صباح الخير، يعطيك العافية أخت إيمان.
1: أهلا، صباح النور. نحن معا في العديد من مجموعات الواتساب الإخبارية، ولفت انتباهي ما تقومون به وما تقومين به أنت أيضا في مطالبة الأحزاب بضمان أماكن للنساء. أولا، ليش؟ لماذا ضمان أماكن للنساء؟ حنان خلينا نوضح.
2: أولا باسمي وباسم حركة 50-50 اللي هني كمان أنا باقيدها، وفي قياديات نساء ورجال بحركة 50-50 اللي هي حركة سياسية اللي منطالب فيها بالضبط ما أنت ما ذكرتي في يعني في الخبر اللي كان قبل المقابلة هذه، إنه كل قضية الجريمة والعنف والسياسة الداخلية واقعنا، إحنا بنطالب بتمثيل النساء لأنه إحنا بنستاهل، ويحق لنا واقع أفضل، ويحق لنا سياسة أفضل، ويحق لنا نعيش بكرامة. وإحنا بنآمن إنه وجود التمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرارات بيضيف وبيعطي حلول وبيعطي كمان آليات لقضايا اللي مش موجودة عند الرجال، وما يعني لأنه في فرق بين النظرة الرجولية والنظرة النسوية النسائية في كل قضية تتعلق بالأمن الشخصي، حتى في قضية السكن، حتى في قضية التخطيط. هنالك دائما أن المنظور النسوي بيعطي حلول وآليات أخرى، وإحنا بنشوفها كمان حتى في العائلة، إحنا بنرى المجتمع كعائلة. هنالك قضايا أنه الأب لما يتوجه له الإبن أو الإبنة يقول له أنا ما عندي أي فكرة أو رأيي، بفضل في هذا الموضوع تحكي مع أمك.
1: براجع الكل للأم. ولكن عشان نفهم حنان الصانع، مطلبكم إيش بالضبط؟ يعني هل هو ضمان أماكن إنه يكون أماكن مسبقا تم تحديدها إنه هي للنساء؟ طب ليش مدام بدنا مساواة، ليش ما تتنافس المرأة بشكل عادي مثل ما بتنافس الرجل؟ وصلت ما وصلتش مانيش حتى شيء.
2: ممتاز. احنا اول شيء بنطالب بالمساواة بالتمثيل والشراكة بين النساء والرجال، وحتى الحركة اللي احنا موجودين فيها هي حركة نساء ورجال، فالمطلبنا هو ضمان تمثيل نساء، مش عشان هلا انها امرأة فقط، لانه هنالك للاسف الشديد الفرص والمتاح والموارد وحتى الدستور وحتى المنظومة نفسها هي بنيت أكثر ملائمة للرجال من ما هم للنساء. ففرص الوصول للنساء، على سبيل المثال احنا ارسلنا قبل أسبوع رسالة تمهيدية، رسالة لقيادة الجبهة من طالب فيها ضمان تمثيل النساء في أول خمس يكونوا امرأتين تنتين. ليس يعني إحنا ما بنفكر إنه الجبهة ما بتآمن بالمساواة بين الرجال والنساء، إحنا بنآمن، لكن إنه قيادة الجبهة ما بتوفر الفرص والإمكانيات والموارد اللي بتسهل للنساء إنها توصل في الأماكن.
1: بس فيهن إشي شوي هيك غريب نحاول نفهمه معك حنان. للكنيسة وصلوا نساء، بنقدر نعد عايدة توما، إيمان خطيب، سندوس صالح، يعني إذا بنتذكر حنين زعبي وهبة يزبك، يعني
2: هبة يزبك
1: فبالنسبة للكنيسة وصلوا نساء إنه يكونوا أعضاء كنيسة، ولكن إذا رجعنا للحكم المحلي فيش ولا إمرأة رئيسة مجلس محلي.
2: فيش وبس وفقط 2% من النساء اللي هنا عضوات في كل المجالس المحلية.
1: طب وين الخلل فإذا يا حنان؟
2: الخلل هي بتوفير الفرص، الموارد، الآليات، وضمان تمثيل للنساء، لأنه إحنا واقعنا بنية للقيادة السياسية حسب احتياجات الرجال ومش حسب احتياجات الحقيقية للنساء. أنا بدي أرجعك لتمثيل النساء في الكنيسة. إحنا في كل انتخابات أخت إيمان، وإنت كمان موجودة في الحقل وفي الميدان وعندك كثير معرفة في الدور النسائي والقيادة السياسية، يعني في كل انتخابات إلنا من كنا نشهد دور فعال للنساء في الحملات الانتخابية، في الانتخابات التمهيدية، منشوف يعني نساء اللي هن لهم دور داخل الأحزاب.
1: نعم.
2: في الانتخابات الأخيرة كأن موضوع النساء أصبح هامشي، وتعالوا نركز على موضوع توحيد القوائم بقائمة مشتركة، ومن يترأس القائمة المشتركة، وهل هي تكون تقنية أو تعددية، بدون ما نشتغل على يعني تقسيم الأدوار والمناصب داخل الأحزاب ونلائمها لاحتياجات المجتمع.
1: نعم.
2: يعني الجريمة، العنف، قضية السكن، احتياجات الشباب، احتياجات النساء. يعني نسأل نفسنا إحنا ليش الشباب والنساء هم أكثر الفئات اللي ما بيخرجوا التصويت.
1: بس فيهم كمان نقطة حنان الصانع، اللي أنا بجيب لك النقاط اللي تذكر في اللي بيقولوا المرأة هي نفسها مش معنية إنها تكون مرشحة وإنها تدخل لهذا المعترك السياسي من منطلق أو إنه عندها انشغالات تانية أو إنه بدها تركز على البيت، بتكتفي إنها تكون محاضرة، إنها تكون محامية، بس بتفكرش بإنه هي تكون في مواقع كعضو كنيسة. إيش بتردي على من يقولون ذلك حنان؟
2: ما أوافق، والدليل الحركة اللي إحنا أقمناها خلال أسبوع انضموا لإلنا أكثر من 103 نساء ورجال اللي هم معنيين يكونوا في القيادة السياسية، ومش بس زي هيك أخت إيمان.
1: نعم.
2: الأحزاب نفسها مش ناقص فيها نساء قياديات رائدات سياسيات اللي هن مبدعات في العمل السياسي،
1: وبدهم سؤالي حنان
2: بدهم يكونوا بدهم طبعا. يعني أنا منشوف إنه العوائق هي إنه الرجال عندهم أكثر موارد يعملوا حملة في الانتخابات التمهيدية، إنه الرجال عندهم أكثر، لأنه من يترأس الحزب هو رجل، فمن بده يعطي أول المكان الثاني أو الدعم بالموارد؟
1: لا رجل
2: فيفتح الطريق لرجل. في كل حزب بالذات الجبهة والتجمع والتغيير عندهم نساء مبدعات قياديات، وعلى فكرة الموحدة كمان.
1: نعم.
2: في نساء سياسيات ناشطات سياسيات مبدعات، يعني في العمل داخل الأحزاب، يعني برأيي هم من يقفوا من وراء.
1: ايش خطوتكم القادمة حنان؟ هل في حدا رد عليكم؟ هل مفكرين تعملوا اي شيء معين؟ لانه احنا هلا بفترة حاسمة، بتعرف هي فترة الاستعداد للانتخابات
2: 100%. احنا زي ما قلنا احنا زهقنا من الواقع، بدنا نغير الواقع، واحنا بنآمن انه امرأة واحدة بتفوت السياسة هي بتغيرها، واكثر نساء بفوتوا عن السياسة هم بغيروا السياسة. احنا محتاجات يكونوا اكثر تمثيل للنساء، لانه احنا بدنا نركز كمان على القضايا والقوانين المدنية والإحتياجات المدنية. بدنا نتركز على الأمن الشخصي، الأمن الشخصي مش فقط شرطة ومش فقط بني غفير وبني نتنياهو، الأمن الشخصي هو يكون عندك بيت، الأمن الشخصي يكون عندك الرفاه، الأمن الشخصي يكون عندك عمل، الأمن الشخصي هو يكون عندك علاقة سلام مع الجيران. هاي الأمن الشخصي والمفاهيم هاي والآليات والحلول بتيجي من عند النساء، كونها هي عندها دور الأم ودور الأخت ودور الإبنة ودور الناشطة ودور الفعالة القيادية، دائما بتجيب الحلول من خلال المجتمع المدني والمجتمع العملي.
1: المحامية حنان الصانع مديرة جمعية إيتاخ معك، شكرا لك حنان، ونتأمل بالفعل أنه نشوف وجوه نسائية قيادية، لأن المرأة تستحق ولديها ما تضيفه إلى الخارطة السياسية والحزبية. شكرا لك حنان، تحياتي لك.
2: شكرا.
1: هلا. وهذا ينقلني إلى ضيفي التالي والأخير لهذه الساعة، الدكتور غزال أبو ريا، المحاضر ومدير المركز القطري للوساطة والتسوية. أهلا بك دكتور غزال.
3: صباح الخير أختي إيمان، لك الأخوات المستمعين.
1: هلا، تحياتي. أنا مش ملاحة عليك كتابات ومقالات ومبادرات دكتور غزال. خليني بس أبدأ بموضوع دليل تطبيقي لمكافحة الجريمة والعنف، وطلع عم بحكي معك في يوم اللي بنبدأ بإطلاق نار. نعم. على 3 نساء، ماذا يشمل هذا الدليل غزال أبو ريا؟
3: نعم، عمليا الكتاب كما ذكرت أخت إيمان كدليل تطبيقي اللي بيطرح موضوع الوساطة كآلية لحل الصراعات بين أطراف الصراع عمليا، وفي نفس الوقت بيعطي مراحل الصراعات عمليا أسبابها في حياتنا ومراحل الوساطة بشكل عملي، ويمكن الوسطاء والموجهين بآليات تطبيقية عملية. ورسالته إقامة مراكز وساطة مجتمعية داخل بلدان قرانا، وكمان مراكز وساطة
1: نعم
3: يعني داخل المدرسة، وفي نفس الوقت كما يعني حكيت إنه هناك كمان محاكاة أحداث اجتماعية
1: نعم
3: نقوم بتحليلها مع الطلاب مع أفراد المجتمع. ويعني هذا هو عمليا يعني مرجع الحمد لله لكل من يعمل في قضايا حل الصراعات في مؤسساتنا وفي حياتنا اليومية، يمكن أن تكون العائلة، المجتمع،
1: السؤال دكتور
3: الحي.
1: غزال أبو ريا،
3: نعم
1: كيف نحول ما يكتب على الورق إلى شيء على أرض الواقع؟ لأنه على أرض الواقع ما زلنا خاوة وإطلاق نار وجرائم، وحتى سخنين البلد الحلو اللي دايما كان آمن، حتى سخنين الآن أيضا فريسة تحت الجريمة والعنف.
3: دعني أقول أنه ولا أي مجتمع ولا أي مؤسسة تتمنى أن تنشغل بأولويات الحياة البشرية الأولى، ألا وهي الأمن الفردي والجماعي عمليا، بل تريد أن تقوم صباحا وترسل الأبناء للمدرسة وللعمل، ويعني تحقق ذاتها في أمور ومجالات مجتمعية عديدة. ولكن نحن في هذا الواقع، أنا يعني أرى أنه اليوم تعزيز ثقافة السلم الأهلي، تعزيز ثقافة الحوار، ويعني كمان في مدارسنا، لأن الطلاب اليوم هن قيادة الغد، وهناك في مسؤولية علينا يعني جميعا يعني بشكل شمولي من دور السلطة المحلية، واختمان يعني دور المؤسسات الثقافية، علماء الدين، رجال الدين، اللجان الشعبية، دور الإعلام، الرفاه الاجتماعي، مين كمان بدي أقول دور الأهل
1: نعم
3: الحاسم جدا، المراكز الجماهيرية، الجمعيات، المجتمع المدني، قيادات سياسية، جهاز التربية والتعليم. إحنا اليوم يعني في قضايا الأمن والأمان ممنوع أن نقف متفرجين،
1: نعم
3: ممنوع نقول هذا بصيرش معي وبلدي محيدي يعني وكأنه بصيرش فيها، ويعني بحاجة لتكثيف كل جهودنا
1: نعم
3: وتعزيز يعني كل حصانة مجتمعنا ومناعة مجتمعنا. واليوم أنا أرى إنه المجتمعات يعني ومجتمعنا العربي كما درست وأعرف عن مجتمعات عالمية مرت في قضايا الأمن والأمان ويعني نقول العنف، نحن منشغلين
1: إذا
3: اليوم
1: إحنا وين؟ إحنا هلأ بأي مرحلة بين هذا الرسم البياني، التصاعد؟ هل يعني وإمتى رح نبدأ نشوف هبوط بمستوى الجريمة والعنف دكتور غزال أبو ريا؟
3: بدون أدنى شك أنه ممنوع نستكين، ممنوع نهدأ، يجب أن نعمل يعني كل في مكانه. أنا اليوم ببدأ يعني بالأهل، حلقة الأهل اليوم يعني بده الوالدين في تربية أولادهم، حتى نحكي شوي بوضوح تماما،
1: نعم
3: بدي أعرف ابني إيش بيعمل اليوم. إحنا بدنا نربي عمليا أولادنا على القناعات، يعني إحنا جيلنا يمكن كان فترة طويلة يشتري السيارة، يعني هذا كان إيش حلم كبير جدا، كنا نروح على المدرسة. أنا بحكي عن نفسي، بدي
1: نعم
3: أتعلم بسنة 77 في ثانوية سخنين، كنت أمشي مع الطلاب عمليا 4 كيلو لثانوية الحكمة شرقي سخنين، ونمشي مع الطلاب مبسوطين ومكيفين. إذا الواحد بده يشتري السيارة اليوم ممنوع نفكر إنه إحنا يعني مكانتنا الاجتماعية والاقتصادية بالسيارة، بدنا
1: بس
3: نعيش
1: بفهم
3: حياة
1: من كلامك
3: متواضعة.
1: انه انت بتقول بالاخر المساله مساله الاهل والتربيه، ولكن مش عم نشوف الصور عم بتقولها. عائله اللي ابنها بيسوق سياره بتكلفتها نص مليون شيكل وهو بالقوه مخلص صف 12، ما بيقولوا له من اين لك هذا؟ يمكن
3: هذا اذا
1: مبسوطين وهو
3: هون اخت
1: بيصرف
3: ايمان
1: عليهم.
3: دور الاهل عمليا، احنا بنخاطب انفسنا كلياتنا، ممكن يعني اولادنا يقعوا في هذا المجال، ولكن علينا الدور احنا كاهل. هناك كما قلت يعني دور المدرسه والتربيه والتعليم، وانا من هذا البرنامج الهام بدي احيي عمليا يعني مدارسنا مؤسساتنا اللي بتنشغل بشكل يومي في قضايا عمليا عنف. واليوم مثلا مدارس ثانيه يعني في الوسط اليهودي، المدير او الطاقم المعلمين او المدرسي لا تنشغل كما ينشغل عمليا يعني المدرسي العربي، وفي المدرسه العربيه عليها ضغوطات عديده وتحديات عديده يعني للعمل بها. بالنهايه احنا كمان بدنا نمكن اولادنا من ناحيه تعليميه، بدنا نبعث لمكان التعليم، بدنا يكون عنده مهنه، بدنا يكون عنده يعني كمان افق للتعليم. وبدي اقول كمان شغله، أكثر من 30% من شبابنا بين جيل ال 17 لجيل ال 27 ما عندناش أفق تعليمي وما عندناش أخت إيمان يعني أفق عمل.
1: هذا الفراغ
3: وتخيلي إنه
1: عمليا
3: بهذا
1: اللي
3: الواقع
1: هو فراغ مفسدة.
3: نعم بدون أدنى شك الفراغ يعني مفسدي، ولكن بدي أحكي إنه كمان إحنا يعني دور المدرسة كثير إحنا بنطرح يعني من خلال لقاءات مع المربين، وأنا بدي أشكر كل المدارس اللي كمان يعني بدعوني بشكل فعاليات اجتماعية وكمان إقامة مراكز مدرسية يعني في الوساطة. مرات إحنا بنتعرف على حالنا، يعني كثير تهديد معين أختي مان ممكن اللي نرد عليه بوتيره مختلفه. في يوم من الايام ابو كان صباحا شايف اولاده مختلفين، وبحكي باختصار جدا، فقال تعالوا يعني حط قدر او غلاي 3 غلايات على الغاز والمي صار يغلي، وحط في غلاي معينه جزره، في غلاي معينه بيضه، وغلاي قهوه. قال انظروا بعد 5 دقائق التهديد من الماء اللي بيغلي، الجزره عمليا تغيرت يعني بسبب التهديد.
1: لازال عندي 10 ثواني.
3: نعم بالتهديد، والبيضه تغيرت من بداخلها، ولكن القهوه غيرت الماء برائحته ولونها. بمعنى احنا بنتعرف كمان مطلات على حالنا، دكتور على غزال. انفسنا كيف نتعامل مع السرعات، كيف
1: دكتور غزال. دكتور غزال ابو ريا عم يشيروا لي انه في عندي نشره اخبار، اود ان اشكرك الدكتور غزال ابو ريا وتابع في هذه المقالات والمقولات الهامة التي تنشرها. شكرا.
4: غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
10: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
9: برضو جديدة؟
10: كله جديد هون أخوي.
11: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
10: فهمت وين؟
9: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
10: يصلوا.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
12: ديكولاين
13: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
12: ديكولاين.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
14: عناوين النشرة: إصابة 4 نساء في جريمة إطلاق نار في الرملة صباحا، اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي ينشط فيها جيش الدفاع في جنوب لبنان، مصادر لبنانية ترى أن إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم جغرافية جنوب لبنان بالنار، قمة أمريكية صينية مرتقبة في بكين الأسبوع الجاري، والحرارة على حالها اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
14: أخبار 9 من أورشليم القدس: في الرملة أصيبت صباح اليوم 4 نساء بجروح من جراء تعرضهن لإطلاق النار، ووصفت حالة إحداهن بحرجة وأخرى بخطيرة، وتم نقلهن إلى مستشفى شمير السفرفي لتلقي العلاج، وتواصل الشرطة تحقيقاتها. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. اعترض سلاح الجو قبل حوالي الساعة هدفا جويا مشبوها بعد رصده في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم يتم تشغيل صفيرات الإنذار. قالت مصادر مطلعة لموقع النشر اللبناني إن إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم جغرافية جنوب لبنان بالنار ضمن خطة عسكرية تهدف إلى تحويل منطقة جنوب نهر الليطاني إلى شريط أمني عازل خال من السكان وفرض السيطرة على القرى شماله عبر الغارات والقصف. وقال خبراء عسكريون للموقع أن إسرائيل لم تعد تعتمد على الاجتياح البري الواسع كما في الحروب السابقة، بل تخوض الاجتياح الجوي خارج ما يسمى بالخط الأصفر وجنوب نهر الليطاني، مستخدمة الطائرات والقوة النارية المكثفة كوسيلة للسيطرة على الأرض من دون احتلال مباشر. وقد قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بنت جبال باتت نسخة من غزة، وأننا منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا، كما أننا لم نختر الحرب وتم جر بلدنا للمواجهة بين إيران وأمريكا. وذكر بأنه هناك 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا للحرب. توقع مسؤول أمريكي أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من دعم الصين لإيران عندما يجتمع مع نظيره الصيني تشي جينغ بين في بكين في الفترة من 13 إلى 15، وفق ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز. من المتوقع أن تصادق الكنيسة اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتقديم مخربي النخبة الذين كانوا ضالعين في مجازر 7 أكتوبر إلى المحاكمة. ويشمل مشروع القانون إمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم. ووفقا للمشروع تتم إقامة محكمة عسكرية خاصة في أورشليم القدس للنظر في فظائع الإبادة والقتل والإرهاب التي ارتكبت في 7 أكتوبر.
15: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
15: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. في 10 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: والورد.
0: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الذي تنتجه اليوم رضا الصانع، أحمد عويسات راديو مصور، معنا رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: وها نحن في مستهل هذه الساعة نعود مجددا إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك مجددا إياد.
1: أهلا بك إيمان.
0: دعنا أولا نذكر المستمعين ما انضم إلينا خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن جريمة إطلاق نار في الرملة، التفاصيل وماذا تستطيع أن تضيف أيضا؟
1: نعم إيمان، للأسف نحن نتحدث عن محاولة لارتكاب جريمة قتل ثلاثية في مدينة الرملة، حيث تعرضت إيمان ثلاث نساء لإطلاق النار دقائق معدودة قبل الساعة 7:30 من صبيحة هذا النهار، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابات ونقلنا إلى مستشفى شمير السفر وفيه. شابة في 30 من عمرها أصيبت بجروح حرجة، امرأة في 50 من عمرها أصيبت بجروح خطيرة، وشابة في 30 من عمرها أصيبت بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة، كما أصيبت امرأة بصورة طفيفة من شظايا إطلاق النار ونقلت هي الأخرى إلى المشفى بعد أن فرت من مسرح الجريمة باتجاه مركز الشرطة، ومن هناك نقلت إلى المشفى. قوات كبيرة من الشرطة تواصل في هذه الساعة عمليات المطاردة وملاحقة.
0: إياد لحظة إياد، الآن يريدنا بيان من مستشفى شمير أساف هاروفي، يقولون في هذا البيان مع الأسف قبل دقائق معدودات تم الإعلان عن وفاة واحدة من المصابات الثلاث من الرملة، عمليا الإصابات كانت على 4 نساء، 3 مصابات ما زلنا تحت العلاج لدى الطواقم الطبية، ولكن إحدى المصابات الأربع عمليا أعلن المستشفى الآن أنه تمت أنها توفيت مع الأسف ولم ينجحوا في إنقاذها. إياد،
1: نعم يعني هذا كان متوقع إيمان عندما يدور الحديث وعندما ترد معلومات من نجمة داود الحمراء أن الحديث يدور عن إصابة حرجة. في معظم الحالات نحن نتحدث عن إصابة خطيرة، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن وفاتها في المشفى. قوات كبيرة كما بدأت أقول إيمان تواصل في هذه الأثناء عمليات المطارد وملاحقة الجناة، ونصبت الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية في محاولة لرصد الجناة الذين فروا من مسرح الجريمة. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه، إلا أن عمليات المطاردة متواصلة. إلى جانب ذلك باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وأكدت أن الحديث يدور عن حادث جنائي وأن الخلفية قيد الفحص. وذكر الشرطة أن مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي وصل قبل قليل إلى مسرح الجريمة في الرملة للاطلاع عن كثب حول تفاصيل هذه الجريمة البشعة، ويستمع في هذه الساعة إلى آخر التحقيقات من قائد شرطة لواء المركز وكبار ضباط الشرطة حول تنفيذ جريمة إطلاق النار باتجاه النساء الثلاث في مدينة الرملة. هذه كانت يعني مجمل التفاصيل الأخيرة إيمان بالنسبة لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في ساعات مبكرة من صبيحة هذا النهار. ودعينا لا ننسى بأن الحديث يدور عن ارتكاب جريمة في يعني وضح النهار. الآلاف من المواطنين يتوجهون في مثل هذه الساعة إلى العمل، وذلك يؤدي إلى عرقلة حركة السير وأيضا المرور في هذه المنطقة بعد أن أغلقت الشرطة مسرح الجريمة من أجل التحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة والنكراء.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. شكرا جزيلا. شكرا. إياد شكرا. ونتابع حوارات اليوم، الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض ما بين السياسة والقضايا والمجتمع، وينضم إلينا ملحم ملحم وهو مستشار إعلامي سابق لحزب العمل. أهلا بك سيد ملحم.
2: أهلا بك إيمان والسادة المستمعين.
0: هل تريد يعني أن تقول شيئا ما عن موضوع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي؟ 4 نساء، واحدة أعلن وفاتها وثلاث نساء مصابات، هذا وفقا لبيان المستشفى. هيك إحنا بنبدأ نهارنا؟
2: يعني استفاق المجتمع العربي على عملية إطلاق نار بحق ثلاث نساء أو 4، يعني لم يتضح العدد، لم يصبح أحدا آمنا في المجتمع العربي إيمان. الكل العربي مستهدف، ونحن أمام تحدي تاريخي لتغيير واقع سياسي يحاكي الواقع المر والحالك الذي يمر به المجتمع العربي في الداخل. ما يجري في المجتمع العربي، الإجرام في المجتمع العربي، هو خطة سياسية ينتجها اليمين الإسرائيلي بحق المجتمع العربي. فيعني لا يوجد فرق الآن بين الحالة والفوضى الإجرامية التي يمر بها المجتمع العربي والحالة السياسية. نحن نتعامل مع حكومة يمينية متطرفة تستهدف المجتمع العربي
0: وأين دور المجتمع نفسه سيد ملحم ملحم؟ أين القيادات
2: لا يمكن
0: التربوية
2: يعني
0: الدينية
2: أكثر.
0: العائلية السياسية؟ وين القيادات؟
2: اختمان المجتمع العربي لا يملك القدرات على مواجهة هذه الجريمة، هي أصبحت الآن بقوة، يعني لا يمكن سوى لدولة ومؤسسة أمنية قوية أن تلجم هذا الإجرام، فما بالك يعني بأن هذا الإجرام هو مسيس، يعني هو وإن لم يكن بأوامر مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، ولكن هو بغض الطرف لبث الفوضى داخل المجتمع العربي، وبالتالي نحن يعني نؤمن
0: وهذا
2: نؤمن
0: إلى
2: بشكل
0: موضوع
2: بشكل
0: السياسة والانتخابات
2: بأن هذه سياسة تهجير للمجتمع العربي في الداخل.
0: إذن سيد ملحم ملحم، وهذا ينقلنا إلى موضوع السياسة والانتخابات، وين حزب العمل بالضبط؟ لأنه تعرف بنذكر حزب العمل يا ملحم ملحم اللي في فترة من الفترات هو من قاد هذه الدولة، قياداته إسحاق رابين شمعون بيرس، كان في اللوبي العربي في حزب العمل. وين حزب العمل اليوم؟
2: يعني هذه حال السياسة والديمقراطية ليس فقط في إسرائيل، في كل المجتمعات تضعضع وتدهور وضع حزب العمل التاريخي في دولة إسرائيل، إلى أن أصبح يعني حزبا جانبيا على هامش السياسة الإسرائيلية. وللأسف هذا يعني هذا الوضع أدى بالتالي إلى من جهة إضعاف حزب العمل، ومن جهة أخرى إلى إضعاف المجتمع العربي وقوته وتأثيره داخل السياسة الإسرائيلية في الكنيست وفي الحكومة.
0: وبالتالي سيد ملحم ملحم، يعني حسب رأيك بأي اتجاه تسير الأمور الآن ونحن في سنة الانتخابات؟ هل ستقوم الانتخابات؟ هل سيتم تأجيلها؟ سنعود إلى حالة حرب من قراءتك للسياسة؟
2: يعني لا يمكن قراءة بنيامين نتنياهو، هو يبحث عن مصلحته الشخصية، لا يهمه حال المجتمع الإسرائيلي قيد أنملة، وليس بعيدا أن يحاول بنيامين نتنياهو تأجيل الانتخابات أو تقديمها حتى إذا سمحت له ظروف وكانت في صالحه. القانون أن الانتخابات ستكون في شهر أكتوبر من هذا العام، إلا إذا يعني افتعل بنيامين نتنياهو حربا أخرى وقاد المجتمع الإسرائيلي لدمار جديد.
0: والأحزاب العربية يمكن أن تكون قسم من أي ائتلاف؟ أقصد طبعا الموحدة التي خاضت هذه المحاولة وهذه التجربة، ونحن نسمع ممن يريدون تشكيل الحكومة القادمة نريدها فقط ترتكز إلى أحزاب صهيونية.
2: مرة أخرى يعني نحن ننظر كأبناء هذا المجتمع العربي إلى مصالحنا، إلى ما يمر به المجتمع العربي من ظروف وأزمات وفترات حالكة الظلمة. باعتقادي اليوم المجتمع العربي بشكل عام بكل أطيافه السياسية هو أمام تحدي كبير، يعني المجتمع العربي أبناء المجتمع العربي ينظرون إلى القادة السياسيين العرب ويعني يضعوهم أمام امتحان تاريخي، إما الذهاب في قائمة عربية مشتركة وحض الناس، يعني تغيير هذه الحكومة وفي أيدي المجتمع العربي، يعني لا يوجد أي معادلة حسابية أخرى، بدون المجتمع العربي سيبقى بنيامين نتنياهو، سيبقى بن غفير، سيبقى سموتريتش. إذا خرج المصوتون العرب وكان هناك إجماع وقائمة عربية مشتركة هي يعني الدينامو المحرك لإخراج الناس إلى التصويت بشكل كبير، وأنا أتحدث عن فوق 70% تصويت، فهذا هو الخيار الوحيد لتغيير هذه الحكومة. فالمجتمع العربي كأفراد هم أمام امتحان، والقيادة السياسية العربية أمام امتحان أكبر.
0: ملحم ملحم، المستشار الإعلامي السابق لحزب العمل، شكرا جزيلا لك ملحم. شكرا.
2: صباح الخير إيمان. شكرا.
0: صباح النور. نحن نقول الحرب انتهت، ولكن بالنسبة لشمالي البلاد لم تنتهي بعد، ما زالت هناك صافرات انذار، تطلق صواريخ، تطلق طائرات مسيرة. ينضم إلينا الآن السيد نخلي طنوس، مساعد رئيس بلدية ترشيحة، معلوت ترشيحة. أهلا بك سيد نخلي، تحياتي.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعين. صباح الخير.
0: صباح النور. كيف الوضع عندكم؟ لأنه بمركز البلاد تعرف الفكرة هي أنه انتهت الحرب وكل شيء تمام، ولكن عندكم الوضع مختلف سيد نخلي.
3: لا يعني الوضع يختلف عن مركز البلاد. مركز البلاد لما أنا الوقت إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وأمريكا، الوضع هذا اليوم بمركز البلاد، ولكن عندنا احنا الوضع يختلف. الوضع احنا بعدنا باجواء حرب، بتسمع اصوات القصف، اصوات الطائرات، احيانا في صفارات انذار. مظبوط انه يعني بدي اقول لك شغله، السكان عندنا هون في المنطقه تقريبا تاقلمنا على هاي الاجواء.
0: ما هو هذه المشكله، يعني انه الواحد يتعود على انه في صافرات انذار وحيز محمي وصواريخ وكذا، يعني هاي بحد ذاتها مشكله انه الواحد يعتاد على هيك حياه. سيد نخله
3: مظبوط اللي بتحكيه، واكثر يعني الشيء اللي احنا بنطلع عليه يعني كثير بصعوبة، يعني من ننظر لليوم للمدارس، المدارس رجعوها، رجعوا الطلاب على المدارس، الأولاد في الروضات، الأولاد الصغار هاي الأولاد، تخيل يعني إنه خلال التعليم في النهار، خلال هذا بتسمع أصوات تصفير طيارات، صفارات انذار، تخيل هذا الجو اللي احنا عايشينه او الطلاب ما عايشينه.
0: هل عندكم اي توجه حتلنه من الوزراء، من المسؤولين، من كمان قضيه الناحيه الاقتصاديه عندكم اللي عم تنهار، الفنادق، الغرف الفندقيه، المطاعم، مرافق الاقتصاديه؟ مين بتواصل معكم سيد نخلي؟ مين عم بيسال عنكم؟
3: اختي الحرب كان لها تاثير على جميع الاصعده في المنطقه عندنا، الجانب الاقتصادي، الجهاز التعليمي، الأجواء كانت يعني كثير كثير صعبة هذه الفترة، ولكن التواصل دائما بكل ما يتعلق بقضية الحكومة وعدات الحكومة دائما نسمع حكي كثير يعني في كل المجالات هاي، ولكن تنفيذ الوعودات والحديث هذا كله بالآخر بتلاقيه بتبخر. يعني أنا بعطيك مثال، إحنا في الحروب السابقة يعني حروب مع لبنان يعني،
0: نعم،
3: اللي فقدنا حوالي أربع شهداء كان عندنا في ترشيحة، ومن 2006 كان عندنا قتل 3 شباب، وحاولنا كل الوقت في اتصالات مع الحكومة على أساس اليوم إعطائنا ميزانيات لتكون فيه لنا تجهيزات من ناحية ملاجئ، من ناحية أمان أكثر، ولكن الوعودات كانت كثير ولكن ما تنفذ منا إشي، ويجينا حروبات أخرى اليوم، وهذا الوضع بعد ما على ما هو. يعني أنت اليوم لما إسا الحكومة دائما عم بيحكوا عن ترميم منطقة شكومة يشوفيها التفهم بسموها، وبوعدوا بمبالغ طائلة. السؤال، هل هاي المبالغ بتصل ولا بدها تصل؟ إحنا عم نحكي هون على منطقة اللي هي الجليل الغربي تقريبا، منطقتنا هي منطقة معدودة، منطقة فقيرة، يعني بالنسبه لباقي المناطق احنا منطقتنا مش غنيه، مش اقتصاديا، مش ما فيهاش مراكز اقتصاديه ضخمه.
0: نعم.
3: وعشان هيك المطالبه انا حسب رايي لازم تكون اليوم من مجموعه رؤساء المجالس اللي هم بسموهم كافيموت وكره المواجهه، اليوم كان لهم دور كبير بالحرب هاي، وكان لهم كلمه، وكان صوتهم طالع، والمفروض انه هم هدول يضغطوا على الحكومة بحرب أو بعد الحرب، يضغطوا على أساس أن الحكومة تهتم في منطقة الشمال هون ويعطوها الميزانيات الكافية على أساس تبني اقتصادها.
0: نعم.
3: يعني إحنا اليوم نحكي عن اقتصاد ضعيف، ولكن بعد الحرب تدمرنا أكثر، يعني المحلات التجارية كثير كثير أوضاع صعبة، وبدها وقت لترمم حالها وترجع وترجع لحياتها الطبيعية. هذا الوضع اللي احنا عايشينه.
0: أستاذ نخلة طنوس، مساعد رئيس بلدية معلود ترشيحة، منأمل انه كمان في المنطقة الشمالية الامور تهدأ وترجع الحياة الى سيرورتها الطبيعية. شكرا لك سيد نخلة. شكرا.
3: شكرا لك، يعطيك الف عافية.
0: هلا فيك. ونعود مجددا الى الجريمة التي حدثت في منطقة الرملة. تنضم الينا الان سيرين ابو لبن، عضو بلدية وعضو في اللجنة الشعبية. اهلا بك سيرين.
4: اهلا عزيزتي.
0: اولا كيف الاجواء عندكم حاليا؟ يعني انه نبدا نهارنا باطلاق نار على 4 نساء ومستشفى اسف هروفي يعلن وفاه واحده منهن، كيف الجو حاليا سيرين؟
4: والله الرمل واللد على مدار اسبوعين متتاليين بتعيش باصعب فتراتها، يعني بنصحى على قتل وبننام على قتل وبنص النهار قتل، مش عارفه ايش احكي.
0: بس أنا وصلني منكم بيان بأنه في دعوة لمسيرة لمظاهرة، هذا قبل الإطلاق النار اليوم الصبح. حدثينا عن محاولاتكم سيرين، يعني والخطوات اللي عم تعملوها، رغم أنه لحد هاي اللحظة عم نشوف أنه مش عم تنجح.
4: إحنا الهدف من المظاهرة مش إنها تكون كمان مظاهرة. الهدف من المظاهرة نرفع الوعي تاع الناس ونكسر حاجز الصمت. في عنا السبب بتصاعد الجريمة في المجتمع العربي هو السكوت المجتمعي. لما الناس بتشوف الأبرياء قدامها بتتكتل وبنقتلوا بدون سبب والناس بتستمر بالسكوت وما تقدر تحكي غير الله يرحمهم وحسبي الله ونعم الوكيل، فبدل انه المجتمع هو كمان شريك بالجريمه بجرائم القتل اللي قاعده بتصير لانه احنا بنسكت.
0: يمكن الناس بخافوا سرير،
4: بدي اكثر حاجز الصمت عند الناس والناس تطلع تحكي،
0: بس يمكن الناس خايفه سيرين
4: تعبر.
0: بركي الناس خايفه يا سيرين لانه عم نتحدث عن جهات معها اسلحه.
4: بدنا الناس تبطل تخاف. لما الناس بلشت تسكت في صار تصاعد كبير بالجريمه. المجتمع هو شريك بالجريمه، الحكومه هي شريكه بالجريمه، أعضاء الكنيسة هم شركاء بالجريمة، لجنة المتابعة هي شريكة بالجريمة، المجتمع وإحنا وإنتي كلنا شركاء بالجريمة. ما حدا يقنعني غير لأنه أنا عشت أسوأ وأصعب الظروف والمصيبة مصيبتين وضعوا على راسنا مش مصيبة واحدة.
0: نعم.
4: يعني أصعب إشي وما بتمنى الواحد لعدوه. الله يعين الناس. يعني هدول اللي هالحين صارت معاهم المصيبة، يعني وردني من إحدى الأخوات اتصال بتقول لي أختها لوحدة من البنات بتقول لي كانت تحضر معي للمظاهرة من امبارح وكانت لازم تيجي معي على مدرسة اللي فيها نشرح عن العنف ونوعي الجيل الكبير في مدرسة ثانوية، أختها اللي هي دكتورة، فبتقول لي كيف أتصرف عشان أنا مرقت الظرف قبلها.
0: نعم.
4: تقول لي إيش أعمل؟ أنا مش عارفة كيف أخبر أبوي، إيش أخبره، كيف أخبره عن بنته، إيش أعمل؟ إحنا عايشين بألم مستمر.
0: أنا بذكر المستمعين إنه أنت فقدت تنين من أقاربك اللي قتلوا في ساحة البيت سيرين، وتحديدا النساء. إيش عم بمر على النساء في اللد والرملة؟
4: طلعي أنا فقدت أخوي وابن أختي.
0: نعم.
4: فقدناهم بجريمة جدا بشعة. الجريمة ما بتفرق لا بين الرجل ولا بين المرأة. المجرم ما بيعني لا المرأة ولا الرجل، بيعني يعمل جريمته اللي جاي علشانها ويروح.
0: نعم.
4: فإحنا ما بنقدر نيجي نشتغل شغل الحكومة والمؤسسات والشرطة ونيجي نصير كيف بيحكوها كل واحد ياخذ صاره بايده، لا، في هنا حكومه، في شرطه، الشرطه لازم تعمل شغلها. في كم على فكره وين كل ساحه جريمه تقريبا اللي بيصيروا بيكون كثير كاميرات، يعني الشرطه بيكون لها عيون بكل مكان. كيف الجريمة منتشرة خصوصا وين المجتمع العربي؟ ليش الجريمة مش منتشرة حوالين المجتمع اليهودي؟
0: وسيرين في مظاهرة في مدينة اللد يوم الأربعاء، وهذا أعلنت عنه قبل جريمة اليوم، فإذا إيش رح يكون في المظاهرة؟ من واضح إنه هي مظاهرة مرخصة وكنتوا يعني بدين تحضروا لها، فهلا إيش رح يصير؟ إيش رح تغيروا؟ إيش رح تضيفوا على مظاهرة يوم الأربعاء لما إحنا اليوم نبدأ نهارنا في كمان جريمة قتل في الرملة؟
4: اسمع، المظاهرة هاي قصتها قصة. إحنا من يوم ما توفوا إخواني، يعني إخواني توفوا الأربعاء بالليل، من يوم الأحد بلشت أسعى لها. الشرطة رفضت إنها تعطينا التصريح، فقدمنا عليها التماس للمحكمة العليا بقاتس. من البقاتس تحدد جلسة، من البقاتس قبل الجلسة طلبوا القضاء إنه نتوصل لإتفاقات مع الشرطة. الشرطة أعطت كتير أماكن غير إنه نيجي نسكر شارع 40 اللي هو شارع رئيسي ومركزي بيؤدي لعدة بلدان، فاقتنعنا وتوصلنا لحل إنه المظاهرة تكون إقبال شارع 40 واللي مارق في الطريق بيشوفنا وإحنا من الظاهر. الهدف هو إنه نوعي ونوصل صرخة المجتمع العربي اللي ساكت وما بيحرك إشي وبيستنى قاعد بالجريمة اللي جاي. يعني أنا قاعدة طول أغلب الناس، يعني أنا حياتهم للناس اللي وقعت بالثار هذه حياة جدا صعبة، قاعدة بلف وبأسمع وبشوف وبتفرج، ناس طول نهارها قاعدة على التلفون عشان تسمع وتقرأ من الضحية اللي جاي وإيش اللي بيصير بالبلد وانطخ على عائلة مين وانطخ على عائلة فلان وعلان. يعني الحياة صارت مكرفة لأبعد حد، والسكوت المجتمعي هو الشريك الأول بالجريمة.
0: عم توصفين واقع جدا صعب. سيرين أبو لبن عضو بلدية وعضو في اللجنة الشعبية التي تدعو إلى مظاهرة احتجاجية في اللد تشمل اللد والرملة ويافا وهذا المنطقة اللي اليوم تشهد كمان جريمة قتل مع الأسف. سيرين بدي أشكرك، وإحنا بنحاول نقوم في دورنا عبر الراديو مكان قد ما بنقدر إنه نخلي هذا الموضوع دايما موجود على الأجندة وعلى طاولة الطرح وعلى طاولة المسؤولين. بتأمل إنه نقدر نساهم ولو بإشي صغير. شكرا سيرين. شكرا.
4: شكرا لك عزيزتي. شكرا.
0: تحياتي.
5: أجا
6: أجا أجا
5: أجا أجا
6: هدوء هدوء هدوء.
7: هابي بيرثدي.
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
12: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة مستمرون نحن معكم في طرح المواضيع والقضايا التي نتناولها أحداث الساعة، وينضم إلينا الآن السيد رفعت عواد مدير قسم الخدمات المصرفية الخاصة ومستشار استثماري بنك أبو عليم. أهلا بك سيد رفعت.
14: صباح الخير إيمان، إليك طبعا ولجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك سيدة رفعت. بداية بما أنه بدينا برنامجنا اليوم بجريمة قتل، كيف بتقدر توصف لنا الرابط بين الناحية الاقتصادية وبين نزيف العنف والجريمة في المجتمع العربي؟ لأنه بالآخر أنتوا كمان بتشوفوا إيش بيصير بالمصالح التجارية اللي بتتعرض لخاوة، بالمصالح التجارية اللي بتمر بأزمة بسبب الحرب وبعدين بسبب العنف. كيف بتشوف الإشي من الزاوية اللي أنت فيها سيد رفعت؟
14: هنا إحنا بنحكي موضوع جدا عميق ومؤسف ومحزن. زي ما انت ذكرتي، احنا كبنك ممكن نظرتنا او توجهنا بهاي الامور بتتعلق اكثر بالضائقات المالية اللي ممكن الشخص يواجهها ويعبرها بهاي الفترة، وهاي الضائقة المالية ممكن توصله لا سمح الله لكل محل منحدرات اللي هي سلبية او اماكن اللي ما توقع انه يوصلها.
0: نعم.
14: بالنسبة للأمور الأكبر اللي أنت ذكرتيها، هاي أشياء اللي هي صعب نتداولها كبنك لأنه الإشي أعمق من هيك، أكبر من هيك، وفي له طبعا بتوقع أن المؤسسة الأمنية في الدولة رح تلاقي حلول وإحنا بنعتمد عليها بهاي الأمور.
0: نعم، ولكن أنتم موجودين أيضا في وضع اللي ممكن يعني تسهلوا على المجتمع، بالذات اللي بيكون متعرض لضائقة مالية، إذا كان من خلال منح، من خلال قروض بظروف مسهلة للأعباء المالية على العائلة، خصوصا أنه إحنا على فترة أعياد. ماذا تفعلون من طرفكم أنتوا عشان هذا المواطن سيد رفعت ما يوصل لهديك الضائقة المالية اللي تخليه ينهار وبالتالي كل اللي عم نشوفه من جرائم ومن عنف كمان يأثر عليه هو من ناحية مالية ومن ناحية نفسية اجتماعية.
14: أول شيء إحنا كبنك في عنا بهاي الفترة أطلقنا حملة للمجتمع العربي كمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعم. إن شاء الله بيكون عيد مبارك على الجميع يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، والله يهدي البال طبعا سيد.
14: اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. بهاي الفترة إحنا أعطينا امتيازات للزبائن الجدد. الحملة نفسها بتركز على طبعا إتاحة حلول بنكية بسيطة مرنة وملائمة للإحتياجات اليومية لكل شخص وشخص. وطبعا بما إن إحنا بنحكي بفترة أعياد فأجل من المناسب إنه إحنا نعطي مزايا اللي هي بتتوافق مع الأمور. سألتيني أنت بالنسبة لعيد الأضحى يعني.
0: نعم.
14: فيمكن التوقيت اللي إحنا اخترناه كمان له بعد معين. التوقيت يعني خلينا نقول أخت إيمان له بعد رمزي، إنه إحنا معك شايفينك مرافقينك بأجمل المناسبات من جهة، ومن جهة ثانية تنسيش إنه إحنا بفترة جدا صعبة وضائقة مالية.
0: نعم.
14: جدا صعبة بتمر على كل البلاد بجميع الأصعد إن كان أمنية أو اقتصادية.
0: نعم. بتعرف عند هاي النقطة سيد رفعت، أحيانا اللي أنا بشوفه إنه المواطن بيبقى مثلا بوضع صعب، فقد شغله، مش قادر يسد ديونه، مش قادر يسد مشكنته، فبيكون مش عارف بالضبط إيش يعمل. في اللي بيضل يعني لحاله في هاي المعضلة، وبالتالي الديون عليه بتتراكم، وبالتالي بيكون كمان عرضة لدخول السوق السوداء. ولكن بالمقابل في اللي بيختار انه يروح على البنك اللي هو تابع لإله سواء انتو او غيركم، ويأخذ استشارة، تعالوا شوفوا انا عندي مشكنتة كذا، عندي دين كذا، انا فقدت عملي مش قادر اسد. فاحكي لي عن يعني دور الجهات المصرفية والبنوك في مثل هاي الحالة عشان المواطن ما يتخبط لحاله. أنتوا عندكم الخبراء اللي ممكن يقول له تعال نشوف هون كذا هون كذا علشان ما يغرقش أكتر وأكتر.
14: موضوع جدا دقيق ومهم ذكرتيه هسا، إنه لما في عندك مشكلة في كل أمور الحياة، إذا إحنا بنحكي طبعا رح نتطرق للبنك، ولكن في كل أمور الحياة إذا عندك مشكلة لما أنت بتتعامل معها وبتحلها في بدايتها رح تكون الحلول أبسط وأهون، حتى إن كانت صحية، إن كانت أي ضائقة أو أي مشكلة. المشاكل البنكية كل ما أنت فكرت وأجيت وقعدت مع رجل مهني، مع موظف مهني، فعنا إحنا في بنوك في بنك أبو عليم موظفين جدا جدا مهنيين اللي عندهم تجارب جدا ناجحة مع كثير كثير زبائن. طبعا في كمان حلول بعض الأمور، طبعا أنا ما بدي أفوت للحلول البنكية نفسها لأنه
0: كمان كل زبون بيكون له وضعيته، إنه مثلا يسد هون ويأخذ هون
14: كل إنسان وضعه صحيح.
0: وفي كمان نقطة اللي قضية الخدمات الرقمية بالديجيتال. لكل إشي في الحياة سيد رفعت في إيجابيات وفي سلبيات، صحيح إنه من جهة واحدة الإشي الرقمي بيسهل على الشخص إنه مفيش حاجة يعطل حاله، مفيش حاجة يروح، ولكن بالضبط هلأ النقطة اللي حكينا عنها إنه أنت بكبسة زر تقدر تأخذ قرض عشان تسد قرض وعلشان تطلع من هاي الورطة، ممكن تدخل لورطة تانية. كيف المعادلة لازم تكون بالنسبة للمواطن بين إنه يعمل كل عملياته المصرفية بالطريقة الرقمية وبالديجيتال، وبين إنه هو بالآخر يروح عند موظف البنك اللي بيعرف ملفه وبيعرف وضعه ويساعده وجاهي يشوف شخص يحكي معه؟ سيد رفعت،
14: أول إشي الخدمات الرقمية اللي موجودة عندنا في البنك هي خدمات مساعدة. طبعا في عدة زبائن اللي هن إحنا ما منشوفنش بالمرة أخت إيمان، يعني هن عايشين في الخدمات الرقمية مكتفيين فيهن. طبعا في تفاوت قلنا كمان من ناحية المعرفة الاقتصادية في كل بيت وبيت أو في كل عائلة وعائلة. حتى في الخدمات الرقمية إحنا متركين نافذة

0: وين انت متجه في الوضع الآني والحالي تاعك، كيف انت عم بتتعامل باليوم، الإدارة المادية تاعتك والإدارة المالية تاعتك كيف انت ماشي فيها.
1: نعم.
0: ولكن انا بعطيك الطريق الصح وبرافقك فيه على بونا نوصل لبر الأمان.
1: نعم، ذكرت حضرتك إنه إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، والله يهدي البال. يعني ماذا توصي بالنسبة للمواطن العربي، للعائلة؟ تعرف كل واحد عنده زوجة وأولاد، بده يفرحهم بالعيد، بده يطلع معهم، بده يشم الهواء، بده يعطيهم شعور حلو، بده يشتري مستلزمات العيد. حقنا نعيد سيد رفعت. يعني ماذا تقول لهذا المواطن اللي بده يعيد ولكن الظروف الاقتصادية ما بتسمح له؟
0: شغلتين. أول إشي أنا دائما بقول إنه جدادنا كانوا يقولوا أمثلة جميلة، على قد فراشك مد جريك، بلاش إنك تنبسط وتكيف أسبوع وتندم شهر شهرين ثلاثة. مهم جدا إنك أنت تعمل حساباتك لكل خطوة أنت بتخطيها، إن كان الأعياد، إن كان مشاريع كبيرة، مشاريع صغيرة، أو أيا كان. إحنا كبنك أعطينا إسا حاليا قبل عيد الأضحى حملي اللي اسمها بوعليم إكسترا، يعني أساس يكون العيد بعيدين. إحنا بدنا في هاي الحملة نعطي إن شاء الله، بدنا الزبائن الجدد اللي رح يفتحوا حساب عندنا في بنك بوعليم رح يأخذوا ميزات جدا حلوة، منها منحة رح تصل قيمتها قريب 1000 شيكل، إن 700 شيكل، وإذا إحنا نقلنا الحساب كمان 300، يعني إجمالي 1000 شيكل. أو إنه إحنا ممكن نعطي قرض اللي هو 20,000 بدون فائدة بالمرة.
1: بفهم من كلامك إنه العيد على الأبواب، ديروا أموركم بشكل مرتب علشان نقدر نعيد. رفعت عواد، مدير قسم الخدمات المصرفية الخاصة ومستشار استثماري بنك بوعليم، شكرا لك سيد رفعت، والله يهدي البال ونجتاز هاي الفترة الصعبة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: اللهم أمين. وشكرا لك أخت إيمان، وشكرا لجميع المستمعين.
1: أهلا فيك.
0: سعيد يا رب.
1: أهلا فيك. المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أهلا بك سيد طلب، تحياتي.
2: صباح الخير أخت إيمان لك وللمستمعين الكرام.
1: هل العنف والجريمة مستشرية في مجتمعنا العربي؟ وأنت أيضا كنت مسؤول ملف العنف في لجنة المتابعة، ما العمل؟ إيش ضل ينعمل؟ لأنه كمان النقب يعاني من جرائم وعنف سيد طلب.
2: يعني الحقيقة أخت إيمان، العنف هي ظاهرة اجتماعية، وهي يعني بشكل أساسي هي عوارض لأزمات تنعكس من خلال العنف. مجتمع كالمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل الذي يعاني من قمع بشكل عام، وهذا يعني معروف في أبحاث مجتمعية أنه أقليات مهمشة تنتشر فيها هذه الظاهرة، تقوم بإسقاط القمع ليس باتجاه القمع وإنما باتجاه المقموم. والأمر الثاني هو تراجع في المبنى المجتمعي لمجتمعنا العربي في الداخل، مكانة المعلم، مكانة الأب، دور الأم، دور الأب، دور العائلة. في النقب كان هنالك مبنى اجتماعي مبني على العشيرة، شيخ القبيلة، كبير العيلة. هذه المتغيرات أدت إلى انتشار الفردانية والعمل الفردي وغياب المنظومة الاجتماعية والتماسك والالتزام المجتمعي.
1: نعم.
2: الحل لن يأتي بعمل فردي، الحل يأتي كظاهرة اجتماعية سلبية، بأن نتبنى ظاهرة اجتماعية إيجابية مناهضة لذلك من خلال تعزيز قيم التسامح، التضامن، التكافل. هذه مسؤوليتنا سواء في مدارسنا.
1: نعم، بس في هنا كمان مركب آخر سيد طلب الصانع، وهو العلاقة مع الشرطة. بآخر الأمر شرطة إسرائيل هي الشرطة التي نحن نتبع لها وليس شرطة أي دولة أخرى، وبالفترة الأخيرة بالذات في منطقة النقب شفنا مواجهات وشفنا قضايا بتتعلق بالشرطة والمواطن العربي في النقب، اللي هي يعني علاقة غير سليمة بين طرفين. ماذا عن هذا المنحة؟ طبعا هون بنتحدث عن لما كان في توجه إلى المنزل للتفتيش والاعتداء على واحد من الموجودين في المنزل، يعني في كتير قضايا وحوادث اللي كانت في الفترة الأخيرة سيد طلب.
2: نعم، يعني حتى اليوم في عنا 3 شهداء عمليا نتيجة لإطلاق الرصاص من قبل الشرطة.
1: نعم.
2: كما تعلمين أختي مان قضية محمد طرابين الصانع الذي جاءت إليه وحدة شرطية الساعة 1 ليلا ودقت الباب، الزلمة كل اللي كان فيه أنه فتح الباب مباشرة كان رد فعل إطلاق الرصاص عليه مباشرة إلى الصدر وأدى إلى وفاته وترك ينزف.

0: ثمن ولم يقدم له العلاج أمام زوجته وأطفاله. الأمر الثاني كانت قضية مطاردة شاب من عائلة أبو جواد في عرعرة، وقالوا في البداية ادعوا أنه حدث سير، وخلال تشريح الجثمان تبين أنه تم إطلاق الرصاص عليه على الرأس من قبل الشرطة. بالأمس تم إطلاق الرصاص على أحمد سعيد النعامي. هذا يعيدنا إلى قضية لجنة أور التي أقيمت في أعقاب أحداث أكتوبر عام 2000، حيث استشهد 13 شابا الذين خرجوا في مظاهرات على خلفية وحق طبيعة التظاهر على خلفية انتهاك الأكثر من قبل شارون. فكان رد فعل الشرطة هو إطلاق النار، كانت 13 شهيدا والمئات من الجرحى. لجنة أور القاضي المحكمة العدل العليا، المحكمة العليا الذي كان رئيسا لتلك اللجنة التي حققت في أحداث هبة القدس وتداعياتها، ذكرت بأن شرطة إسرائيل تتعامل مع المواطنين العرب ليس بعقلية مدنية، ليس على أساس كونهم مواطنين.
1: إذن ماذا تقترح طلب الصانع؟
0: وإنما بتجملك أخي بهذا الباب،
1: نعم.
0: يعني لجنة أور مش طلب الصانع ولا إيمان القاسم، تيودور أور قاضي المحكمة العليا في إسرائيل بيقول الشرطة بإسرائيل تتعامل مع المواطن العربي بعقلية عدائية،
1: وهذا تقرير لجنة أور تبع سنة 2000. إذن الآن 2026، كلمة أخيرة، ما العمل طلب الصانع؟ وأنت كنت عضو كنيست وأنت محامي أيضا وابن النقب، ما العمل سيد طلب؟
0: الوضع زاد سوءا على خلفية وجود وزير الذي يرى في التحريض برنامج سياسي، على وجود وزير الذي يقدم النياشين ويرفع درجات لمن يقوم بإطلاق الرصاص على مواطن عربي حتى قبل أن يتم.
1: ما العمل سيد طلب الصانع؟
0: أولا المطالبة بالإطاحة بهذا الوزير الفاشل الذي في عهده ارتفعت منسوب الجريمة بشكل غير مسبوق، والذي بدل أن يحارب الجريمة والمجرمين يقوم بإطلاق النار على المدنيين. هذه القضية.
1: أنا تعرف أن المطالبة بالإطاحة لن يتم، هذا يتم فقط في إطار الانتخابات.
0: مبدئي هذا موقف مبدئي، بمعنى أن لا ثقة لنا فيه ولا شرعية له، بإمكان نتنياهو أن يعين، ولكن نحن نقول موقفنا أنه مسلوب الشرعية الشعبية والجماهيرية. الأمر الثاني الملاحقة القانونية والقضائية لكل شرطي يقوم بإطلاق النار وعدم ترك الموضوع بدون متابعة. والأمر الثالث ما تقرر في النقب، سيكون هنالك مظاهرة جماهيرية أمام مركز الشرطة في لواء الجنوب. دمنا ليس رخيصا، لن نسمح لكل طائش بأن يقوم بشكل سريع على بإطلاق النار. المطلوب تحقيق مستقل وشفاف لمعرفة من الجاني وتقديمه إلى المحاكم.
1: شكرا جزيلا لك سيد طلب الصانع. شكرا سيد طلب، تحياتي
0: نهار سعيد.
1: هذه الإشارة تنقلنا إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالمعتاد الزميل أحمد عويسات. للموسم الثاني على التوالي وللمرة 29 في تاريخه، حصد الليلة الماضية برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بيتيا بالكلاسيكو على مطارده غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين.
2: هذه اللحظات ارفعها يا أراوخو، مبروك لبرشلونة اللقب 29 في الليغا، ولا شك أنها هي بطولة مستحقة، يرقص الكل.
1: صباح الخير للمدرب والمحلل زاهي أرملي.
3: صباح الخير إيمان إليك لجميع المستمعين.
1: معلش دي أقول لك بهارد لك يعني، ولكن أو بالآخر إحنا ما عندناش أسهم لا هون ولا هون يعني، بس هيك للمتعة من الرياضة. برشلونة فاز على فريقك الريال وحصد بطولة الدوري، ضربتين على الراس بتوجع ولا لا يا زاهي؟
3: كتير مش شوي، بس بدون أدنى شك إننا نأخذ بعين الاعتبار برشلونة أفضل، برشلونة أحسن، برشلونة أخذت الإشي بجدارة. ريال مدريد المتقلب، وتعرف لما فريق بغير مدرب معناته في الموضوع إنه صعب صار على الفريق، صعب يتكون فريق جديد، صعب تكون في تغييرات في الفريق. بتعدي انا امبارح عاتو هذا واستمتعت باداء برشلونه. الريال ما عجبني وعارف انه راح تكون في نتيجه صعبه ومش هويني.
1: يعني الجانب المهني في زاهي ارملي تفوق على الجانب العاطفي لدى زاهي ارملي, بس هذا الواقع, هي كره القدم زاهي.
3: بالضبط, يعني بدون ادنى شاكر برشلونه اثبت للجميع, يعني انا بعتقد كمان خروجه من بطوله دوري الابطال يعني كان مفاجئ جدا, وخروجه من كأس إسبانيا كمان كان مفاجئ, لأنه أفضل فريق في إسبانيا, أفضل فريق تقريبا بأوروبا, وأنا بعتقد الإيامات راح تثبت هاي الشيء إلا إذا بدي يصير تغيير في ريال مدريد بشكل جذري, لأنه ريال مدريد بحاجة لتغيير كبير جدا. مدرب وحتى لاعبين.
1: بالدوري الإنجليزي أرسنال يلامس البطولة, عين على الدوري المحلي وعين على دوري الأبطال, ماذا تقول في ذلك زاهي أرملي؟
3: أنا بكاد توقعت, يعني كانت توقعاتي كلها على أرسنال يفوز بدوري الإنجليزي ويصل للنهائي لدوري الأبطال, وهذا اللي تحقق. أنا بكاد كان فريق ثابت مع أنه صار في عنده تقلبات في الفترة الأخيرة, لكن الفريق متوازن, الفريق عم بيلعب كرة قدم, بسجل انتصارات, يعني المنافس تبعه مانشستر سيتي ما قدر يوقف قبال الأرسنال, وأنا باعتقادي هذا كان متوقع جدا من أول السنة, الأرسنال راح يكون في هالمرتبة الأولى وراح يكون في دوري الأبطال النهائي.
1: محليا الزميل أحمد عويسات كان الليلة الماضية الصحفي العربي الوحيد الذي تواجد بمنصة الشرف للصحفيين في استاد تيدي, وكان شاهدا على خسارة اتحاد أبناء سخنين لهبوع القدس بالدرجة العليا, وعاد إلينا كما دائما بالأصوات والمقابلات الحصرية والخاصة فقط لراديو مكان. تعال بنا نستمع وبعدين منحلل.
4: וזהו שריקת הסיום, הפועל ירושלים מנצחת עם השיניים 1-0 את בני סכנין.
5: מוסטפה שייך יוסף לעב פריק אתחד בני סכנין, לילה הונה חסרה על אסטאד טדי אמן פריק הפועל קודס, כיפה תולחס הדה ליקו?
6: גייב תם עני מוברה, מה קונה פי מוברה, קדמנה עדה אלה לא יסטחיק בפריק מתל אתחד בני סכנין, מה פייש להעדיף הוא אקסר גיר אינו שאללה בלעב אלקודמי נרג'ע לג'מור ונרג'ע بلد, وإن شاء الله بإذن ربنا القادم أعظم بإذن الله.
5: المباراة القادمة تحدثت عنها وهي أمام فريق هبوعيل كريات شموني, كيف طلع هذا اللقاء وخاصة المباراة بيتية, هل هي تحصيل حاصل أم أن هذه مباراة مهمة لفريق اتحاد أبناء سخنين وخاصة أنكم ضمنتوا البقاء بالدوري؟
6: شوف كل مباراة هي مهمة, يعني ما بنقدر نيجي ونقول أنه خلصنا الدوري, كل مباراة مهمة, كل مباراة لازم نيجي نقدم أداء جيد, وكل مباراة إلى أهميتها, وإن شاء الله إحنا بس جايين بس لأجل الفوز إن شاء الله في المباراة القادمة, ونرجع للجمهور ونرجع للفريق بإذن الله.
5: هل فعلا بدأت التحضيرات للموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء بالدوري؟
6: هذا إشي بيرجع لطاقم الفني, وأنا لما أعتقد هذا الأسبوع إن شاء الله راح يبلش يرتبوا للموسم القادم مثل ما حكيت لك, إن شاء الله القادم أعظم, وإن شاء الله يكون فريق اللي لك باتحاد أبناء سخنين ويكون بلف العلوة وعلى وعلى بإذن الله.
5: طبعا هذا الموسم كان بالنسبة لك موسم ممتاز جدا, سجلت أهداف, طبخت الأهداف, كيف تلخصه على المستوى الشخصي؟
6: الحمد لله رب العالمين, الحمد لله. أنا طبعا أنا ما بكتفي, إن شاء الله راح أسجل أهداف أكثر في كل فريق أنا بلعب فيه, بحب أقدم أداء اللي يليق فيه فريق اتحاد أبناء سخنين دائما, وكل مباراة لازم أكون من أفضل اللعيبة, وإن شاء الله إن شاء الله القادم أعظم لا للفريق ولا إلي شخصيا.
5: بالنسبة لك أنت مستمر بالموسم المقبل في فريق اتحاد أبناء سخنين, يعني في عقد يربطك مع النادي؟
6: إن شاء الله إن شاء الله, شرف كبير لإلي, عندي إمكانية إني أكمل, وهذا إشي راح يكون شرف كبير لإلي إني أكمل فريق مثل اتحاد أبناء سخنين.
5: مصطفى شيخ يوسف من مدينة الطيبة لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين, نشكرك على هذا اللقاء من مكان وبالنجاح دائما.
6: شكرا, شكرا كثير.
1: وطبعا دائما الشكر للزميل أحمد عويسات الذي يأتينا بهذه المقابلات الحصرية, لأنه بيكون موجود في الملعب وفي الميدان وبيبعث لنا فيديوهات وصور من الموقع الحدث زاهي أرملي. إذن سخنين أنهوا الموسم مبكرا وبدأوا بالتحضيرات للموسم المقبل, كيف تقيم أداء سخنين بالأمس وبشكل عام في هذا الموسم؟
3: امبارح المباراة أنا تقريبا حضرتها كلها, يعني كنت متابع للمباراة أداء كان سيء من اتحاد أبناء سخنين. ما بعرف شو السبب شو الأسباب إنه في عندهم ارتفاع وهبوط بالأداء. سخنين مرات بتشوف الفريق بلعب كرة قدم على مستوى عالي ومرات بتشوفه فريق كأنه من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى. امبارح كان أداؤه سيء جدا باعتقادي، مع إنه أنهى الدوري لصالحه وراح يبقى بالدوري، لكن كمان مرة أنا بعتقد التخبطات اللي كانت في اتحاد أبناء سخنين بتغيير مدربين وكل شغلاتها، أنا بعتقد وقضية الحرب كمان كان لها تأثير سلبي على أداء اللاعبين على المستوى اللاعبين. لكن بنهاية الأمر اتحاد أبناء سخنين غدر يبقى بالدوري بجدارة. والأسف الشديد الكبير إن احنا الريني ذهبت للدرجة الممتازة.
1: وزاهي أرمل غدا مباراة الموسم، أكون أو لا أكون، تعرف على نمط to be or not to be، على استاد تدي بين بيتار والمتصدر هبوع البئر السبع. ما هي توقعاتك مع العلم أنه يعني مش شايفين أنه في إشي حسم نهائي؟
3: لا حاليا بعد فيش حسم نهائي. الحسم النهائي راح يكون بكره غدا، يعني بالمباراه اللي راح تكون بين بئر السبع وبيطار القدس. هاي هي الحسم المباراه بعد فوز مكابي حيفا على بيطار القدس في استاد سامي عوفر. قدر هبول بئر السبع يرجع للمرتبه الاولى بفارق نقطتين، وهذا الشيء بعتقادي راح يكون له تاثير ايجابي لبئر السبع، مع انه بتوقع انه حسم البطوله راح يضل الدقيقه 90، وهذا الشيء ناتج عن اداء جيد لبيطار القدس، مع انه ضد مكابي حيفا ما لعب الاداء المطلوب منه. لكن بين فريقين بول بئر السبع وبيطار القدس تكون مباراه بدون شك على مستوى عالي جدا. بئر السبع راح يحاول يحافظ على نتيجه التعادل بالنسبه له محل اول بفرق نقطتين، هذا راح يكون له ايجابي. بالنسبه لبيطار القدس راح يحاول بكل الامكانيات انه يفوز في المباراه هاي ويرجع للمرتبه الاولى.
1: بدك تجازف توقعاتك للنتيجه ايش راح تكون؟
3: بدك الحقيقه؟
1: بس الحقيقه انا بدي
3: أنا بعد ما شفت بيطار القدس امبارح أول امبارح يوم السبت اتفاجأت كتير بأداء السيء تبع بيطار القدس. عشان هيك أنا بقول إنه بيطار السبع راح يفوز في المباراة.
1: فإذا زاهي أرملي المدرب ولاعب كرة القدم بمستوى دولي وعالمي طبعا دائما، فإذا توقعاتك إنه هبوع البئر السبع هي اللي راح تفوز؟
3: أكيد.
1: سجلنا عنا. شكرا لك زاهي أرملي، شكرا، تحياتي.
3: إلى اللقاء.
1: أهلا فيك. أهلا. أود أن أعود الآن إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نحن معك إياد مجددا للمزيد من المعلومات حول جريمة القتل وإطلاق النار باتجاه 4 نساء في منطقة الرملة. ما بدأنا به؟
7: نعم، دعينا نوضح أولا بأن الشرطة أكدت قبل قليل أنه تم استبعاد أن يكون حدث إطلاق النار قد وقع على خلفية إرهابية، وأن الحديث يدور عن جريمة جنائية. وفقا لآخر التحقيقات، إحدى السيدات كانت قد تعرضت لإطلاق النار داخل شقة سكنية، ومن ثم تم إطلاق النار على سيدتين في الشارع الرئيسي، وهذا ما أثار الشبهات بأن الحديث يدور ربما عن حدث إطلاق نار على خلفية إرهابية. إلا أن مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي، والذي وصل إلى مسرح الجريمة، أعلن بشكل قاطع أن حادث إطلاق النار وقع على خلفية جنائية. كما عثرت الشرطة إيمان خلال أعمال التفتيش التي قامت بها على مسدس يشتبه بأنه استخدم في جريمة إطلاق النار، وتبين أن المشتبه الذي اعتقل قريب من بعض النساء اللواتي تعرضن لإطلاق النار، وتقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء المركز. دعينا نعود ربما لبعض التفاصيل في هذه الجريمة. قتلت سيدة ثلاثينية، شابة ثلاثينية قتلت إثر تعرضها لإطلاق النار. بداية كانت قد أصيبت بجروح حرجة، ومن ثم تم الإعلان عن وفاتها قبل حوالي ساعة في مستشفى شمير السافروفيه، ونقلت أيضا إلى المشفى سيدة امرأة في 50 من عمرها كانت قد أصيبت بجروح خطيرة، والشابة في 30 من عمرها أصيبت بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة. كما أصيبت امرأة بصورة طفيفة من شظايا إطلاق النار، ونقلت هي الأخرى إلى المشفى للمعالجة بعد أن نادت بالفرار من موقع حادث إطلاق النار. في هذه الساعة يخضع المشتبه إيمان المشتبه به بإطلاق النار للتحقيق لدى الوحدة المركزية حول ملابسات وظروف هذا الحادث.
1: نعم شكرا.
7: وكما ذكرت ذكرت هو قريب من بعض النساء اللواتي.
1: شكرا شكرا جزيلا لك إياد حرب. شكرا إياد، جزيل الشكر لك رضا الصانع، أحمد عويسة، رونين دهان، وإيمان القاسم سليما. أترككم في رعاية الله.
8: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
11: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
10: شكرا، يعطيكم العافية.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نوفروس NF 7 جوارير 1690 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
12: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
13: عناوين النشرة: وفاة إحدى النساء الأربع اللواتي كن عرضة لجريمة إطلاق النار في الرملة صباحا واعتقال مشبوه، تدمير 4 أنفاق في جنوب قطاع غزة بطول 4 كيلومترات تقريبا، استياء متزايد في الأوساط الشيعية من الحرب المستمرة في لبنان، الكشف عن تفاصيل أخرى عن الموقع العسكري الإسرائيلي السري في العراق، والحرارة على حالها اليوم.
14: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة العاشرة من أورشليم القدس: توفيت في مستشفى شمير أسافة روفي صباح اليوم المرأة الثلاثينية التي أصيبت بصورة حرجة في جريمة إطلاق النار التي وقعت في الرملة، كما أصيبت 3 نساء أخريات، ووصفت حالة إحداهن وهي في 50ينيات من العمر بخطيرة، فيما أصيبت أخرى وهي في 30ينيات من العمر بجروح بين متوسطة وخطيرة، والثالثة بجروح طفيفة. وجرى اعتقال مشبوه على ذمة التحقيق، وأفيد أنه من أقارب إحدى المصابات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الخلفية جنائية، ويجري المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي جلسة تقييمية في مسرح الجريمة. في جنوب قطاع غزة قامت قوات من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر بتدمير 4 أنفاق يصل طولها إلى حوالي 4 كيلومترات، واستخدم أحدها لاحتجاز مخطوفين. أشارت بعض الصحف اللبنانية إلى الاستياء المتزايد في الأوساط الشيعية من الحرب المستمرة وقرار حزب الله إدخال لبنان فيها، وذكرت صحيفة نداء الوطن أن حزب الله يشن حملات تخوين وتهديد وشتم على مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل من يطرح تساؤلات حول جدوى مواصلة الحرب، في مؤشر يعكس حجم المأزق الذي يواجهه الحزب أمام بيئته الحاضنة. في أعقاب نشر التقرير حول إقامة إسرائيل موقعاً عسكرياً في العراق قبل الحرب ضد إيران، قال الخبير الأمني العراقي مخلد حازم لصحيفة الشرق الأوسط إن تمركز القوة الإسرائيلية داخل الأراضي العراقية استمر ما بين 5 و7 أيام قبل أن تجري بغداد اتصالات مع واشنطن للطلب من القوة المغادرة. هذا وأضاف مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن الأجواء العراقية تحولت خلال الحرب إلى فضاء مستباح من قبل طيران وصواريخ القوى المتقاتلة من دون أن تكون للعراق القدرة على مواجهتها. أكد رئيس لجنة الدستور البرلمانية سمح روتمان من حزب هاتسيونو تاداتيت أن اللجنة ستدفع قدما مشروع قانون يقضي بتقسيم صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، منتقدا بشدة معارضة المستشار بهراب ميارا لتعيين الميجر جنرال رومان جوفمان رئيسا للموساد. ومن جانبها اعتبرت النائبة عن ياش عتيد ميراف بن آري المشروع محاولة للقضاء على المنصب وليس لتقسيم مهامه. جاءت أقوالهما في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر أكثر، هون بيجي دورنا
14: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها 10.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عريني بسول.
0: صباح الخير عريني بسول. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، محين عزرا بالراديو المصور، شريهان حجي ربيكي وران رشيد أبو نمر بالإنتاج، والروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. عم نقول صباح الخير بس مش عن جد صباح الخير. بعد ما سمعنا خبر ومحاولة قتل 4 نساء في الرملي، احنا عرفنا كمان بآخر التطورات انه قدروا يمسكوا اللي اطلق النار. توفت امرأة 30 سنة، واحدة مخطرة 55 بالخمسينات، وتنتين كمان مصابات. اربع نساء
1: مسكوا اكيد
0: انه هيك بيقولوا،
1: يعني لانه انا الصبح لما سمعت الخبر انا وجاي على الطريق قلت هذا الشخص كيف افتتح يومه؟ يعني انت بتفتتح يومك مخطط تقتل نساء ناس مش مهم مين، هيك افتتحت افطرت الصبح ومات سلمت على امك،
0: غسلت وجهك
1: فرشيت اسنانك
0: اصلا كل شيء. نمت الليل بهاي الافكار
1: شكله هيك
0: كيف،
1: لانه الانسان اللي بيجي بقدر يقتل فيش عنده اي
0: إحساس ضمير
1: للحياة، بعدين وين يعني
0: شخصية
1: بعرفش، يعني whatever كان كيف، يعني عن جد كيف بلشت نهارك هيك، بلشته هيك
0: وما حدا يسألني شو السبب،
1: لا فيش أسباب فيش أعذار فيش أسباب ولا أي إشي
0: مش مهم،
1: وبتقول يعني ها كمان إسا رح يصلنا رسالة وكمان عدد العدد المرأة 100 ورح نقول الله يرحمها ورح نرجع نقول الجريمة والقتل والمجتمع العربي،
0: وفي اللي بيرفع الصوت وفي الجمعيات اللي رح
1: وفتحي رح يبعث لنا رسالة أو رح يتصل ويحكي وهيك يوم ورا يوم
0: نستنكر هاي الجريمة وما نوافقش عليها ونعمل إضراب ومنحتج ومنوقف
1: نعمل إضرابات حتى يعني
0: whatever
1: يلا ومنجرب نشوف ليش وكيف وإيش وشو بدنا نعمل وهيك يوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم. برجع بسأل حالي كيف افتتحت الصباح يا قاتل، نعم
0: كيف
1: يا نتيجة
0: بوجع مش عارفة خلص الكلام،
1: لا خلص الكلام، وبكرة وبعد بكرة كمان يومين ثلاثة أربعة بتأمل يعني، وبنرجع منعيد نفس الحكي نفس الحديث نفس الوجع.
0: أنت اللي تسلب حق حياة شخص مش مهم شو عمل شو ساوى شو الصلة شو الرابط بينك، مين انت، شق طريقك لحالك، ابعد، روح تحكم بمشاعرك، تعالج
1: في آخر، لا ما حدش بفكر بالآخرة،
0: مش الكل بيآمن فيها، مش فارقة معي يعني هدول ناس بتخافش رب، هدول ناس ما عندها رب، هدول ناس ما بتخاف الله، عأي آخر انت عم تحكي، عأي منطق عم تحكيها بالمنطق لما فيش منطق،
1: لا يعني بس بإيش يعني إيش
0: إيش فيش رادع، لا إيمان لا صلاة لا دين لا الله لا خوف، فيش إشي فيش رادع فيش ضمير فيش شخصية وفيش منطق،
1: بالأم كمان بأمه يعني انت عارفة أو مرته
0: عم بتدمر حياة ناس حواليك
1: بالضبط،
0: جرائم عم بتصير،
1: سلمت عليها الصبح وانت رايح
0: وبتفوت على الحبس وبتتندم وبترجع مش عارفة إذا بتتندم أصلا،
1: أبصر
0: فشيت غلك
1: بعرفش
0: مين انت من وين عم بتجيب السلاح ليكون معك ساعة غضب أو عم بتخطط أو بعرف شو اللي دار براسك، وقديه صار لك تفكر بهذا الموضوع وليت تقتل ناس أبرياء، أربع نساء
1: واحدة منهن اللي ممكن تكون أم زوجة
0: مش مهم،
1: هي إلها الحق أخت.
0: وفي إلها حياة وفي إلها ناس حواليها، وهن أنت مش بس قتلتها قتلت كل المحيط اللي حواليها، قتلتنا إحنا كمجتمع. الإشي بخوف بداية بزعل، والبطل الواحد يعرف شو يساوي.
1: بنرجع منقول صباح الخير.
0: متأكدة؟
1: صباح الخير، لأنه في خير، لأنه في ناس مع خير.

0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321. وصارت وصلتنا رسائل قبل ما نعلن حتى عن الرقم،
0: تسلوا شاركونا. طبعا برنامجنا ما كانش مخطط يكون بهاي الأجواء، ما كانش هذا الموضوع اللي بدنا نبرزه، بس مؤسف جدا وصعب نتجاهل، صعب نمرق نهارنا عادي، مش بس اليوم، حياتنا بشكل عام صعب نمرقها بعد ما نسمع هيك أحداث. معنا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح النور. مين معنا؟
2: أتمنى يكون خير.
1: مين؟
2: أتمنى يكون خير الصباح، بس صباح مش خير.
0: مش عم نسمع. بس مين معنا؟
2: سميتني أنت.
0: إيش الاسم؟
2: يوسف.
0: يوسف؟ مش مسموع. يوسف بس مش تمرة. مسموع صوتك بالمرة يا يوسف. يوسف إذا بينفع بس تزبط الخط أكتر عشان نسمعك بوضوح.
2: إيش أفضل؟
0: أوضح.
2: بقولك إن شاء الله يكون صباح خير، يعني زي ما قالت ماريا، يعني مع كل وجع اللي عشناه واللي عايشينه واللي بدنا نعيشه، بضل في بصيص من الأمل والخير إن شاء الله.
0: كيف يا يوسف معك أخبار؟
2: هو بضل في بصيص من الأمل. تذكر الشرعية اللي حكينا عليها قبل فترة؟ شرعية القتل هاي نتيجتها، هاي نتيجة شرعية القتل.
0: مين أعطى شرعية؟
2: مين أعطى شرعية؟ إحنا المجتمع أعطى شرعية، أقتل وأنا بظهرك، أقتل بصالحك، بكرة بطلق الدية بتاع ثمنه.
1: حكى عليها يوسف، تذكري
2: حكيت عليها هذه المرة، هي
1: لما إجوا عملوا صلح.
2: الشرعية هذا قلتلكوا عن مرية وقالت تلمي، قالت الشرعية قلتلكوا مضبوط، هيك مش هاي شرعية، وإحنا عم نحصد اللي زرعناه.
1: صح،
2: زرعنا شرعية قتل، أقتل وأنا بظهرك. يعني ماشي حكومي، أنا معك حكومي، مش بس ما بيصير حكومي اليوم، يعني
0: مفعش كمان نضلنا نحط أصبع الاتهام على غيرنا. وين مسؤوليتنا إحنا اتجاه حالنا؟
1: هذا اللي عم بقوله يوسف.
2: يعني إحنا عم نحط الحكومي أو الشرطة شماعة للتعليق على أخطائنا.
0: أسهل علينا.
2: بالضبط، أسهل علينا حكومة. أنا معك حكومة، بس في ناحية المجتمع، في ناحية إحنا في ناس ده تعيش، في ناس. يعني أنا عم بفكر هذا اللي قتل الصبح، هذا اللي الأربع نساء بالليل أو الرمل، يعني في نام الليل، إحنا عم في الصبح ده شغل، نام بالليل وقام الشغل، قام الصبح قال علي شغل بدي أقتل.
1: هذا اللي أنا فكرت فيه يا يوسف. بالضبط
2: والله، يعني فكر فيه. إحنا فقنا على الشغل، طلعنا على الشغل وودعنا أولادنا، وكل واحد ودع عيلته ودع. بس اليوم هو أنا فقت الصبح علي شغل، شو شغلك؟ بدي أقتل. واو، ما سأسولي هاي. يعني احنا وين وصلنا؟ يعني اي يعني الحيوانات بدنا عندكم مش هيك شيلي. الحيوان بيعرف انه بده يقتل، مثلا الاسد بده يقتل غريزة الجوع، بده ياكل. هاي غريزة الطبيعه، هاي الطبيعه. طب احنا لم نقتل اي شرعيه، اي حق، اي دين قال اقتل بني ادم. من قتل نفسه بغير حق انه قتل الناس اجمعين. شو الحق الذنب اللي اقتربت البنت هاي الصبية؟ شو عملت؟ أكبر خطأ، جابت العار، بشرها. روح لحالك. ما فيش شرعية بالكون كله بالشرع القتل أي سبب من الأسباب. اليوم احنا صرنا نشرع، مجرد تطلع علي تطلع عاطلة خطأ شرعية ناقتله،
1: ومنرمي كراسي وبنضرب بعض
2: مجرد
1: ومن ايه مسكاكين.
2: ما عجبتنيش هاي التحقيق، ما عجبتنيش طلع علي. احنا بتمرة بالفترة الاخيرة راعينا سنين اللي ملهمش حق، ملهمش ذنب كل الدنيا كلها. يعني مهما نقول فيش كلام يوصف، فيش
0: ما حدا يقول يعني. كمان انه محمي ولا معفي، احنا موجودين بهاي الشوارع، عم نطلع الصبح وبنبدا نهارنا. انا بعرف المره الجاي وين هو بيكون موجود وبمين بيكون قاصد، وبركي بيكون معي ولادي. شو بروح بفسر لهم؟ على اي مبادئ عم بربيهن؟ على مجتمع متوحش اللي عم باخذ السلاح لايديه، اترك اسا السياسات والحكومات، واترك اسا مين عمين اصبع الاتهام. موجود عندك اسا هون كل الاسلحه اللي قدامك، ليه اخترت انك تاخذهم؟ ليه اخترت انك تستعملهم؟ وليه عم نحكي احنا بس لما بيكبروا ولما بنضجوا لما بصيروا يقدروا يستعملوا السلاح؟ ليه مش عم نربي من جيل صغير من الصفر؟ عم بشوف اليوم بروح بلعب اولادي انا بالباركات، بشوف تصرفات، بشوف اولاد. إس أنا مش عم بقول لك إنه الولد بيخلقش مع رزمي، بس في شغلات اللي هو كمان عم بكتبها. طب نقول خلق مع رزمي، طب أنت هون شو دورك إنك ترشد، توجه، تعالج، تعطي المحل الصح، إطار الصح، يقدر يفضفض، يقدر يطلع كل، يفرغ كل طاقاته بمحل الصح.
1: كون زلمي وأضربه ضربات،
0: تبكيش تبكيش تبكيش، يكبت مشاعره عشان يعبر ويتفشش بغيره.
2: في شغلة احنا احنا احنا حاليا احنا في شغلة عم نعالج انه عم نحط طاقاتنا وين؟ الجيل الصاعد. طب شو مع الجيل النفد؟ يعني خلي الجيل النفد يقتلنا. طب الجيل الصاعد ماشي في نعطيه مهلة. طب الجيل النفد هذا يستمد يقتلنا عشان نكبر الجيل الثاني يكون غير.
1: وين كنا؟ وين كنا وقتها؟
0: وين كنا احنا اليوم؟ وين احنا اليوم؟
1: لا علي اللي عم بقوله يوسف مضبوط كتير.
0: تمام يعني صار في جيل بايز،
1: في جيل كامل. شوف ايش صار قبل جمعتين كمان، الولد الاثيوبي كيف اجت مجموعة كاملة
0: بس طلع عشان يقول لنا انه ما تتصرفوش بكذا تصرف.
1: يعني في جيل اللي هو بقولك يا يوسف راح، شو معاه هذا الجيل؟ نحن عم نربي ومنقول ومنحكي وولادنا ومننتبه تمام وبدنا نهيئ، بس شو مع الجيل هذا اللي ضاع، اللي هو جيل التيك توك، اللي هو جيل بيشوف سرعة المصاري، اللي هو بقبض اكس مصاري على كل راس اللي بقتله، شو معاه هذا؟ اللي هو بده سيارات الفخمة وبتشوفين كيف سيئين بالسيارات،
0: بده الامكانيات الكبيرة.
2: شو معه على التيك توك؟ هاي المطربين طلعة بالطخ واحنا عزلامة. طب هاي بحذرت شعلي، هاي بحذرت شعلي نار
1: كمان،
2: واحنا واحنا واحنا واحنا وكبار واحنا طخيقة. طب هني بحد ذاتها الشاب لما يكون الشاب بسمع الحكي هذا بكور دمه، واو انا شاب انا هيك،
1: بصير مثله الاعلى. مين مثلك الاعلى؟ مين هو؟ مين الانسان اللي انت بتطلع عليه وانت بتعرف كان عندنا نحن القدوة، او نحط البوسترات ونعلق ونسمع الموسيقى واغاني مايكل جاكسون مثلا، يعني وين؟
0: مين قدوة؟
1: اوائل كفوري يعني وقتها. اسا مين القدوة؟
0: يوسف شكرا كثير على كلامك
2: مداخلي. صباحك خير.
0: صباحك، نهارك سعيد،
1: كله خير.
0: باي باي
1: باي يوسف. شكرا.
0: نهارك سعيد بقول له انه يعني بعدنا يعني متأملين
1: انه مجبورين نتأمل. اذا لا، اذا نحن رحنا للمصيد اللي هن عم بحطونا فيهن فيها، فهن نجحوا، نحن نهارنا رح يكون سعيد ورح يكون احسن. الوضع مش سعيد. حلو وصعب، بس نحن بدنا نهارنا يكون سعيد وبدنا نشتغل انه نهارنا يكون سعيد. انا مش حقعد بمصيادتهم هني كمان يخربوا علي نهاري،
0: بس لازم نوقف.
1: بدنا نوقف،
0: مش لازم نسكت.
1: لا اكيد هينا عم نعمل كل جهدنا، وكل يوم رح نحكي، وكل مره بتصير بدنا نحكي وبدنا نعد. وبتعرفي ايش شوي هيك كنا، كان في حوار هيك بيناتنا لما قعدنا نحكي عن الخبر، ايش ايش هي؟ هل هي جريمي او هي بعرفش ايش؟ في أربع نساء،
0: ولا
1: في أربع نساء انطخوا، واحدة منهن ماتت
0: والتاني مخطرة وتنتين متصوبات.
1: يعني هلو، هاي المصطلحات إيش وإيش يعني؟
0: صباح الخير، مين معنا؟
3: هلو صباح الفل.
0: هلا مين؟
1: أهلا
3: عريم.
0: نعم.
3: الصوت راجع. صباح الفل، بحكي معك مختار.
0: أهلا وسهلا يا مختار.
3: يا لبيكم. أنا بدي أحكي بالنسبة للبرنامج اللي كان يوم الخميس، كان برنامج يوم الخميس كان عن مختار. أنا بحكي مختار نفسي بحكي بالنسبة للمرأة اللي اتطلقت قبل 20 سنة وفي وراها أولاد، ومختار من تحت رأس الحشيش والشرب بقابل أولاد. أنا بدي حل المشكلة اللي بعد 20 سنة بديني تلفونات من المشترى، من الشؤون ربحاء من القدس، انه في الاولاد موقعين بمشاكل، تعال حل لهم المشاكل. كيف بدي انا احل لهم المشاكل والمراه مش راضيه ترجع الي؟ انا بدي حل هاي المشكله.
0: مختار انت باي برنامج شاركت؟
3: بدون جيز وزواج، لا تجوزوني ولا تطلقوني، شو الحل بالنسبه للاولاد اللي واقعين بالمشاكل اليوم؟
1: مختار اللي عنده بدله، صح؟ البدله اللي
3: ابو البدله، انا لابس البدله وحياه النور اللي علينا، اني انا لابس البدله هيني.
0: لابس البدلة ودك تطلع تحل المشاكل ولا شو؟
3: شو حل؟ شو الحل اللي انا اسويه؟ شو انا اسوي؟ بعثت لها مكتوب تعالي في دار من عمي دار وفي ذهب. بعثت للاولاد تعالوا على انتم على راديو مكان ايام ما كانت سوزان حجار نجار فش تقول تاخذ يا بنت 10,000 شيكل وقولي كل سنه وانت سالم يابا. البنت الصغيره اللي عمرها 5 سنين اللي صار لها 20 سنه ما شفتهاش برضه رفضوا. شو اسوي؟ انا شو اسوي؟ شو اسوي؟
0: هن قديش عمارن؟
3: هاي الصغيرة اللي كان عمرها 5 سنين صار عمرها 26 سنة
0: واللي
3: كبيرة 38.
0: اليوم هني مسؤولين عن حالهم بعد جيل 18
1: هذا اختيارهم كمان يا مختار. هذا اختيارهم.
3: أنا جتني تلفونات الأسبوع اللي فات من البوليس إن الولد تكافته ميشو وحبسه والتكافت بده يطلع من السجن. أنا بدي أحمي الولد. هاي واحد.
0: قديش صار لك
3: ثاني
0: انت...
3: واحد خليني استني معي. ثاني بعد يومين اللي هو الخميس اللي فات الأربعاء اللي فات بيجيني من الرفحاء من يروشلايم بنتك متمشكلة مع جوزها وتشكت عليه. الشوري أنا بدي أحميها وشو الحل؟ شو بدي أجاوب؟ قلت لهم أمهم المسؤولة عنهم اليوم. هذا هو اللي قدرت أعمله. بعدت لهم مصوت لهم بدمش. شو أسوي؟
0: مختار أول إشي
3: أنا بسكر فيك. فات المعاد وأنا بعد خلصنا بس رايحوني مشان أنا أحكيها الكلمة هاي.
0: مختار لي إشي كتير مؤسف و طبعا بزعل بس انت تقدرش تاخذ مسؤوليه لما هني ما ربيوش معك وانت ما كنتش مسؤول عن تصرفاتهم.
3: بس هذا شو الحل
0: اللي بتقدر تساعده ساعده بضلني اولادك وبعدين انت بتتفق معهن.
3: طيب عملت وسويت وشو اسوي؟ شو في حل؟ في شيء؟ في طرف خيط
1: مختار؟
3: في طرف خيط. بلاش ترجع المراه وحياه النور اللي علينا انه لما تجوزت هاي المراه. انا بحكيش عن نفسي عاطل ولا بحكي عنها عاطل. كل شرف لها انه مختار اتجوز جيزته هاي غلط بغلط وحياة النور اللي علينا انه مختار اتجوز جيزته غلط بغلط. شكرا.
0: حاول
3: شكرا
0: تتحك.
3: مع السلامة.
0: باي باي
1: باي.
0: هي كانت فشت خلق
1: يعني شتغل
0: ظروفه مش هويني.
1: لا بس هاي اختيار عليها. الولاد صاروا كبار كمان هذا اختيار هن هن
0: بس لما بيصير في مشاكل برجعوا لعنده بطلبوا منه يحلوا له المشاكل يعني بالأيام الحلوة بتذكرهوش.
1: يعني نحن هون مش رح نقدر نحل هاي المشاكل
0: بس
1: يعني في اختيارات هون. هاي هن اللي اختار هو بقدر يختار يا يروح يتواصل معهن ويجرب يحل ويتفاهم معهن.
0: بقدرش ياخذ مسؤولية على شغلات.
1: لا وصاروا كبار كمان هن مش قاصرين يعني مرقوا 18 بضلني ولاده
0: يحاول يساعدن قد ما بيقدر. صباح الخير من معنا؟
4: الخير.
1: صباح هلا. النور
4: معك فتحي أبو يونس.
1: أهلين يا فتحي.
4: كيف حالك وخيرك؟
1: تمام كيف انت؟
0: بنحاول نبدأ نهار.
4: والله الحمد لله والله نبدأ هاي الأنهار نبدأ أخرى جريمة قتل أخرى جريمة قتل. مجرم بروح بتوخ أربعة ما بخافش الله 105 بتلة صار هاي بعدنا نص السنة. إحنا بس شاطرين على بعضنا والشرطة بتعرف هاي السلاح من الشرطة وفيش تربية والسلاح بيجيبوه من الشرطة ومن البوليس. بيجي البوليس ببرم بعد ما خطفت الجريمة بيتفرج وبروح بيسجل وبيرايح بيروح بينحبس الزلمة.
0: صعب انه حتى القانون مش عم بيكون رادع حتى العقاب مش عم بيكون رادع.
4: مش القانون مش جازم وبيجي المحامي بقبض بياخذ حوالي 100,000 شيكل بيطلعوا ببرطن القاضي ببرطن الشغلي والبوليس بيسكت وخلص والمحامي والقاضي بيسكت.
0: واقع مؤسف كتير.
4: واقع مؤسف مجتمعنا خيطة بهاوية.
0: بتمنى يكونوا عم بسمعوه كل يوم لحتى يقدروا هيك كل ضمير يصحى ويمنع حاله من أي من أي جريمة اللي ممكن يرتكبها بسبب
4: أو بقربته أو مسلم بقتل مسلم أو بقتل بني آدم. مين سمح لك أن تقتل البني آدم؟ أنا عايشين بحارب. لازم أنا بقول نعمل نعود ترجع المظاهرات كيف عملنا رحنا على تل أبيب وكذا.
0: حسيت أنه ساعد؟
4: ساعد اه. وعشان بيصار الحرب على ايران بطل فيه يقدر يسوي استبداد يرجع يعمل الاشتاء المظاهرات بس هذا الحال
1: يعني. وبدك تكمل يا فتح وتبعت كل يوم وتشاركنا كل يوم وهاي المسابقه
4: على راسي وفوق خيط انتو السنتين وبتمنى الشفاء لسوزان حجار نجار
0: سلامتها
4: ترجع ترجع بالسلام إن شاء الله، وترجع للاستوديو تنور البرنامج
0: إن شاء الله،
4: تفشت كله وبرامج الغنائي كله
0: إن شاء الله يا فتحي، إن شاء الله بتكون عم تسمعك كمان. شكرا، يعطيك العافية، باي باي.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: رجعنا مع برنامج ماريا وعرين، وطبعا احنا كنا مخططين برنامج بأجواء مختلفة كليا، بس للأسف يعني الجريمة اللي كانت الصبح سيطرت على أحوالنا نفسيتنا.
1: ما هو روتين برجع، يعني احنا مكملين بين وبين مع الأشياء.
0: لا بس بقول كيف الواحد،
1: يعني هاي التخطيط المسبق،
0: حتى هذول الأربع نساء
1: خططوا نهارين،
0: خططوا نهارين،
1: كانوا سيئات طلعات يمكن عالشغل رايحات يتسوقوا أو إشي،
0: يشربوا قهوة
1: نهارين كله
0: مش موجودات،
1: يعني بوم بوم راح هيك النهار.
0: معنا كمان اتصالات. ألو صباح الخير.
9: صباح الخير صبايا.
1: هلا. صباح النور.
9: هو شوف للأسف الشديد، خلينا من بعد إذنكم نبلش من هنا، حتى أنا وقعت في نفس الخطأ هذا، لما بتصير جريمة قتل أو إشي زي هيك نحكي صباح حزين، لحتى المعرفة تبلش من هنا ويصير في نوع من التغيير أو شيء واقع نلمسه إنه صار حدث معين. من بعد إذنكم أعطوني للنقطة الثانية، آجي للأب. يا حضرة الأب، لما بتشوف ابنك حاطط بلوزته تحت الحزام ارفع له إياها، خليها برا. لما بتشوفه غير عطره اسأله ليش غيرت عطرك، من وين، شو. لما بتشوفه حاطط التلفون تبعه سايلند وبيختلي في غرفة ثانية يحكي تلفون، اسأله مين اللي كان معك على الخط، ليش حكيت كذا وكذا، ليش أبعدت عني. يوم بتشوف ابنك، لا تخلي ابنك في داخله الشخصية النرجسية تظهر، خلي ابنك قدامك إنسان واضح، خليه يكون تسكل شخصيته معاه، انطلق انت وياه من أرضية صلبة لحتى ما يروح لهاي الأماكن. احنا اليوم موجودين في أرضية خصبة، أي شيء أرضية خصبة لكل شيء سلبي للأسف الشديد
0: متاح.
9: تعالوا نبذر، نعم نبذر بذور الأمل من جديد. تعال من بعد إذنكم أفوت في راس الشاب اللي بيكون وبقتل. اسمع، هاي البنت اللي انقتلت أو الشاب اللي قتلته، تعرف كديش أمه كامت وحسست على راسه لما راح على الروضة؟ تعرف كديش حطت له سندويشته في الشنطة تبعته أو سندويشتها في الشنطة تبعته وباست وحضنته وكلت له أنت الأمل لبكرة؟
0: وديش بكيت بس لأنه عرف ارتفع درجة حرارة جسمه، وعشان أبسط الأمور ولما كان يوقع كانت ترفع وتوقفه وتمسك إيده.
9: تكاد الأم أن تحصي شعرات ابنها أو بنتها بالشعرة. تعرف شو أنت تيجي تأخذ هذا الإشي منها؟ دخل، أنا متأكد في جزء من هاي الفصيلة من الشباب بتسمع هذا الكلام قبل ما تقدم على الخطوة هاي. اسمع الحكي اللي بنقول لك فيه. تعرف الام شو حضنت ابنها وحكت بدي اياه بكره؟ الام يوم بتشوف ابنها رايح او راجع عليها من المدرسه او من مشوار بتحس انها فيه بدها تحتل العالم، بدها تحتل العالم. انا اخاطب المذكر والمؤنث، فانت لا تيجي تقضي على حلم بكره بده يصير عندك ابن وقلبك رح يوجعك ورح تتألم إذا بصير له إشي. غير الفكر تبعك، وإنت يا الأب الأم بتحضن وبتربي، وإنت بتحضن وبتربي ومتطلبات الحياة كثيرة وقوية وإلى آخره. اسأل ابنك يوم بحط بلوزته في جوه حزامه، اسأله يوم بغير عطره، اسأله مين صاحبك هذا، اسأله وين طلعت. فكر إنه يرفع كرسي ويضربها لكذا، كرسي بلاستيك لا تعد ممنوع، ترفع سلاح أبيض ممنوع، أداة الحوار تكون موجودة بينك وبينه، كون إله صديق، احضر معه فوتبول، شاركه في كل شيء يجوب في داخله. ساعتها وما بيقدر يخفي عنك هاي الأمور. لما أنت بتسكل شخصيته وبتكون صديق إله، إذا إذا ملكش في الرياضة فوت واحضر معه مباريات، ملكش في الجيم روح معه ولعب جيم. انت هنا بتضرب عصفورين في حجر لجسمك ولابنك، شوف مين اصحابه، شوف مين اصدقائه، كن صاحب لاصدقائه. انتهج سياسة الحرب الباردة من اجل انها ما تتفاقم هاي الامور في المجتمع. مش بيقولوا خنوخ مدخيل مع بايت، خنوخ مدخيل مع بايت. لا تخلي اي عناصر خارجية تراهن على فشلك مع ابنك وتنجح انها تفشل المخططات تبعاتك. كون انت كفؤ لحتى تبعد ابنك وتبعد اولاد الناس عن العالم والخطر. صبايا شكرا لكم، هذه كانت صيحه من داخلي لحتى هاي الظاهره ما تتفاقم اكثر واكثر.
0: بس يا ريت لو نعرف مين الاسم، مين الشخص
1: اللي صرخت، مين هاي،
0: شو الاسم؟
9: انا اسمي محمد. انا بتألم يعني، تاخذونيش في هالكلمة، أنا مش آسف على التعبير، أنا مش من عندكم من الداخل، بس بتألم كل يوم أسمع عند أهلنا في الداخل إنه بصير جريمة. أنا يعني بدي أكون مرشد اجتماعي، أنا إنسان الواقع الأليم اللي قاعد بشوفه خلاني أصير مرشد وخلاني أصير أتكلم وخلاني أصير أتحدى أي مش عارف أي إنسان إله في الأمور الاجتماعية، أي عالم، جان جاك روسو، سقراط. لا صرنا نتعلم شغلات غصب عنا، بدنا نسكل شخصيتنا بسبب الوضع الراهن السيء الصعب. بدناش يا عمي، أنتوا والله العظيم أنتوا حجر الأساس إلنا. مليح
0: محمد، كتير مهم، كتير مهم نسمع صوتك. وأكبر خطر بهيك حالات هو الصمت، فشكرا انك اتصلت وشكرا انك سمعت رأيك. وياريت هيك لو صحيت اكم ضمير نايم اليوم عم بتابعنا وبسمعنا، فكلامك كتير مهم.
9: يعني بغض النظر شو الطائفية او الديانة او ابن الداخل، ابني انا عندي اولاد قسما بالله العظيم ورب في اي ايش ما بدكم يحلفوا هذول اولادي بيجوا عنا لابسين عطر، بشوف فيهم الأمل، بشوف فيهم الغد، بشوف فيهم المستقبل، بشوف فيهم النظرة الحلوة الإيجابية، كل شيء إيجابي. ما بدي ينقطفوا شباب مثل الورد وصبايا، وخاطب المذكر والمؤنث، ما بدي ينقطفوا زهرة شبابهم، ما بدنا يا جماعة والله ما بدنا. وأنا إلي الشرف إني أحط حالي في المربع تبعكم. تحياتنا لكم الجميع،
1: شكرا.
9: وأسعد الله صباحكم
1: قد ما كان الأمر. شكرا شكرا يا محمد على المداخلة.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
10: ألو
1: صباح الخير. ألو. أم جوزيف صباح الخير، كيفك؟
10: أهلا وسهلا فيكم.
1: أم جوزيف
10: لسه هنا. أنا زعلانة وكنت أبكي لساعة على دول اللي صابني. أما أنا بدأ أغير كل إشي شوي. بنفع.
1: طبعا
10: بدأ أعلمكم طبخة شلبية بساعة تخلص وإشي تريش أني يعني أنا على شاطرة. بطاطا بتجيبي كيلو ونص تفرميها تحطي الكستنة،
1: سجلي علي
10: ليها حليها على جنب.
0: بطاطا ونص،
1: كيلو ونص بطاطا
10: تقريبا،
1: بتقطعيها بتقشريها
0: اتحبت الكستنة.
1: مهم أيوة. اتحبت الكستنة
10: هنا بالبساسة تاني بتجيبي كم سمتم تفرمين تقليين طبيها
1: تومي.
10: عندك ما بتحط البطاطا فوق، نحط عندك مرقة لحمة بمشي، فيش مرقة لحمة مع نتفة مرات عوف ونتفة قرفة وفلفل وانتهى الأمر. تودر هذا البار مش طيب، بتخليها تغلي مع نتفة مليح دوقي تاكلي صحن كامل
1: بصل ولا تومي.
10: شوف أزكى بتحط كوبايتين مي بس مع وتغليها مع نتفة مراق عوف أو مرقة لحمة كوبايتين خد
1: مرقة
0: يعني مش هي خنت بطاطا بتحبها بتحبها شريهان كتير.
1: بنفع محل مراك عوف ماجي.
10: أني شريهان.
0: شريهان حجير باكي بالإنتاج. بس بتقول لك هي حدها بتحب توكل.
10: ريحتها بتكون
0: مثل. أم جوزيف شريهان بتقول لك إنه هي حدها هاي خنة البطاطا. تحب توكل رز بس بزبطش معها.
1: نشويات كتير.
0: كيف أعطيها نصيحة تزبط الرز.
10: أما أنا بحب أغماس يعني أنا بأكل يمكن معلقتين على رغيف.
0: أم جوزيف
10: ما هي ذاكي
0: حدها بنت بتاكل رز. أم جوزيف
10: نعم
0: حدها بتتاكل.

0: بدي مع شعرية مع إيش؟
1: لا إذا تغسله قبل ولا لا وبتحب مع شعرية؟
0: أنا بغسله. أنا بس رز سان وايت، أنا بستعمل
1: سان وايت. سان
0: وايت كل كوباية الرز بدك كوبايتين مي. أول إشي بجيب الرز بس بسوله، بحمسه مع الزيت أو السمنة مثل ما بدك، أكيد بتحب. بدير المي، بحطش ولا نتة مرق أو بس نتة فلفل
1: ماجي،
0: لأنه إيش بضل الطعم.
1: تحوليش
0: انت. بدير عليه 4 كوبايات مي سكنن كوبايتين، بس يغلي بوطي تحته بغطي عليه، بيرجع بحرك شوي بضل تنو ينشف.
1: فهمتي؟
0: طب إيه ده إيتان تصبي منه
1: شرهانة مركزة
0: إيشي ذاكي.
2: بس أنا
0: بتقدر تحطي كمان على الوجه نبتيت الزبدة إذا عملتي بزيت بس ما يكونش الوريحة من هذا اللي بيبعوه من مكاننا أنا أقول. إسا هون في بدا مع المنزلة كمان طريقة شلبية شلبية
1: زيهن، بس زيدي هاي بتنجان زي البطاطا،
0: بتكون مقلي من الكبير مش من زيت كلاسيك أو أكبر، مش من الصغير.
1: مش قد حبت الكاستنا شوي أكبر؟
0: لا لا أكبر، هذا كبير شو أستعر في ذاكي، ما هو موقف العادي. بتحوس أول إشي البصلة مطرومين، مش نعم كتير يعني مثل ما بدك.
1: نعم.
0: وراها بتفعوسي زر فليفلة أحمر حلو،
1: زر فليفلة أحمر
0: هذا بتفرميه قد حبت الحمص، يعني
1: قد حبت الحمص. قد
0: بعدين بندورة كمان نفس الشيء بتفرميها، بتحسي
1: قد أي حب البندورة أفرما
0: بتيسيره دبلنين
1: حبت الكرزي.
0: استصفت الباذنجان فوقهن.
1: نعم.
0: وحط دبس بندورة مع مي ودير عليهن، وحط كمان برضو مرق وشوية فلفل، بدك تحط قرفة مش
1: مهم
0: لأن البندورة
1: حبت السمسم،
0: لا تغلي خيطة وتستوي. بعد 3-4 كيلات سويت البركة، بعتناهن للنادي بشو اسمه
1: ابعتوهن
0: للمسحية، كانوا ينطوا الليان ولا واحد زبطت عارف.
1: سجلت
2: بس ام جوزيف
1: زبطة. انت التوب،
2: انت التوب شيف ام جوزيف.
0: انا كتير اكل زاكي وكان بيكون عندي.
1: سعدك يا ام جوزيف، الله يخليكي ويطول بعمرك.
2: ام جوزيف عندي سؤال.
1: شكرا كتير يا ام جوزيف.
2: بس اسال ام جوزيف سؤال،
1: مش سمعتك مش سمعتك. شكرا كتير يا
2: ام جوزيف. لما بتحكي
0: اول اشي بدي احكي لكم سحر صغير.
1: يلا
0: ده واحد يعني بتقول ابوها من قدي في الباختي بشكلي وقباهتي، الله يخلي البابا مع موتي وخالتي، تجيني وتهنيني من الصبح البدر الماما، لبسني وتهديني تعريف انا اجيب شمامه هيك بمصريه.
2: غيرتينا الجو ام جوزيف.
0: انا قلت البابا انا بدي
1: ما هي عم بتغني بعد زومبيكا
0: والموضه شليستم مثل ولاد يدي
1: موضة.
0: أنا جبت للبدلة دي هي من عند المسيو إلية، ودفع لي هو تمنى وقال لي خدي هادية. كيف حلوة ولا
2: مش حلوة؟ متجمعنا يا مجزاف.
0: هاي مصرية إسا العبرانية. أنا
2: العبرانية
0: مرة ما رحت غنيت تاعتي أنا، إسا بدأ غني الكواهي صغيري مش كبير يعني.
1: يمكن شريهام تعرفها.
0: لا طلع بجوز تعرفها. شريها قفرور شين استراف شينسراف بيتي بيتي لافوت، أشريها ليها باشي بعرا بستري ليفابوت،
1: أشريها
0: لافوت كي يدعو لحضر ليكافوت. أنا صبت ختيارة. أشريها قفرور
1: روبي بيعبعت لك تحية، بقول لك إمه كانت تغني له إياها.
0: انا عين صوت ختيار وصار صوت شيء اللي مش
2: لا لا حلو لروبي.
1: ام روبي من الهندسه الصوتيه
2: شعبلي نعمل لها غنايه.
1: شكرا ام جوزيف، يعطيك الف عافيه. شكرا.
0: ما يتمنى المرء يدرك وياتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحياه الرب العميد حليل من
2: الصوف.
0: بس انا بدي اغير الكل مجال.
2: ممتاز
1: والله يا
2: ام جوزيف
1: والله الله يخليك ويطول بعمرك.
0: والله العظيم
1: انت ما عم جوزيف ايش لك
2: انت تتهم مع بعض.
1: ام جوزيف شكرا.
0: حدا بالبيت شايله ذكر عاد حلوه دي بتبل شغلي حرام.
1: ماريا هاي مش فقرتك، هاي فقرتي انا وام جوزيف. ام جوزيف شكرا عزيزتي، الله يطول بعمرك يا رب.
0: سلامي اهلا وسهلا.
1: باي روحي. باي باي. ماريا بدك تضلك تحكي؟ اعطي ام جوزيف مجال.
2: لا انتوا التنتين مع بعض.
1: اعطي ام جوزيف مجال.
2: فيش امكانية. انا معطيتها بس بدي اسالها سؤال.
1: فيش حاجة تسأل.
2: نقدر نحط محل المراك عوف، نحط يعني مكعبة ماجي. لا ما لتش.
1: قالت لك امبلا.
2: لا ما لتش. مراك عوف. طب بدي اعرف انا

0: عندي ماجد
1: ماريا لو مراكو. سمحتي فقرة إنجازات تدخلش فيها.
0: لا انتوا التنتين مع بعض مش عارفة مين مش مخلي التاني تحكي.
1: المهم احنا كنا مخططين ببداية النهار انه نحكي عن موسم السباحة.
0: سكتيني.
1: طيب
0: ايش
1: بتعرفي تسبحي؟
0: انا
1: منيح؟
0: لا بعرف اسحب بطوش.
1: بتدبر امورك يعني؟
0: تمام.
1: كتير أشخاص اليوم بموسم السباحة مش عن جد بيعرفوا يساعدوا حالين، وكتير نسمع على كتير حدا يعني حالات صعبة اللي عم بتصير، وخاصة هيك بعد شوي مع ابتداء الصيف. فعن هذا الموضوع موسم السباحة وافتتاح موسم السباحة تفاصيل أكتر عنه ونوعي المجتمع عليه رح نتوجه لعارين نصير مدربة السباحة. صباح الخير عارين.
2: سعد صباحك، صباح جميع المستمعين والمستمعات.
0: بدي أسألها أنا
1: يلا
0: عارين سؤال. أنا الصراحة بجيل 8 سنين كنا ببركي وكان في عند أهلي صحاب، مسكني واحد من صحاب أهلي وزتني بالبركة وصبحت صرت بلبط على بلا شو بقوله
1: بلبطة
0: وصرت أسبح. كيف
2: كيف؟ لأنك بدك تغنق حالك بأي، بتعرف هذا الغريق اللي
1: بتقلب سيرفايفر
2: فبتصير تساعدي حالك بأي طريقة.
1: انت ما نتفش حالنا على المي، ولا بالأول لازم نعرف التعليمات والقوانين وندرس
2: طبعاً
1: الشغلات؟
2: طبعا أكبر غلط إنه حدا كبير يزت طفل
0: صح.
2: لأنه مجرد إنه شرق مي غلط ولا صار أي تصرف ردة فعل غلط، مش كل الأطفال ممكن يكون عندهم ردة فعل،
1: وكمان بتذكروها صح. يعني بيديوها بطريقة غلط.
0: بس يعني أنا كان حلو
2: بتعمل يطلع منه.
1: انت ضد الصدمات مش الكل هيك ماريا؟
0: طيب.
2: حتى ماريا كمان بتخيل انه اكيد اثر عليها سلبي بشي مرحلة، وانه صارت هيك عندها هذا الخوف الشوي وبأثر سلبي. فلا، مفضل انه يكون في تعليم صح عن طريق اللعب بالبداية، بتحبي بالماي بعدين بتبلش التعليم.
0: يعني كتير منشوف
1: بحس هاي دورات اكتر للأهل،
0: دورات البيبيز
1: هدول اكتر للأهل.
2: هاتوا نعمل هيك، هاتوا نعمل هيك. اول ايش عندي علق على جملة حكيتيها سألتيها اذا هي بتعرف تسبح، قالت لك حتى لو بتعرفي تسبحي السباحة زي السواقة، كل ما بتمارسي اكتر كل ما انت بتتمكني اكتر.
0: أوكي.
2: اليوم في إيش اسمه نادي السباحة، اللي بيقدر عن خلاله اللي تعلم دورة السباحة تصير تتعلم أكثر متقدم، أكثر متطور حركات، لتوصل لمرحلة إذا شافت لازم حدا عم بغرق أو بعازل مساعدة بالمي تقدر تتجرأ وتروح تساعد، وتساعد بطريقة صح، ما أنت استناش المنقذ تيجي يعمل هاي الفعالية. يعني هاي التواني الذهبية اللي هي بالإسعافات الأولية نفسها بالسباحة.
1: وعارين كتير ناس كمان بتقول مهم. بعرف أسبحوا مش عن جد بعرفوا يسبحوا.
2: مظبوط. عشان هيك بقول لك في نادي سباحة اللي هو بعد الدورة لما أنت بتتعلميها بتكملي تمارسي بتاخدي كل هاي التقنيات.
1: بس ماريا لما أنت قلتي لي مثلا أنك بتعرفي السباحة، أنت أخدتي دورة ولا ولا بلبطة وبتحسي حالك إلا تشطي؟
0: صراحة أبوي
2: اللي زتها بالمي هون.
0: لا لا، اللي زتني بالمي كان مبسوط، كلهم كانوا مبسوطين، بلاش حفلة كانت نهارها. بس لا صراحة أبوي علمني سباحة.
1: أبوك يعلمك. عارين كتير منحط مبالغ مش بسيطة أبدا من جيل صغير، وبعدين مش عن جد بيكونوا عم بيعلموهن تقنيات صح. ودخلت إسا الأولاد على كمان دورة وقالوا لي كل السنة اللي علمتين فيها مش عن جد صح. سهون تعرفي في منافسة بين المدربين. طيب
2: أنا أقول لك ليش
1: إسا، وكيف بتقدر تعرفي أنك أنت عم تستثمر استثمار بوقت الصح مع عند الشخص الصح
0: يعني والمبلغ الصح،
1: وأنا بعرفش إذا الحركات عم بيعملوها صح.
2: هذا اقول لك
0: انت لازم تاخذي دوره.
2: لما انت كاهل، اول شيء انت كاهل عندك نظره، هل المدرب عن جد بمرق الوقت صح بمهنيه؟ هل يعني عنده عدد صغير ولا بس عدد كبير ويلا تاخذ رفاتحينها، ولا عن جد الفرق صغيره استثمار صح بالولاد، تعليم مهني، اسس صح، اللي بتطلع بتشوف الولد مش عم ببلبط عم بسبح. في هون الاهل هاي النظره اكيد بيعرفوها. واليوم الأهل ما شاء الله كلهم مكشوفين على السوشيال ميديا وكله بيشوف وبيعرف وبقدر يقفر مين الصح ومين الغلط. اليوم أي حدا بيروح بتعلم له كورس 6 أشهر مش بس السباحة، بأي مجال تاني بصير هو ياخد عاهات ويفتح دورات ويعمل، يعني كتير الإشي خطر، غلطة صغيرة ممكن ندفع ثمنها كتير لقدام.
0: يعني موضوع تاني بدي أسألك يا ابني، أخذ دورة هو صغير، أخذ دورة دورتين، اليوم صار شاب يعني بسبح بس مش هذا الاشي يعني. بقول كل اللي تعلمته
1: وروحي اقنعي
2: مش ما تعلم سباحه سبح مارس السباحه
0: يعني نحن حفويه عندنا بحر ما نحن يعني. بالبحر
2: لا في حفوية. فرق كمان بين سباحه البحر وسباحه البرك.
0: ايش الفرق؟ ها هسه هون اجينا
1: يعني
2: سباحه البرك هي اخطر من سباحه البحر.
0: ليه؟
2: لسبب لانه البحر فيه البحر فيه
1: تضاريس
2: مجال معين انك تسبحي فيه اللي هو الشط اغلبه يعني مش بتسبحي لجوا. البركه لا فيها غمق فيها مدى اطول اللي تسبحي يعني الولد تعب فيش حفه حده يسبح يعني يمسكها. البحر عندك شط خفيف يعني ما بتخيلش انه في حدا بفوت يسبح بالبحر الا اللي عن جد بغامره وهون بيعلقوا بروحه والموج بسحبهن وعن جد بأثر على حياتهن وكتير حالات غرق للموت بتصير. برك البرك البيت للأسف أو بتروحوا على مثلا أريحة بروحوا بروحوا غرقنين أولاد أو تسيمر أو البرك الصغيرة أنا عم بحكي. فهون كتير خطر المي حلوة فيها كلور فش كتير أولاد كتير ناس مش عن جد بتكون سباحة. إذا الولد بعرفش يسبح عن جد مش سباحة بتكون وهون بغرق الولاد. والبرك كمان مرة واحدة بتصير غميقة يعني بعرفش الولد وين خلق التواني
0: بروح فيها. وإذا أنت أهله
2: مش بس الظاهر
0: وإذا أنت أهله بتعرفش تسبح راح يعني شالي راح
2: تصير أسوأ وأسوأ
0: أسوأ وأسوأ
2: صح. والأسوأ كمان بحطوا البيبي اللي عمره 6 أشهر بعجل والأم بتدير ظهرها بس تجيب تتصور ولا تحكي ولا تعمل إشي
1: بتواني برمشة عين
2: بقلب لقدام والأم مش منتبهة.
1: عارين كم من مرة حكينا هون بالراديو أنا وياكي إنه الإشي برمشة عين
2: صح. كل موسم سباحة وعلى فكرة بطل يوم في موسم سباحة هي كل
0: مفتوح السنة كل الوقت كل السنة
2: لأنه كل الوقت صار في برك مسكرة مثلا أنا بعلم كل السنة صح. بس موسم سباحة اللي عن جد بطلعوا فيه للأكتر أخطر هو مضبوط من شهر 5 وإطلع. بس كل سنة كل سنة بنفتتح الموسم وبنحكي قديش يا جماعة انتبهوا وديروا بالكم أولادكم حتى لو بعرف يسبح فيش إيش اسمه بعرف يسبح 100% حتى أنتوا أهل فيش إيش اسمه بتعرفوا تسبحوا 100% دائما لازم عينين 10-10 ومرافقة الأطفال بالماي كثير مهم.
0: ما هو الأهل يعني إذا نرجع وبدأ أربط الأشياء باللي افتتحنا فيه العنف الجريمة والمسؤولية علينا بالآخر. فنحن كأهل المسؤولية علينا بالآخر يعني لما أنا إسا بدي أصور حالي عشان يشوفون انه انا بالبركي او بالبحر مع الاولاد ومع العيل ولابس البكيني الحلو او وات ايفر والولد قاعد والولد قاعد مع البطه بقلب البطه وانا عم بتصور بثانيه واحده. وهي مسؤوليتنا نحن كاهالي كمربيين ك ك ك ك ك ك ك ك
1: عارين كمان انكشفت لظاهره إنه شباب يعني شو شباب 5-6 بيكونوا يسبحوا كتير منيح بيكونوا بدورات بيكونوا متمرسين بيكونوا كل شيء مزحهن بالمي كتير مش حلو
2: مزبوط
0: صح.
1: يعني أنا لو بعرف يعني أنا لو بعرف لو شاطرة علمته
2: طريقة غلط وهو عم بلعب خلاص هم بصير يفقد السيطرة وبصير الخوف يركب بعقليته وبفكر حاله عم بغرق
1: دفاشي
2: يعني بفكر انه بيمزح. هذا الدفاشي والعنف حتى بالمي مرفوض رفضا تاما يعني بقوله.
1: طب كيف بنفع نركن احنا نبعث اولادنا اليوم المخيمات على البواب وفي كتير مخيمات بالمي
2: كيف تبعثي اولادك انت بالمخيمات في المرشدين مفروض كتير ينبهوا مفروض يكونوا معهم كل الوقت بدك تعرفي كمان اي مخيمة تودي قديش فيها
1: شو نسأل حالنا شو نسأل حالنا اي اسئلة
2: هل هذا المخيم مرخص من تركة وزارة المعارف هل المرشدين الموجودين بالغين وعندهم مهنية وعندهم مسؤولية وعيين للخطر اللي ممكن يكون
1: قديش ولادتي بالمجموعة
2: هل عليها مرخصة في منقذ هل في الولاد أكثر من 10 في قلب المجموعة أنا بحكي مخيم أكثر من 10 وفي مرشد ومعلم وكل هاي الأمور كتير مهم وتعرف على أي بركة رايحين هل بركة مختلطة فيها ناس تانية كتير أشياء مفروض الواحد يعني يتعمق فيها.
1: عارين هيك كلمة أخيرة بتحبي توجهيها للمستمعين ومشاهدين مكان؟
2: أكيد بتمنى من كل قلبي الأمنية اللي دايما بتتكرر بلاش نسمع عن حالات غرق انتبهوا لأولادكو بتصرفوا كتير وقليل حطوا هاي المصاري الصح بالمحل الصح علم أولادكو خليني مارس السباحة أكتر، منها رياضة أو منها بنقذوا حياتهن أو بدربع لهن على حالهن. وإن شاء الله يا رب يكون موسم ناجح وآمن وسلام للكل.
1: شكرا
0: شكرا عريم.
1: باي باي عريم نسير مدربة سباحة، وبالنجاح والأمان للجميع
2: للجميع يا رب.
1: باي باي
2: حبيبتي، باي.

0: 072-335-5993 أو رسائل على واتساب مكان
1: 050-970-1321. بطل في عنا كتير وقت بس اتصلونا بالساعة الثانية.
0: شو الرسائل اللي وصلتك؟
1: وصلتنا كمان رسالة بعرف صراحة أقرأها حلو كلهن إسا بس في عنا المنتج الخارجي نمر اللي بعتنا بشي مرحلة خبيصة صارت خبيصة ومعك حق نمر صارت خبيصة بس نحن مرات هداك الأسبوع كنا نحكي عن التخطيط المسبق نحن منخطط شغلات بس بتصير فيها أشياء اللي هي فوق إرادتنا ومهمة جدا نحكيها ونسمعها.
0: شو قال لك؟
1: صارت خبيصة.
0: شو يعني صارت خبيصة؟
1: نحن كنا بلشنا نحكي عن بفكر بمرحلة لما أم جوزيف حكت وحكت عن الأكل وبعدين كسرت وصار في بعدين عنا السباحة فنحن كنا كأنه بتناقض كبير بين الأشياء اللي عم بتصير ونحن مش عم نربط الشغلات مع بعض لدي الوقت لا لا لا نحن بقلب الجو نفسه ومش ففي مرات هيك بتصير أشياء اللي هي بتتناغمش مع بعض
0: بتتجانسش
1: مع بعض وهي الحياة بالضبط.
0: مش صار في جريمة قتل الصبح
1: ونحن ما كناش يعني مهيئة لها.
0: مش المنطق بيقول انه إسا نوقف كلنا إحنا إسا حياتنا
1: طبعاً.
0: ونهتم بهاي الجريمة
1: طبعاً.
0: بس فجأة بتحس انه في شغلات تاني واحد التزامات مع ناس اللي إحنا ملتزمين معاهن تنين في ناس اللي بتقولك إم جوزيف بعد ما بكيت حبت تعطينا وصفة أكل هي حياتنا. أنا بكون جاي طالعة من البيت بكون عندي أنا مشاعر مختلطة مريه جاي مع مشاعر فرحاني فأنا مش لازم أنكد عليها ولا أوقف نهارة ولازم تعيش الظلم أو التحديات اللي أنا عشتها. حياتنا هي كلها خبيصة
1: حياتنا خبيصة بس هي بترتبط
0: بس لازم نعرف نوازن
1: بس الخبيصة هاي لما بتصير في خبيصة أنا بحب الخبيصة بس هي بترتبط إشي بالتاني إشي بربط إشي.
0: شكرا
1: فتمام.
0: نرجع منتابع بعد الأخبار. شكرا لنمر على الصراحة.
2: الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
2: موسم غير تقليدي وغير عادي
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية خاضع لشروط الخدمة.
6: عناوين النشرة: إحباط اعتداء تخريبي في كلانديا إلى الشمال من أورشليم القدس، ضبط السلاح الذي استخدم كما يبدو في جريمة القتل في الرملة صباحا، جيش الدفاع يصدر إنذارا عاجلا إلى سكان 9 قرى في جنوب لبنان بضرورة إخلائها، تدمير 4 أنفاق في جنوب قطاع غزة بطول 4 كيلومترات تقريبا، والحرارة على حالها اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في قلانديا إلى الشمال من أورشليم القدس تمت قبل قليل تصفية مخرب بعد أن أطلق النار على قوات من حرس الحدود ولم يصب أي من المحاربين بأذى. في الرملة قتلت صباح اليوم بإطلاق النار على خلفية جنائية امرأة ثلاثينية وأصيبت ثلاث نساء أخريات بجروح ووصفت حالة إحداهن بخطيرة كما أصيبت امرأة خامسة بحالة من الهلع. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيات حرب أن أحد أقرباء بعض النساء اعتقل للاشتباه فيه بارتكاب الجريمة وضبط بحوزته مسدس استخدمه بحسب الشبهات لإطلاق النار. ويشير التحقيق الأولي إلى أنه أطلق النار على امرأتين داخل منزل سكني وعلى سيدة أخرى خلال تواجدها داخل سيارة على بعد مئات الأمتار عن المنزل. أصدر جيش الدفاع صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الريحان في قضاء جزين، جرجوع، كفر رمان، أنميري، عرب صليم، جماجمي، مشغرة، اللاية في البقاع الغربي، حروف. وقال الناطق العسكري إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وتتحدث الأنباء الواردة من لبنان عن حركة نزوح من مشغرة وقلية في البقاع الغربي. في جنوب قطاع غزة قامت قوات من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر بتدمير 4 أنفاق يصل طولها إلى حوالي 4 كيلومترات، واستخدم أحدها لاحتجاز مخطوفين. في أعقاب نشر التقرير حول إقامة إسرائيل موقعا عسكريا في العراق قبل الحرب ضد إيران، قال الخبير الأمني العراقي مخلد حازم لصحيفة الشرق الأوسط إن تمركز القوات الإسرائيلية داخل الأراضي العراقية استمر ما بين 5 و7 أيام قبل أن تجري بغداد اتصالات مع واشنطن للطلب من القوة المغادرة. هذا وأضاف مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن الأجواء العراقية تحولت خلال الحرب إلى فضاء مستباح من قبل طيران وصواريخ القوى المتقاتلة من دون أن تكون للعراق القدرة على مواجهتها. في ورشة بناء برامات جان لقي وافد أجنبي في 30s من العمر مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه. وفي أشدود أصيب عامل 40s بجروح خطيرة خلال قيامه بأعمال ترميم، وتم نقله إلى مستشفى شيبة تيلا شومير للمعالجة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
8: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
15: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا بالساعة الثانية اليوم، شريهان حجير باكي ورانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين عزرة بالراديو المصور، وأوسكار السيجة لعنا وانضم لطاقم البرنامج. أهلا وسهلا فيك أوسكار. صباح إليك كمان ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: مركزة معي ماريا؟
1: لا
0: قولي لي إيش الرسائل اللي وصلتك.
1: لا ما يعني وصلتني وقتها عن الساعة قبل فتحي طبعا وحكى فتحي. كان عنا صباح الخير، الله يسعد صباحكم، أنا مهند مفيد خطيب من مجد الكروم، حابب أسمع أغنية وائل كفوري شو ناطر، بدي أهديها لأهلي ولزوجتي ولكل طاقم راديو مكان.
0: شو ناطر.
1: طبعا يسعد صباحك. بالنسبة لأخنة البطاطا أنا بعمل بالها فريكي محلولي كتير بزبط معها. معكو إم تامر من شو عمر، وسلام لإم جوزيف فريكي مفلفلي. أحلى ماريا وعرين
0: زاكي. في بعد رسائل؟
1: لا إسا هذا هو
0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321. أنا مش مركز الصراحة، وإذا بتقدروا تساعدوني كيف أرجع وأركز بكون ممتاز.
0: الإشي بتعلق فيكي بفكر.
1: بتعلق فيه وبتعلق دائما في أشياء خارجية بتصير معك وبتحدث معك، ومرات دائما أنا بعطي نصيحة للكل إنه يأخذ نفس، ويمكن أنا مرات بأخذش نفس. ومبارح كنت أقول عد للعشرة أو نسيت إيش كانت نصيحتي مبارح، فمرات قبل ما نتسرع ونحكي ونطلع الحكي لازم نوزنه، لأنه أفضل بيكون.
0: صح. وصلنا لزاوية التحدي، ما كانش عندنا الفرصة ساعتنا الأولى، ما كانش عندنا سيطرة عليها، الأحداث أثرت علينا، المصيبة الكبيرة اللي صارت بالرملي أخذت البرنامج لمحل تاني، بس عندنا زوايا كتير مهمة اللي إحنا متعودين نخدها بهذا البرنامج ورح نسمعها حاليا. زاوية التحدي مبارح بلشناها، وكل أسبوع رح نبلش تحدي جديد. شو بدينا مبارح؟ أي تحدي ماريا؟
1: إنه ربع ساعة ما نستعملش التليفون، والقصد مش يعني لما منحط التليفون نحن منطبخ أو نحن مننظف أو نحن ملتيين مع الأولاد أو لما التليفون بالشاحن، إلا نحن فعليا ناخد التليفون منحطه على جنب ربع ساعة، لا منعمل سكرولينج ولا منطلع على ريلز ولا إشي، منجرب نعمل إشي تاني بنفس هاي اللحظة، وما خصوش بالطبيخ، إشي لإلنا نحن.
0: يعني ممكن أنا مرات كتير مثلا علاقتي بالتليفون مش كتير منيحة، ممكن مثلا أزدته 4-5 ساعات والناس تدور علي وما يكونش حتى بالشاحن، وممكن يكون معي وأضلني كل الوقت مش عارفة أرفع راسي فيه منه. فالشطارة هون بهذا التحدي إنه ربع ساعة ما نكونش ماسكين التليفون، لما إحنا رايقين قاعدين مع ناس بجمعة مش مشغولين بأمور تاني، وفجأة التليفون بيجي وبيسيطر علينا. فمبارح هيك وأنا مشغولين نسيت التليفون، كنت عم ببلش وعم بغدي وعم بنظف وبروح وباجي وتا تا تا تا تا. لما رؤيت شوي تذكرت انه التليفون وينه، بدي اياه، بدي اشوف اشياء فيه. هون تذكرت التحدي اللي احنا بديناه ببرنامجنا، وهون كان الصراع، اخده ما اخدوش، امسكه ما امسكوش، يسيطر علي اسا ولا لا. باللحظة اللي فيها بدي ارتاح صرت متعودة وكأنه القعدة لازم يكون التليفون بايدي، او باللحظة اللي فيها مثلا بدي اقعد بيني وبين حالي التليفون هو دايما مرافقني. فهون كان التحدي والصراع، قدرت بس 10 دقايق اعمل، اكون صريحة معاكي، ما قدرتش ربع ساعة، 10 دقايق اللي فيه انا كنت رايقة، كنت فيه انا رايقة وقلت عارين أعدي بدون ما تمسك التليفون.
1: وشو صار بعد العشر دقائق لما قدرناش نكمل
0: الخمسة؟ ورجعت شفت اللي تجوزت شو وانت تجوزت وكيف كانت طلعتها وإيش الفستان وإيش مكياجها وهديك كيف طلعت وكيف أخذت ابنها وشو ساوت والسيارة الجديدة واللي راحت واللي إجت. فكتير إحنا اليوم هنا متشبعين بمعلومات بدنا ولا بدناش، ومن رائب من تابع بسموها مثل ما بدكو شخصيات حوالينا، ممكن تكون مسلية، ممكن هيك تعبي لنا فراغ معين، بس هذا الفراغ ما يتعباش. بس
1: عندي سؤال بقدر أسألك، وين حسيتي أحسن، بالعشر دقايق اللي أنت كنت فيها بدون التليفون، ولا بعشر دقايق أنت تطلع على
0: اكس واي زد عمل
1: اكس واي زد عمل.
0: العشر دقائق هدول لما انا ما كنتش ملتيه بالتليفون تعمقت اكتر بمشاعري بداخلي بشو انا بدي. سألت حالي كتير اسئلة, كتير امور خططتها ورتبتها. سب العشر دقائق هدول لو انا كنت ماسك التليفون كان هو لهاني, ما ركزتش بالامور لازم اعملها وانجزها واخطط بشكل مسبق عليها. فبتحس وكأنه وقت ضائع.
1: لا بس الشعور وين حسيتي
0: حلو
1: أنه واحد فيهن أحلى؟
0: الواحد اشتاق لحاله أنه بالوقت اللي فيه هو مش قاعد على التليفون بيركز بنفسه.
1: وين كانت لحظة الانكسار بعد عشر دقائق لما خلناش؟ عم بسأل حالي لأنه بسأل نفسي أنا كمان هاي الأسئلة.
0: بيكون عندك notifications, بيكون في شغلات. دايما أسهل توقعي للمحل السهل.
1: وإذا جبنا علبة وحطناها بقلب علبة التليفون وما نشوفش النوتيفيكيشنز أو نعير
0: بشي
1: لربع
0: مرحلة ساعة بشي مرحلة هو عم بيكشفنا للعالم الخارجي. بدك تعرفي شو عم بيصير
1: اللي هو فيرتشوال اللي هو
0: ممكن حتى جريمة القتل انت عرفتيها, وصلتك رسالة.
1: لا سمعتها بالراديو الصراحة
0: كمان أنا وصلتني رسالة.
1: أوكي.
0: في إشي اللي صار يربطك بالعالم الخارجي يعني لو
1: ما هو يعني سوري إذا بدي أفوت بدي أسأل لأنه عم بسأل حالي وبطرح حال لحالي هاي الأسئلة كمان. أوكي نحنا بدنا نعرف إيش العالم الخارجي. السؤال نحنا إيش نستقطب, أي معلومات نستقطبها بالعالم الخارجي؟ هل هي طلعت العروس اللي كنت بدي أشوفها ولا هي الخبر نفسه؟ يعني نحنا وين نعمل فلاتر للأشياء؟ في فلتر معين
0: يعني
1: لازم
0: ممكن
1: نعمله
0: نمسكه بس كيف نمسكه وين وشو عم نتطلع
1: بالزبط.
0: على رسائل نتطمن على أهلنا
1: وده بتغذينا بالآخر يعني الأشياء يعني صح. دائما إحنا فضوليين وأنا جدا فضولي عندي فضولية أعرف شو عم بيصير مع إكس واي زد وهذا الوسيلة اللي اليوم تربطني معهن. بس السؤال يعني قديش الشعور الأحلى والأحسن يعني أنا بحسه هو بدونه ولا معه؟
0: اليوم عم ننكشف لكتير محتوى اللي احنا بحاجة له ومش بحاجة له. مش دايما انت عندك السيطرة كمان انك توجهي حالك 100%. بارح مثلا حضرت ستوري اللي هني نمل تعبك صغير صغير صغير قد ما هو في محتوى كتير كتير عميق وطويل. فبتشوفي تفاصيل انت اذا بتكوني حاضرة بالحدث نفسه بتشوفي هاش زي ما بتشوفيها على ستوري. ستوري بتصور كتير لقطات بشكل كتير واضح اللي انت مرات مش يعني انت شايفي بس مش حاضرة. مرات بتكوني حاضرة ومش شايفي. يعني أهمية الحضور, أهمية تعيش اللحظة ومش بس انك توثقيها لغيرك. لبست شربت عملت ركبت ساوت راحت. مرات كمان بالعقل اللاوعي في تأثير كتير كبير. انت إسا مشغولي مثلا ببرنامج لأولادك, انت إسا ماشي بنمط معين, هذا ممكن يشوشك, ممكن يطلعك عن التركيز. ومش بس استهلك بس وقتك بموضوع فارغ وتافه, وكمان شوشك وأخذك على محل تاني. لما إحنا اليوم منقول تحدي ربع ساعة بدون تليفون, إحنا مش عن جد حطوه على جانب تمسكوهوش, هو بالمعنى إنكو تعيشوا اللحظة, تعيشوا الواقع, تعيشوا حياتكو بشكل طبيعي, تركزوا بحالكو, تكونوا مع أولادكو لأنكو مع أولادكو. حكينا الساعة اللي قبل كونوا مع الأولاد لما هني بالبركي وعيونكو عليهن, مش ملتهيين بالتليفون وقاعدين جسديا هقبال البركة. هنا انك تكون حاضر باللحظة.
1: السؤال إذا العشر دقائق رح تتحول لربع ساعة والربع ساعة رح تتحول ل
0: كمان شغلي حكيناها
1: عشرين دقائق
0: كمان شغلي حكيناها دقائق. بالسباحة ومثل أي إشي احنا اليوم عم نحكي على مواضيع متنوعة بس هي بتنطبق على عدة مجالات بحياتنا. قالت لك أخذتي دورة اشتغلتي على حالك, بدك ممارسة, بدك تمرين, بدك مواظبة, بدك انضباط, بدك استمرار, زي وزي أي موضوع رح نحكي عنه بحياتنا ببرنامجنا وغير برنامجنا. كل شيء بده التمرين. أنا بلشت بتحدي أول قعدتنا بقولش إنه هذا كان بس تحدي هداك الأسبوع. هل كملت ولا لا؟ هل كملت أعمل نص ساعة حركي؟ هل النص ساعة صارت ساعة؟ هل هذا صار جزء لا يتجزأ من برنامجنا؟
1: عن جد صارت ساعة؟
0: أنا عم بحاول.
1: أوكي.
0: عم بحاول وفي موجود براسي
1: المسبق. أوكي.
0: تخطيط المسبق نفس الشيء. هقولك إن قادري أعمل كل هاي التغييرات فرد مرة,
1: في محاولة.
0: هقولك إن في محاولات وموجود عندي قدامي الهدف موجود. بس مرات بقسى كتير على حالي اللي بصير أنا أحس خيبات أمل. مرات بننكسر لأن الظروف أقوى مننا, بس لازم نرجع ونعرف نرجع للطريق الصح. شو مهم شو اللي شوشنا وشو اللي أثر علينا. 072-335-5993 على هذا الرقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب. مكان
1: 050-907-1321.
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: يا هلا بالناس الطيبة.
1: أهلا معلمة أمال.
2: الأخت ماريا كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
0: ناحب سمع صوتك.
2: ما أحلاكم وما أحلى الموضوع، حتى يعني نوعا ما شوي اليوم نبرتي فيها نوع من الحزن طبعا على الخبر الأليم اللي سمعناه على الصبح، والتحدي اللي عم تحكوا عليه رائع. لا كأنكم تقرؤوني، يعني بجد استمعت لكل كلمة انتوا الأخوات هلأ اللي حكيتوها بالنسبة للتليفون وكيف الانشغال وعدم الانشغال، نقعد مع نفسنا كلام رائع.
0: شكرا يا
2: والله يعني حتى يمكن بديت نتفي أرجع على ورم بالتحدي، حتى حفيدي اللي عمره مش طابق 3 سنين، كل الأطفال هالأيام حتى الحديث بده يكون على التليفون مع الأطفال اللي ظاهرة نوعا ما خطيرة، أو لازم يعني نحط لها حدود. بما معناه بدخل عندي فتو بدي أحضر، تعرفي بعطيني فبحط الأغاني شيتونة اللي بحبهم بثواني، يعني بكلبتي العقرب 10 دقايق عطول بكون محضر اللعبية اللي بلعب فيها، بعبر على غرفتي بده يلعب بالله.
0: عم تحكي عن نقطة كتير مهمة معلمة أمال، إنه مش بس نحرم أولادنا والله. مش بس نحرم أولادنا ونقول لهم فيش تليفون وفيش شاشات ونصير بصراع، لازم نعطيهم بديل.
2: بديل هي
1: هالكلمة في حدود
0: كمان. بس بدك كمان تلاقي لهم برنامج.
1: تمام بس أعطته 10 دقايق وبعدين تعال نعمل
0: فعالية تانية.
2: بيسيب التليفون وبرمح للعبية اللي جايبة له، ودايما بنحاول يعني أنا وبناتي نجدد لهم ألعاب اللي كلها طبعا ألعاب تربوية وترفيهية وإلى آخره. يعني أنا دايما بناشد الأهل، يعني بعرفش أكيد بيسمعوا وبعيشوا هذه الأشياء، قلنا إن أحفاد إن أولاد إن كذا، ممنوع نحرم الولد إنه نفكر إنه التليفون دمار. لا ينبتت فيه بغناوة أطفال أو حتى بتصدق حتى يعني حفيدتي إفادها يوتيوب الكبيرة، حفيدتي في الصف الرابع يعني طالبة ما تشال عنها مميزة، كله من يوتيوب يعني بتغني أغاني
0: في شغلات اللي ممكن إحنا نستفيد من التطور التكنولوجي اللي عم بيصير، إحنا نسيطر ومش هو يسيطر علينا. معلمة أمال شكرا كتير على المداخل اليوم، ودائما بنحب نسمع.
2: وكمان نبرة الشكل آخر كلمة بالنسبة للجريمة، يعني مش أعطي تفاصيل كتير حكوا أحيانا يمكن أقول بعرف استقبلوا كلامي ولا لا، كل إنسان قتل مجرم عمل برجع مش قصة بديش ألومه، يمكن كلمتي مش مظبوطة، لكن الراكع الأساس البيت. البيت إذا احتضن ولاده الأم والأبو هم الرأس القائمة قبل المدرسة قبل الشارع قبل أي شيء، نعرف ليش هذا البني آدم مجرم هيك. هذا اللي كنت بدي يعني ألخص كلامي فيه.
0: شكرا كتير معلمة أمال، يعطيك ألف عافية، شاركينا دائما.
2: باي باي. تسلمي أختي، مع السلامة. باي باي.
0: باي باي.

0: تجدد بشو نتجدد؟
1: معرفش، عم بفكر إذا كان نحكينا على السباحة ويمكن بربطها باللقاء الجاي اللي بعده. جاء بالي ميو سباحة جديد.
0: تتجددي ميو؟
1: صار له عندي كتير فترة طويلة، بدي واحد جديد.
0: كنت بنهاية الأسبوع بهيك مجمع تجاري، كل وقت كان بدي أتجدد بس ما كانش في عندي قناعة إنه هاي الفترة الصح، وكأنه عم بستنى لفترة أحسن لفئة بحس فيها مثلا أحسن مع حالي، أحسن مع جسمي، أحسن بمقاس معين. وكل وقت هاي الفترة عم تتأجل والواحد بيعودش عم بتجدد وبيفوت على لوب معين، دائرة ودوامي اللي بتعيد وبتكرر حالة، والنفسية مش عن جد عم تتحسن لأنه أنت عم تستني إشي اللي بعده مش ساير. بس مش مهم الأسباب اللي عم تمنعك تحققي مثلا وتعملي تغيير جذري مع حالك. بهاي الفترة أنت مش عم تتجددي، مش عم تشتري قطعة، مش عم تشتري مايو جديد للصيفية اللي جاي. فهذا الإشي اللي دايما لازم إحنا نحاول نتجدد رغم إنه مش حسين أو مش يعني فيش عنا اكتفاء أو
1: ما هو في ناس عارين، في ناس الإشي جديد بعملهن بحسلن يعني مش كلاتنا
0: ممكن يشجعن، قصدك
1: نحن مش كلاتنا مبنين قوارب مصبوبين بنفس الصبة. كل واحد في عنده مشاعره، كل في واحد عنده طريقته كيف بيشوف الحياة، كل واحد في عنده خبر whatever. إذا في ناس اللي بتقول أنا واحدة من هاي الناس، إذا أنا بدي أشتري مايو جديد بحسن لي بيكون فردا عم بفكر بمايو كتير ملون ومعرق وألوانه ويجذب انتباه، يعني يطلعوا على المايو يلفت الانتباه يمكن ما يطلعوش على الجسم اللابس اللي هو مش رشيق، بس يكون المايو هالقدي واو، يقولوا واو ما أحلى هالمايو يعني، وبيعمل لي منيح انا لإلي بعمل لي كثير منيح،
0: ويمكن بيشجعني كمان اضطر اشتغل على حالي
1: يمكن،
0: فما نخليش شيء يتعلق بشيء.
1: وحلو الواحد يتجدد، حلو الواحد يقيم ايش هو التجدد، بما انه نحن فترة ربيع وتغيير موسم، ما هو بتعرف هاي الفترات انت بتقيمي، بما انه نحن كمان تركين الشتاء بنقيم طبقات منا وبترجع بتنبنى طبقة جديدة بالربيع، بنزدهر من جديد. يعني انت بتقيم طبقة وبتيجي طبقة جديدة منورة،
0: مش بالصدفة الزوايا فيها تخلي وفيها تجدد.
1: فالتجدد هذا يعني انت تركت
0: تعطي بوش يعني كمان لحالك،
1: لحالك لإشي جديد، إشي حلو، فكرة جديدة، طريقة جديدة، كتاب جديد، غناية جديدة سمعتها، whatever جديد، وهذا حلو. مايو جديد، أنا بدي حطيت على جنب أكمل مايو.

0: هدايا العيد ناخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطفال إلكتروسومار، جلاية وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: غدا على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء هدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع برنامج ماريا وعارين. ويمكن اهم اشي بالصيف انه نحس حالنا مرتاحين، مش كاملين ومرتاحين، وانما مرتاحين. مش مهم بس الكماليات والجماليات واللبس، اهم اشي الواحد ممكن يكون لابس متلبس ومكيف ومعجوق على حاله، بس لما منفوت لجوا مش شرط يكون مرتاح. فانه الواحد يكون مرتاح بشو لابس، بحركاته وبطريقة عيشنا للموسم. ماريا، انت بتحسي مرتاحة لما بتلبسي، لما حسب المواسم؟
1: انا بحاول جدا، اقول كمان مرة مش كماليات ولا جماليات، بحاول اكون مع الجيل. اول شيء بنبدأ هيك بجيل معين، وكنا نحكي على الجيل. اول شيء هابي بيرثداي، بما انه كان عيد ميلادك امبارح.
0: بعد ما صبحناش احنا من صبح ونستقبل الضيف اللي معنا اليوم، ميادة سابة سحوري، مستشارة تغذية ومحاضرة في مجال الرياضة والتغذية. صباح الخير ميادة.
2: صباح النور، صباح الخير للكل، شكرا على الاستضافة.
0: احنا عم نمهد،
1: وانا زي ما قلت انا مش مركز اليوم، وانا بنشر غسيلة على الكامل يعني على الهواء، وفكر هذا سحر الاشي اللي انا بقوله. مع السنة تعلمت، يعني لما كنت بالعشرينات كان كتير مهم ألبس معين، كان نادر الباليرينا اللي تضغط والكعب اللي يضغط علي. جيل الثلاثين شوي شوي عم بتفاهم مع جسمي، جيل الأربعين واو صرت أم، لما صرت أم بطلت تفرق معي ولا إيش، المهم راحتي. جيل الخمسين وما بعد اتصلحت مع حالي ومين أنا. فأنا اليوم مهم لإلي أكون جدا مرتاحة مع مين أنا وشو أنا وكيف أنا، مع لبسي، مع أكلي، مع نظام حياتي، مع المحادثات مع حالي، لأنه كتير بحكي مع حالي، ومرات بقدر يشوفوني الناس ماشي وبحكي مع حالي وبأشر لأني بحكي مع حالي. يعني لإلي مهم جدا اليوم راحتي، بس بنفس الوقت راحتي وكمان يعني زي ما قلت قبل أسبوع بحب أطلع من البيت، لأنه لما أنا بلبس أنا لوحة. واللوحة هاي بتعكس مين أنا، شو أنا، وكيف حاسب نفسي.
2: صح.
1: اليوم
2: أنت مرأي ليلي جواتك
1: بالضبط، لنفسي ولغيري. هو دمج بين المراي شكلي وبنفس الواحد راحتي. يعني أنا صار لسنين بلبس بس بوات رياضة أو حفيات أو أشياء اللي مريحة ليلي. زتيت الكعب من زمان، مع أني أنا مترو 83.5 زتيته لأنه مش مريح.
0: ميادة، يعني أنت بتقولي أنت وماريا أنه مراي على اللي بداخلكو.
2: صح.
0: طيب وشو وإذا كنت مراية للي بداخلي وما عنديش كتير اكتفاء مثلا بالشكل الخارجي تبعي، ضلني أشوف شو غيري شايف، ضلني أنتبه لشو غيري شايف؟
2: اكتفائي بنبع من أني أنا بشتغل على حالي شكليا وجوهريا. شو يعني؟ يعني أنا اليوم كمدربة رياضة وأخصائية تغذية أنا بنصح كل النساء تروح كمان تشتغل على حالها وتشتغل على ذهنها. وهذا الإشي بصير لما هي بتروح تمارينها مش بمبالغة، تحافظ على أكلها بشكل متوازن، وكمان تحكي مع حالها بطريقة اللي هي تعزز من نفسها، ترفع من قيمتها. في كتير نساء وأنا بعرف وإنتي ممكن تكوني سمعتي بيجوا بيقولوا ليش هيك شكل اليوم، مش حابة حالي، مش عن جد أنا قابلي كيف منظري، طلع كيف هيك نصحان كتير، وبستخدموا هاي التعبير اللي هي بتقلل من قيمتن.
0: بس هذا شعور.
2: صح. بنفس اللحظة انك انت ترفعي من هذا الشعور او تغيريه، هو انك انت تعملي افعال مختلفة، يعني تروحي وبتعملي بروجرس جديد علشان نفسك.
0: كيف؟
2: الاشي مش سهل، بدك تاخدي خطوة قرار جدي، تقولي انا عشان هقدر اتغير بس اشوف المراية واحس حالي احسن، انا بدي اعمل رياضة، انا بدي ابدأ اكل صحي، اكل اكتر سلطة، ألبس شغلات بتريحني أكتر، أتواصل مع أشخاص اللي هي بوعي أعلى، أسمع كلام اللي هو أفضل لإلي من جوا. بس بالأساس للحقيقة التمارين، تقدرش تتمرني اطلع امشي مرة بالأسبوع على الأقل، اعمل إعادة وحدي صحية لنفسك من ناحية جسد ونفسك من جوا، رح تشوف رح تحس. عقلنا كتير ذكي، هيك ربنا خلقنا، فهو جسمك رح يسمع ورح يحس.
0: حكينا بالساعة الأولى أنا وماريا مع مدربة سباحة، وبنفس النفس اللي كنا عم نحضر وراء الكواليس لهاي الساعة دغري قلت لها مش الكل مرتاح مع جسمه.
2: صح.
0: قبل ما نحكي عن السباحة، مش الكل مرتاح يروح يسبح أصلا.
2: صح.
0: ولهيك إحنا كملنا بالساعة الثانية ميادة معك مش بالصدفة، على الاكتفاء، على الظهور، على إنه نرتاح، على إنه نلبس. الصيف بيجيب معاه كتير أمور اللي إحنا منخجل فيها، صح، اللي منحاول نغطيها خلال الشتاء.
2: مظبوط.
0: وإحنا إساك بفترة موسمية، ربيع، انتقال، عم نتجدد بشغلات معينة. ماريا بدها تتجدد بميو، أنا بديش أتجدد بميو. هاي التخبطات اللي بتصير مع كل واحد، حتى ناس اللي عن جد بمقاييس جمال توب اللي هني حطوها.
2: مظبوط.
0: أنا بالنسبة لإلي قيس الجمال فيش حدا بيجي بيختارها، احنا اخترناها وحطيناها.
2: مزبوط.
1: وكمان شغله بدي اقول لك اياها، انت بتقولي كيف بتطلعوا علي الناس، تعرف انه انت بتشوفي حالك بالمراي غير كليا ايش الناس كيف بتشوفك.
0: كيف؟
1: مش شرط اللي انت بتشوفيه بالمراي هن شايفينه الناس.
0: لكان
1: لا
0: شو
1: انت بتشوفي، يعني انا كتير مرات هاي انا، بس مش شرط انه هاي الناس شايفينه، لان انا بشوف حالي بطريقه معينه بقدر اكون اجمل انسانه بالدنيا، وبفكر انه الناس شايفيني بطريقه تانية.
2: بفهم يعني ماريا شو قصدها تقول. الناس لما بتحكي لإلي اطراء او مدح او ذم او ملاحظه مش بمحلها اللي هي ممكن تجرحني، فهاد بقول ايش هو شايف جواته. فالناس لما بتيجي بتمدحني لان هي عندها اكتفاء عالي مع نفسها وبتسمح لنفسها تعطي من هذا الفائض الايجابي اللي موجود عندنا. بس شفتك قلت لك محلاكي عرين، كيف هيك؟
0: لانه انت حاسه مع حالك
2: كمان، فبتشوفي انت اوريدي هيك، فبتشوفي الناس اكثر ايجابياتها، بتركزي هناك لانك بتعرفي ان انت اشتغلتي على حالك، قمتي الصبح حطيتي هذا الميك اب، تجملتي بهذا النوع من العطور او الاكسسوارات اللي بدك اياها. لما بشوف الجسم بقولك واو، مبين انك مشتغلي على حالك. اوكي، مش بالضروره، ومهم كتير للصبايا يعرفوا انه كلمه ضعفانه هي مش اطراء، هي بتقول ايش اللي قبالك شايف عنك
0: او شو بده يشوف
2: او هو شو حابب يشوف عشان هو يقول لمخه.
0: فنكمل بنقطة اللي بلشت فيها ماريا، احنا فيش عنا السيطرة على شو غيرنا بشوف، احنا عنا السيطرة على شو احنا منشوف.
2: عشان هيك انا دايما في عندي جملة وبحكيها كتير بالسوشيال ميديا، كوني لنفسك المشجعة الاكبر والاقوى. وانتي واقفي قدام المراي وقولي لحالك انا قوية، انا شاطرة، انا قادري، انا حلوة، انا جذابة، أنا مبسوطة من جسمي، أنا مكتفية من يلي شايفيته. مرة على مرة أنت رح تصيري تشتغلي على هذا الموضوع، بصير في تذويت لهذا الكلام بمخنا. وهذا الإشي على فكرة بقولوا لو أنا مثلا عندي بنت رح أقول لها هيك، ربيها بهاي الطريقة، أقول لها ماما واقفة قدام المراي قولي هذا الحكي. مرة على مرة هي هيك بتصير، بعدين بتصير تقول طب كيف بدي أكون.
1: هي هيك أوريدي أصلا، إحنا كمان مرة من ولدنا
0: في صراع، في صراع
2: الكلام.

0: شعري مكنفش مكعوش مجعد منخاري أفطس لوني تعال نبدأ من لوني أنا صادة عبدي بس أنا تربيت إني أنا أجمل
1: بس أنا بشوفك
0: لأنه أنا بشوف حالي وأنا كيف كبرت.
1: أنت بتشوفي حالك
0: من لحظة اللي أنا ملاحظة اللي انولدت أنا أجمل إنسان أكتر إنساني خاصة بالدنيا والعالم.
1: هذا اكتفاء عالي.
0: هذا الرب هذا بيبدأ من الأساس.
1: بس
0: من
1: مش البطل. كل البيوت زيها.
2: خلينا نوقف بنقطة.
0: هون اللي خلينا نقول يا دائما عارين.
2: خلينا نوقف
0: مش كل البيوت اللي أنت.
2: هذا اللي
0: فيها.
2: أنا بقول لي إياه.
0: تمام.
2: إنه أنت بتطلع من نقطة منطلق إنه اللي أنت متوصلت له أي حدا توصل له.
0: مش كل أنا هذا بدي يا نوصل لمحل نذوت هون الرسالة تبعتي نذوت هذا الإشي بالناس.
2: بس لو ما كانش عندك البيئة الداعمة.
0: كمان مرة. أنا فاهمة هذا الإشي بس نحن بدنا نحول البيئة مش داعمة تصير داعمة
2: بس أنا هاي بدي أرجع معاكي تمام. عشان أبسط للمستمع والمشاهد الشغلي تعال نرجع لللحظة اللي فيها ميادة وصلت لهاي القناعة ونرجع لللحظة اللي فيها أنتي حكولك عبدي وشو كيف اشتغلتي على حالك وتحديتي غيرك
0: أنا مش
2: هاي
0: عبدي.
2: النقطة لما قالولك
0: إني عبدي
2: هاي النقطة هون
0: تفرش معي كنت أقول أنا أول إشي أبوي
1: أنتي أوريدي بتكوني موجودة في
0: موجودة محلي كتير عالي وأعلى
1: مش الكل هيك
0: بقدر أجاوب هقول أنا مش عبد أبوي أصلا ما نخدش للعبودية وحر نبدأ من هيك شوني عبد تعالي نبسط الشغلات
2: قوليلي
0: أنا مش حاس إيش يعني
2: كيف بتواجهي
0: أنا مش فارقة معي مش حاسة بتقدروا تقولوا اللي بدكم اياه كمان مرة أنا مش فارقة معي أنتوا بتقدروا تقولوا لي اللي بدكم اياه فكروا اللي بدكم اياه بس أنا شايفة حالي إشي تاني أنا أميرة وأنا أحلى وحدي وأنا أكتر وحدي خاصة وبينكم كلياتكم أنا أكتر وحدي بقدر يطلعوا عليها الناس
1: بس أقول لك شغلي هي شجاعة كفاية تجاوب مش كل النساء هيك أنا بعرف بتواصل مع كتير نساء
0: أنا فاهمة هذا الإشي
2: في اللي مرق هاي الطفلة الصغيرة بنت 6 سنين اللي سمعت هذا الكلام يمكن مثل ماريا كتار كانت بيئة تحتويهن طلعها جاهزة للحياة وكمان بيلد إن شخصيتها هيك خلقت وفي اللي بتكون مهزوزة ومكسورة
1: صح.
2: اللي لا البيئة لا شخصيتها ولا حدا بيدعمك
1: عشان هيك في ناس
0: عشان هيك بتقوم الصبح كمان وبتصير تقول لحالة الآلة تميادة قبل شوي أنا حلوة أنا هيك أنا هيك أنا
1: تشتغلي على أنا حالك أنا عن طريق الأول إسا ماريا شجاعة كفاية تجاوب في كتير نساء عندن اكتفاء بس بتجاوبش
0: ليه من إيش بتخاف
1: ايه بتستحي ممكن عندها
2: بتش تواجه
1: مش كل همين. النساء بيقدروا يواجهوا بهذا
0: لا فهموني بتعرفوا إيش أنا جاي من محل
2: بديش أواجه
0: ليه
2: بحبش
1: مش جاي بالي أجاوب أنا بس معن هاي الأجوبة
2: تعبت قرب العالم
1: كمان
2: بديش أفرغ إسا كل طاقاتي
0: تمام إذا أنا بديش أفرغ كل
1: نساء طاقة
0: بس أنا مقتنعة بمين ما أنا
2: ميادة
1: مش الكل ميتنا أنا أنا بيوصلوا لي على طريق الصفحة وبيجوا لعندي وبتمرنوا وبيبدوا بيكونوش بهذا المحل مش كل البيئة تكون داعمة عشان هيك أنا باجي بقول للصبية اخلقي بيئة داعمة عن طريق مدربي عن طريق تواصل مع أخصائي التغذية إذا الأهل أو الناس اللي حواليك بدعموكيش توجهي لناس أخصائيين
2: هتبقولش إنك تستسلمي للواقع
1: لا بالعكس
2: نرجع ميادة لقصتك أنت أنت مش بيوم وليلة ومش بسحر وما خلقتيش هيك
1: صح
2: شو اللي صار
0: من وين بلشتي من أنه نقطة انولدت
1: لا أنا لا ما كنتش بهذا الوزن للصراحة كان فيك قصة مع صحتي بوقت صف 9 تقريبا تعرضت هيك لمرض معين وتجوزت والحمد لله بس هناك أنا فقدت كتير شغلات بحالي منها شعري منها الأظافر كنت بوزن جدا أزود عن إسا كان صعب كان إني أنا أطلع على حالي وأشوف بالمراية واحدة اللي هي مش ميادة مش كيف ما أنا خلقت وبعرف إنه إحنا على صورة ربنا أو كلك الأديان بتقول إنه إحنا جزء منه شقفة منه على الأرض بس بتطلع على المرأة بتقولي بس مش هذا اللي أنا شايفيته مش هيك عن جد هو هالقدي فأنتي بدك تقولي لا هو هيك من جوا أنا ببدأ أشتغل على حالي من برا فببدأ أروح أمشي ببدأ أكل صحي
0: بختار
1: شغلات اللي هي تكون أحسن
0: 14-15
2: بس التحول ما صارش بتاسع التغيير اللي أنتي ما حبيتيهوش صار بتاسع اللي هو في خارج عن سيطرتك
1: مظبوط
2: وانت أنتي قلتي بديش أستسلم للواقع
1: لما كنت بالعشرينات أكتر حتى بآخر العشرينات أول الثلاثينات أنا هناك قلت خلص بكفي كنت ببين حلوي تعال نقول بالمعايير اللي المجتمع بيشوفها الحمد
2: وداخلك.
1: لله بس جواتي أنا كنت هيك أشوف وكنت دائما نفس البنت اللي كانت تمرق براسها اللي هي كانت شايفة قدامها هذا الوزن اللي أكتر الانتفاخات اللي كانت موجودة عدم وجود
2: ويمكن هي صارت مرئيته تخرس بتاسع بس ظل مرفقها لجيل العشرين
1: الشغل كان هون ذهنيا وهذا اللي أنا بوصله بكل

0: محاضراتي والتواصل مع النساء. تشتغليش على حالك بس عشان تبيني حلوة.
1: في لحظة معينة اللي هي عملت لك هذا نزل الأسيمون فيه اللي دفشتك للتغيير؟
0: كان في هيك زي تنقول زي عرس وكان في هيك كلام على الموضوع. انا شخصيا انزعجت.
1: احكي لي شو الكلام اللي كان
0: من الموضوع. حكوا على نفس الموضوع اللي هو خاص بهذا المرض وانا هيك اخذت الشيء
2: اتخذت
0: هيك قلت هيك عن جد. فساعتها هون انا زي ما بنقول بالمصطلح العام اكلت الكف قلت لحظه لازم نعمل إشي مع الموضوع ميادة وأنا شجاعة كفاية إني هقول لحالي زي ماريا اعملي تغيير اضلكي شيك. ماريا كانت بهذا الوضع عندها بيئة داعمة، أنا كمان كان عندي بيئة داعمة بس ما كانوش يعرفوا شو جواتي، كانوا يشوفوا إن أنتي تمام، أنتي بصحتك، أنتي بعافيتك، أنتي كل شيء منيح، أنتي مبيني حلوة، أنتي مبيني بصحة، بس جواتك في كتير تخبطات. وأنا بعرف إنه فيها كتير نساء بعيدا عن الوزن الزائد أو قريبا منه كمان بينفع إنه هذا الإشي يزعجها، بس جواتك هو بيقول عنك كتير لبرا. وفي كتير نساء بوزن زائد واليوم بدي هقولها وبتشوفيها بتقولي واو منوري محلاها شو عاملي بحالها. الوزن مش هو المعيار الأساسي والوحيد اللي بيقول إيش أنت من جوا كامرأة جميلة وتكوني مرتاحة بالمايو. وإذا أنا وياكم ننزل على الشط منشوف في نساء كمان لبسات مايو وهي مش بالمعايير اللي إحنا منشوفها، مش الموديل يلي بتكون براسنا
1: وكلها كوتج كمان
0: أو في كتير
2: مناقيش أنا بقولن
1: كوتج وياهن ومش فرقة معهن.
0: مش هذا هو عن جد المقياس الحقيقي. هاد بقولش إنه إحنا ما نشتغلش عاكلنا
1: طبعا،
0: ما تقولش انه احنا ما نفوتش الفد
1: في شيء صحي نحن لازم نشتغل انه نحن نوصل
0: جسدي له حق علي. انا باجي بالاخر بقول انا اعطيت هالقد السعرات الحراريه، هاي الفيتامينات، هاي اكلاتي، هاي وجباتي، انا بتوازن، انا بستمتع باكلي. هذا إشي كتير كتير مهم.
1: حلو الكلمه بستمتع باكلي.
0: انا كتير بمرقها بالانظمه الغذائيه عندي، في دائما لازم يكون فهميني. فتره استمتاع
1: يعني بستمتع باكلي،
0: يعني بقول لك لازم بهذا أوكي. اليوم يكون في عندك إشي حلو بتحبيه حلو
1: اوكي،
0: حتى لو كان إشي اللي هو مبين انه ممنوع تاكليه.
1: بس هاي الهديه الصغيره. بس انا لما بدي اجي على حميه غذائيه معينه، وهذا اللي بزعجني كتير بالحميات، وانا ما شاء الله علي مرقت فيش إشي
2: فيش حميه
1: فيش حميه ان ان ان, إن, إن خلقت على وجه الارض ما جربتهاش. تمام، اذا نظام صحي إشي. طب انا بدي استمتع بالوجبات اللي باكلها عشان انزل عشان اكمل، بدي استمتع
0: صح عشان تستمري.
1: يعني سلطه سلطة الملفوف طلعت من مناخيري، ملفوف ملفوف ملفوف
2: شربت
1: كل يوم
2: الملفوف.
1: سلطة الملفوف مش ملفوف انا
0: فكرت يعني تقول الخس والصدر الجاي.
1: احنا بنعرف الملفوف ليش كمان، احنا فهمت على بعض ليه الملفوف، لانه الملفوف في عنده كتير فوائد، والصدر الجاج والتونة
0: صح.
1: طيب بعد فترة مشيت ونزلت هالعشرة كيلو بجمعتين وصارت
0: صح
1: زهقت
0: عم بستناكي تكملي تقولي لي خلاص بطلت اقدر،
1: مش عم بستمتع ومش مستمتع من مع كل هاي التجربه اللي انا عم بمرقها مش عم بستمتع منها.
2: فنرجع كيف الواحد يستمتع
1: من النظام الغذائي.
0: انه بالنظام الغذائي يكون متوازن معتدل بس هو اقل من المعدل العادي اللي مفروض تدخليه على جسمك. نبدا ب 20%
1: أوكي.
0: بعدين 30 بعدين
1: أوكي.
0: 50
1: أوكي.
0: أنا مع أنك تاخدي عادي وحدي، مش بالضرورة حمية اللي هي قاسي وحرمان وممنوع أصلا. هاي مش حمية، هذا عقاب اللي فيش إله داعي.
1: نص علبة كيس
0: يعني.
1: صبح مع البيض
2: كل واحد
1: يعني لا يعني عم بحكي أنا على الطرق المرأطة
0: هي بعدها بالإشي اللي أزعزها من وقتها مرية
1: الملفوف
0: ملفوف أهم إشي اللي دي أقوله هو التوازن. احنا مش عبث بنطلع في السوشيال وبنقول كولي بشكل متوازن كبداية. لما انت بتبدي بشكل متوازن انت اول شيء بتتصالحي مع حالك، بتبطلي العادات السيئة بانك انت تاكلي بمبالغة كل السكريات والمشروبات الغازية والاكل الجاهز والاغراءات اللي بتكون قدامنا بكل عرس، ويلا كمان صحن ويلا كمان شيء ويلا كمان حبة كبة ويلا كمان انا مع
1: كمان جبنه مقليه اسكر شيء
0: فالشيء شو بصير انك انت تحطي لك معايير وحدي. انا باكل فطور غدا عشاء على سبيل المثال
1: أوكي.
0: او انا باكل فطور غدا، انا دائما باجي بقول للصبايا خدي شغلي وحدي اللي هي لحد الساعه 7 اخر وجبه.
1: صعبه هاي
0: صعبه،
1: ايش بدكم منا صعبه؟
0: تغيير مش مفروض يكون سهل
1: بس صعبه على الساعه 7 اخر ايش على الساعه 7 لما كمان مجال
2: حياتك. انا فكر انه فيش صح واحد
0: هذا مش بيقول انه هيك الكل يعمل،
2: فيش طريقه واحده. يمكن اذا انت كل الليل بتكوني فايقه وهذه بتكون وجباتك، فحاولي افهمي حالك. انا بفكر انه كل واحد يحاول، لانه اليوم الحميات كميه غير طبيعيه، واللي عم بيرافقنا هو تشات جي بي تي والاي اي. يعني اليوم صرت تكتبي له وتحكي معه وهو برافقك، يعني
0: ايا كان الحميه اللي بدك تختاريها او النظام، خلي يكون في عندك شغلي واحدة أنت بتحبي تأكليها بنهارك. إذا لا ممكن تزيدي مثلا المطيبات على الأكل، نوع صوص معين
1: زيادة،
0: واحد. معلقة.
1: أوكي.
0: إيه ترشي مثلا أكتر زيت. في كتير الصبايا بحبوا المكسرات، فدايما ادمجيها مع إشي اللي هو فيه بروتين. هاي وجبة لحالة اللي هي بتحسسك بالشبع وبتحسسك بالاستمتاع، وهيك بتقدر تستمري كمان مرة وكمان مرة
1: واستمتع.
2: ميادة، لحظة الانكسار، البنت لما بتبكي أو الشاب اللي تمام، حلو كتير حكيكو أحلاكو، بس في أيام صعبة.
0: صعبة، بعرف وأنا عشتها وبمرقها، وحتى بالتمارين بكون أنا عاملة جدول ورحت وأجيت وصلت أول نتيجة وبعد في عندي كمان، بس أنا مش قادرة أروح تمريني، أنا تعباني.
2: إيه بستسلم لحالي،
0: أو بقول لحالي بستسلم. هون أنا باجي بقول للبنات، ارجعي احكي لحالك هاي الجملة وجربوها. انا المشجعة الاكبر والهقوى لنفسي، وبقولها
2: الواحد شاطر يشجع غيره
0: بالضبط. فانا دايما بقول حطي حالك انت في الاولوية، بس تصيري كافية عندك فائض من العطاء،
2: شجع غيرك.
0: بس اعطي حالك بالاول، اوصل الى اهدافك وانت بتقرري شو هدفك. اذا بدك تقللي دهون، اذا بدك تزيد عضل، اذا بدك تروح تتمرن، بدك تبدي تمشي، بدك تروح السباحة، بدك ايا كان نوع الاكل اللي بدك تغيريه، شو ما كان، قولي لحالك بهاي الاوضاع الانكسار، قومي روحي تمرينك، قومي حضري وجبتك. بنسمع اشي هيك، بس جربوها، لانه بس تخلي مخك يسمع ايش انت بدك هو بيرد عليك. هيك الاشي بيصير، زي بتقولي لحالك قومي حضري للولاد الاكل، يلا جوزك بنادي، روحي ردي عمرت عمك. هيك الاشي،
2: الواحد عم ببلش كل نهار،
0: والإشي مش صعب على فكرة، مش إشي سهل مفروض يكون. يعني التغييرات هاي اللي أنا بحكي عنها هي عميقة، مش زي أي حدا تاني بيجي بقول كل واحد اثنين ثلاثة أربعة بنفع تأكلي طبيخ، بس بدك تأكلي بدرجات اللي هي شوي مختلفة، أنواع زيوت أقل، مكسرات اللي هي محددة العدد، مش عشان تتقاصصي، عشان أنت تعملي تهذيب لنفسك وللهرمونات يلي بتكون موجودة عنا كنساء.
2: أنا أسابي يعني تمام، بوزن تمام، مبسوطة، كل شيء تمام، بس فش الجرأة الكافية الواحد يروح ويجي ويواجه. لا بعرس الواحد بيكون عنده خزان كبير بعشو يلبس، لا بموسم سباحة، لا لا لا. شو بتحب توصلي رسالة لكل شخص عم بسمعك اليوم أو عم بيشاهدك على شاشة مكان، إنه اعمل الإشي لنفسك ومش لغيرك، ومش مهم شو غيرك تطلع وكيف وشو ساوى.
0: مهم شو غيرك بتطلع، بس أنت الأهم شو بتفكري عن حالك. يعني أنت بالأول قولي لحالك إيش بدك تكوني، وهذا الإشي بصير يبين لبرا من دون ما تحسي، من دون ما تقصدي. وأنا دايما بقولها في محاضراتي، بتصير تشوفي هاي المرة بتقولي واو، بنوري، محلاها، مبهجة، طلع كيف مميزة، فيها إشي مختلف. بالنسبة للأواعي وللعراس، حتى لو كنتي بيرفكت، ولو كنت زي ما بيقولوا البنات ملكة السهرة، رح أقولهم لو كانت حاطة حلق غير كان أحلى،
1: لو أضعف بشوي،
0: لو إنه شوي صغيرة وين الخواصر هقال كان أحلى. وأنا بعرف هذا الإشي، وأنا بحكي من أرض الواقع، بشوف أنا نفس المجتمع نفس الشيء. فشو ما كان كوني أنت حلوة مع حالك، ما تنعبي يلي بدك إياه. إذا بتحسي إنه الضيق بمناطق معينة أو أنواع من الفستان بتضايقك بتحسسك مش حلو، غير نوع الفستان، في كتير موديلات موجودة،
2: وما تمشيش حسب الموضة لأنها
0: مش
2: موضة
0: بالضرورة.
2: يمكن ما تلائمش جسمك
0: حاليا. دايما على فكرة هاي كمان شغلي بحب أقولها للي بيشوفونا وبسمعونا، دايما تذكري حالك بآخر كل جملة، حاليا أنا بوزن زائد، حاليا أنا مكتفية بحالي حاليا وبدي أصير أكتر، أنا بحب حالي حاليا وبدي أعشق نفسي، حتى لو كان إشي حلو إيجابي حاليا، عشان ضلك تقدر تكملي وتتطوري. لأنه إذا أنت حكيتي الجملة حطيتي نقطة، خلاص تقدرش بعد تكملي.
2: تعطينا نموذج من أشخاص اللي بيجوا بيكونوا بلحظة انكسار، غير التجربة اللي أنت خطيها مع حالك، اللي قدر يعمل تغيير؟
0: طبعا. في عندي إجوا بديبريشن، باكتئاب، وهي لحظات انكسار اللي هني كانوا مرئينا مع حال كل واحد لظروفه طبعا ولأسبابه. وهذا ليش احنا مرات كتير كمدربات منقول روحي تمرينك عشان نفسيتك، وهذا إشي كتير بيساعدك.
2: بس أنا بديبريشن، ما أنا باكتئاب، ما أنا مش قادرة أقوم حالي من التخت.
0: عشان هيك بتروحي عند مدربة، مدربتك بتكون ملاني طاقة
2: بس انت مش قادرة تتوجه للمدرب، يعني
1: مش قادرة تقومي من التخت،
2: انت مش قادرة اصلا تكبسي رقم المدرب.
0: في سوشيال ميديا وفي يوتيوب، وهذا ليش احنا منضلنا نبين كل الوقت. تا انا احكي لك شغلي، تابعي اشخاص مشجعين بيحكوا على حتى على الموضة، معلش خليها تشوفن بالأول، وإلا ما يلقط عينا وتشوف واحدة منن اللي هي عن جد نشيطة وتقدر إن هي تشبهها. تعمل كمان تشبهها، تحكي معها. في جمل كتير بتدقرك إلك بتدقراش، أو بالعكس. أنا وهي واحدة من الشغلات اللي أنا صارت معي، أو قبل شفت حدا اللي هو منتور بحكى جملة بقولي الله عم بحكي معي، تبعته صرت أسمع كمان فيديو كمان فيديو.
2: ويمكن علي ما يشتغلش،
0: عليك لا، بس في حدا تاني. أنا بنصح لكل الصبايا على سبيل المثال، بس هيك اللي هي حاسة مش كتير حلو، تابعي صفحات إيجابية. وإحنا عايشين بالسوشيال ميديا وهاي الناس حتى لو هي بالدبريشن راح تفوت على السوشيال وراح تشوف هناك، فتابعيهن. وإلا ما واحدة منن تقولك أوكي هاي أنا
2: عم بتحاولي كل الوقت، يعني فيش مبررات، عم بتحاولي كل الوقت تقولي وين ما كنت موجودة بأي لحظة وبأي مرحلة، دايما في زي بيقولوا عجل اللي هو ينقذك.
0: دايما دايما دايما دايما دايما، هذا إيماني. ولازم الصبايا اللي بدين يعملوا تغيير يأمنوا بنفسهم إنه بنفع هي تتغير. في كتير قصص نجاح بالسوشيال ميديا، ملان ناس بتطلع وبتحكي وبكون أوضاع للأسف صحيا سيئة. انت احنا هون في بنات عندن بس وزن زائد اللي هو اشي ديش أقلل منه، بس هو بنفع تشتغلي على حالك تنضبطي وتستمري وتوصلي للهدف اللي بدك اياه، لأنه جسم رح يتجاوب أول عتالي.
2: وصلت باكتئاب وبلشت تتمرن
0: وراح تحس بطاقات أعلى، بشعور مع نفسها أفضل، راح تسمع كلام من شخص مهني اللي هو يعزز من نفسها، راح يرفع لها من الطاقات الداخلية عندها، راح يعطيها تبم كمان، راح تبدأ تغير أكلها. في أكلات على فكرة بتعدل مزاجنا كنساء، بتخليك تحسي بمزاج لذيذ.
2: زي شو؟
0: زي التوت مثلا، الفواكه اللي هي الحمراء أكتر احنا كتير بنحبها كنساء، بتحكي معنا هاي بالأساس أكتر إشي. الشوكولاتة
2: بتحسي إنه عم بيصير في وعي أكتر؟ بس بعدنا بدنا مشوار طويل،
0: في بعد إشي ينعمل، بس إحنا بطريق صح. تعالوا لك اللي فيها، في طبعا دائما اللي بيروحوا على الجيم عشان يتصوروا مش بس عشان تتمرن،
2: ملتقى اجتماعي،
0: بس هذا تمام يعني مش مشكلة.
2: جزء.
0: أنا دائما بقول للصبايا اللي بحبوش يتمرنوا روحي على الجيم، البسي الأواعي وروحي هناك تتمرنيش، بس أمري هناك شوفي المياجن، شوفي أمري أشخاص.
2: إنه رحت على تمرين بالبحر وبعدين بس روحنا قالوا لي أنت ما مشيتيش حسب المحطات، وإنه كان مفروض منك تركضي بين محطة ومحطة 200 متر. قلت لي إن أنا من البداية، يعني كان في عندي التجارب اللي شاركتها لماريا والمستمعين، إنه قسيت على حالي، إنه جيت كتير كنت صعبة مع حالي وروحت مش مبسوطة من المسار اللي عملته. فهاي المرة قلت أنا موجودة، أنا لبست، أنا طلعت، أنا موجودة
0: بالزبط.
2: رح هاي الساعة أستغلها أتحرك
0: بالزبط.
2: مش رح أوقف، مش رح للحظة أقعد على جنب، بس أنا مش رح أقسى حالي. فأنا ما عملتش المحطات زي ما لازم، أنا لفيت لما وغشيت، ولما كان بنفع أعمل النيوترن عملت. بس الإشي بيني وبين نفسي أنا شو مناسب إلي، يمكن للي بنى البرنامج ما مشيتش حسب، ويمكن حسب الصبايا أنا تنازلت لنفسي. بس هنا أنا تعلمت مع التجارب اللي عم بمر فيها إنه تواصل. وفي كتير إسا كمان بالفترة الأخيرة وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق كتير شغلات اللي عم تتطور حوالينا، كتير كتير كتير كتير عم بيكون إيفنتس، كتير عم بيكون مناسبات اللي بتتعلق بالرياضة. في كمان إسا مناسبة اللي أنا كان في صراع بيني وبين نفسي، بدي أكون جزء ولا بديش أكون جزء، والمناسبة هاي عاملينها بمحل مفتوح اللي ممكن يجي ناس خاصة وما خصاش. فقلت بتروحي لغاد تقعدي بتعملي اللي بتقدري عليه لو ربع ساعة وبتنزلي، تتنازليش. وهذا اللي احنا بدنا نحاول اليوم كنا نوصله.
0: صح.
2: فميادة سابة السحوري مستشارة تغذية محاضرة في مجال الرياضة والتغذية، شكرا انك كنت اليوم معنا.
0: شكرا لك،
2: يعطيك الف عافية. ماريا احنا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم،
1: بكرة موعد جديد.
2: شكرا لكل مين تبعنا، للي اتصل وشارك. شكرا لخين عزرة من الراديو المصور، شريهان حجير باكي وراني رشد ابو نمر من الانتاج، وشكرا لأوسكار من الهندسة الصوتية. احلى تحية لك ماريا دبينا،
1: وإلك عرين بسول، ولميادة صحوري.
2: ميادة مبارح كان عيد ميلادها. كل سنة وانت سالمة.
0: وانت سالمة حبيبتي. لا شكرا
1: لا. العمر كله
0: تسلمي،
1: وبالطاقات والجمال
0: بس وال... إن شاء الله.
2: وحاليا هيك
1: وال... وأكتر وبدي تعيد بدي تعيد الجملة دائما بقولوها.
3: أيوة. على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: عناوين النشرة: ملف إيران في صلب نقاش أمني مقلص يرأسه نتنياهو اليوم. استمرار التحقيق في جريمة قتل رنين العبيد في الرمل صباحا. إحباط اعتداء تخريبي في قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس. أفة حوادث العمل تواصل حصد مزيد من الأرواح، والحرارة على حالها اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم نقاشا أمنيا مقلصا حول ملف إيران. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. علم أن ضحية جريمة القتل التي ارتكبت اليوم في الرمل هي رنين العبيد، وتم اعتقال زوجها بشبهة ارتكاب الجريمة، وضبط بحوزته مسدس استخدمه بحسب الشبهات لإطلاق النار. كما أصيبت ثلاث نساء أخريات بجروح، ووصفت حالة إحداهن بخطيرة. في قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس تمت قبل ظهر اليوم تصفية مخرب بعد أن أطلق النار على قوات من حرس الحدود، ولم يصب أي من المحاربين بأذى. وأفيد أن المخرب من سكان الرام قرب رام الله في 30 من العمر. تفيد أنباء الجنوب اللبناني بمقتل 4 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية منذ صباح اليوم، 2 منها في بلدتي حاريس وياطر في قضاء بنت جبيل. من المتوقع أن تصادق الكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتقديم مخربي النخبة الذين كانوا ضالعين في مجازر 7 أكتوبر إلى المحاكمة. ويشمل مشروع القانون إمكانية إنزال أحكام الإعدام بحقهم. ووفقا للمشروع تتم إقامة محكمة عسكرية خاصة في أورشليم القدس للنظر في فظائع الإبادة والقتل والإرهاب التي ارتكبت في 7 أكتوبر. كشف مراسل قناة كان ميخائيل شامش عن أن الدولة وشركة للموارد البشرية دفعت تعويضات بمبلغ 10,000 الشواقل لسيدة كانت تعمل في مكتب رئاسة الوزراء لتسوية دعوى قدمت ضدها بشأن معاملة مهينة من قبل زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو. ووفقا للدعوى قامت نتنياهو بإلقاء خضار عليها. في ورشة بناء برامات جان لقي وافد أجنبي في 30 من العمر مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه. وفي أشدود أصيب عامل 40 بجروح خطيرة خلال قيامه بأعمال ترميم، وتم نقله إلى مستشفى شيبة تلا شمير للمعالجة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: اعتقال زوج من مدينة الرملة للاشتباه فيه بقتل زوجته في جريمة اطلاق نار وقعت صباح اليوم. الضحية تدعى رنين عبيد البالغة من العمر 30 عاما. وبناء على الشبهات فإن الزوج أطلق النار على سيدة أخرى وهي قريبة الزوجة رنين وأصابها بجروح خطيرة، ومن ثم خرج إلى الشارع وأطلق النار باتجاه نساء أخريات إحداهن من المجتمع اليهودي. 99 قتيلا من بينهم 9 نساء عدد الضحايا في المجتمع العربي منذ بداية عام 2026. سنكون في الرملة بعد قليل بتوسع. ترامب يرفض رد إيران، والولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطا وإيران تطالب برفع الحصار وبمضيق هرمز. محليا سنكون مع التظاهرة للمحامين في حيفا التي نظمت صباح اليوم طبعا ضمن الحراك الاحتجاجي بعد الاعتداء على المحامي صالح نعمي في مدينة بئر السبع الأسبوع الماضي، وكذلك مؤتمر السلطات الدرزية والشركسية. نتنياهو رئيس الحكومة يلتقي الشيخ موفق طريف، متى ستنفذ الوعود؟ هذه المواضيع أخرى كثيرة معنا في حديث الظهيرة لهذا اليوم، معكم حتى الساعة الواحدة. يوسف شداد في الإعداد والتقديم، وراء الميكروفون لينا شحد رزق. أنتجت حديث الظهيرة روبي أوسلهولز، معنا في الهندسة الإذاعية ونصر سعيد في الراديو المصور. رأسا إلى مدينة الرملة، سالم أبو جامع مراسلنا في الجنوب يتواجد هناك. تحية لك سالم، أهلا بك.
1: تحية يوسف لك ولكافة المستمعين.
0: تم الإعلان عن أن الضحية هي رنين العبيد البالغ من العمر 30 عاما، بناء على الشبهات تم اعتقال زوج رنين.
1: نعم بالفعل يوسف، جريمة أخرى تضاف إلى جرائم القتل في المجتمع العربي. فقد شهدت مدينة الرملة صباح اليوم حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وعلم قبل قليل من قبل الشرطة بأن الزوج قام بإطلاق النار على زوجته وأصيبت بجروح خطرة، وفيما بعد إلى وصلت إلى المكان للإسعافات الأولية التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابة إلى أنها أعلنت في المكان عن وفاتها. تدعى رنين أبو عبيد من مدينة الرملة، وأصيبت أيضا 3 أخريات نساء بجروح وصفت أحدها بالخطيرة، فيما أصيبت امرأة أخرى بالهلع من المجتمع العربي في مكان الحادث. تم نقل الخمسة إلى مستشفى صفا روفي لتلقي العلاج. إلى المكان كما ذكرنا وصلت طواقم الإسعاف في بداية الأمر، قدمت الإسعافات الأولية لعدد من المصابات وتم نقل المعظم إلى المستشفى صفا روفي. إلى حين وصلت أيضا في المكان وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة وقامت بإغلاق منطقة الحادثة، وأفادت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها بارتكاب الجريمة في المكان قريب جدا من مكان إطلاق النار. وكما أيضا قالت الشرطة أنها تم أيضا ضبط السلاح المسدس الذي يشتبه باستخدامه في تنفيذ إطلاق النار، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث. تحدث لنا قبل قليل العميد كوبي مور قائد لواء شفيلة، فلنستمع.
2: התברר לנו שיש זירה שנמצאת בתוך בית, הבית פה שאתם רואים שנמצא אחריי. בדיעבד אנחנו יודעים שזה ירי בתוך המשפחה, אבל בתמונת המצב של הכוח הראשוני שהגיע לבית, שזה ירי בתוך הבית וירי ספורדי בתוך הרחוב. לאור העובדה שמדובר בירי מגוון, ירי ספורדי ברחוב, ולאו דווקא זירה מצומצמת בתוך בית, אנחנו הכרזנו על האירוע כאירוע פחה. תוך כדי ניהול האירוע אנחנו דייקנו את הדברים, בין היתר בזכות כל מיני אמצעים כאלה ואחרים.
1: نعم يوسف، كما يقول مور بأن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وقامت بإغلاق المنطقة. هذه الجرائم في الأونة الأخيرة في منطقة الرملة واللد تثير تساؤلات كبيرة أيضا في المجتمع العربي وأيضا في مدينة اللد، وتتجدد الدعوات لوضع حد لدوامة العنف والجريمة في مدينتي اللد والرملة، والمطالبة بوقف سفك الدماء التي تحصد أرواح الأبرياء والحديث للسيد محمد أبو شريقي الذي تحدث لنا قبل قليل.
3: هذا الصباح في مدينة الرملة تم إطلاق نار على 4 سيدات، الواضح بأن إحداهن قتلنا. كان بين المصابات طبعا امرأة من الوسط اليهودي. عندما نتكلم عن الوسط اليهودي، قامت الشرطة بإغلاق مداخل الرملة ومخارجها للبحث عن الجناة، وطبعا الواضح بأنها ستضع يدها على الجاني. ولكن عندما نتحدث عن الحالات القتل في الوسط العربي، الشرطة تتجاهل بأجهزتها وبتقنياتها جميع ما يحدث في الوسط العربي. حتى لو أخذنا على سبيل المثال الشهر الأخير، تم قتل في اللد والرملة 6 حالات قتل، والشرطة لم تدع يدها على أي جاني. ولكن عندما نتكلم عن وسط يهودي، الشرطة تقوم مع المخابرات ومع جميع أجهزتها وتغلق المداخل والمخارج وتدع يدها طبعا على الجاني. والأسف الشديد، نحن كوسط عربي نعلم جيدا بأن الشرطة تتعامل بمكيالين. المكيال الأول بالحادث أو حالات القتل عندما تكون من الوسط العربي، لا تهتم ولا تقلق لوضع يدها على الجاني. هذا هو الحال طبعا في تعامل الشرطة مع الوسط العربي في حالات القتل، وبينما في حالة القتل على الوسط اليهودي تضع يدها فورا على الجاني. نتأمل إن شاء الله خير، لأن وسطنا العربي لازم يعود إلى رشده، ولا يجب أن يدرك جيدا معاملته والتمييز الذي تتعامل به الشرطة معنا. نتأمل إن شاء الله خير.
1: نعم، هذا هو محمد أبو شريكي، عضو المجلس البلدي لمدينة اللد. وتأتي هذه الجريمة يوسف في ظل موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية في البلاد في الفترة الأخيرة، ما يثير قلق متزايد لدى السكان، وتتجدد الدعوات المطالبة بضرورة تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار السلاح غير المرخص في البلدات العربية. في الأول الأخيرة يعني فقدنا المئات من سكان القرى العربية، والمطالبة من الوجهاء وأيضا من رجال الإصلاح بجمع السلاح الغير مرخص في بلداتنا العربية. من مدينة الرملة نعود إليك يوسف.
0: شكرا لك سالم أبو جمع في هذه المرحلة، قد نعود إليك لاحقا خلال البرنامج في حال وأن حدث أي تطور، وأيضا كنت بجانب ربما أحد أفراد العائلة في المكان. طبعا الحديث عن شارع إسحاق سدي، وبالتالي استمعنا إلى ضباط الشرطة تحدثوا عن ياري سبورادي، الحديث عن إطلاق نار عشوائي خارج المنزل، وهذا طبعا أدى إلى اتجاهات مختلفة من التحقيق كما قال الزميل سالم أبو جامع.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: السيد جبرائيل أبو زكي أحد الساكنين في شارع يتحك سديف في مدينة الرملة الذي شهد هذه الجريمة البشعة. تحية لك يا سيد جبرائيل.
5: أنا تحياتي أخوي.
0: شو صار اليوم الصبح؟
5: والله اليوم الصبح صحينا على الخبر المؤسف الكتل هاي. يعني نقول لك إن إيش بنصحى عليه كل مرة، يعني بس المرة هذه عشان عائلة، مش لا هي عائلة جرام ولا عائلة بيشع زي ما بيحكوا، ولا عائلة نورماتيفة عادية صار فيها الإشي، حالات القتل والطخ والسلخ والشسم صارت إشي عادي عندنا بالمجتمع العربي كله.
0: الجريمة يعني منتشرة في كل مكان،
5: في كل مكان. يعني اليوم أي جدال أي إشي على طول بيطلع الفرد بطوح، يعني إشي بيخوف، بس تقدر تقول إشي تعودنا عليه.
0: جريمة إطلاق النار وقعت في ساعة التوجه إلى المدارس صباحا،
5: ساعة مدارس في أطفال وفي ناس وفي طيارات، والمنطقة هذيك منطقة عايشة عشان محطة الكظام جمدة، يعني
0: منطقة دائما منتعشة فيها كتير مرة.
5: نعم، الإشي اللي بيحاد في القصة هاي كلها هي البوليس والتكشورة كمان والصحافة. الآن يعني أقل من ساعة كان كل بوليس إسرائيل موجود، من شرطة لشباك، يا يعني أمار يا يمام لسيارات، أول مرة بنشوفها أشكال إشي، أول مرة بنشوفه كأنه أول جريمة قتل، مع أنها مش أول جريمة قتل. بس الجريمة هذه في بينها يعني مش عرب، نقدر نقول عشان فيها يهود متصوبين، صار فيها دوشة إشي. يعني لو كل حالة قتل بتصير فيها زي ما جاء اليوم خلال ساعة يعرفوا مين القاتل بصيرش قتل. يعني المفكال تاع الشرطة براسه كان هنا تحت خلال ساعة. اشياء أول مرة بنشوفه مع أن عايشين الحالات هذه يوم يوم. اشي زي اليوم من ناحية شرطة وصحافة وطيارات
0: يعني أنت تقول أنه لأنه في يعني قسم من المصابات من المجتمع اليهودي الشرطة يعني تصرفت أسرع وبالتالي نجحت في اعتقال مجتمع
5: وأهم. بس عشان فيها يهود لأنه كل يوم عندنا قتل عربي بنشوفش الإشي هذا ولا الأجوبة هذه.
0: سيد جبريل شو بتطلبوا أنتم يعني البلدية الشرطة؟ الرملة أيضا تعيش أيام صعبة جدا كمدينة اللد وكبقية بلدات عربية أخرى.
5: احنا بنطالب أنه يهتموا فينا لما تصير مقتل عربي زي لما تصير مقتل يهودي بالضبط.
0: تعامل يكون متساوي.
5: تعامل يكون متساوي في الإشياء.
0: شكرا لك السيد جبرائيل أبو زكي أحد الساكنين في شارع يتحك سادي. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا كان جار الضحية يتحدث عن عائلة عادية ليست لها أي علاقة بالجنائيات المختلفة. وطبعا حدث ما حدث جريمة قتل وبالتالي استمعنا أيضا إلى الشرطة وهذه المطالبة أن تتعامل الشرطة مع الجرائم في مدينة الرملة في مدينة الليد أيضا في كل مكان بشكل متساو كما تتعامل عندما يكون هنالك إصابات أيضا في المجتمع اليهودي. المحامي رئيس أبو سيف عضو بلدية الرملة تحية لك.
6: تحية أهلا بكم بكل عافية.
0: أنت بكل تأكيد شكرا لك أنت بكل تأكيد يعني توافق ما قاله جبرائيل أبو زكي جار الضحية شارع يتحك سادي في الرملة.
6: طبعا أول شيء أنا بوافق مع رأي والرأي هو عدم الازدواجية في التعامل. ما يحصل اليوم في مدينة الرملة بعد الحادث الصعب حادث القتل اللي حدث في هذا الصباح نرى أنه هناك اهتمام شديد من جهة الشرطة والشرطة مهتمة كمان من ناحية إعلامية من ناحية تواجد في المكان من ناحية التحقيق. أنا أقول لك بشكل قاطع أنه الشرطة سوف تصل إلى من قام بتنفيذ هذه العملية والسبب
0: وصلت اعتقل بناء طبعا على الشبهات زوج الضحية
6: بنفسه
0: نعم اعتقل.
6: أوكي. فنحن سوف نرى أنه في عملية تم في من بداية السنة أكثر من 103 ضحية قتل لحد الآن لم نسمع أنه تم القبض على الجناح إلا في عدد من الحوادث وللأسف في الحادث اللي حصل اليوم هذا الصباح في مدينة الرملة. فعملية التعامل الشرطة احنا دائما نطالب ان الشرطة تقوم بواجبها. واجب الشرطة حماية المواطن والمواطنين تقع على الشرطة المسؤولية القيام بتوفير الامن والامان لأهل البلد. فهذا هو مطلبنا الاساسي انه الشرطة تقوم بالتحقيق مع الجناح وبملاحقة المجرمين ومنفذي جرائم القتل لأن جرائم القتل تؤدي إلى هدم المجتمع العربي في البلاد. ومنذ زمن طويل تحدثت وقلت نحن وصلنا إلى الهاوية ولا نريد أنه نصل إلى أماكن منخفضة أكثر من هذا المكان. اليوم كانت في عملية قتل لأربع عملية أول شيء إطلاق نار اللي كان نتيجتها أنه قتلت امرأة بريئة وكمان عدة إصابات. فأول شيء نحن نقول أنه في هذه الحوادث يجب أن لا تحدث وعلى الشرطة القيام بواجبها ومحاربة كل هذه الحوادث وكل هذه الجرائم.
0: نعم سيد رئيس أنت محام عضو بلدية الرملة وسبق وأن تحدثنا كثيرا عن حالات عنف وجرائم مختلفة في مدينة الرملة وكذلك عن زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير وكل التحركات للشرطة في الرملة التي لقيت احتجاجا من قبل المجتمع العربي لديكم. السؤال رغم يعني الضغط الذي نفذ من قبل الشرطة في محاربة الجريمة في الرملة يبدو بأن لم يتغير أي شيء في العام الأخير على الأقل.
6: أول شيء أنا بدي أقول لك شيء واحد أنا لا أوافق الرأي أنه الشرطة تقوم بمحاربة الجريمة وتقوم بكل ما هو
0: لا الزيارات اللي كانت للرملة كانت في إطار محاربة الجريمة وهذا واضح. السؤال على الميدان ميدانيا ما يحدث هذا طبعا أنت تعلق عليه.
6: بيقدر بن كبير يزور الرملة كل يوم 20 مرة. فالزيارة لم تأتي بأي فائدة، بل بالعكس هو يأتي زي ما بقوله لركض على الدم. فأنا لا أحسب الوزير بن كبير أنه هو بحب العرب، بل بالعكس قلتها وأقولها مرة أخرى في ليلة أنه يقتل عربي في البلاد، بن كبير يفرح ويحتفل لهذا عملية القتل. فبن كبير لا يعمل شيئا من أجل الوسط العربي، بل بالعكس يؤجج الأوضاع، وهدفه وترحيل العرب مش حماية العرب في الدولة.
0: طيب، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دعت إلى تشكيل لجان محلية تعمل على الإصلاح حتى أيضا في المدن المختلطة. ما الذي لديكم؟ أي نشاط لديكم في الرملة سيد رئيس؟
6: حاليا أنا متواجد طريقي إلى أداء مناسك الحج. أنا موجود في عمان، طريقي إلى الحجاز. اللي موجودين اليوم في الرملة سوف يقوموا بالتنسيق مع أعضاء البلدية العرب الموجودين في المجلس، مع رئيس البلدية، والقيام بما هو لازم. أنا بدي بس أشدد على نقطة واحدة. مدينة مثل مدينة الرملة فيها قامات ورجال إصلاح يمكنهم حل أي نزاع، فنحن نطالب هذه القيادات القيام بواجبها الوطني والقيام بما هو لازم لفك مثل هذه النزاعات والتخفيف من هذه العمليات التي تحدث ونحن بها نعلم.
0: المحامي رئيس أبو سيف عضو بلدية رملة، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه المشاركة. معنا شكرا جزيلا لك.
6: السلام عليكم.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: انتبهوا، نتحدث عن الرملة وما حدث طبعا من جريمة قتل امرأة، الحديث عن رنين أبو عبيد كما قال سالم أبو جامع مراسلنا المتواجد هناك، كذلك إصابة 4 سيدات أخريات منهن أيضا من المجتمع اليهودي. الآن يأتي النبأ العاجل التالي، انتبهوا، في مدينة اللد إصابة قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة نتيجة جريمة إطلاق نار. جرائم لا تتوقف، وتحدث عن ذلك أيضا رئيس أبو سيف عضو بلدية الرملة قبل قليل، وما من رد من قبل السلطات. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد. هنالك على ما يبدو تضارب في الأنباء حول حالة القاصر، هناك من يقول بأنها حالة حرجة وهناك من يقول بأنها طبعا حالة خطيرة.
7: نعم يوسف، دعنا نقول بالفعل قبل قليل جاءنا من نجمة داود الحمراء أن قاصر يبلغ من العمر 16 عاما أصيب في حادث عنف كما يبدو جراء إطلاق النار. الأنباء غير مؤكدة بعد بالنسبة لإصابته، أصيب وفقا لنجمة داود الحمراء بجروح خطيرة في مدينة اللد، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقل على وجه السرعة إلى بسيارة العناية المكثفة إلى مستشفى شمير أساف الروفيل للمعالجة. حتى الساعة يوسف لم تصدر الشرطة أي بيان بشأن هذا الحادث، وإذا ما كان الحديث يدور عن حادث عنف أم عن حادث إطلاق نار، ولكن الشرطة بالطبع باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. ونحن نتحدث عن إصابة قاصر وفقا لنجمة داود الحمراء بجروح خطيرة، يعني جروح خطيرة هي أيضا حالة صعبة وليست بسهلة، ونقل كما ذكرت لتلقي العلاج الطبي، وحالة المصاب كما يبدو مستقرة في هذه الأثناء يوسف.
0: نعم إياد، نتحدث الآن وفي انتقال أيضا إلى شؤون تتعلق بالنشاط الأمني للشرطة. هنالك نشاط أمني في كولندية، الشرطة تتحدث عن تحييد إرهابي أطلق النار على قواتها.
7: نعم يوسف، قرابة الساعة 10:30 من صبيحة هذا النهار رصدت قوة من حرس الحدود في ودوى السامرة والتي عملت في منطقتي قلنديا وكفر عقب شمالي أورشليم القدس ضمن نشاط أمني مشترك مع قوات من جيش الدفاع، رصدت مسلحا يغادر مركبة خصوصية ويقوم بإطلاق النار باتجاه القوات مستخدما بندقية رشاشة من نوع M16 مزودة بمنظار تلسكوبي، وذلك عند دخول القوات إلى المنطقة. ورد أفراد القوة على وجه السرعة بإطلاق النار نحو الإرهابي وتمكنوا من تحييده، ولم تقع أي إصابات في صفوف قوات الأمن، وتم ضبط السلاح الذي استخدمه منفذ العملية في المكان من قبل أفراد القوة. دعنا يوسف نستمع للرقيب أول يا من حرس الحدود الذي تمكن من إطلاق النار باتجاه الإرهابي.
8: לפני זמן קצר במסגרת פעילות של לוחמים אגב איוש זיהיתי מחבל שביצע ירי לכיווננו. חתרנו למגע, ביצעתי ירי לכיוון המחבל, המחבל חוסל. לוחמים אגב איוש המשיכו לשמור ולהגן ביחד עם לוחמי צה"ל על מדינת ישראל.
7: قائد حرس الحدود المجر جنرال بريك يتخك أشاد بعمل أفراد القوة وقال محاربو حرس الحدود في يهودة والسامرة رصدوا مخربا حاول تنفيذ اعتداء إطلاق نار ضد قواتنا، وبرد سريع حاد ومهني كما هو متوقع منهم أطلقوا النار عليه وتمكنوا من تحييده، وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل نشاط أفراد القوة في الميدان وتصفية مرتكب هذه العملية. إذن يوسف نحن نتحدث عن تصفية مخرب حاول قام بإطلاق النار باتجاه قوات من جيش الدفاع وقوة من حرس الحدود في منطقة مخيم مقلنديا وكفر عقب شمالي أورشليم القدس، والشرطة تواصل التحقيق في الملابسات وظروف هذا الحادث لمعرفة من أين وصل إلى هذه المنطقة، هل هو من سكان كفر عقب أم أنه من مناطق الضفة الغربية. إليك يوسف.
0: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: غداً على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: ترامب يرفض رد إيران، أمريكا تواجه ضغوطا وإيران تطالب برفع الحصار وبمضيق هرمز. يبدو بأن السلم الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي لن يقدم في المرحلة هذه من قبل إيران. السؤال لماذا؟ البروفيسور محمود يزبك معنا، المؤرخ المحاضر في تاريخ الشرق الأوسط، تحية لك بروفيسور.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: طبعا يعني بات واضحا بأن ترامب يعني يعاني من ضغوط كبيرة جدا داخلية، أيضا سعر النفط لا يسعف، الارتفاع الكبير أيضا اليوم الاثنين. من جهة أخرى إيران مع موقف صلب على ما يبدو، لن تتراجع.
2: نعم، يعني أولا أستاذ يوسف، يعني جميل ما قلت أنه ترامب يبحث عن السلم، وعلى ما يبدو أن السلم لن يأتي، يعني هذا واضح. من عليها أن يعطي السلم أنا باعتقادي هو ترامب وليس العكس، بمعنى أن اليوم حقيقة الموقف الإيراني فاجأ العالم كله، يعني أنه هذا الموقف الذي يدل على تماسك وتلاحم المجتمع الإيراني أمام كل ما حصل في العالم. ويعني أنت تجد اليوم مثلا المقالات الصحفية حتى في دعوش في معريض في هارس التي تتحدث عن أنه الرد الإيراني يقول أنه أمريكا عليها أن تدفع تعويضات للإيراني الذي تم الاعتداء عليه. ولذلك الخطة الإسرائيلية التي وضعت والتي يعترف نتنياهو بفشلها، هذه يعني كانت غريبة، هذا الاعتراف في سي بي اس في قبل يومين حينما تحدث على التلفزيون أنه قلب النظام والآخر، هذا كله فشل. ومعنى ذلك أنه الضغط اليوم تحول من المجتمع الإيراني إلى المجتمع الأمريكي، ونحن نرى في أمريكا كيف أن الاستطلاعات تشير إلى الخسارة الكبيرة التي تخسرها إسرائيل في الرأي العام العالمي الأمريكي، وأن كيف كذلك حزب الجمهوري يخسر يعني الكثير من الأصوات. السؤال المطروح الآن هو من الذي سيتراجع أولا؟ هل الرئيس الأمريكي باستطاعته أن يقبل أو أن يصمد أمام الضغط الأمريكي الداخلي عليه، وخاصة من المرشحين في الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية، أو أن إيران التي ستتراجع؟ أنا باعتقادي من تحليل كل الأوضاع أنه من سيضطر إلى التراجع حتى لو كانت هناك ضربة عسكرية جديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل هو الأمريكي. لأن طيب، في نهاية الأمر يعني واضح الأمور أنه الضغط على أمريكا اقتصاديا عالميا ومحليا أكبر بكثير مما هو على إيران في المرحلة الحالية.
1: طيب بروفيسور، يعني هل زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين قد تشكل ذراعا للضغط على إيران وللصين؟ طبعا من يقرأ كثيرا عن العلاقات الدولية بين الصين والإيران الإيرانيين يدرك جيدا بأن الصين لديها الكثير من يعني القدرات للضغط على إيران نتيجة تقاطع المصالح الكبيرة الإقليمية. هل يعول ترامب على هذه الزيارة ربما قد تؤثر وتأتي بانفراجه بكل ما يتعلق بوقف إطلاق النار؟
2: أنا أعتقد أن السؤال أستاذ يعني يجب أن يكون هل تعول إيران على الصين أن تضغط على الولايات المتحدة وليس العكس، لأن يعني في واقع الأمر المصلحة الصينية هي واضحة وضوح كامل، أن الحليف الإيراني، أنا لا أقول فقط يعني إيران تشكل بالنسبة للصين نوع من حليف، يعني حلفاء غير معلنين، مصالح مشتركة كبيرة جدا للصين في العالم، في التغيرات العالمية الاستراتيجية الكبيرة التي يجب أن تبقى إيران في الصورة وليس إضعاف إيران. ولذلك يعني إذا كنا نقرأ صحيح هذه الزيارة سيكون هناك طلب صيني من الرئيس الأمريكي أن يهدئ قليلا من هذا الضغط الذي يمارسه ومن وقوعه تحت ضغط نتنياهو، أن يكون الأمر يعني مختلف من ناحية السياسة الأمريكية لتخفيف الاحتقان الدولي، وخاصة أنه مضيق هرمز لا يمكن فتحه بالقوة كما ادعى الرئيس الأمريكي والتراجع عن هذه القضية. يعني استعمال القوة في الوقت الحاضر هو خسارة لكل الأطراف، ولذلك الطريق الأمثل حسب ما ترى الصين في ذلك هو الوصول إلى حلول يعني دبلوماسية. والحلول الدبلوماسية معناها أنه كما اقترحت إيران يعني وضع القضية النووية في مكان متأخر ولكن للتفاوض يعني ما طرحته إيران في رد فعلها في ردها في الورق أنه يكون هناك تفاوض على القضية النووية وتفاوض معقد وسيأخذ وقتا طويلا، ولكن نبدأ بالقضايا التي يمكن حل حالاتها بشكل يعني سريع، وهي قضية هرمز، فك الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ننتقل للمسائل الأصعب. يعني إيران اقترحت أن يكون البدء في التفاوض في القضايا الأقل صعوبة ومن ثم ننتقل إلى القضية الأصعب، وهذا طبعا يتعارض مع مصلحة نتنياهو، ونتنياهو الذي يضغط على ترامب. يعني اليوم في هنالك مثل ما نعرف في إسرائيل الآن أنا أعتقد تعقد جلسة تشاور أمني. يعني هل إسرائيل ستطلب من الرئيس الأمريكي أو تضغط عليه ليقوم بضربة جديدة على إيران عسكرية تعقد الأمور أكثر مما هي معقدة، أم أن الإدارة الأمريكية يعني تبحث في قضية حقيقة حلحلة دبلوماسية للموضوع وليس حلا عسكريا؟
1: ولكن بروفيسور يعني كيف ستحقق أو تتحقق هذه الحلحلة الدبلوماسية عندما تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية من إيران التنازل، وإيران هي الأخرى أيضا تنتظر أنه الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية أيضا تتنازل، الطرفان يعني على ما يبدو بدون أي تراجع في الموقف، وطبعا بعد أقل من شهر المونديال على أبواب تحدثنا ضغوطات أمريكية داخلية أيضا إيران لا تستطيع أن تبقى تحت هذا الحصار. يعني الإيرانيين أيضا يعانون الدواء الغذاء السلع الاحتياجات المختلفة، يعني الموقف كله باتجاه تصعيد واحتقان متزايد، ربما انفجار قريب، كيف ترى الصورة؟
2: نعم، بما أنه هناك احتمال للانفجار القريب، والانفجار القريب لن يؤدي إلى حلا نهائيا للقضية، ولذلك العقل يتحدث يعني والتجربة الدبلوماسية العالمية تتحدث عن أنه البدء أولا بحلحلة الأمور الأقل صعوبة ومن ثم الذهاب إلى الأكثر صعوبة الأكثر تعقيدا، وهذا ما طرحته إيران. ولذلك يعني أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي حينما تحدث إلى نتنياهو يوم الغد امبارحة يعني كان هو يتحدث في هذا الموضوع، أنه هذا هو مجمل الرد الإيراني، شو رأيك يا نتنياهو في هذه القضية؟ والرئيس الأمريكي على ما يبدو أنه يريد أن يسمع رأي نتنياهو، واضح جدا أن رأي نتنياهو يريد حربا قدر الإمكان أكبر، وهذا طبعا لا يفيد القضية العالمية، لا يفيد الاقتصاد العالمي، ولا يفيد هرمز، ولا يفيد اقتصاد إيران ولا اقتصاد أمريكا، يفيد المصلحة الشخصية الانتخابية لنتنياهو. وهل هذا لمصلحة العالم المصلحة الشخصية الانتخابية لنتنياهو؟ طبعا لا. لذلك احنا يعني العقل يعني حينما يحلل الأمور بمنطق نعم هذا يعني جيد في هذه المصالحة أن نبدأ بالقضية المعقدة والأقل تعقيدا وننتقل بعد ذلك للقضايا الأكثر تعقيدا، هذا باعتقادي هو الطريق الأوحد والأسهل والأحسن لنا جميعا ولجميع هذه المشكلة التي حدثت في العالم. نحن جميعا الآن يعني مأسورين بهذه القضية، وهذه القضية يجب على حالتها، بدنا نعيش إحنا يا أخي يا يوسف، يا أستاذ يوسف بدناش نضمنا في أجواء حرب كمان،
1: شو رأيك؟ صحيح. يعني صحيح بكل تأكيد الجميع طبعا يتمنى ذلك. شكرا لك البروفيسور محمود يزبك، مؤرخ محاضر في تاريخ الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك،
2: يعطيك ألف عافية، بارك الله فيك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إذا نعود

0: قاصر في مدينة اللد جرائم والدماء تسيل في الشوارع. ربما نكون مع تفاصيل أوفى بعد قليل من مدينة اللد حول هذه الإصابة. نعود إلى شؤوننا المحلية. الشيخ موفق طريف معنا، رئيس الروح للطائفة الدرزية، أهلا بك معنا شيخ موفق. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك أخ يوسف وجميع المسلمين.
0: بالأمس انطلق مؤتمر السلطات الدرزية والشركسية، وأنا استمعت إلى الكلمة التي نشرت من قبل المتحدثين بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأقول لك للمرة ربما العاشرة أستمع إلى هذه الوعود شيخ موفق. تتحدثون عن مشاكل بالبنية التحتية، تتحدثون عن خرائط هيكلية للمدن والبلدات الدرزية، تتحدثون عن وقف عمليات الهدم للمنازل في البلدات الدرزية حتى الآن بدون أي تغيير شيخ موفق، كيف تفسر ذلك؟
1: للأسف الشديد طبعا كان لي الشرف أن أكون في معية رؤساء مجالسنا مع رئيس المتدى الأخ ياسر غضبان، مع كل رؤساء أكبر من رؤساء مجالسنا في هذا الاجتماع، طبعا بحضور رئيس الحكومة وطاقمه المديرة العامة ورئيس طاقم بجانب رئيس الحكومة. يعني للأسف كل مرة نتحدث تقريبا على نفس الأمور. قال رئيس الحكومة أنه الأسبوع القادم سوف يكون جلسة خاصة بالنسبة لهذا الموضوع. نحن ننتظر على وعسى أنه نسمع أخبار مطمئنة وجديدة حل كل المسائل العالقة اللي تعاني منها أبناء الطائفة ومجتمعنا بشكل عام.
0: طيب الميزانيات التي كان من المفروض أن تقوم الحكومة بتوفيرها للبلدات الدرزية ضمن خطة خاصة في عقاب الحرب ما بعد 7 أكتوبر، هل تم تخصيص كل هذه الميزانيات؟ لأنه يعني بلغنا أن كثير من رؤساء السلطات المحلية الدرزية لم يحصلوا على هذه الميزانيات، هل طرح هذا الموضوع شيخ موفق؟
1: طرح هذا الموضوع يعني كان هناك حديث بالنسبة لهذا الموضوع،
0: يعني هناك من يسأل أنه حتى
1: ياسر غضبان يعني طرح الموضوع، طرح عدة قضايا أخرى تهم بلداتنا وقرانا ومجالسنا. يعني يوجد هناك تقصير معين كبير في هذا الموضوع، بس أمل أنه قريب إن شاء الله يكون يعني كيف فكروا أنه يكون جلسة خاصة بالنسبة لموضوع حل هاي الإشكالات.
0: الشيخ موفق يعني طبعا الرؤساء على حق أنه حتى الميزانيات لم تصل، كيف يمكن التعويل على خطة ربما سيقوم نتنياهو بطرحها الأسبوع القادم؟
1: يعني ما ذكروا أنه بوجود مديرة المكتب ضروري أنه سوف يتعقد جلسة برئاسته، أنه هو درس مع يعني مع المديرة العامة لمكتب الحكومة، درس هذه الأوضاع من أجل إيجاد حلول. يعني نحن ننتظر.
0: نعم. طيب القيادة الروحية شيخ موفق طريف، وأنت الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، ماذا يمكن أن تفعل لتضغط أكثر لإيجاد حلول على المستوى طبعا الحكومي أمام كل الوزارات؟ هل تعتقد أنه يجب أن تقوم القيادة الروحية بضغط أكبر على الحكومة؟ لأنه وأنت تحدثت كثيرا أيضا في خطاباتك المختلفة وقلت أنه الطائفة الدرزية تدفع وما زالت ودفعت منذ 7 أكتوبر أثمانا باهظة، ويعني كثيرا تحدثنا عن ذلك أيضا معك في برامج مختلفة. بالتالي في النهاية طبعا يأتي رئيس الحكومة ويأتي كل الوزراء إلى كل البلدات الدرزية، وتكون هنالك زيارات تعزية وزيارات خاصة وخطط، وفي النهاية مرة أخرى في السطر الأخير دون أي شيء مثمر. هل تعتقد أنه ضغط الطائفة الدرزية القيادة الروحية يجب أن يكون مختلفا هذه المرة؟
1: اولا نحن بمعيه رؤسائنا ورؤساء مجالسنا اللي بيمثلوا قرانا بيمثلوا بلداتنا، ونحن من ورائهم، نحن ندعمهم ومعهم وكل ما يتطلب بدون شك. انه الهيئه الروحيه والقياده الدينيه تقف من وراء وخلف رؤسائنا في كل مطلب حق وصابوه، وكل مطالبهم حق طبعا. طبعا اذا للاسف انه احنا على ابواب الانتخابات، انا بتامل انه يكون هناك على الأقل قسم كبير من الأمور التي طرحت حلول.
0: طيب سؤال أخير طبعا، قلت انتخابات، هل الشيخ موفق طريف يدعم الحزب الدرزي الجديد؟
1: أعرف أن احنا كرجل دين لا أتدخل في هذه الأمور، أمور سياسية ولا أنتخب. طبعا احنا بنشتغل في كل شاب، في كل من أبناء الطائفة الحمد لله

0: نعم شيخ موفق، احنا مش عم نسمعك بشكل جيد. نعم. في مشكلة على ما يبدو في الخط.
1: نعم نعم، اقول انه نعم بدون شك انه نحن نعتز ونفتخر بكل الشباب الذين يمثلون الطائفة، ولكن لا نتدخل في الامور السياسية انتخابات الحزبية.
0: شكرا لك الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، شكرا جزيلا لك.
1: اهلا وسهلا.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: الثانية عشرة وأربع وأربعون دقيقة في استوديوهاتنا في مدينة حيفا، رئيس مجلس دار الأسد ينضم إلينا السيد أحمد ذباح. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
3: أهلا بك أخي يوسف.
0: الوزيرة ريجيف في دير الأسد زارت البلدة في نهاية الأسبوع الماضي، افتتحتم شارع 8544، وأنا عدت إلى الوراء طبعا لبضعة أشهر، يعني أصبحت زيارة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو لبلدات عربية بالأمر النادر، كيف تعلق على ذلك أستاذ أحمد؟ ولا وأنت طبعا استقبلت وزيرة المواصلات.
3: أولا بالنسبة إلى الوزيرة، هاي زيارة عمل من زيارة سياسي. يعني والعلاء الوزراء اللي بيشاركوا يعني بيجوا على الوسط العربي، بيجوا حتى يساعدوا. مين بيجي على الوسط العربي عشان يقدم المساعدات للوسط العربي بيكون مشكور. انت بتعرف في ظل هاي الحكومة اللي خاصة الوزير المالي، العنصرية تبعت وزير المالية وزير الشرطة وتطرف رئيس الحكومة يعني بتجاوبه مع التطرف تبعهم، أثر تأثير سلبي على المجتمع العربي بشكل عام، بالإضافة للحرب اللي صارت 7 أكتوبر ومن بعد قصة إيران وقصة حرب لبنان الثانية والثالثة، وكل هاي المشاكل أثرت تأثير سلبي على الميزانية بشكل عام. وإحنا هاي الطلبات اللي بنطالبها إحنا لوزارة المواصلات أو لغير وزارة المواصلات هي لمشاريع اللي بآخر الفترة يعني الظروف اللي مرينا فيها كان في صح إشع بالميزانيات، مع إنه في رؤساء سلطات محلية بأنه بالخطة 550 أو بدت 20 سنين لقبلها، بس إحنا ذباح اللي بيقول إنه بتقدر تحصل الميزانيات منك للوزارة رأسا أكثر من الميزانية اللي أنت بتأخذها.
0: كيف أستاذ أحمد؟ كيف بتفسر ذلك؟ كيف بتفسر إنه أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد بيقدر يجيب ميزانية من مين اللي قبل؟ لحظة أستاذ أحمد.
3: نعم.
0: كيف بتفسر إنه أنت بتقدر كرئيس سلطة محلية وكل الاحترام لك منك بتجيب ميزانية لدير الأسد تفتح شوارع، طبعا سأتحدث عن ذلك، هذا الشارع غربي المدرسة الثانوية، واللجنة القطرية يعني بين قوسين تتوسل لتحصل على شكل طبعا على مستوى البلدات العربية.
3: أنا يعني أقول لك بصراحة، أنا أحمد ذباح علاقتي شخصية مع كل المؤسسات مليحة، يعني لا هي سياسي ولا غيرها، يعني فاهم علي، مع كل الوزراء مع كل المكاتب الحكومية بتمتع بعلاقات طيبة وبيحترموني وبيقدروني. يعني من فترة جلسة بلد اللي بتستاهل، إنه منحب يكون كل مجتمعنا بخير. وأنا إذا بدي أرجع لورا من خطة 92 الأولانية، كان رأيي إنه يعني يصير في يهتموا بالمجتمع العربي بأربع شغلات. الشغلة الأولى هي البنية التحتية، كل الوسط العربي اليوم بيعاني من البنية التحتية اللي هي شوارع ومجاري وتصريف مياه وهي الأمور كلياتها، وخاصة في ظل القانون اللي بيعطوش كهرباء للبيت اللي فيه رخصة إلا ما يكون فيه مجاري عنده، وإذا فيش مجاري بده يكون السبب في الشوارع. ومن هذا المنطلق طلبنا من اللي كانوا قائمين في هذاك الوقت اللجنة القطرية وغيرهم، بلاش 922 بكيف تصادق عليها يكون بنية تحتية، بحاجة إحنا تحرير أراضي لمناطق صناعية ومناطق تجارية لمساكن الأزواج الشابة، وبحاجة إحنا لمباني عامة. لو بضاق الوقت كانت توافق على هاي الطلبات أو الاقتراح تبع اللي اقترحته أنا لوزير المالية كحلون في هذاك الوقت، كان المجتمع العربي بألف خير. بس راحوا كلياتهم وراء 922 و550، وأنا كسلطة محلية أنا عمال بقول لك الوزارات بتساعدني بس دير الأسد بخطة 550.
0: بس أستاذ أحمد يعني أنت بتقول إشي كتير مثير هون إنه رؤساء سلطات محلية أخطأوا لما راحوا واعتمدوا على 922 و550، هي خطة مصادق عليها. ليش بتكاش يعني يعتمدوا عليها؟
3: أنا قلتها قدام الكل، كل إنسان عنده رأيه. ب922 قدام الرؤساء وقدام أعداء الإمارات قلت غلط، وال550 أنا اليوم بقول غلط وكل يوم بقول غلط. أنا كل الخطة 550 كلها خدت 40 مليون شيكل، 40 مليون شيكل. أنا من زيارة مير بالآخر بطلع ماخذ يمكن 100 مليون شيكل، فاهم علي؟ بزيارة وزير واحد باخذ قد الخطة الخماسية اللي اسمها 550 أو اللي قبلها 922. طيب بجوز الشارع هذا اللي فتحته 8544 أول مرحلة، فاهم علي؟ عملت المرحلة الثانية فيه إلى ميزانية حوالي 25 مليون شيكل. في خارطة اللي 16-51 اللي هي خارطة اليوم الناس بتأخذ رخص، ما فيش عندنا لا بنية تحتية ولا غيره ولا غيره، يعني الشارع يمكن الشوارع اللي فيها بتخلف 40-50 مليون شيكل بالإضافة إلى البنية التحتية في داخل البلد. أنا بآمن إنه إحنا من حقنا، من حقنا، ومش شرط يجي عندك وزير، ولكن لازم كل مؤسسة سلطة محلية تحاول تأخذ ميزانيتها عن طريق الكور كوريا أو عن طريق أمور اللي جوزهم يتركونا من هاي الخطة الخماسية، لأن هاي الخطة الخماسية هي خطة فاشلة أنا في نظري.
0: طيب سياسيا أنت مع من اليوم أستاذ أحمد؟ سياسيا أنت طبعا كنت عضو كنيسة، كنت عضو كنيسة عن قديمة، اليوم أنت مع مين؟
3: أنا قديمة راحت الله يسهل عليها. أنا كنت مع قديمة، كانت أولاء أو مش مستحى بالأولاء اللي كانت مع
0: لا طبعا شرون. طبعا
3: أولاء كان تجارة وما تجارة وهي الأمور.
0: اليوم إيش أنت أستاذ أحمد توجه سياسيا؟
3: يعني أقول لك بصراحة يعني البيت اللي حوالينا يعني بدعم شخص لأجل ظروف عمل وما عمل، يعني بس أنا يعني نقول خلينا نقول موقف ما إلى موقف من هون ومن هون، ولكن طبيعي يعني بدعم أبناء شعبي يعني.
0: طيب بتقول لمازن غنايم
3: ما بتخلى عنه يعني.
0: طيب شو بتقول لمازن غنايم رئيس اللجنة القطرية طبعا بعد هذا الانتقاد ل 922 و550 وقلت انه فلتوكم من هاي الخطط، مع انه طبعا يعني الخبراء ضد هذا الموقف؟
3: الاشي انا ما بقول لك، انا محمد مازن بحترمه وبقدره، ولكن بالنسبة للموضوع الخطة الخمسية مش بس هي 922، مش بس اللجنة القطرية، كمان في من حواليها يعني كمان غير اللجنة القطرية وغير مازن غنايم. وأنا عمال بقول لك يمكن بالنسبة ل 922 وعيب على اللي صار إنه تقسمت الميزانيات للبلدات الكبيرة، المدن الكبيرة، والقرى الصغيرة انظلمت، فاهم علي؟ لا. القرى اللي زي دير الأسد وغير الأسد العدد 10-12 ألف نسمة طالع من جمل ذان، والمدن الكبيرة أخذوا حص الأسد في الخطة 550 و992، هذا اللي صار.
0: رئيس مجلس دير الأسد سيد أحمد ذباح، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا. شكرا جزيلا لك.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: في حيفا جرت تظاهرة قبل قليل للمحامين، نقابة المحامين في لواء الشمال وكذلك نقابة المحامين في لواء حيفا، حراك احتجاجي بعد الاعتداء على المحامي صالح نعمي من دير الأسد طبعا في بئر السبع. طبعا هذه الحادثة التي تم فيها توثيق عملية دخول الشرطة والاعتداء بشكل كبير جدا على 3 أشخاص من دير الأسد، من بين الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم صالح نعمي المحامي من دير الأسد، وطبعا 3 تواجدوا في بئر السبع. المحامي شادي سروجي معنا، رئيس لواء حيفا في نقابة المحامين، تحية لك شادي، أهلا بك.
4: مرحبا أستاذ يوسف ولكل المستمعين. وبعد ما أنا حكيت مع رئيس، بعد ما أنت قابلت رئيس مجلس دير الأسد أبو فادي، بدي أشكره أنه كان اليوم هو كمان معنا بالوقفة بريت المحكمة، وأجا يدعم المحامين ويدعم عائلة نعمي اللي مرقت تهجم وحشي على ابنهن المحامي صالح نعمي.
0: يعني شادي المرات نعم المرات التي خرجتم فيها للاحتجاج قليلة، هذه المرة طبعا استدعت هذا الاحتجاج الكبير. السؤال ماذا بعد؟ ما هي الخطوة القادمة؟
4: يوسف، بالشهر الأخير المحامين بمنطقة حيفا مرقوا فترة عصيبة، محامين اللي انطخ عليهم، محامين اللي تهددوا، محامين اللي انحرقت سياراتهم، وكل هذا بنطاق شغلهم. يعني احنا عم نحكي على محامين اللي عم بيخافوا يطلعوا على ويزاولوا مهنتهم من هاي الأمور، فعشان وإضافة للي صار مع الأستاذ صالح نعمي، كل هاي الشغلات خلتنا نطلع ونقول إنه خلص، يعني لازم كل هاي التهديدات والعنف ضد المحامي، كل العنف بالمجتمع لازم يوقف. إيش اللي الدرجة الجاي؟ إحنا راح نتوجه للكنيسة ونحاول ندعم تغيير القانون، إنه يكون المحامي كإيش سبور زي شرطي أو عامل دولي، اللي كل تهجم عليه يكون زي أي تهجم ضد
0: شادي. طبعا هذا المطلب يعني يعيدني إلى ما يطالب به أيضا السائقون، سائقو الحافلات أيضا يتعرضون لاعتداءات مختلفة على خلفية عنصرية وما شابه ذلك، وفي النهاية في صراخ بداخل الكنيسة أنه نحن نريد أن نتحول إلى قائمة طبعا الموظفين الجماهيريين، يعني الذين يعملون في القطاع العام في النهاية دون أي رد ودون أن يستمع إليهم أحد.
4: مزبوط،
0: يعني أمال ضعيفة أن يتحول المحامي إلى القطاع الجماهيري.
4: إحنا نتأمل أنه نقدر نغير هذا القانون. للأسف بهاي الحكومة لما كل هم أعضاء الكنيسة هو توجه لشغلات اللي هي مش لمصلحة المواطن، وأكيد مش لمصلحة المواطن العربي، نتأمل بالانتخابات الجاي يكون في تغيير ونقدر نجيب هاي القرارات وهاي التغييرات للكنيسة.
0: نعم، ونحن طبعا سنتابع معكم ذلك. شادي سروجي، شكرا جزيلا لك، المحامي رئيس لواء حيفا في نقابة المحامين، شكرا لك.
4: شكرا لك.
0: إلى العزيري أحمد أبو سويس معنا، طبعا كان هناك صباح هذا اليوم، تحية لك أحمد.
5: أهلا يوسف.
0: 50 محلا تحت تهديد الهدم.
5: نعم، هذه صورة الوضع عندما يعني زرت اليوم صباح هذا اليوم بلدة العزارية شرقي أورشليم القدس، يعني لاحظت فعلا المباني الكثيرة كما بينت 50 عددا مبنى ومنشأة تجارية مهددة بالهدم، حتى أن يعني 5 مباني ستهدم في هذا اليوم، هنالك أمر بهدمها. طبعا المباني الأخرى كانت نجحت مؤسسة سانت إيف بتقديم التماس إلى المحكمة العدل العليا وأيضا بتجميد أوامر الهدم إلى يعني فترة معينة لم تعرف حتى متى، ولكن هناك تجميد. بالتأكيد صورة الوضع هي صورة مغلقة خاصة من التجار وأصحاب هذه المحال، 50 محلا ومنشأة تجارية يوسف تحتاج عن طريقهم يعني عشرات بل مئات من العائلات والمواطنين الذين يعتشون من هذا الشيء. طبعا تحدثت اليوم مع إبراهيم جاهلين أحد أصحاب هذه المصالح التجارية الذي أيضا محله مهدد بالهدم والذي قام بهدمه يعني قبل وصول جرافات الهدم، طبعا ربما يعني لتحميهم من يعني من تكاليف الهدم قبل أن تسلم غرامات. ربما نستمع له يوسف.
6: بالنسبة للقرار هذا اللي أطلعوا شعور صادم لي، بس بالنسبة إلي ولجميع المستأجرين اللي هان أو أصحاب المحلات، يعني قطعوا نصيب الناس. أنا المحل اللي هو أنا يعني بدهم يهدموا وأنا عمالي أهدم فيه بيدي، لأنه ما فيش إمكانية أنا بقعد أدفع لهم مقابل الهدم وبدهم.
0: إذن هذا ما يحدث في العزيرية. شكرا لأحمد أبو سويس مراسلنا الذي يتابع هذا الملف. يوسف شداد لنشحد رزق، روبي أوسنهولز، ناصر سعيد، إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
8: عناوين النشرة: جرح 3 جنود في جنوب لبنان إثر انفجار مسيرة مفخخة. نتنياهو يرأس نقاشا أمنيا مقلصا حول إيران. حصيلة قتلى أعمال العنف في المجتمع العربي ترتفع إلى 107 أشخاص بعد جريمة قتل رنين العبيد في الرمل صباحا، والحرارة على حالها اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أصيب 3 جنود من جيش الدفاع بجروح طفيفة اليوم إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها عليهم حزب الله في جنوب لبنان. يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الساعات القريبة نقاشا أمنيا مقلصا حول ملف إيران، وسيشارك فيه كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وعدد صغير من الوزراء. ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق. أسفر حادث عنف في اللد اليوم عن إصابة شاب عمره 16 عاما بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الحديث يدور عن عملية ثأر على خلفية نزاع مستمر. هذا وتواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي ارتكبت في الرمل صباحا وراحت ضحيتها رنين العبيد، وتم اعتقال زوجها بشبهة ارتكاب الجريمة، وضبط بحوزته مسدس استخدمه بحسب الشبهات لإطلاق النار. كما أصيبت 3 نساء أخريات بجروح ووصفت حالة إحداهن بخطرة. وبذلك ارتفع إلى 107 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وفقا لمعطيات جمعية مبادرات إبراهيم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن هذه الحصيلة تشكل ارتفاعا بنسبة 15% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. في منطقة الأغوار اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جيش الدفاع شخصين من سكان بير هداج في النقب أثناء محاولتهما تهريب مخدرات عبر الحدود مع الأردن. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن قيمة المخدرات التي تم ضبطها خلال الشهر الأخير في هذه المنطقة تقدر بأكثر من 5 ملايين شيكل.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الآن في مكان غالية نطور كل
1: عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: حلبجي
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: حلبجي لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
9: الآن في مكان غالية نطول.

0: في أعماق الجسم أعضاء تعمل بهدوء وإتقان كأنها حارس خفي لصحة الإنسان، من بينها البنكرياس، وهو ليس مجرد عضو داخلي بل مركز حيوي يدير عمليات أساسية تبقي الإنسان بصحة واستقرار. فهو المسؤول عن إنتاج الإنسولين وموازنة مستويات السكر، إضافة إلى دعمه لعملية الهضم، ليضمن بذلك استمرار وظائف الجسم بتناغم دقيق لا نشعر به إلا عندما يختل. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن البنكرياس ووظائفه وأهميته للجسم. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة وجراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور صافي، وشكرا كثير على حضورك.
1: شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يمكن هيك زي ما حكيت لك قبل البرنامج، يعني صار له البرنامج سنين طويلة، عشرات السنين إذا مش أكثر، وأول مرة منحكي على موضوع اللي هو بيتعلق في البنكرياس. ما بعرف إذا هو تقصير مني ولا هو مرات يمكن لأنه في أعضاء هيك مش كثير مستهلكة يمكن في الإعلام، فمهم جدا أنه لقينا الوقت على الأقل.
1: أو ممكن نسميها أعضاء منسية.
0: أعضاء منسية، السؤال ليش إذا إحنا المسؤولين، ولا أنتوا كمان كأطباء يمكن لازم توعوا أكثر لهذا الموضوع؟
1: يمكن التقصير من من من اكثر من مسبب للتقصير هذا، من المجتمع نفسه، من وزارة الصحة، من الاطباء. بس الشيء الواضح والمعروف انه في تقصير في هذا العضو وبالتوعية لهذا الامراض هذا العضو.
0: طبعا احنا بهمنا كمان من خلال هذا البرنامج التوعية لكل ما يتعلق بامراض واشياء اللي ممكن تكون طبعا الوقاية منها مهمة جدا. ندعو إذن مستمعينا ومتابعينا ليكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية الذي تعاد إذاعته الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرت ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة جراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. ذكرنا هيك دكتور صافي على أنه الإشي مش يعني قليل توعي للموضوع، هو بس دارج، يعني لما إحنا بنحكي على مشاكل البنكرياس عامة إحنا بنحكي على إشي شائع.
1: المشاكل البنكرياس وأمراض البنكرياس جدا شائعة، بينما إذا بنحكي على التهاب حاد أو مزمن أو سرطان البنكرياس، هاي أمراض موجودة وشائعة جدا. والمخيف أكتر أنه خاصة لما نحكي على أورام البنكرياس أنها في ازدياد مع مرور الوقت. يعني أعطيك معلومة على السريع، للتوقعات بسنة 2030 يكون سرطان البنكرياس المسبب الثاني للوفيات نتيجة سرطان، بينما احنا بنحكي على قبل 10 او 15 سنه كان نمره 14. فتخيل انت الفرق الشاسع وقديش في ازدياد في عدد الحالات اللي بتتشخص وعدد الوفيات نتيجه المرض هذا.
0: طبعا احنا ما بدنا نخوف المستمعين، بس بدنا نحكي ومش بس أكيد. على سرطان في اشياء مشاكل ثانيه اللي هي بتتعلق في البنكرياس، عشان نوضح لمستمعينا. نبدا هيك من الاول، ايش هو البنكرياس؟ وين مكانه في الجسم؟ شو وظيفته للجسم؟ فكل هاي التفاصيل هيك الأولى خلينا نحكي.
1: طيب كتفاصيل أولى، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي اللي موجود في تجويف البطن، في الجزء الخلفي من تجويف البطن. فعمليا مكانه هو بحد ذاته بيسبب مشكلة لحتى نوصل أو نشخصه لما يعمل أعراض معينة. هو مبني عادة من نظامين، نظام بسموه نظام الاندوكريني اللي بيفرز الهرمونات، فيه خلايا بتفرز الهرمونات زي الانسولين والجلوكاجون، وبتحافظ على تركيز السكر في الدم وما يسمى بالميتابوليك بروسيس في الجسم. والنظام الثاني هو النظام الاكزوكريني، عمليا في هناك خلايا بتفرز عصارات من البنكرياس اللي بتساعد في عملية الهضم الأكل. ولما بحكي على هضم أكل بنحكي على جميع أنواع الأكل المختلفة. هو موجود في الجزء العلوي من تجويف البطن أمام العمود الفقري وبس.
0: هو طبعا قريب كمان من المرارة،
1: أكيد هو قريب من، في علاقة وطيدة خلينا نسميها بين البنكرياس، أنابيب المرارة، الاثني عشر، المعدة، والكبد طبعا.
0: طبعا من أعضاء جدا مهمة، أعضاء الكمام ممكن تأثر عليه وممكن هو يأثر على أعضاء اللي هي كثير مهمة. ولما بنحكي على مبنى نفسه، وكمان هيك مبنى غريب شوي، يمكن
1: هو مبنى شوي غريب، خلينا ممكن نقول عنه غريب لأنه جاي بشكل أفقي بتجويف البطن، وعمليا فعشان هيك هو عمليا موجود، مش موجود بس بمنطقة واحدة بالبطن، وموجود في أكثر من منطقة، ولهيك احنا بنجزئه لأربع أجزاء عادة، اللي مسميهن الرأس، بيكون على قرابة جدا من الاثني عشر والأنابيب المرارة، الأنبوب الرئيسي تبع البنكرياس بيصب للاثني عشر بأنبوب مشترك مع أنابيب المرارة، عندنا العنق البنكرياس، عندنا جسم البنكرياس، وعندنا ذيل البنكرياس الموجود عمليا في الطرف الآخر من تجويف البطن. فلهيك بسبب شكله الأفقي كيف قاعد بتجويف البطن، هو بشكل زي خلينا نسميها بنشأل مشكلة، بس بشكل لنا زي
0: تحدي نوعا ما
1: لحتى نتابعه ونشخصه، أو إذا في أمراض معينة نعرف وين موجودة.
0: يعني مرات هيك الطبيب بتروح لعنده بحط إيده على البطن، بيعرف مرات الأوجاع من وين. هذا إشي ملموس لما أنتوا بتحطوا إيدكم على الجسم، ولا مش ممكن أنك أنت تقدر توصله؟
1: لا مش أبداً. ممكن توصل البنكرياس لأنه موجود في الجزء الخلفي.
0: أوكي.
1: فهو مش ممكن توصله إذا باليد، يعني تلمسه باليد، من مش زي الكبد والطحال إذا تضخمه ممكن نفس الشيء يصير. لأجل مكانته عادة ممكن يؤدي لأعراض اللي هي أوجاع بالظهر أكثر منها أوجاع في البطن.
0: أوكي.
1: لأجل مكانته مكانه.
0: احنا رح نحكي على كل الأعراض اللي لازم الواحد ينتبه لإلها طبعا، بس لما بنحكي هيك بشكل عام بنحكي على مشاكل البنكرياس، كيف كل الوقت أنا ذكرت في المقدمة كل الوقت اللي البنكرياس عم يشتغل منيح، بنظم لنا السكر، بنظم كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي، وانت ذكرت طبعا وظيفته في هاي النقطة، بس لما في خلل بنبدأ نحس. ايش أبرز مشاكل البنكرياس دكتور صافي؟
1: أكثر شيء شائع وأبرز مشكلة هو الالتهاب الحاد. الالتهاب الحاد هو عمليا مرض جدا جدا شائع، تقريبا يمكن بكل مستشفى وبكل طوارئ بالمستشفى بيعالجوا على الأقل حالة أو حالتين ليليا لالتهاب الحاد بالبنكرياس. طبعا التهابات البنكرياس احنا بنصنفها لحاد ومزمن. الحاد هو أكثر شائع، لحسن حظنا المزمن مش موجود عندنا في بلادنا كتير، رح نتطرق للإشي هذا بعدين. بينما الالتهاب الحاد عمليا بيكون أو بتشخص لما بيجي المريض مع ألم، وعادة الألم تبعا جدا واضح، بيكون عندي ألم بأعلى البطن، والمريض بحد ذاته بيشرح لك أنه الوجع بيروح على ظهري بشكل حزام.
0: أوكي.
1: هذا جدا جدا مميز هذا الوجع. وممكن تكون أعراض تانية طبعا اللي هو التقيؤ، أو بحس حاله أنه بده يستفرغ، ممكن كمان يكون في عنده حالة بردية، حم قليل ما بيصير عندهم حرارة. وطبعا التشخيص بيتم عن طريق الفحص السريري. نعم. فحص البطن طبعا، والاعتماد على فحوصات الدم. لأنه بحالات الالتهاب الحاد الإنزيم تبع البنكرياس بيطلع بيرتفع، وهذا بيكون دلالة على أنه في عنا التهاب. وطبعا في عنا
0: تصوير الأشعة
1: اللي هو بالعادي ممكن نستعمل احنا الألتراساوند، بس الألتراساوند لحتى نشوف المسبب الأساسي اللي هو بالعادي حصوه بأنابيب المرارة، بس الفحص الأكثر دقيق وفحص السيتي.
0: طيب أنت ذكرت هوني على أنه إحنا عمالنا نحكي طبعا على الالتهاب الحاد مقابل الالتهاب المزمن. لما بنحكي التهاب حاد يعني بيجي مرة واحدة، ولا أنه بيكون في أشياء إنذارات من قبل أنه في عنا مشكلة في البنكرياس؟
1: لا، هو بيجي بالعادي بشكل فجائي، وجع اللي ببلش بنقطة الصفر وشوي شوي بتزايد لحد يوصل لمرحلة أنه الأوجاع بطلت يستحملها المريض عمليا. بس فيش إشي اللي بيكون منذر من قبل. الأشياء اللي ممكن أو الأعراض اللي ممكن تكون تنذرنا من قبل، مثلا إذا كان عنده مثلا أوجاع بطنه من جهة اليمين اللي ممكن تشير إلى أنه كان عنده حصو بكيس المرارة، هذا ممكن يكون زي علامة اللي ممكن مع الوقت لقدام صار عنده التهاب بالبنكرياس.
0: إذا فيش التهابات في المرارة عادة فيش مشاكل في البنكرياس، ولا
1: لا
0: ممكن تصير؟ يعني حتى واحد اللي عمل عملية مرارة وشلوله المرارة بضلع في أوجاع في البنكرياس يعني ممكن؟
1: أكيد، لأنه سؤالك بخدني للمسببات اللي ممكن تؤدي للالتهاب الحاد. المسببين الأساسيات عالميا هو حصو بالكيس المرارة وشرب الكحول بوفرة. حصو بكيس المرارة هو السبب الأكثر شائع في بلادنا، بينما في دول أوروبا والدول الغربية شرب الكحول بوفرة هو المسبب الأساسي. طبعا هناك أسباب تانية، ارتفاع الدهنيات في الدم، ارتفاع الكالسيوم بالدم، أدوية مختلفة، وأحيانا ممكن الورم نفسه يكون أول انذار لنا هو أنه التهاب حاد بالبنكرياس. فحتى لو الإنسان شال كيس المرارة ممكن يصير عنده التهاب حاد بالبنكرياس، وممكن في أن حصوا بكيس المرارة اللي بعدن بأنابيب المرارة بأدوا للمستقبل لالتهاب حاد كمان.
0: يعني مش إنه الواحد إذا مرق في حياته عملية لأنه يشيلوا له كيس المرارة معناه هو يعني معفي وإنه مش رح يكون عنده أشياء عن هالسنة.
1: نعم.
0: وحتى لو إنه ما بيشرب كحول.
1: حتى لو ما بيشرب كحول.
0: يعني في كل الأحوال ممكن الإشي يتطور. طيب ذكرتهم طبعًا أسباب اللي هي أسباب طبعًا واضحة، هذول هن كل الأسباب، ولا في أسباب أخرى اللي ممكن تسبب لحالات الالتهاب المزمن الالتهاب الحاد؟
1: زي ما حكيت لك انه الالتهابات هاي اسف الاسباب الرئيسيه هي اللي حكيت لك اياها. في اسباب اللي هي مش اساسيه وجدا نادر انه تحصل، مثلا على سبيل المثال الادويه، في نوعيه ادويه ممكن تؤدي لالتهاب حاد، بس طبعا هذا بعد ما احنا نشيل كل الاسباب ونتاكد انه ما في ولا سبب بنصير ندور على نوعيات الادويه. في التهابات حاده ممكن تكون وراثيه، لما يكون في عندنا تغييرات في جينات معينة ممكن يصير في عندنا التهابات حادة بسن أبكر، وهذه واحدة من الأشياء لازم نأخذها بالحسبان لما بيكون في عندنا مثلا شخص أو مريض اللي هو صغير في السن وبيعاني من التهاب حاد في البنكرياس. طبعا زي ما حكيت لك كمان الورم ممكن يكون كبدايته أو أول رمز لإنه هو أنه يكون في التهاب حاد بالبنكرياس.
0: طبعا احنا رح ننتقل نحكي بعدين على كل ما يتعلق بالأورام والمشاكل الأكثر معقدة، بس إذا بدنا نحكي هيك أنت ذكرت هون الوراثة، عادة إذا في عنا حدا في العيلة كان عنده مشكلة ممكن يكون كمان هذا عامل خطر؟
1: إذا حدا كان عنده مشكلة وتثبت أنه في عنده تغييرات بجينات معينة اللي احنا نسميه سبينك 1،
0: هاي بنحكي بس على السرطان مش على الالتهاب؟
1: لا بنحكي على الالتهاب،
0: على الالتهاب بعدنا.
1: أوكي. التهاب، وهذه واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للالتهاب المزمن اللي بسموهن هيرديتري بانكرياتيتس، من اسمها هيرديتري جاي وراثية عمليا، بس الفرق انه هدول بوصلوا التشخيص بسن أبكر لأنه الالتهابات بتصير عندهم بسن أبكر.
0: طب انت بتحكي هون على سن وعلى جيل معين، ايش الشريحة اللي أكثر اشي عندها منتشر مشاكل البنكرياس؟
1: مو بتعلق إذا بنحكي على التهاب مزمن ولا حاد.
0: خلينا نبدين إحنا في الالتهابات.
1: التهاب حاد بالعادي هو بتعلق أكتر في، بيكون أكتر في السن اللي خلينا نقول صغير، يتراوح بين 30 إلى 50، بس هذا لا يعني ممكن كمان يصير الإشي هذا بسن أبكر، آسف بسن متأخر أكتر بعدية 50. الالتهاب المزمن بالعادي بيصير بسن أبكر شوي صغير اللي هو خلينا نقول بين 30 إلى 35، لأنه هناك بيكون في عوامل أكتر اللي هي التدخين، شرب الكحول، وعمل عوامل ميراثية.
0: يعني كل هاي العوامل مربوطة في بعضها، أنا بفهم من حديثك هيك دكتور. ولما بنحكي على التهاب حاد في مراحل تطور لإله، يعني بيبدأ شوي شوي بيصير حاد، ولا إنه كيف؟ يعني أنا حكينا إنه بشكل مفاجئ، هاي حكيناها
1: بيكون شكل مفاجئ، بس الأوجاع بتصير يعني تقوى أو تصير حدتها بتصير أقوى مع مرور الوقت. لحسن حظنا، لحتى ما نخوف المستمعين، لحسن حظنا 90-95% من حالات التهاب البنكرياس الحاد بتكون ما يسموها مايلد، يعني خفيفة، بعد 48 ساعة 72 ساعة المريض بتعافى بيكون صار ببيته. في عنا الشريحة الصغيرة اللي هي 10% ممكن الإشي هذا يتطور لالتهاب اللي هو جدا صعب، وهناك إحنا بنكون في مشكلة في أزمة. ليش؟ لأنه أغلبية المرضى هذه اللي بتعاني من التهاب حاد اللي هو جدا قوي عادة راح العلاج تبعهم راح يأخذ وقت أطول، وهناك بحاجة أنه يدخلوا الاي سي يو، العلاج المكثف، وأحيانا بصير عندهم فشل كلوي، فشل تنفسي، وهناك بيكون الإشي مختلف تماما.
0: وذكرت هون أنت جزء من المضاعفات اللي أنا حابة أنه نحكي عنها، لما بنحكي على التهاب حاد هاي مضاعفاتها، يعني اللي ممكن تكون
1: انه ممكن تكون بتكون واحدة من المضاعفات انه الالتهاب يكون جدا قوي ويصير في عندنا فشل باجهزه تانية في الجسم.
0: والاجهزه الثانيه قديش الاشي بياثر مثلا على الكلى اللي كمان هي يمكن
1: ممكن اثر على الكلى؟ احنا التاثير ما بنقدر نعرفه من قبل مسبقا، خلينا نحكي، بس غالبيتهم خلينا نقول بيرجع الكلى تصير وظيفتها عاديه بعد فتره معينه، بس ممكن هل ممكن يؤدي هذا لضرر اللي هو ما بنقدر نرجعه، او الكلوه تصير متضرره بشكل دائم؟ ممكن.
0: كله ممكن دم. احنا بنحكي هون على يمكن على حالة اللي ممكن يكون لها مضاعفات خطيرة، بس خلينا نحكي كمان على العلاج. العلاج على ايش بيتركز؟
1: بالالتهاب الحاد عادة العلاج هو احنا بنسميه MPO، ما بنعطيه، ما بيشربوش، ما بكلوش، بنعطي فترة اللي هو استراحة للجهاز الهضمي، بخدوا أدوية للوجع لحتى نحافظ على الوجع طبعاً، وهيك هذا هو العلاج عمليا. ما في هناك
0: يعني مش مضادات حيوية ولا أشياء،
1: فيش اللي... مضادات حيوية أبدا بتاتا. مضادات حيوية في بس حالتين، أو في بالالتهاب الحاد في بس بسموهن انديكاتسيو التنتين عمليا اللي احنا نقدر نستعملهن، ما رح ندخل فيهن لسه لأنه ما يكون في عنا أكيد أنه في عنا التهاب اللي صار نتيجة مش التهاب اللي هو نكون نعرف أنه في بكتيريا موجودة في الالتهاب تبع البنكرياس عن طريق فحوصات الدم، أو إذا في عنا إشي سي تي سكان اللي بنعمله موجود بأكدنا الإشي هذا. أما مضادات حيوية هي مش جزء من العلاج بالتهاب الحاد البنكرياس،
0: وإنما بس إيش صوم؟
1: صوم يعني. بس إحنا طبعا الصوم أول ما يقدر المريض يشرب ويأكل بنرجع له إشي هذا على السريع، لأنه هذا هاي أفضل وقاية لحتى يقدر المريض يتعافى.
0: طبعا أنت ذكرت هنا هيك دكتور صافي خوري كل ما يتعلق بالتزام التهاب عفوا حاد مقابل التهاب مزمن، قديش احتمال أنه يتكرر هذا الالتهاب الحاد؟
1: الاحتمال وارد، بتعلق احنا شو السبب اللي أدى للإشي هذا. طبعا اليوم احنا نحكي على أنه لما يكون في عنا حصوا بأنبيب بكيس المرارة وأدى الالتهاب بالبنكرياس، طبعا بعد ما يتعافى المريض احنا مضطرين نعمل له عملية استئصال كيس المرارة لحتى نطلع الكيس مع الحصو الموجود فيه، لأنه ممكن يرجع الإشي على حاله أكثر من مرة. بعدين طبعا لما نعمل الإشي هذا بنزل نسبة أنه يتكرر الإشي هذا بصورة جدا جدا عالية، أنه ما يرجعش القصد. لما بنحكي عن التهاب مزمن هناك في عوامل تانية مختلفة، احنا بنحكي على حوالي 70% من العوامل هي نتيجة شرب الكحول والتدخين، اثنين مع بعض بشكله تقريبا ثلثين من الإشي هذا. فعشان هيك أفضل حل ممكن نعطيه للمريض لحتى ما نوصل لهي المرحلة أنه الوقاية، يمتنع عن التدخين، يمتنع عن شرب الكحول بصورة بوفرة.
0: خلينا نركز هيك على نقطة معينة. لما أنت بتحكي على شرب كحول، يعني إيش الكميات؟ يعني عم نحكي على إنسان اللي بيستهلك كحول في كميات كبيرة، ولا إنسان اللي بيشرب مرة في الأسبوع كحول؟ إيش معنى إنه إنسان بيستهلك الكحول اللي ممكن تأثر على البنكرياس؟
1: طبعا حسب الأبحاث ما في كمية معينة اللي ممكن نقول بعدها المريض يصير عنده التهاب حاد أو التهاب مزمن. الإشي بيتعلق بعدد المرات، بتركيز الكحول في المشروب نفسه طبعا، بس ما في كمية معينة خلينا نقول 10 جرام أو 10 سي سي اللي بعديها ممكن يصير الإشي هذا. وهذا الإشي بيختلف من من من شخص لشخص، ما في عنا أي وسيلة لنعرف شو هي الكمية اللازمة لحتى الإشي هذا. بس إنه طبعا ما بيصير في عند شخص اللي بيشرب مرة بالأسبوع مثلا، خلينا نقول بيشرب كاس، أما بده تصير عند شخص اللي بيشرب يوميا مثلا وبكميات كبيرة.
0: يعني الانتباه أيضا لهاي النقطة، وعادة التعامل يعني مع إشي اللي هو مزمن كيف يختلف عن الحاد. يعني إنسان اللي بيعرف أنه عنده هذا الالتهاب وهذا التهاب مزمن، وإنت لازم يوصل على مستشفى، هل هو بحاجة أصلا أنه يوصل لعينكم على مستشفيات؟
1: طبعا أول شغلة الالتهاب المزمن بيختلف عن الالتهاب الحاد، لأنه ببدايته 75% من المرضى بتعاني بالأساس من أوجاع في البطن، بس خلال المرض نفسه 100% رح يكون عندهن أوجاع في البطن. والعلاج تبعنا الهدف الأساسي منه هو أنه نخفف من تكرار هاي الالتهابات ونمنع حدوث ما يسمى بنكرياتيك انسفيشنس، اللي هي يعني قصور بالبنكرياس، لأنه على المدى البعيد بده يصير فيه قصور، فمش راح يفرز الإنزيمات، الإنسان ببطل يعني يقدر يهضم الأكل زي ما لازم، راح يعاني من إسهال مزمن واحد، واثنين بيصير عندنا سكري طبعا لأنه بطل يفرز كمان الإنسولين. بس هذا بيصير على المدى البعيد. اللي بيصير بالالتهاب المزمن إنه كل مرة بيصير عندنا التهاب حاد، جزء من الخلايا الموجودة في البنكرياس عمليا بتموت وبتتحول لإشي بسموه فيبروزيس. فيبروزيس هو عبارة عن إشي صلب ما فيش له ولا أي وظيفة، فإذا بيرجع الإشي هذا بيتكرر أكثر من اللازم، فبنوصل للمرحلة الأخيرة اللي حكيت لك عنها.
0: طبعا أنا بهمني كمان إن لما إحنا بنحكي، يعني أنت هون بتحكي على أعراض إن كان المزمن وإن كان الحاد، بتحكي على أوجاع في البطن. لما بتحكي على أوجاع في البطن أنت كأنك عمالك تسبح في المحيط، لأنه إحنا بنحكي على كثير شغلات اللي ممكن تكون، اللي أعراض ممكن تكون مشابهة. يعني حكيت على رأس المعدة أو على في الجزء العلوي، ممكن تكون حموضة في المعدة، مجرد حموضة في المعدة تكون. ف كيف الواحد بيوصل لأنه يشخص الإشي في طريقة اللي تعرف أنه هون المشكلة هي البنكرياس ولا أي إشي ثاني في الجهاز الهضمي؟
1: ما هو الالتهاب الحاد صعب انه الانسان يشخصه المريض نفسه يشخصه، بس طبعا لما بوصل لمستشفى او اي مركز طبي راح يشخصوه في الاشي هذا. بينما اذا الاشي رجع على نفسه اكثر من اللازم، نفس التشخيص كل مره يعني كل كم من شهر برجع مع التهاب حاد، راح على المدى البعيد راح يصير في عنده التهاب المزمن، فهناك هو بنفسه راح يعرف نتيجه النوبات المتكرره راح يعرف انه بيعاني من الاشي هذا، من الالتهاب المزمن. طبعا هدول المرضى مش راحين يبقوا في البيت ما في متابعة ولا في حدا يعني يتابعهم بالعيادات أو إيش، بالعكس أو بعد أي أو بعد أول نوبة التهاب هن راح يكونوا موجودين بمسار معين اللي فيه طبيب يراجعهم كل وقت، لأنه بدهن باستمرار فحوصات مزمنة للمدى البعيد كمان، لأنه على المدى البعيد إحنا بنعرف الالتهاب المزمن ممكن يؤدي ل
0: سرطان
1: بالبنكرياس. يعني الناس اللي بتعاني من التهاب مزمن هن بخطورة أكثر بسبع أضعاف من الناس العادية يصير عندها سرطان بالبنكرياس. تخيل شو عم بحكي لك. لهيك مجبورين يكونوا بمسار معين.
0: يعني شو بتشمل هذا المسار وشو بتشمل هاي المتابعة؟
1: واحد هو الفحص السريري طبعا، الإشي الثاني اللي احنا بنسميه الأنمنيز اللي هو نحكي مع المريض نفهم منه هل في صار تغييرات، هل صار في عنده هبوط في الوزن فجأة مثلا على سبيل المثال اللي ممكن يدل على الإشي هذا، فحوصات دم، فحوصات اللي هي أشعة. بالعادة بالالتهاب المزمن احنا ما بنستكفي لا بالألترا ساوند ولا بالسيتي، بنهتم دائما نطلع على ناخذ فحوصات اللي هي الام ار اي او فحص الاندوسكوبيك ألترا ساوند، هي فحوصات اكثر دقيقه من فحص السيتي. وهي خلال المسار او المتابعه للمرضى هذول.
0: طبعا مهم جدا انه الواحد يواظب على هذا الشيء. يعني لما انت بتحكي متابعه ومسار اللي انت لازم تكون فيه عاده كل ايش، مره في السنه
1: بالبداية، مرة كل نص سنة، بس بعدين مرة بالسنة.
0: مرة بالسنة. اللي هي مش عند طبيب العائلة ولا عند في عيادات مختصة مثلا لمشاكل البنكرياس؟
1: في فيش عيادات خلينا نقول مختصة اللي اسمها عيادة بنكرياس يعني. يعني أنا على مدار سنين حوالت عملت بمكانة السابقة بمستشفى رمبم، عملنا عيادة على الشكل اللي كان اسمها عيادة البنكرياس لحتى نركز هدول المرضى اللي بيعانوا من التهاب حاد ولا مزمن ولا ورم ولا سيستوت يكون عندهن عنوان معين. وهاي اللي إسه عم بعمله بالمستشفى الإنجليزي، إنه أسسنا عيادة اسمها عيادة بنكرياس لحتى يكون في لهاي المرضى عنوان اللي تركز كل الفحوصات تبعتها والمتابعة تبعتها بهذه العيادة.
0: لأنه إحنا بدينا وحكينا على أنه جزء من الجهاز الهضمي، ولما إحنا بنحكي على الجهاز الهضمي هذا إشي واسع وكبير جدا. يعني في مشاكل عديدة ومتنوعة، يعني أنه يعني مرات يمكن هاي القضية اللي إحنا حكيناها في أول البرنامج يمكن دكتور صافي خوري، أنه الموضوع البنكرياس ما بيحظى في إشي من ناحية توعية كثير لأنه مخفي نوعا ما.
1: هو زي ما حكيت لك هو تقصير تقصير من عدة اجزاء خلينا نحكي، بس بالاساس منا احنا كاطباء ومن وزارة الصحة، لانه الجزء العضو موجود المرض موجود، بس كيف بدنا نوصل الاشي هالرسالة هذه للمرضى. فباخر كم من سنة انا عم بتحاول اتابع وركز هدول المرضى، لانه عم بشوف حالات اللي كان فيها يعني ممكن نمنع السرطان من انه يتكون لو كان في متابعه دقيقه، بس مش انه يعني المريض كان عنده والله كان عنده سيستا قبل سنتين واجالي اسا مع ورم. طب وين كان بالسنتين هدول؟ ليش ما حداش تابعه؟ صحيح. هو مش الحق عليه، مش عم بوجه الحق على المريض، لانه المريض اكيد بيعمل شو بيقولوا له.
0: واحنا طبعا بدنا نحاول كمان من خلال هذا البرنامج انه نوعي المستمعين لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. انا عاده لما احنا حكينا على التهاب قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الاخطر، في اشياء طبيعيه اللي ممكن تساعد هيك دكتور؟ يعني بيحكوا كثير على الكركم مثلا. بتحبش تفوت في هاي
1: ما بفضل ما ادخلش في هاي الاشي، لانه في كتير مرضى بيسالوني عن الموضوع عن جد بحكي لك. بس انا عن جد ما عندي علم وما عندي درايه في الاشي هذا ابدا بتاتا. يعني
0: انت كطبيب يعني اللي ملتزم في الابحاث وايش الاشياء بس على طريق يعني الابحاث الطبيه يعني، وهون على الاشياء الطبيعيه ما بتحب تركز على هذا. مش معناه انه هي مش مفيده او مش مضره، ولكن انت شخصيا ما بتحب تركز عليها.
1: ما هو لا تعليق عشان ما اضرش حدا وما ما اضايق حدا.
0: انا يعني بحترم رايك طبعا، بحترم موقفك. خلينا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نحكي لكل التطورات اللي لا سمح الله ممكن تكون خطيره. بندعيكم طبعا ان تكونوا معنا وتواصلوا الحديث.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
4: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: والورد.
4: الآن في مكان غالية نطول.

0: ونعود مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية. نشكركم جزيل الشكر على كل من يتابعنا طبعا منذ بداية البرنامج، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذه الحلقة. ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة، جراحة أورام الجهاز الهضمي، البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. وفي الجزء الأول تحدثنا عن كل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس، إن كان الالتهاب الحاد أم الالتهاب المزمن. دكتور صافي حكينا كثير على هذا الموضوع، بمن إسا نحكي يعني العلاقة ما بين هذه الالتهابات وتطور لا سمح الله أمراض اللي هي خطيرة أكثر مثل أمراض السرطان، إلى أي مدى هنالك علاقة طبعا بين الأمرين، من التهاب إن كان الالتهاب البسيط والالتهاب الحاد إلى التطور ذلك إلى السرطانات.
1: بداية هناك علاقة بين التهاب الحاد أو التهاب المزمن مع نشوء سرطان في المستقبل. واحد من الأمور اللي جدا مهمة أذكرها هون هو إنه في كان ورقة علمية تم نشرها قبل سنتين بتحكي عن الالتهاب الحاد، فأخذوا عينة مجموعة مئات الآلاف من المرضى وتابعوهن اللي كان عندهم التهاب حاد في البنكرياس، وتابعوهن لمدار بين خمس إلى سبع سنوات، وشافوا إنه هدول المرضى بأول ثلاث سنين من بعد تشخيصهم بالالتهاب الحاد هن بعرضة إنه يصير في عندهم ورم خلال سنتين ثلاثة بعد ما صار عنده التهاب الحاد، ونحن بنحكي على حوالي 5 أضعاف. فهي شغلة اللي احنا بتعرف احنا ما بنركز عليها، بنقول صار عنده التهاب حاد، على الأغلب هاي الاشي من أنابيب المرارة، بنعمل من كيس المرارة، بنعمل له استئصال لكيس المرارة وانتهى الموضوع. لا، ما انتهى الموضوع، لأنه بده المتابعة بعد هيك. فالالتهاب الحاد بحد ذاته ممكن يكون عامل خطر، واحنا بنعرف انه عامل خطر. الالتهاب المزمن ما في شك انه هو عامل خطر، وعامل خطر جدا جدا جدا مهم نعرفه، ولهذا السبب احنا هدول المرضى مخليهن بمجال المتابعة عمليا، زي ما ذكرت من قبل قلت لك هن موجودين يعني 7 أضعاف من باقي المجتمع بخطورة ان يصير عندهم سرطان البنكرياس، وهذا بيصير نتيجة الالتهاب المزمن. احنا بنعرف واحدة من الأشياء او واحدة من الأمور اللي ممكن تصير مستقبليا نتيجة التهاب بتكرر هو يصير في عنا سرطان ورم، وهذا اللي ممكن يصير كمان في البنكرياس بدون شك.
0: طبعا مهم جدا كمان التوعية لكل هذا الموضوع، زي ما ذكرت المتابعة كمان مهمة جدا. ذكرت كمان في السابق كل ما يتعلق بالسيستوت، هذا الشيء اللي هو بس في حالة الالتهاب ممكن تتطور، ولا انه ممكن مرات بدون اي التهابات بدون اي مشاكل فجأة نلاقي انه في اي نتوءات اللي موجودة على البنكرياس كمان؟
1: طيب مهم جدا بالاول نعرف انه في بالبنكرياس في عنا 5 أنواع من السيستوت، 5 أنواع مختلفة، فهذا جدا مهم نعرف احنا شو النوع اللي بنحكي عنه. واحدة من الانواع تبعتها احنا بنسميها البسودو سيست، هي مثل السيستا عمليا، وهذه ممكن تكون ناتجة نتيجة التهاب حاد او التهاب مزمن. الخطورة انه هذا يتحول لسرطان هو جدا جدا ضئيل، لا يتعدى 1%، بل اقل من هيك. لما بنحكي على السيستوت باقي انواع السيستوت، الاشي بتعلق بنوع السيستا وشو الخطر انه تتحول ل خلايا سرطانية فيها. فعلى سبيل المثال في أنواع السيستوت اللي ممكن يكون النسبة 20%، في إيش اللي 1-2%، بس في السيستوت اللي بتوصل حوالي 70% على مدار المتابعة. فبهاي الفئة من المرضى إذا شخصناهم من هذا النوع من التستوت، إحنا ما بنستنى يصير عندهم سرطان، إحنا بنعرض عليهم عملية استئصال قبل ما يصير في عنا يتشكل عندنا السرطان بالمستقبل.
0: وعادة يعني كيف بتشوفوا هاي التستوت إذا هي خطيرة مش خطيرة؟ تصوير
1: أول شيء تصوير. بدي أرجع شوي صغير لورا. التستوت هذه أخذ بالإزدياد بالفترة الأخيرة، مش لأنها ما كانت موجودة، هي كانت موجودة، بس اليوم إحنا عم نعمل فحوصات كثيرة، من فحوصات السي تي والMRI والإندوسكوبيك والتراساوند، ازدادت هاي الفحوصات، فلهيك صرنا نشوفها أكثر هاي التستوت. فلهيك احنا بنخليهم نجيبهم على مجال المتابعة. طبعا في هناك عنا عوامل معينة اللي احنا او مميزات معينة بنشوفها بالفحوصات المختلفة من التصوير لحتى نحدد احنا وين موجودين. هل هذه عندها نسبة 20%، هل هذه 32%، هل 64%، هل 100%؟
0: يعني مجرد في التصوير بتشوفه ولا انت بحاجة لخزعة؟
1: وممكن خزعة كمان. انا ما حكيتش، بس الاندوسكوبيك ألتراسون بالعادي بتساعدنا على التشخيص، نشوف شو نوع السيستا، وكمان خزعة منها.
0: والخزعة هي طبعا تعطي الجواب اليقين إذا كانت هي سرطانية،
1: الجواب اليقين، بس إذا كانت سلبية لا يعني لا ينفي. هاي مهم جدا نعرفها، مش إذا كانت سلبية ما فيش مثلا أو ورم أو فيش خلايا اللي عم تتعمل تتغير من خلايا طبيعية لخلايا سرطانية معناته خلاص أكيد فيش.
0: لا، أنت مش عم بتطمن الناس.
1: بعرف إنه مش عم بتطمن الناس، عشان كأنا بدي الناس تفوت على المسار المعين وتعرف العنوان الصح وين تروح عشان تضل متابعة.
0: طبعا إذا كان الإشي طبعا في سلبي، المهم جدا إنه كمان متابعة، وهون كل المتابعة هي مهمة جدا إحنا اللي عملنا نحكي عنه. وذكرت أنت سابقا، أنا قبل بدي أعمل هيك شوية ترتيب، ذكرت كيس المرارة. كيس المرارة وذكرت الالتهاب، إنه ممكن إذا كان في عنا التهاب يتحول لا سمح الله لإشي سرطاني. طب يعني كل واحد اللي مرق عملية لك، طبعا يعني مشان نوضح الإشي، كيس المرارة إذا كان في التهابات هناك وفي حجارة ممكن تتسبب في التهابات للبنكرياس، ولكن إذا واحد شال كيس المرارة كمان هو بحاجة لكل المتابعة هاي اللي عمالك تحكي عنها، ولا بس إذا كان في التهاب في البنكرياس؟
1: احنا بنحكي على التهاب البنكرياس.
0: احنا بدنا نفصل
1: التهاب الكيس المرارة ومش نفسه التهاب البنكرياس.
0: أوكي.
1: الحصو الموجود في كيس المرارة ممكن يسبب مشاكل، واحدة منها هي التهاب بكيس المرارة، هذا مفصول معزول عن البنكرياس، بس ممكن حصو تنزل بالأنابيب المرارة وتسكر الأنبوب الرئيسي البنكرياس تعمل التهاب البنكرياس. فعشان هيك عم بحكي احنا على مرضين مختلفين.
0: مشانها بدي هاي النقطة شوي نوضحها، لأنه في كثير أشخاص اللي مرقوا في مشاكل في المرارة، مش كل واحد عمل عملية لكيس المرارة معناه لازم يخاف من الأشياء اللي احنا عمالنا نحكي عنها.
1: أكيد.
0: ومش كل واحد عمل استئصال لكيس المرارة لازم إنه يعمل كل هاي المتابعة.

0: نقسمها لعوامل بيئية اللي بنرجع كمان مرة تدخين وشرب الكحول بوفرة، هدول العاملين بحد ذاتهم إن كمان عوامل أساسية لأنه يصير في عنا سرطان البنكرياس. في عنا العوامل الوراثية طبعا، نحكي احنا اذا بنحكي على الهيريديتري بانكرياتايتس اللي هي لما يكون في عنا تغييرات في الجينات اللي بتؤدي لالتهاب مزمن بالبنكرياس بجيل صغير، احنا بنحكي لحد، وهون طبعا يمكن البعض يخاف من الرقم اللي حازته، بس هنحكي هون يعني لغايه سن الأربعين ما يقارب 70-80% من الناس راح يكون عندهم ورم بالبنكرياس. فاحنا بنحكي على نسبه جدا عاليه وبدهن متابعه هدول الناس. بدنا بالاول نشخصهم، نعرف انه عندهم هاي التغييرات الوراثيه لحتى نعرف نتابعهم. وهون احنا عندنا شوي خلل في الاشي هذا لانه ما في توجيه صحيح لهدول المرضى. لحسن حظنا ما في كتير مرضى من هاي الفئه طبعا. حكينا عن السيستوت المختلفه اللي بتغير نسبة الخطورة ان يتحولوا لسرطان، كمان هذه من عوامل الخطر المعروفة
1: طبعا.
0: وإشي راح أضيفه اللي هي ملاحظة جدا مهمة اليوم اللي بيسموها النيو أنست ديابيتس اللي هي السكري الجديد، مرض السكر اللي تم تشخيصه جديد فوق جيل 50، لازم نحط عليه علامة سؤال وإشارة ضوئية حمراء. هاي بقولها عشان لجميع المرضى، لأنه هدول الفئة من الناس ممكن يكون السكري هو العرض الأساسي أو الأولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. هاي ما كنا نحكي عنه زمان.
1: من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟
0: لا، النوع الثاني. بنحكي عنه فوق الخمسين، إحنا بنحكي على النوع الثاني.
1: طبعا بتحكي على السكري من النوع الثاني اللي هو دارج جدا بالأخص في المجتمع العربي، اللي هو بيتعلق كمان في نهج الحياة.
0: صحيح.
1: يعني أنت بالنسبة لك شخص اللي تشخص مع سكري لازم يكون عنده علامة حمراء.
0: لازم يكون عنده علامة حمراء لحتى يتابع هل هذا عبارة عن رمز أولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. واحدة من الأعراض اللي ممكن إحنا بنشوفها أو بنعرفها إنه لوجود ورم هو إنه ممكن يكون رمز الأول إنه إيش؟ إنه المريض عنده سكري وفجأة السكري بطل متوازن. هذا ممكن يكون عرض أولي،
1: بس هو ممكن يكون بطل متوازن لأنه بيأكل مش منيح ولأنه بيعملش رياضة ولأنه عنده كل العوامل الأخرى.
0: أكيد
1: السكري.
0: أكيد هاي الأغلبية الصحيحة إحنا بنحكي عليها صحيح، بس أنا بنحكي على اللي متابع ومواظب ومنتج أو ماشي حسب نهج حياة صحي، خلينا نحكي ومواظب، فلازم يفكر في الإشي هذا طبعا. وإذا كان في عنا أو صار عنا سكري جديد في الفئة الكبير في العمر فوق 50، عم نحكي كمان مرة مهم جدا انه نتابع هاي المرضى خاصه اول 3 سنوات بعد تشخيص من السكري.
1: طيب مهم جدا، وهاي كل اللي عندهم سكري من النوع الثاني طبعا ينتبهوا لهاي النقطه. وايش يعني لازم، ايش مطلوب من هون يروح يفحص، وايش مجرد فحص الدم العادي كمان ممكن يفرجينا، ولا انه هون من ناحيه تشخيص؟
0: انت سالتيني سؤال جدا مهم وجدا ما عليه جواب قاطع، لانه حتى اليوم حسب منهاج تبع وزاره الصحه اليوم احنا ما في عنا برنامج معين اللي نمشي عليه لهدول المرضى عمليا. يعني احنا بنخاف، بنعرف انه ممكن يكون هذا الرمز الاول، بس ما في شيء للاطباء بالبروتوكول طبعا انه لازم تعملهم سي تي او تعملهم ام ار اي او تعملهم فحص معين لحتى تشوف اذا في عندهم عن جد هالورم. بس عاده اذا فاتوا على مسار متابعه، ودائما هدول المرضى بالبدايه ممكن يعني يكون عندهم اعراض اللي ممكن تشكل علامات خطر، او خلينا نقول العلم الاحمر لحتى نعمل لهم فحوصات اكثر مما احنا شو متوقعين.
1: طبعا مهم جدا كل واحد بدون ما نثير اكثر من اللازم هاي، بس المهم جدا الواحد يفحصها. عاده لما انت بتحكي على سرطان للبنكرياس، من احنا بدينا كل الحديث على انه ما في ايام توعيه ولا في ايام اي شيء، في اي فحوصات مبكره اللي ممكن تقول هون احنا بنقدر نعمل زي الماموغرافيا ونتاكد؟
0: ما في فحوصات مبكره، بس احنا بدنا
1: طبعا فحوصات للكشف المبكر.
0: للكشف المبكر. فهمت عليك، انا فهمت سؤالك. ما في عندنا فحوصات للكشف المبكر على واعنا، يا ريت كان. احنا على فكره بدنا نشخص هدول المرضى قبل ما يصير في عندهم هالتغيير هذا بين المرحله الاخيره قبل ما يصير سرطان، لحتى لانه في فرق شاسع بين ما يسمى بالهاي جريد ديسبلازيا اللي هو بعدها مرحله اخيره قبل ما يصير سرطان، والسرطان فرق شاسع. هذا بده استئصال وبعيش حياته عادي طبيعي، وهذا بده استئصال مع كيماوي ومسار آخر مختلف. بس إحنا بنحاول نلاقي الأمور الموجودة الملموسة عنا. شو الأمور الملموسة؟ واحد السيستوت، لما هدول المرضى إحنا منتبعهن ممكن إحنا نشوف في تغييرات أولية اللي تكون زي منبه لإلنا في إشي عم بيصير هنا، فبركي لازم نعمل تدخل جراحي. هاي واحد. تنين العوامل الوراثية. يعني إحنا نعرف إنه اليوم في عامل وراثي جدا قوي في سرطان البنكرياس، في هنا

0: هناك رابط بين سرطان الثدي وسرطان البنكرياس بتغييرات بالجينات البي ار سي اي 1 بالاساس او بي ار سي اي 2 عمليا. فهدول المرضى مثلا اللي عندهم هاي التغييرات ومعروف عندهم الاشي هذا لازم يدخلوا على برنامج توعيه مبكر وبرنامج اللي هو كشف مبكر. هلا بتقولي شو الكشف المبكر؟ احنا بنحكي من قبل بس من قبل سنه ونص او سنتين صار الاشي هذا انه هذول المرضى على الاقل لازم يعملوا ام ار اي مره واحده بالسنه سنويا ام ار اي للبنكرياس لحتى نعرف. فهاي الفئه من المرضى احنا منتبعين لحتى نكتشف الإشي بشكل مبكر أو نحاول نمنع أنه نوصل لمرحلة أنه يكون في عندنا سرطان. بس الأغلبية الساحقة للأسف إحنا مش هناك. يعني إحنا بحكي كل هذا الحكي اللي قلته هو شكل 15-20% بس 80% ما عندنا فحص اللي هو يكشف الإشي بشكل مبكر.
1: طبعا مؤسف جدا. وانا بدي اسالك هون ذكرت كل ما يتعلق العلاقه مع سرطان الثدي، هذا بقول انه عند النساء مشاكل البنكرياس اكثر؟
0: لا ما في ما في ما في رابط بين، انا بحكي على التغييرات الجينيه اللي بتؤدي لسرطان الثدي ممكن تكون نفسها
1: بس يعني اذا كان سرطان الثدي هو نابع من
0: تغييرات وراثيه ممكن بالضبط
1: من تغييرات وراثيه اللي انت بتحكوا عنها. طبعا ملفت للانتباه طبعا كل هاي الاشياء اللي انت عمالك تحكي عنها، ان كان انه ما في كمان فحوصات للكشف المبكر وهذا مؤسف في اغلب الاحلان الاحيان. وانت ذكرت هون كل ما يتعلق بالعلاجات، العلاج هو عاده جراحي في اصله؟ يعني انسان ممكن يعيش بدون بنكرياس
0: بدايه؟ جواب لسؤالك انه هل الانسان ممكن يعيش بدون بنكرياس؟ ممكن يعيش بدون بنكرياس،
1: بس ساعتها هو بصير مع سكري من النوع
0: الاول، بده يكون مع سكري. هو يعني هو شبيه للنوع الاول، هو يسموه النوع الثالث سي عمليا للناس اللي بصير عندهم استئصال تام للبنكرياس بس بيعيشوا مع سكري. واليوم عندنا المشروبات الانسولين اللي هي صارت تسهل على حياه المرضى طبعا. وبالنسبه للافرازات تبعت الانزيمات المختلفه فهنا بياخذوا ادويه مع الاكل لحتى يساعد على صارت على هضم الاكل عمليا. بالنسبه للعلاج طبعا الإشي بتعلق احنا باي مرحله عم نكتشف المرض طبعا، لانه عندنا احنا اربع مراحل. وهل المرض بالنقطه هاي اللي احنا موجودين فيها هو نقدر نعمل له استئصال؟ فعمليا اذا بنحكي على مرض اللي هو بالمرحله الاولى او الثانيه بالعاده هذول المرضى نقدر نعمل لهم استئصال للبنكرياس
1: كلي.
0: احنا ما بنحكيش على كلي، بيتعلق وين الموقع تبعه للبنكرياس، بالبنكرياس هل بالراس هل بالعنق هل بالذيل او بجسم البنكرياس. فبتعلق الاستئصال نفسه بيكون مختلف بناء على الموقع تبع الورم نفسه. هلا اذا بنحكي على المرحله الرابعه وهي هي المرحله المؤسفه للاسف، احنا بنحكي على المرحله اللي هي نهائيه اللي صار فيه الورم منشر لمحلات تانية. هون حتى المرضى لما بياخذوا علاجات كيماويه احنا بنحكي ما يقارب بين 9-12 شهر بس للاسف يعني
1: تمديد
0: بالضبط.
1: احنا بنحكي على نوع من السرطان اللي هو فتاك، هو معروف انه هو مع كل اسف نوع من انواع السرطانات الفتاكه، يعني اقل انتشارا ولكن اكثر فتكا.
0: هو مش بس انا حسب رايي الاكثر فتاكا لانه بيولوجيا معروف سرطان البنكرياس انه جدا اليم وجدا لئيم. مكانته قاعده ما بيجيب المريض او ما بيعمل اعراض في البدايات من مرضه عاده لانه موجود في الجزء الخلفي من الـ من الـ من البطن. عشان هيك حكيت لك انه احيانا بيكون عندهم اورام وبصير عندهم اوجاع بظهر مفكروا انه بركة عضلة أو ديسك أو إشي، فبروح عند أخصائي عظام أورتوبيد وغيره. بس تيوصل المرحلة إنه يكتشفوا إنه إشي هذا جاي من البنكرياس يكون شوي بمرحلة شوي متأخرة عمليا. للأسف إنه الأغلبية
1: يعني كنت بتنصح كل واحد اللي عنده مشاكل ظهر مزمنة اللي مش نابعة من ديسكات إنه يروح يفحص؟
0: بس أنا ما بحكيش عن مزمن لأنه هذا الإشي بيكونش مزمن، لأنه إذا كان في ورم بالبنكرياس مات أو سرطان بالبنكرياس ما تعالج فخلال
1: إحنا بدناش نوصل لمرحلة إنه
0: إذا كان في أوجاع بالظهر
1: أوجاع
0: في الظهر بالضبط اللي ما في إلها جواب بالعمود الفقري أو عند الأورتوبيد بنصح إن يعملوا يفحصوا
1: إنه هذا الجانب. مرات في ناس أكثر كمان في الناس اللي بتروح تفحص الكلى لأنه كمان هذا عضو اللي ممكن يسبب أوجاع في الظهر غير مبررة.
0: صحيح كمان الكلى صحيح.
1: يعني أنت عم تفتح هيك دماغنا لنقطة ثانية اللي أقل الواحد فكر فيها، فإنه الواحد كمان يروح يفحص هذا الإشي. طب ذكرنا وحكينا على الأشياء الخطرة، وأنت ذكرت هون كل ما يتعلق إن كان استئصال جزئي أو استئصال كامل. عادة كمان الاستئصال الجزئي بيأثر وممكن الواحد يضطر لأنه كل أدوية السكر للنوع الأول وكل هاي الأمور.
0: صحيح ممكن يعني الاستئصال الجزئي للبنكرياس بتعلق شو شو النسبة الجزء اللي استأصلنا. فإحنا نحكي على خلينا نقول 50% من البنكرياس ممكن الإنسان بعده وما في عنده سكر ممكن إنه ما يصير عنده سكر, بس على المدى البعيد نسبة جدا عالية يصير عنده سكر عمليا أو يحتاج الأدوية اللي حكيت عنها. هاي شغلات بتختلف يعني حسب النسبة اللي استأصلناها والمريض نفسه شو كان بالبيز لاين تبعه, هل كان عنده سكر ولا يعني.
1: طبعا وهي مهم كمان انه الواحد يفحص كل هاي الامور. حكينا على كل الاشياء الخطره, كل الاشياء المعقده. بهمني الوقايه, انا من خلال هذا البرنامج اكثر شيء احنا بهمنا انه احنا نرفع الوعي لانه الانسان يحافظ على صحته. لا بدنا اياه يوصل للمراحل الصعبه ولا بدنا نوصل لكل الاشياء المعقده, بدنا الانسان يعرف يحافظ على صحته. وطبعا اقل شغل لكم, انا مش لصالحكم بس عم نحاول قدر الامكان. إيش كيف الواحد ممكن يحافظ على صحة البنكرياس هيك دكتور صافي خوري؟
0: في رسالة بالبداية حابب أوصلها أنا يعني من تجربتي خلينا نقول صغيرة على مدار السنين, إنه بحال كان في عنا بأي فحص عملنا أي شغلة ولو كانت بسيطة ولو كانت يعني إيه كيس على البنكرياس أو إشي, ما تأخذوا الأمور بهاي السهولة. لا يعني فكر أكتر لقدام, روح عند الناس المختصين أو عند أطباء المختصين في الموضوع هذا, ولو بدي كلفك الإشي مرة بالسنة تروح عند طبيب مش مهم, بس يمكن هيك أنت بتضمن المستقبل لقدام, لأنه في كتير مرات الأمور ما بتنقرى زي ما لازم. فكر أنه إشي عابر إشي بسيط. يعني كتير مرات المرضى بيسألوني إيه طب ما أنا عندي كياس على الكلى. كيس على الكلى بيختلف عن كيس على البنكرياس, كيس على الكبد بيختلف عن كيس على البنكرياس. للبنكرياس نفسه في له قوانين بحد ذاته, فلهيك ما تاخذوا الامور ببساطه, لا خليك خذها للجانب اللي خلينا نقول الاصعب وراجع راجع راجع حالك عمليا. مهم جدا اذا في حدا بالعائله عنده مثلا مشاكل في البنكرياس, مشاكل بالثدي, يفحص هل في عامل وراثي ولا لا, لانه جدا مهم. كمان جدا جدا مهم الالتهاب المزمن بالبنكرياس اذا كان بجيل صغير, مهم جدا نفحص هل في عامل وراثي لحتى نقدر نشخص المرضى هذول يعني بجيل اصغر وما نوصل لمرحله اللي صار فيه على المدى البعيد ورم اللي ممكن يكون فتاك زي ما حكيت من قبل.
1: طبعا وانت ذكرت هالنقطه يمكن انه الاشخاص يعني دكتور صافي يروحوا ويفحصوا هاي, وفي كثير اشخاص تعرف انت احنا زي النعامه بدنا نعمل, بدنا ندمر راسنا في الرمل ونقول يعني الحيط الحيط ويا رب الستره. في كثير ناس تخاف انها تروح اصلا لعند الدكتور وتفحص مع انها حاسه في اوجاع, حاسه في اعراض, حاسه في كثير شغلات.
0: بس ما هو هذا الفرق بين انه اكون خايف ويعني بديش اقول انقذ نفسي او انه اكون قاعد مرتاح وهذه البال, وبين انه اضلني مع هاي الاوجاع او هذا الشك اللي موجود عندي ما يتغير. طب ما هو موجود عندك الشك, بدك تعيش معاه كل حياتك؟ لا بالعكس, حتى لو كان في عامل خوف, ما في حدا بيصير معاه شغله ما بخاف. اول شغله بفكر فيها بقول لك ممكن يكون عندي, ممكن مش انه مش ممكن, بس لحتى تفحص انه ما في وتقول انه خلص ما في مجبور تفحص.
1: طبعا ودكتور صافي انا بهمني كمان دائما بنحكي احنا على نهج الحياه وقديش ممكن انه نهج حياه صحي هيك يساعد شوي في البنكرياس. في نهج حياه اللي ممكن يحافظ على صحه البنكرياس؟ ذكرنا طبعا الشرب وذكرنا التدخين اللي هن مضرين لكثير شغلات, ولكن غيرهم في اشياء
0: بالاساس هذول اللي حكينا عنه الشرب والتدخين. طبعا خلينا نحكي السمن الزايده كمان لها تاثير سلبي على البنكرياس, واحده من عوامل الخطر ممكن كمان يكون لنشوء يعني ورم بالبنكرياس عمليا. وواحده من الاشياء اللي كمان ممكن تؤدي لها السمن الزايده هو انه يصير في عندنا زي ما بيصير في عندنا بسموه كبد دهني, نفس الشيء يصير عندنا بنكرياس دهني, وهذا بيؤدي لالتهابات مزمنه, يصير عندنا التهابات ترجع على بعض نفس الشيء. فنفس الاشياء اللي احنا بننتهجها او نقول بنمشي حسبها بدناها حياه صحيه, نفس الشيء بتاثر على البنكرياس.
1: طبعا وفي نقطه احنا حكينا عنها ما عرفناش اذا نحكي عنها على الهواء ولا لا, علاجات السكر اليوم هي مختلفة ومتنوعة. صرت تضحك قبل ما أنا أذكر الإشي. قديش الحقن لتنزيل الوزن وتنزيل السكري لها تأثير كمان إذا الإشي مثبت يعني؟ طبعا
0: هذه في عليها كتير كتير حديث اليوم, خلينا نحكي حديث الساعة. وصار اليوم الحقن الأوزمبيك والمنجارو وغيرها, الحقن هاي اللي مستعملها اللي بالبداية تأسست لحتى نعالج السكري, بس الناس صارت تأخذها لحتى تنزل في الوزن عمليا. وعم نأخذها عم تأخذ الناس بصورة جدا جدا هائلة. اللي بنعرفه أنه في أعراض جانبية, يعني واحدة منها هو التهاب الحاد في البنكرياس، وفي أعراض تانية كمان اللي معترف فيها ومعروفة، بس هل في أعراض أخرى إحنا مش عارفينها؟ هل في علاقة بين هاي الأدوية لبين خلينا نقول التهاب مزمن في البنكرياس، نشوء ورم في البنكرياس؟ أنا بدي أحكي على بس إنه صار معي أنا كم من حالي لمرضى اللي لما بتحكي معاهم بتحاول تدور على عوامل الخطر ما بلاقي ولا عامل خطر، إلا إنه إذا قبل سنتين بلشت أخذ الأدوية الدواء هذا، بعد سنة صار عندي التهاب حاد وقفته، بس رغم إنه وقفته رجع الإشي يتكرر، وفجأة بعد سنتين صار عندي أجل عندي لأنه صار عنده ورم. فبتحاول تدور أنت يعني تقول بديش يكون هاي العلاقة، هاي العلاقة أكيد مش موجودة، بس ما بتلاقي سبب تاني أو إشي تاني. فعشان هيك أنا دائما بحكيها للمرضى اللي بتابعوا بالعيادة عندي اللي هي عيادة البنكرياس، طبعا بيجوا لعندي لأنه عندهم مشاكل في البنكرياس، بحاول أطلب منهم يمتنعوا عن هاي الأدوية.
1: ولكن بحث عالمي، بحث محلي، إيش اللي بيثبت هذا الإشي حاليا؟ إحنا
0: حالياً
1: ما عندنا
0: حالياً لا، بس بدنا نوهك إنه في هاي تم نشرها قبل شهر يمكن أو أقل، إنه في بسموها زي
1: دراسة،
0: مش دراسة، إنه كانت في شكوى تقدمت ضد الشركة اللي بتصنع الأوزمبيك.
1: بآلاف طبعاً مش ضد أي شركة معينة،
0: بآلاف الشكاوي كانت إنه كان في أعراض مختلفة، منها اللي هو صار في عنا التهاب حاد في البنكرياس بنعرفها، فقدان نظر بعين واحدة، صار في بسموها كسول في المعدة بطلت تشتغل زي ما لازم، وغيرها وغيرها من الناس اللي شكت على الشركة لسبب أعراض مختلفة يعني. بس كمان ما ثبتت علميا، ما بعرف انه هل في علاقه بين هاي الاعراض وهاي وهذا الدواء.
1: طبعا الاشي بعده ما مش مثبت علميا، ولكن انت بتحكي انك انت بتوعي على الاقل الاشخاص اللي بيجوا لعندك. احنا دائما يعني انه الواحد ما يفتش على حلول سحريه، يعني لما احنا بدنا حتى في نزول الوزن ممكن الطريق اصعب بكثير، بنختار الطريق الصعبه من انه الطريق السهله، ولكن اعراضها اقل. تعال نقول كلمتك الاخيره هيك اللي بتحب توجهها دكتور صافي خوري، اشياء يمكن ما ذكرناها وانت بتحب تتطرق لها، فالمجال مفتوح في الدقائق الاخيره.
0: إيه انا صراحه حكيت رسالتي من قبل انه كمان ناخذ بالحسبان انه البنكرياس هو عضو بجسمنا، هو مش عضو مارق ومش عضو ماشي وما نتذكره بس لما في عنا مشكلة فيه، لا نتذكر من قبل. فتوجهوا للأطباء المختصين في هذا المجال اللي بيعرفوا، مش أطباء اللي يعني مع كل احترام للجميع طبعا، بس اليوم العالم اتطور جدا، حتى بعالم الطب صار في الاختصاصات اللي هي مختلفة واختصاص الاختصاص صح. فلهيك توجهوا للإنسان المناسب والطبيب المناسب لحتى تأخذوا الأجوبة الصحيحة واللازمة.
1: طبعا وحكينا هون كثير على كثير نقاط اللي ممكن تكون ضوء أحمر هيك، فرجاء الانتباه لكل هاي الأمور. أنا بدي أشكرك كثير دكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة وجراح أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة من مستشفى الناصرة الإنجليزي، على قدومك، على كل المعلومات. يمكن معلومات شوي بتخوف، ولكن معلومات هيك منيح إنه الواحد يعرفها ويأخذها بالحسبان. وطبعا الوقاية زي ما بقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: صحيح، أنا عزيزتي أنا إنسان واقعي دائما بقولها للمرضاي، قد ما تكون الحقيقة مؤلمة واجبوا يعرفها.
1: طبعي، وإحنا عشان هيك موجودين كمان ننقل كل المعلومات. نشكرك جزيل الشكر دكتور صافي خوري، شكرا لك. شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، خصصناها للحديث عن البنكرياس وكل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس وأيضا الأمراض الأكثر تعقيدا. نشكركم مستمعينا ومتابعينا على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، في هندسة الصوت كان معنا أوسكار والآن روبي، ولكم مني غالية ناطور قدور في الإعداد والتقديم أجمل وأحلى تحية. دوام الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شاكة، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكة، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عناوين الساعة من راديو مكان: عدد قتلى حزب الله يتخطى 2100، ومستوى نجاح منظومة القبة الحديدية يقارب 99%. الاتحاد الأوروبي يناقش احتمال فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف. تطور في قضية شركة مايكروسوفت ومتابعة فلسطينيين. الحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية ساعتنا الآن، أهلا بكم مستمعين الكرام. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2100 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من شهرين ونصف شهر خسائر تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأسلحة رفائيل يوفال شتاينتس إن منظومة القبة الحديدية من إنتاجها نجحت في اعتراض ما بين 98% و99% من عدد القذائف الصاروخية التي أطلقها إرهابي حماس وحزب الله منذ 7 أكتوبر 2023، وعن الصواريخ البالستية الإيرانية التي تم إطلاقها على إسرائيل منذ عام 2024. قال شتاينتس إن عشرات فقط من أصل نحو 1500 صاروخ سقطت في البلاد، أما الباقي فتم اعتراضها. قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه يحتمل أن تتفق اليوم الدول الأعضاء على فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية، ويلتئم وزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تقييد التجارة مع مستوطنات يهودا والسامرة وتعليق بعض بنود الاتفاقية مع إسرائيل. وتعول أورشليم القدس على تأييد محتمل لموقفها من ألمانيا وتشيك وإستونيا. علمت صحيفة جلوبس الاقتصادية أن شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت نقل مهمة إدارة فرعها الإسرائيلي إلى فرنسا في أعقاب تحقيق أجرته بشبهة تقديمه خدمات لأجهزة الأمن بخلاف سياسة الشركة، وذلك من خلال تخزين بيانات متابعة لفلسطينيين في خوادمها التي توجد في أوروبا. يشار إلى أن المدير العام للفرع الإسرائيلي ألون خايموفيتش أنهى مؤخرا مهام منصبه، وأحيلت إدارة الفرع إلى مقر مايكروسوفت في فرنسا إلى حين تعيين خلف له.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
5: بعد قليل. فن فنانينا مع شادي بلان.
6: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلب أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فنفنانينا، لقاء جديد مع فناني بلادنا، مع إنتاجات خاصة ومع المقابلات. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج، روبي معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. قبل اللقاءات نبلش مع أغنية ناجحة تحتل المرتبة الأولى بسباق فن فنانين هالأسبوع. يا طنوس بغني من كلمات وألحان يا دمطانس الهوى جانا.

سمعنا آيات النص في بداية لقاء فن فنانينا، الأغنية تحتل قمة سباق فن فنانينا. استنى موعد مع لقائنا الأول. لقائنا راح يكون مع الفنان سهيل فودي، فرقة زمن، أغنية جديدة وألبوم جديد، كل التفاصيل بعد شوي.

0: بعد ما سمعنا الأغنية بنرحب بالفنان سهيل فودي. مرحبا سهيل.
1: يا هلا يا هلا حبيب قلبي شادي.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: مبروك الأغنية الجديدة يا عودة قوية.
1: الله يبارك فيك. هي مش بس أغنية، هي ألبوم كامل.
0: ألبوم كامل آه.
1: تسع مكون من 9 أغاني. في مفاجأة هيك صغيرة إنه أغنية بالإيطالي وأغنية بالإسباني.
0: أنت بتعرف إسباني وإيطالي ولا تعلمت خصوصي؟
1: سبع أغاني بالعربي.
0: تعلمت خصوصي إسباني إيطالياني ولا بتعرف
1: أنا
0: شوي؟
1: لا أنا صار لي زمان أغني إسباني، صار لي 20 سنة أغني إسباني وبعرف إسباني بس مش بيرفكت يعني. أما الإيطالي اللي صديق عايش بإيطاليا وبكتب شعر هيك وعجبتني اللي كتبها لحنتها، فيعني الأغاني هدول إلي خاص يعني، مش إنه لمغنيين إيطاليان ولا مغنيين إسبان.
0: أغاني خاصة فيك.
1: آه.
0: ألبوم جديد، احكي لنا وين راح يطلع الألبوم؟ إحنا سمعنا أغنية واحدة من هالألبوم رجعتي لي.
1: اليوم بتعرف اليوم عشان الميديا يعني بطل حدا يطلع ألبوم كامل يعني، فما منطلع أغنية يعني أغنية ورا الثانية هيك
0: صح بفترات متباعدة شوي.
1: احكي
0: لنا شوي عن الألبوم، فيه قلت لي 9 أغاني، وليش ألبوم مش أغاني لحالها؟
1: بتعرف احنا كسلنا فترة شوي هيك ما عملناش أغاني وهيك، عشان يعني يكون لنا استمرارية، لأنه مش أنا مرات واحد بيعمل سينجل وبعد بكسل سنة سنتين ثلاثة ليعمل كمان سينجل،
0: يكون في زخم
1: زي ما تقول ببعد عن الأضواء شوي. فعملنا 9 أغاني اللي كل أسبوعين ثلاثة من النزل أغنية، فمنضلنا إحنا كل السنة يعني موجودين.
0: نحكي شوي يعني. سهيل مين هني أعضاء فرقة زمن؟ عرفنا عليهم. مين معك؟
1: معاي عازف الجيتار فيكتور جناوي، وعازف جيتار فادي واكد، وعازف جيتار باس أمير صفية، عازف العود حمادة عباسي، عازف الدرامز فضل قنديل، عازف الإيقاعات في 2 من كفر ياسيف اللي هو أصله كمان من عكا نزار قباني، ده اسم الشاعر يعني نزار قباني، ومن القدس رائد سعيد كمان إيقاعات.
0: انتبهت إنه كاتبين إنه بعد سنوات من الغياب بعد بطلت إلي بتعودوا برجعتي إلي، هاي كمالي لبطلت إلي ولا
1: لا كيف؟ لا هاي الشغلة هاي قصة أخوي خير اللي كتب، هي هو كتب عن تجربة شخصية يعني، إنه هو قبل نقول مثلا 16 سنة هيك 15-16 سنة كتب بطلت إلي، وبعد فترة اللي كتب له بطلت إلي كانت بريت البلاد يعني، وهاي
0: فرجع
1: البلاد.
0: حلو.
1: عشان هيك قال من يوم ما رحت غبت كتير وبعد رجعت.
0: انتبهت كمان انه انت وساهر عوض مسؤولين عن الالحان، كيف تم هذا التعاون مع بعض؟
1: بالبدايه ساهر عوض بلش يلحنها وانا ضفت فيها لحن للبيت الثاني، فبالاخر يعني صفت انه انا وياه لحناها.
0: بطلت إلي حققت نجاح كتير كبير، لليوم تسمع بكتير محلات.
1: أنا أخذت كتير جوائز عليها ولليوم تتفاجأ يعني بكون بعمان بكون بدبي
0: بطلبوها.
1: الكل بيعرف الأغنية يعني حتى بالدول العربية مش بس ببلادنا.
0: حلو. نجحت نجاح كتير كبير، بتتوقع كمان القسم الثاني منها ينجح نفس الشيء ولا كيف؟ رجعت إلي؟
1: أنا بعتبرها اللي هي يعني جزء الثاني أو تكملي
0: كمالي.
1: كمالي إلا معلوم بتكمل القصة، هاي قصة حقيقية يعني.
0: سهيل في عندك حفلات؟ في رح يكون في حفلات لفرقة زمن بالفترة القريبة يتقدموا الأغاني هاي للناس؟
1: في حكي إنه يكون عندنا عرض بمسرح الرينبو بعمان الأردن، وهون بالبلاد تعرف عشان الحالة يعني الأمنية اللي كنا فيها والحرب وهاي بعده الإشي مش واضح يعني، فهون بالبلاد شبه معدوم ما فيش إشي.
0: بريت البلاد فيه شوي تحركي.
1: بدنا نحاول إسا شوي بريت البلاد، لأنه الأغنية أطلقناها من لوس أنجلوس طريق عبد حتحوت، من عمان عن طريق وايت ستوديو وين صورنا الفيديو كليب، وإن شاء الله بتوصل كمان لدول عربية ولتوصل للعالم. كيف وصلت بتعرف بطلت إلي كان عندها حظ حلو إنها كانت أغنية فيلم عجم ووصلت للأوسكار ووصلت لأمريكا ولأوروبا،
0: سمعت بكتير محلات بالفعل. شكرا سهيل فودي، انبسطنا بالحديث معك اليوم. نستنى الأغاني كلها
1: على جد على دعمك للفن.
0: شكرا المحلي. شكرا لك سهيل فودي، بالنجاح دائما نحب نسمع أغاني منك.
1: شكرا كتير لك.
0: إلى اللقاء. باي باي سهيل. سمعنا جديد سهيل فودي وفرقة زمان. شو رأيكم تذكر بطلت إلي إسا؟

0: الصوت الحلو اللي عم نسمعه صوت الفنان المطرب أنور أبو زيدان. زي ما بتعرفوا برنامج لقاء فن فنينة عم برافق الفنانين اللي بيشاركوا في برنامج استوديو اللي يبث عبر قناة مكان أيامات السبت. اليوم معنا الضيف الفنان أنور أبو زيدان، نرحب فيه معنا. مرحبا أنور.
1: مرحبا مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: يا هلا يا هلا.
0: زي ما أنا أعلنت راح تكون ضيف حلقة برنامج استوديو يوم السبت القريب محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، صح؟ على الأخص عنه، حكينا شوي عن تفاصيل هالبرنامج وليش اختاروك أنت تحديدا لتأدي أغاني عبد الوهاب.
1: والله سألوني إذا بتحب تغني عبد الوهاب، بتحبه يعني وبتسمع له منيح، فيش مشكلة طبعا. أستاذنا هذا أستاذ كبير، هذا الكل يعني
0: مدرسة كبير
1: طبعا. أستاذ عبد الوهاب مش بعد يعني في الموسيقى والتأليف وكل هالشغلات.
0: صحيح، عنده طبعا رصيد غني جدا من الاغاني. شو اخترتوا؟ اي اغاني راح نسمعها منكم في البرنامج؟
1: صراحه صرنا زمان مسجلين البرنامج
0: نسيت شوي.
1: صرنا كم شهر يعني قبل الحرب الاخيره.
0: نعم
1: كثير يعني كان عندنا مضناك مثلا، كل عمل لك قلبي، كل اللي كان ليه بتوقف بتذكر،
0: كل هالاغاني الحلوه.
1: طبعا شيء من الشيء. مش
0: في كمان اغنية خاصة انت قدمتها بهالبرنامج صح؟
1: اغنية خاصة من الحان استاذ تشير،
0: نسمعها ونسمع المستمعين.
1: والحمد
0: يلا.

وعايب من رب خايب ملك صامت قاعد وساكت شايف وعايب من رب خايب ملك صامت قاعد وساكت ساكت عجنون البلد ساكت عجنون

0: أنور أبو زيدان ضيفنا اليوم في برنامج لقاء فن فنانين، راح تكون ضيف ببرنامج يوم السبت القريب، برنامج استوديو على قناة مكان. أنور، قديش صلك أنت بالساحة الفنية؟ صلك زمان فترة.
1: بلشت أطلع حفلات، يعني حفلات ومناسبات سعيدي وهيك من تقريبا
0: من 93. واللون اللي بيميزك بالحفلات وبالأمسيات، اللون الطربي ولا اللون الشعبي ولا
1: طربي كله؟ يعني ما بيطلبوا بلادنا، يعني هون بيحبوا يسمعوا.
0: سبق قدمت أغنية معروفة، شعر مغنى مع أغنية معروفة لكاظم الساهر، سمعناها في أول الحلقة.
1: صحيح.
0: في أغاني خاصة لإلك على الطريق ولا مش عم بتفكر؟
1: إن شاء الله بس هيك الأمور تهدى شوي، إن شاء الله نرجع أقوى من الأول.
0: أنور أبو زيدان، بسطنا بالحديث معك ورح نتابعك طبعا في
1: الله
0: برنامج
1: يسعدك أستاذ شادي، الله يخليك
0: وشكرا
1: للإذاعة.
0: نختم هاللقاء بأغنية من الأغاني اللي أديتها في البرنامج لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. شكرا،
1: ولا يهمك،
0: إلى اللقاء.

0: قلبي بحبك.
1: بعد ما سمعنا الفنان أنور أبو زيدان رح يكون ضيف في برنامج استوديو اللي يبث عبر قناة مكان يوم السبت، لنعود لأغاني فناني بلادنا الخاصة، لنسمع جديد نايل برغوثي، السلام أماني.

صوت وفضة. مع الأغنية بنختم لقاء فن فنانين لليوم. الأغنية تغني لنا إياها مي صدو. شكرا لران جرشد أبو نمر، لإيلان بالهندسة الإذاعية، لكم دايما شادي بلان أحلى التحية.

هاي صدى وهاي عود وفضة. زي ما سبق حكينا لقاء فن فن ينتهى لليوم. نختم مع بستوني مجنوني.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حلبجي. على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
7: هذه عناوين الساعة من مكان. عدد قتلى حزب الله يتخطى 2100، ومستوى نجاح منظومة القبة الحديدية يقارب 99%. الاتحاد الأوروبي يناقش احتمال فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف. تطور في قضية شركة مايكروسوفت ومتابعة فلسطينيين، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الثالثة. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2100 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من شهرين ونصف شهر خسائر تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأسلحة رفائيل يوفال شتاينيتس إن منظومة القبة الحديدية من إنتاجها نجحت في اعتراض ما بين 98% و99% من عدد القذائف الصاروخية التي أطلقها إرهابي حماس وحزب الله منذ 7 أكتوبر 2023، وعن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تم إطلاقها على إسرائيل منذ عام 2024. قال شتاينيتس إن عشرات فقط من أصل نحو 1500 صاروخ سقطت في البلاد، أما الباقي فتم اعتراضها. قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه يحتمل أن تتفق اليوم الدول الأعضاء على فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية، ويلتئم وزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تقييد التجارة مع مستوطنات يهودا والسامرة وتعليق بعض بنود الاتفاقية مع إسرائيل. وتعول أورشليم القدس على تأييد محتمل لموقفها من ألمانيا وتشيك وإستونيا. علمت صحيفة جلوبس الاقتصادية أن شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت نقل مهمة إدارة فرعها الإسرائيلي إلى فرنسا في أعقاب تحقيق أجرته بشبهة تقديمه خدمات لأجهزة الأمن بخلاف سياسة الشركة من خلال تخزين بيانات متابعة لفلسطينيين في خوادمها التي توجد في أوروبا. ويشار إلى أن المدير العام للفرع الإسرائيلي ألون خايموفيتش أنهى مؤخرا مهام منصبه، وأحيلت إدارة الفرع إلى مقر مايكروسوفت في فرنسا إلى حين تعيين خلف له. يستشف من بحث أجراه معهد تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية في إسرائيل أن شباناً عرباً كثيرين يتركون طريقة السكن التقليدية مع الوالدين وينتقلون للعيش في شقق سكنية يشتروها. وازدادت نسبة ملكية المنازل في المجتمع العربي في العقد الأخير من 60% إلى 79%، فأصبحت تفوق نسبة الملكية في المجتمع اليهودي.
8: حالة الطقس.
0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 32، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة 35، اللد والرملة وهضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 38، وفي بئر السبع 37 درجة. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في الرابعة بإذن الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: اعتقال الزوجة الضحية رنين العبيد من الرمل للاشتباه بقتلها، والشارع العربي في المدينة يتهم الشرطة بالاستنفار الواسع بسبب إصابة امرأة يهودية في نفس الجريمة. بين الرد الإيراني والرفض الأمريكي، هل وصلت الدبلوماسية إلى طريق مسدود في الأزمة الإيرانية؟ صيف ساخن تحت قبة الكنيست، معارك القوانين الخلافية تعود إلى الواجهة مع افتتاح الدورة الصيفية، وقرارات الهدم تهدد عشرات المصالح التجارية في العزري بين أوامر الهدم وفقدان الرزق.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. بنك أبو عليم.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
16: دقيقة حبيبي بس شوي.
17: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
16: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. أنتم مع مكان. مكان.
18: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
19: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
20: أجا
21: هدوء.
22: هابي
23: هيا يا جماعة بس شوي.
24: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
23: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
25: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
26: للموسيقى مكان.

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكراً، يعطيكم العافية.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: ديكولاين أحسن شلخت تفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: عناوين الأخبار من مكان: أنباء عن مقتل عشرات الحوثيين في صفوف حزب الله، شبهات بوقوف طهران وراء موجة الاعتداءات اللاسامية في أوروبا، استمرار سفك الدماء في السودان، ازدياد نسبة ملكية المنازل في المجتمع العربي، والجو يصبح غدا خماسينيا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الرابعة ساعتنا الآن مستمعين الكرام، أهلا بكم. أفادت بعض وسائل الإعلام البيروتية أن 43 حوثيا قتلوا في صفوف حزب الله خلال المواجهات الأخيرة في جنوب لبنان، ويرغب الحزب في إخفاء حجم المشاركة البشرية غير اللبنانية في القتال لتجنب إحراجات سياسية. وقد ذكرت معلومات سابقة أنه يتكتم على أسماء قتلى سقطوا في الجنوب لأن الكثير منهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني. ذكر تحقيق لشبكة CNN أن حركة أصحاب اليمين الإسلامية، وهي حركة غامضة ظهرت مؤخراً، مسؤولة عن 17 هجمة على خلفية معاداة السامية والصهيونية في أوروبا. ويستشف من التحقيق الصحفي أن هناك صلة محتملة بينها وبين طهران، بحيث تقوم جهات إيرانية بالبحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مرشحين للانضمام إلى الحركة لارتكاب اعتداءات ضد أهداف يهودية. أعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة في السودان منذ مطلع العام الجاري، وتعد هذه الحصيلة أكثر من 80% من مجموع عدد الضحايا المدنيين. وخلال الفترة المذكورة تكثفت هجمات المسيرات التي يشنها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين منذ 3 سنوات. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 14 شخصاً من شمال البلاد بعد مداهمة محلات صرافة بشبهة تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم خطيرة أخرى، منها غسل الأموال بمئات ملايين الشواكل. وارتكبت بعض الجرائم لصالح محل صرافة أردني، ويفيد مراسلنا للشؤون الشرطية نجيب قزل بأنه تم ضبط ذهب ومجوهرات بقيمة 8 ملايين شيكل ونقود بمليوني شيكل، كما تم تجميد مبالغ ب22 مليون شيكل في حسابات المشبوهين. يستشف من بحث أجراه معهد تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية في إسرائيل أن شباناً عرباً كثيرين يتركون طريقة السكن التقليدية مع الوالدين وينتقلون للعيش في شقق سكنية اشتروها. وازدادت نسبة ملكية المنازل في المجتمع العربي في العقد الأخير من 60% إلى 79%، فأصبحت تفوق نسبة الملكية في المجتمع اليهودي.
6: حالة الطقس
7: غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة للأخبار، نلتقي في الخامسة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: اعتقال زوج الضحية رنين العبيد من الرمل للاشتباه بقتلها، والشارع العربي في المدينة يتهم الشرطة بالاستنفار الواسع بسبب إصابة امرأة يهودية في نفس الجريمة. بين الرد الإيراني والرفض الأمريكي، هل وصلت الدبلوماسية إلى طريق مسدود في الأزمة الإيرانية؟ صيف ساخن تحت قبة الكنيست، معارك القوانين الخلافية تعود إلى الواجهة مع افتتاح الدورة الصيفية، وقرارات الهدم تهدد عشرات المصالح التجارية في العزري بين أوامر الهدم وفقدان الرزق.
7: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رادي دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
10: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
11: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
12: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
17: رجاء الهدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
18: أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم. كما في كل يوم اثنين، هذا هو المنتدى، هذا هو الملتقى الذي من خلاله نركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. الدولار يتراجع ويتذبذب وفي حالة من التخبط، والدولار فقد تقريبا 23% من قيمته مقابل الشيكل منذ شهر أبريل الماضي. نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو أفير يلمح إلى احتمال اتخاذ بعض الخطوات من قبل بنك إسرائيل إذا ما تبين له بأنه يقترب من الخط الأحمر، حينها سيكون لابد من التدخل، يقول نائب المحافظ، وسيكون ذلك تدخلا سريعا وحاسما. انخراط المرأة بصورة جيدة في سوق العمل، المرأة العربية طبعا لا سيما في الشركات الكبرى، هل هناك آليات معينة ينبغي توظيفها من أجل الانخراط الجيد؟ الاستعدادات لقضاء إجازة العيد للوشيك خارج البلاد في ظل ارتفاع الأسعار، ومزارعو الكرز يواجهون تحديات صعبة جدا بسبب الظروف والأجواء والمناخ الذي خيم على البلاد في الفترة الماضية. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب.
19: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
18: أحلى تحيات لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بضيفتي في الاستوديو هدى معدي، مديرة مشاريع في بيت الاستثمار IBI. أهلا بك هدى، مساء الخير.
20: أهلا رائد.
18: أولا بدنا منك هيك فكرة صغيرة عن هاي الشركة.
20: بشكل عام IBI هي شركة استثمار، بيت استثمار بيوفر خدمات مالية، موجود في السوق عندنا المحلي لفترة تقريبا ما يقارب 50 سنة، من الرواد في المجال. خدمات مالية تتمحور حول كل ما يتعلق بالإدارة المالية، بما معنى أنه إذا أنا شخص في عندي مبلغ مالي معين بغض النظر عن حجم هذا المبلغ، سواء كان صغير أو مبلغ اللي هو مبلغ كبير، خلينا نقول ملايين، الشركة مسؤولة على إنها توفر لك أو تحاول توجهك لمنصات مختلفة اللي من خلالها أنت ممكن تستثمر هذا المال، ويديروا لك هذا المال في طريقة اللي هي تساعدك إنك أنت تكون مأمن إنه المصريات موظفات في مسار اللي هو ملائم لاحتياجاتك الشخصية. طبعا كل شخص شخصيته الاستثمارية المناسبة
18: له. أنتوا كشركة كمان بتقدموا الاستشارة الشخصية لكل شخص حسب ظروفه، حسب أوضاعه المالية، حسب قدراته، حسب إمكانياته.
20: شوف، القانون عندنا في البلاد بشكل عام بقسم خلينا نقول المنتجات أو الحسابات، أنواع الحسابات الاستثمارية لأنواع مختلفة أو المحافظ. في محافظ اللي هي القانون بيجبرك تعطي عليها استشارة، وفي محافظ زي التداول الشخصي اللي هو مش لا يحتاج إلى استشارة، ولكن إحنا بنحاول كشركة إنه بشكل عام نعطي خلينا نقول توجيه وأدوات أولية اللي تساعد الشخص اللي حابب يفوت على هذا المجال واللي يتعلمه إنه يقدر يبدأ في طريقة سلسة ومريحة، خاصة اللي هو الشخص اللي جاي ما عندهش خبرة في المجال بيكون بحاجة لأدوات أولية ومش رح يبدأ طبعا من الصفر.
18: أنت كيف وصلت للشركة؟
20: أنا وصلت للشركة بالصدفة. كنت في تعليم لقب ثاني في مجال كمان فينا نقول اقتصادي فاينانس، وفي السمستر الأخير أو في الفصل الأخير في التعليم دورت على، طبعا الشغل كان في المركز، دورت على المحل اللي أقدر أبني فيه خبرة قبل ما أرجع على الشمال. أنا في الأساس من الشمال. فبديت فعلا في IBI في خلينا نقول دوام جزئي.
18: هني لقوكي ولا أنت لقيتيهن؟
20: منقدر نقول إنه يمكن لقينا بعض. لأنه كان يومتها عن طريق خلينا نقول جمعية اللي هي موجودة عندنا في البلاد ولا زالت موجودة، اللي هي بتساعد الطلاب العرب إنهم يندمجوا في سوق العمل. ومن هناك بتعرف بديت خطوة بخطوة أثبتت نفسي خلال أشهر، وصار لي تقريبا هناك 8 سنين 9 سنين.
18: سنوات هاي صار في عندك خبرة وتجربة
20: حرفيا بنت من الصفر،
18: تجربة غنية. طيب انت بتشوفي انه الامكانيات لتقدم في مشاريع استثمارية في المجتمع العربي قائمة موجودة من خلال هاي الشركة؟
20: موجودة. بقدر أقولك أنه في السنتين الأخيرات أنا شايفة أنه إحنا كثير عم نحاول نشتغل على مشاريع اللي هي بتركز على الوسط العربي، بنقدر نقول ان احنا شايفين حتى في الساحة انه في احتياج لترجمة وتبسيط هاي اللغة. مجال الاستثمار هو مجال شوي بعيد عننا كوسط عربي. اذا بطلع حوالي انا كعائلتي كبيئة بشكل عام, احنا بنآمن اكثر في الاستثمارات العقارية,
18: صحيح,
20: اقل في الاستثمار في الاسواق الماليه. مجال هذا احنا
18: الاستثمار في العقارات, وكذلك احنا بطبيعتنا كمجتمع شرقي اولا يتطلع الى الربح الاني السريع.
20: مزبوط.
18: ما في استثمار للمدى البعيد مثلا, وهي كمان اشكاليه موجوده ربما.
20: فعلا هاي انا بحسها نوع من الشغلات اللي لازم تتغير حتى في ثقافتنا اليوميه. في ثقافتنا بشكل يعني معمق, انه احنا نظرتنا للمال, نظرتنا حتى على فكره الشوفوني, فكره انه انا المال مش لازم الناس تشوفه استثمار, لان بستثمره مش لازم يكون في عقار اللي هو ملموس. ممكن يكون عندك مبالغ مخيفه بس ما يكونش حدا بيعرف عنها وما يكونش حدا سامع فيها, وهي تكون عم تخدمك بطريقه جيده وبطريقة كمان آمنة إلى حد ما. أنت بتحدد درجة الأمان, وهذا إشي كمان لازم إحنا نكون غادرين إننا إحنا نفهم إنه موجود ومطروح كمان كإمكانية ممكن إحنا نبدأ نتعلمها ونبدأ نتعرف عليها ونبدأ نعلمها لأولادنا كمان.
18: شارع أرض بده يشوف قطعة الأرض, شارع بيت بده يشوف البيت, شارع عزبة بده يشوف العزبة, شارع مصنع بده يشوف المصنع. يعني دائما إحنا تعودنا إنه ندفع فلوس, ندفع المال مقابل إشي موجود
20: ملموس
18: اللي أنا شايفه كل يوم, بدي أطل عليه كل يوم وأراقبه كل يوم وأحسه أنه هو موجود معي. فالاستثمار يعني كلمة ربما تكون دخيلة على المجتمع العربي, أو كلمة كانت بعيدة نوعا ما في يوم من الأيام. ربما الجيل الجديد, الجيل الواعد, بدأ يدرك أهمية الاستثمار والربح في يعني وقت معين, في مدى معين, مش الربح السريع. هذا يعني بيعطي أفق للجيل الجديد أن يفكر في يعني نواحي جديدة, في جوانب جديدة للاستثمار.
20: ممكن أكيد. على فكرة هي مش بس فكرة إنه مش بس هي بتعطي فكرة, هو مش شرط الاستثمار هو يكون حال حتى إذا كان في العقار. في ناس بتوفر اليوم بس المصاري موجودات في البنك مثلاً. في ظاهرة إحنا بعرفش إذا المجتمع بفهمها أو بنسمع عنها كثير, لأنه إحنا شوي عنا نقص شوي في الثقافة المالية, موضوع تضخم المال. اليوم أنت لما أنت إحنا سامعين شو عم بصير في السياسة حوالينا والأخبار الاقتصادية, اليوم في إشي اسمه تضخم اللي هو حرفيا ضدك, أو خلينا نقول بشد في المبلغ المالي اللي أنت موفره في البنك لتحت,
18: بقلل من قيمته
20: بالضبط, والقوة الشرائية اللي عندك ياها. فعمليا اليوم أنت لازم يكون عندك, في حال أنت عندك مبلغ معين, مش مهم على فكرة شو المبلغ, لازم يكون عندك ثقافة اللي تفهمك أنه أنت هذا المبلغ إذا ما وظفتوش صح أنت ماشي غلط. يعني مجرد فكرة التوفير في البنك هي
18: مش اختيار التوقيت كمان, هو يعني له يعني عوامل مركزية في المحافظة على قيمة المال.
20: طبعا مزبوط, التوقيت إشي كثير أساسي. بس إذا منطلع على تاريخيا على كثير فترات مرقت في السوق, سواء كانت الكورونا, سواء كانت أزمة 2008, سواء كانت أزمات اللي كانت موجودة قبل, السوق مرق كثير نزلات وكثير مطبات, بس رجع. اليوم إذا بتحكي مع ناس اللي بتشتغل في المجال مع خبرة سنين بتلاقيه هو بيهتمش لهاي المطبات كثير, يعني مش كثير بتحسس منها لأنه هو تعايش مع هاي المطبات وفهم إنها هي رح ترجع. يعني على فكرة الشهر الماضي كان فيه مطب كثير شوي بخوف, الأسواق نزلت كثير بسبب الحرب, بسبب الوضع اللي كان, وهذا الشهر السوق رجع لوضعه الطبيعي, يعني مع انه النزله كانت نسبيا عاليه. يعني
18: كان في انزلاق
20: اللي عنده طبعا صندوق ائتماني لاحظ في البنسيا انه كان في المبلغ نزل, وحاليا رجع المبلغ شوي تقريبا خلينا نقول صحح.
18: نعم. وبالنسبه للدولار, نحن ننتقل الى وضع الدولار الذي بات هناك قلق كبير يساور المستثمرين, كبار المستثمرين, بالنسبه لتراجع وتدهور قيمه الدولار مقابل الشيكل, او بالاساس ان الشيكل تعززت قيمته مقابل الدولار, وفقد الدولار 23% من قيمته مقابل الشيكل منذ ابريل الماضي. نائب محافظ بنك اسرائيل اندرو افير يلمح الى احتمال اتخاذ بعض الخطوات من قبل بنك اسرائيل اذا ما تبين له بأن الدولار بات يقترب من الخط الأحمر, حينها سيكون لابد من التدخل السريع وبصورة حاسمة. ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي ساهر بركي. أهلا وسهلا بك ساهر بركي.
0: مساء الخير أخ رائد لك ولجميع المستمعين ولإضافتك العزيزة في الاستوديو.
18: أهلا بك. هل هذا التلميح من قبل نائب محافظ بنك إسرائيل الذي كان واحد من الشخصيات الذين برزوا في السنوات الماضية في سنوات خلت حينما يعني أدرك البنك بأنه هناك ثمة حاجة للتدخل وشراء كميات كبيرة من الدولارات من أجل المحافظة على مستوى معين على سقف معين من الدولار مقابل الشيكل، هل هذا الخبر أو هذا التلميح من قبل نائب المحافظ يعني يعطي بصيص من الأمل للمصدرين على الأقل بأن بنك إسرائيل يدرك خطورة تدهور الدولار؟
0: صحيح، يعني أخراد الدولار يصل إلى 2 شيكل فارزة 90 أجور وهو السعر الأقل منذ 30 عام يعني عام 1995، فالدولار يعني منشوفه يرتفع وينخفض مع مر السنين ووصل إلى ذروته عام 2002 وصل إلى ما يقارب 5 شيكل تقريبا، واليوم نتحدث مرة أخرى عن 2 شيكل فارزة 90 أجور أي أقل بنسبة كما تفضلت 23% من سعره بالعام الماضي. ويعني الشيكل صحيح قوي خصوصا بعد توقف الحرب والحديث عن توقف الحرب مع إيران وفي لبنان، وأيضا الاستثمار بالشيكل يعني بما أنه الشيكل قوي فالاستثمار بالشيكل ويكون بشكل كبير هذا يقوي أيضا قضية سعر صرف الشيكل، وسعر صرف الدولار عالميا أيضا انخفض نوعا ما، فكل هذا أدى إلى انخفاض سعر الدولار صرف الدولار مقابل سعر صرف الشيكل. طبعا هذه ضربة كما تفضلت أخ رائد للمصدرين وخصوصا لفرع الهيتك، يعني بنشوف انه يعني حسب التصريحات الاخيره بنشوف انه 97% من فرع الهيتك صرحوا بانه هناك انخفاض بارباحهم، 62% صرحوا بانه سيقلصوا عملهم وعمل العمال عندهم، 55% من الهيتك يعني بصرحوا انه ممكن ينتقلوا لخارج اسرائيل. يعني بنحكي هنا انه في نسب جدا كبير اللي هي مقلقه، وهي الفرع هو الفرع الكبير اللي يعني وعمليا للتصدير لخارج البلاد هو والاسلحه طبعا اللي الدوله ممكن تعتمد عليهم. ومن هون بيجي الجواب لسؤالك انه هل الدولي وهل بنك اسرائيل المفروض يحافظ على هذا الفرع؟ طبعا نعم، لانه هذا الفرع جدا مهم، هناك تصريحات غايه في الخطوره اللي ممكن انه هاي الفروع انها تخرج لخارج اسرائيل.
18: انتبهت ايضا ان رؤساء بعض الهيئات والمرافق الاقتصاديه البارزه في الدوله يعني وجهوا انتقادات لاذعه جدا وشديده لبنك إسرائيل لكونه لم يتدخل حتى الآن، لم يتخذ أي خطوة من أجل لجم الشيكل وعدم أو منع تدهور الدولار.
0: يعني محافظ بنك إسرائيل يعني جدا حريص ويعمل بشكل مهني بشكل كبير حسب رأيي، يعني هو اليوم بيقدرش يخفض الفائدة إلا بعد خفض التضخم المالي. يعني كان في حديث مع بداية هذا العام وقبل الحرب مع إيران أنه راح يكون في انخفاضات كما كان مع نهاية عام 2025 انخفاض بربع بالمئة بالفائدة البنكية، مع بداية 2026 كان أيضا انخفاض بربع بالمئة، كان هناك توقعات بأن يكون أيضا تخفيضات بربع وربع خلال عام 2026، ولكن الحرب خربطت كل الحسابات حسب رأيي. واليوم التخوف شو تخوف بنك إسرائيل؟ التخوف بسبب رفع يعني بسبب رفع النفط أسعار النفط وكل قضية مضيق هرمز، بتشوف إنه كتير منتجات راح يرتفع أسعارها، يعني سواء النفط نفسه سواء المصانع اللي بتعمل على النفط سواء النقل والشحن اللي بيعمل على النفط، فهذا بسبب انه يوصل المنتج الى المستهلك بمبالغ اكبر، هذا معناه انه احنا رايحين نشتري منتجات بمبالغ اكبر اي صرف اموال اكثر، هذا معناه انه راح يكون تضخم اكثر، هذا معناه انه في صعوبه في انه يخفض الفائده البنكيه. ولكن من جهه اخرى والمفروض بنك إسرائيل يحافظ على المصدرين وخصوصا الهايتك اللي فرع الهايتك اللي عم بي بي يعني عم بتوجعوا عم بيشتكوا عم بيصرحوا انه هناك انخفاض جدا كبير في
18: الوضع في هذا القطاع مؤلم جدا. بدي اسال هدى معدي اللي موجودي معي في الاستوديو، بتصورك هدى انه بنك اسرائيل سيتدخل وسيمنع تدهور اضافي للدولار مقابل الشيكل؟
20: شوفوا ممكن يتدخل، بس أنا حسب رأيي الإشي بتعلق كثير في وضع الحرب لوين رايح. قبل ما نفهم بحس إنه وضع الحرب لوين رايح صعب كثير البنك يقدر ياخذ قرار. كيف فهمت انه الفائده مبدئيا هن مخلينا على ما هي فممكن بتخيل حتى اذا تدخل بتخيل مش في الفصل القريب
18: مش في المرحله القريبه
20: ممكن نقول خلينا نقول نعطي الاشي نص سنه
18: بالنسبه للفائده. هاي كمان قضيه مؤلمه وقضيه موجعه. يعني المرافق الاقتصاديه تطالب, حتى وزير الماليه باتسل إليس موتريتش انتقد بنك إسرائيل لأنه لم يقوم بتخفيض نسبة الفائدة المصرفية إلا يعني مرات قليلة جدا. بنك إسرائيل غير متلهف للفكرة, وهو يعني قال للوزير أن الظروف ليست مهيئة لتحريك الفائدة المصرفية بسبب الأجواء وبسبب الحرب. خليك معنا هدى وخليك معنا ساهر بركي, بدنا نخرج لفاصل قصير جدا, يعني احنا مضطرين, وبعدين راح ارجع لكم ان شاء الله.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
4: والورد.
6: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.
7: عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، في الاستوديو هدى معدي مديرة مشاريع في بيت الاستثمار IBI، ومعنا على الخط الهاتف الخبير الاقتصادي ساهر بركي. عدنا إليك ساهر مرة أخرى، لابد من التطرق إلى قضية موجة الغلاء المستشرية المتفاقمة التي تقض المضاجع والتي تسبب ألما شديدا وأوجاع في الرأس وفي البطن للعائلات المستورة والعائلات التي تواجه يعني مشاكل وتحديات اقتصادية كبيرة. كان في هناك وعودات من قبل الحكومة قبل الانتخابات، هاي وصلنا الانتخابات ساهر وحتى الآن لم يتحرك شيء تقريبا.
8: يعني مساء الخير مرة أخرى أخ رائد. بالنسبة فقط لقضية الفائدة، أنا يعني توقعاتي ليست بعيدة عن توقعات الأخت هدى، حسب رأيي أنه ما راح يكون في، ممكن أنه ما يكون في انخفاض الفائدة بالوقت القريب، لكن راح يكون يعني إيقاف الحرب بشكل مباشر ممكن يخفض الفائدة البنكية، ولكن أيضا على بنك إسرائيل أنه يحافظ على قضية المصدرين وفرع الهايتك، فممكن نشوف أنه راح يشتري كمية كبيرة من الدولارات لجعل الدولار قوي ليرفع من سعره، وأيضا قضية خفض الفائدة ممكن أن تؤثر أيضا بشكل كبير، لأن المصدرين إلى خارج البلاد عم بيصدروا بمبالغ جدا منخفضة وبأسعار قليل منخفضة نتيجة أنه الدولار طبعا سعره منخفض. أما بالنسبة لموجة الغلاء فأيضا تتعلق بالدولار، يعني نشوف أنه بما أنه الدولار انخفض سعره، هذا معناه أو المنطق يقول أنه السعر المنتج المفروض خصوصا المنتج المستورد من خارج البلاد يجب أن يصل إلى البلاد بأسعار منخفضة أكثر، ولكن للأسف لم نلمس هذا على أرض الواقع. هنا تقع المشكلة، ومنشوف أنه المستهلك عم بتضمر بشكل كبير، وإحنا منشوف بس في موجات غلاء مستمرة، غلاء وراء غلاء في جميع المنتجات وخصوصا المنتجات الأساسية الحياتية اللي بنستعملها بشكل يومي، سواء كهرباء، نفط، غاز، مواد غذائية. غالبية الأرنونة، غالبية المنتجات اللي بنحتاجها بشكل يومي عم ترتفع أسعارها.
7: سهل، في شغلة لفتت انتباهي، هي حتى يعني قد تكون حتى مضحكة للوهلة الأولى. حملات كبيرة، بشوف حملات دعائية مخيفة مكثفة جدا في كل يعني وسائل التواصل، في كل يعني مكان تدخل إليه تنبلج، يعني على حين غرى بعض الحملات الدعائية للمنتوجات الأساسية مثل الزيت والسكر والطحين. يعني شو الناس بتوكل بس سكر وزيت الطحين؟ طب شو مع باقي الأمور؟ يعني هاي حياتنا مبنية على الزيت والسكر والطحين وباقي الأمور وباقي المنتوجات، ليش أسعارها يعني مرتفعة جدا؟
8: صحيح ما تفضلت، يعني بيعملوا تنزيلات وهي للدعاية أكثر، بيعملوا تنزيلات على منتجات أساسية، ولكن باقي المنتجات بتكون في أسعار مرتفعة جدا، وبعض المتاجر أيضا هناك يعني في مغالطات في دعايات، وهي كمان هون عندنا يعني عتب على بعض المتاجر. طبعا ما بنقدر نعمم على الكل، ولكن بعض المتاجر لما بيعملوا الدعاية المفروض أنها تكون الدعاية صادقة. ولكن المشكلة أيضا مش بالتجار الصغار اللي موجودين في بلداننا، أنا حسب رأيي المشكلة الكبرى هي في المونوبوليم والمحتكرين الكبار. يعني المحتكرين إن عدة محتكرين، إن مش كتار، ولكن يملكون عدة شركات اللي بنسمعها الشركات الكبرى، هن عم بيستوردوا المنتجات من خارج البلاد بأسعار منخفضة نتيجة خفض سعر الدولار، ولكن للأسف عم بيبيعونا إياه بأسعار جدا مرتفعة. فإذا المحتكرين هذول هن اللي عم بيقرروا الأسعار، بيخفضوا الأسعار، فأيضا في المتاجر الصغيرة راح نشوف الأسعار كمان منخفضة. فهون عندنا مشكلة جدا كبيرة، وهون يكمن دور الحكومة في الدخول إلى هذا الوضع وعلاج هذا الوضع. كان هناك محاولات من قبل وزير الاقتصاد نير بركات في الماضي، ولكنه حسب رأيي لم ينجح في كبح هذه
7: الدائرة. ترك الموضوع، ترك الموضوع في مرحلة يعني معينة.
8: صح يعني
7: احنا من هون بدنا نوجه دعوة، مسموح نوجه دعوة لكل أصحاب الشركات الكبرى، وسعوا الدائرة، وسعوا الورقة اللي تشمل المواد التي يعني سوف تخفضون أسعارها. بلاش تحوموا حول السكر والزيت
8: صح
7: والملح والطحين، وسعوا الدائرة،
8: خاصة أن وضع المستهلك والمواطن اليوم ليست بأحسن الأحوال. هناك كان في ارتفاع في المعاشات في

0: حد الأجر الأدنى ولكن ارتفاع طفيف جدا. هذا
1: لا
0: الأجر
1: يذكر،
0: اليوم،
1: لا يذكر.
0: هذه الأجور اليوم لا تعد تستوفي هذه موجة الغلاء، لأنه موجة الغلاء موجودة في كل المراحل وفي كل الأصعدة وفي كل الفروع. فبنشوف مش بس بالامور الغذائيه، ايضا في الامور الحياتيه الاخرى اللي بنستعملها، حتى النفط. يعني النفط، شوف النفط قديش، يعني مش بس النفط اللي بنعبيه في محطات الوقود، يعني كمان هذا بيأثر على المواطن بشكل كبير، لانه ارتفاع بنسبه شيكل اللي حوالي 15%
1: تقصد
0: او اكثر من
1: النفط
0: شيكل.
1: كمواد خام يعني
0: ايضا
1: مصنعة؟
0: اي ايضا يعني المصانع، يعني المصانع اليوم عشان تقدر تربح وما تخسر بالمنتج، لما النفط بزيد سعره فالسعر المنتج نفسه راح يزيد سعره ايضا، فهذا بوصل للمستهلك باسعار جدا كبيره، وهذا يؤثر بشكل كبير. عشان هيك بنشوف انه كثير من المواطنين عم بتدمروا بالاونه الاخيره. فزي ما حكيت انت، بندعو جميع المتاجر يعني انه يعني يرحموا الناس شوي، اذا في مجال يعملوا تنزيلات على الامور الاساسيه او حتى على جميع المنتجات، فاحنا بنكون يعني مرحبين بهذه الفكره بشكل كبير.
1: تماما.
0: وايضا المونوبوليوم والشركات الكبرى ايضا لازم تاخذ دورها في هذا المجال.
1: تماما. شكرا الخبير الاقتصادي ساهر بركي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين.
2: الان في مكان رائد دياب، اقتصادكم
1: الآن. ما هي كلمة السر في انخراط المرأة في الشركات الكبرى، الشركات المميزة، الشركات البارزة، الشركات التي يعني ليست موجودة وليس لها حضور قوي في الأرياف في الضواحي، إنما تحتاج إلى أن تذهب إلى المركز حتى تتعرف عليها وتتعرف عليك؟ ما هي كلمة السر في وصف معين؟
3: الليونة الاجتماعية، الانفتاح على التغيير للأسف. يعني احنا كلنا كنا بنتمنى انه يكون عندنا في قرانا محلات عمل اللي هي تكون سهلة وسلسة وتستوعبنا ونقدر وما تأثر على حياتنا. بس اليوم اذا بدنا نكبر ونتطور كمجتمع ونغير ونتغير، فاحنا بحاجة للأسف انه نعمل شوية تضحيات احيانا. طبعا السوق مطالب احيانا كمان انه يوفر تسهيلات معينة، خاصة احنا اذا بنطلع مجتمعنا العربي اغلبه بيجي من مناطق، يعني موجود بمناطق معينة، يعني لا للقرى العربية اللي قريبة على المركز، فاحنا بحاجة لتسهيلات. هذا الاشي معروف، هذا الاشي مطروح، يحاولوا انه يعالجوه، بس مش بالضرورة الاشي على ارض الواقع. احيانا حتى بتشوف الامور رايحة على اصعب، فبحاجة لكثير ليونة، بحاجة شوي لتضحيات، حتى احيانا ممكن تكون على مستوى العائل، يعني انه تنقر محل سكن اللي هو قريب أكثر لفرص عمل موجودة أكثر، أو أنه تحاول بشكل عام تلاقي المحل اللي هو، يعني خلينا نقول فعلا تحارب لتلاقي هذا المحل، كامرأة تحاول تحارب لتلاقي هذا المحل اللي غادر يوفر لك التوازن في بناء مسيرة مهنية ناجحة، وكمان تقدر تبني عائلة وتركز على بتعرف كثير جوانح مختلفة موجودة في حياتنا.
1: بدك يعني تلاقي نفسك مع كثير عوالم اللي
3: حرفيا بدك تكون خارج الصندوق بشي محل،
1: خارج الصندوق، تفكر بطريقة مختلفة.
3: بالضبط.
1: الشركات ترحب؟
3: شوف أنا بحبش أحكي هاي الكلمة، أنا بدي أحكي لك شغلة. أنا وصلت لقناعة إنه إحنا لازم نكون قادرين على إنه نندمج بأي ثقافة. احنا ممكن نفوت في ثقافة المكان اللي احنا رايحين نشتغل فيه، يكون عندنا القدرة والذكاء الاجتماعي اننا نندمج بهاي الثقافة. مش بالضرورة اني انا طبعا امحي قيم اللي انا جاي معها من البيت او اغيرها، ولكن اني اقدر اكون غادر افوت بسلاسة في قلب هاي الثقافة واتفهمها واتعايش معها، لانه اذا ما كانش عندنا هاي القدرة وهذا الذكاء الاجتماعي العالي جدا، صعب ممكن تبدأ تشتغل في مكان عمل، بس صعب كثير تتطور في قلب هذا المكان.
1: يعني الشركات يعني تكتشف في المتقدم للانتساب مثلا إذا كان عنده طاقات، إمكانيات، مهارات، كفاءات، ترحب به وتتلقفه مثلا، والمرأة أو الشاب العربي يتلقف الفرصة عندما تسنح، أم أن يعني بعض الشركات الأبواب فيها موصدة مغلقة ولا يمكن يعني أن ينخرط فيها الشاب العربي أو الفتاة العربية مهما حصل؟
3: شوف هلا، إحنا قانونيا لا نستطيع أنه نحكي أنه اليوم الأبواب موصدة أو مغلقة، لأنه ما حداش بيجي بيحكي أنا أبواب مغلقة، ولكن ممكن نحس أنه قبول الشباب والصبايا العرب لمحلات العمل هو أقل،
1: هو عبارة عن تحدي؟
3: يعني بتحس أنه أكيد تحدي اليوم، أكيد تحدي. في صعوبات, بس اليوم لازم, هي الفكرة عن جد انك انت تظل مستمر, يكون عندك هاي الاستمرارية, تبني خلينا نقول شبكات اجتماعية حواليك, وتتواصل مع الناس الصح في المجتمع العربي او خارج المجتمع العربي اللي من خلالهم. يعني صار بدأ شوي اكثر كمان في هاي الموضوع انك تكون جرب تقدر تفكر في طريقة اللي هي تكون خارج الصندوق, ما نروح على الطريقة التقليدية انه انا اوكي بعثت السي في اللي إلي للشركة وعملت ما علي
1: سيرة الحياة.
3: فلا بحس إنه اليوم
1: ما قبلونيش أول شركة ثاني شركة حاول
3: بكي شركة هي يمكن رفع. أصلا ما شافوش سيرة الحياة من كثر ما في يعني اليوم في كمان نحكي إنه في كثير خلينا نقول منافسة جدا كبيرة كمان يعني كميات ممكن الشخص اللي قاعد عم بال يقرأ, فممكن جرب تحاول تلاقي شخص جوا بتعرفه عن طريقه تقدم سيرة الحياة يعني تحاول تلاقي الطرق اللي هي خلينا نقول كمان مرة بنرجع على فكرة التفكير خارج الصندوق, وكمان إذا ما ضبطش نضل نحاول لأنه مش راح تزبط من أول محاولة, لازم يكون هاي الفكرة فاهمينها,
1: يعني ضل في عنا أمل أنه ممكن ننخرط في شركة ثانية مثلا,
3: ممكن جدا. وأنا بقدر أحكي لك أنه أنا جاي من محل اللي أنا بشوف على الأقل الإدارة, أنا ما بعرف شو بصير في الإدارة, كثير عندها رغبة أنها توظف شباب وصبايا عرب, بس بتحس انه في كثير كمان تحديات, حتى كشركة بتلاقي تحديات انها توصل للشباب والصبايا العرب, بسبب انه عن جد بتحس انه لازم نعطي تسهيلات. صعب دايما اليوم الشركة خاصة اذا كان السوق كثير فيه, خلينا نقول السوق المالي بشكل عام كثير فيه بتشتغل صعب انت, يعني مش شغل مريح, فصعب احيانا تعطي تسهيلات, فهو هذا تحدي للطرفين بشي محل.
1: نعم برجع لك كمان شوي. حاليا معي سيد عادل طافش وكيل سياحة وسفر, أهلا وسهلا بك عادل.
4: أهلا أهلا أخي رائد, يعطيك ألف عافية حبيبي.
1: اجتمعتوا التقيتوا مع أكثر من عضو برلمان في الفترة الأخيرة, كان آخر اجتماع لكو كمنتدى لوكلاء السياحة والسفر على ما أظن مع نائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة, تداولتم بشأن أوضاع السياحة ورسوم الضرائب وتكاليف السفر, يعني ماذا يعني كانت المواضيع التي أدرجت على جدول أعمال هذه الزيارة؟
4: على بيك أخي رائد. احنا في البداية التقينا مع الأخ عضو الكنيسة أكرم حسون, بما أنه في الائتلاف وبما أنه مع جدعون صاعر عضو الكنيسة ووزير الخارجية, على أساس أنه يساعدنا في قضية شرم الشيخ
1: رسوم المعابر
4: ورسوم المعابر الضريبة الحدودية أثناء دخولنا إلى من اتجاه طابة. توجهنا أيضا إلى عضو الكنيسة أحمد طيبي في هذا المضمار, ولكن للأسف الشديد إحنا ما لقينا تجاوب كما يجب, ما لقينا نتائج طيبة, وما شفنا حتى يعني أكون صريح معك ما شفنا الاهتمام اللي لازم إنه إحنا نحظى فيه. يعني هذا الموضوع
1: عادل بلاش يعني نشخصن.
4: نعم.
1: القضية حتى بتعرف اليوم مش معي أحمد الطيبي ولا أكرم حسون. نعم. حتى يعقبوا على كلامك, ولكن يعني بشكل عام ما هي القضايا. نعم. التي طرحت في كل هاي الاجتماعات, انتوا عم بتكثفوا من اجتماعاتكم مع النواب العرب, ما هي بالضبط طبيعة هاي القضايا؟
4: احنا اخي رايد قضيتنا قضية مجتمع مش قضية وكلاء ووكيلات. احنا قضيتنا كثير كبيرة, عشان هيك زي ما بقولوا العتب على قد المحبة. إذا أنا بعتب.
1: طيب.
4: فأنا أحب هذا المجتمع العربي اللي أنا أنتمي إليه.
1: ماشي. المجتمع العربي الآن يعني المجتمع العربي تضرر بشكل مباشر وبشكل كبير بسبب كل هذه الموجة من رفع أسعار الرسوم. على وشك عيد الأضحى, يعني عيد الأضحى على الأبواب. هل هناك إقبال؟ هل هناك في استفسارات, في اهتمام بالنسبة لقضاء إجازة العيد خارج البلاد؟
4: في على الأرجح وعلى الأكثر وعلى الأغلب وجهات سياحية العقبي وعمان
1: محدودة ولا
4: اليوم الوجهات؟ لا اليوم خيا رائد ما فيش ولا غرفة في العقبي فاضي
1: أبداً
4: أبداً أبداً أبداً. إحنا بنحكي بعد للعيد, يعني أسبوعين تقريبا، والفنادق كلها ملاني، ففي ناس عم تلجأ لإيلات وفي ناس مجبرا أخيك لا بطلوا
1: شرم؟
4: عم بنجبره يكونوا في شرم الشيخ.

0: معين بصير في غلاء معين مع غلاء الوقود. فلا دبي الاتحاد تعمل كالمعتاد.
1: صحيح.
0: في بعض الطيران الأجنبي توقف لحتى يعود لشهر 6 ولشهر 7، وفي طيران أمريكي اللي هو يونايتد ودلتا، شركات أمريكية طبعا رحلاتها ستعود ربما في شهر 9. فهذا جو لا أعتقد أنه مريح إلى حد ما، طالما في عدم استقرار وفي خوف من أن تعود الحرب.
1: انتوا كوكلاء في عندكم تحسب او في عندكم قلق من احتمال عودة الحرب مرة اخرى؟
0: هذا ما يقلقنا، وهذا ما يقلق شركات الطيران ايضا، لانه يعني تكاليف باهظة وخوف من طبعا صواريخ اللي ممكن تأثر سلبا على الرحلات. بس الجانب اللي أنا ما جاوبتك عليه أخ رائد بالنسبة لوجودنا وجلستنا مع الدكتور النائب منصور عباس،
1: باختصار
0: باختصار شديد، إحنا مستمرين كلجنة وكلاء ووكلات سياحة ومنتدى في هذه البلاد في أن نجد حل لهاي المشكلة. إحنا أخي رائد زي ما أنا قلت كنا ندفع $20 على معبر طابة، انتقلنا إلى $60،
1: واليوم
0: 120 على الفرد الواحد ضريبة حدودية، وفي القدس إخواننا وأهلنا في القدس $180. فوجودنا عند الدكتور منصور عباس في المكتب رحب فينا ووعدنا وعد رسمي أنه هو شخصياً يهتم
1: سيتدخل
0: في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: ويتدخل في هذا الموضوع، لأنه يا أخي الناس إحنا يعني أحكي لك عني أنا شخصياً، مظبوط أنا أحب كل الوجهات، ولكن شرم الشيخ وأجواء شرم الشيخ إلها طابع حلو
1: في زاوية خاصة إلها في قلبك
0: وخاص جداً جداً جداً.
1: طيب خبرنا لما يكون في أي تطور في هذا الجانب في هذه القضية، خبرنا عشان طبعاً نعلم ونخبر المستمعين في أي تطور. شكراً لك عادل طافي، شكراً حبيب. جزيلاً مكتب الربيع.
0: الله يسعدك، كل عام وانتم بألف خير.
1: كل عام وانتم
0: بألف خير.
1: إلى اللقاء. إلى
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: بالعودة إلى الضيفة في الاستوديو هدى معدي مديرة مشاريع في بيت الاستثمار IBI. إلى أي مدى يعني انخراط المرأة العربية في العمل في الشركات المميزة يساهم في تعزيز وبناء اقتصاد قوي للأسرة؟
3: هلأ هو بشكل عام انخراط المرأة والرجل مهمين في سوق العمل، خلينا نقول، لأنه إحنا شفنا كثير تعرضنا لمطبات في السنوات الأخيرة اللي إذا كنت أنت اليوم كعائلة عندك مصلحة اللي هاي هي اللي بيت قايم عليها، فهون في خطورة معينة. يعني بظل الموظف شوي في حقوق اللي هي بتحفظ حقوق له اللي هي محفوظة، وهذا الإشي بحافظ عليه
1: مهما صار في عنده راتب في آخر الشهر.
3: أكيد، بس بنقدر نقول على مستوى الأبحاث إنه هذا ليس سر، إنه قدرة المرأة على المساعدة المالية في المنزل أو حتى ثقافتها أو تطورها في العمل أو في المهنية هو شيء بيأثر على المجتمع ككل، شيء اللي هو ممكن أنا في نظري يرفع فقط يأثر بشكل إيجابي ويرفع قيمة المجتمع لأنه إلها دور أساسي. بشكل عام كمان بنقدر نقول إنه التطور المرأة وتطور الأسرة وتطور الوضع المالي للأسرة يأثر كثير على كثير شغلات إحنا بحاجة لها، مثل التربية، مثل خلينا نقول طبعا لما عندك انت الامكانيه الماليه اعلى انت عمليا قادر تشتري خدمات اكثر واحسن وتستثمر اكثر في عائلتك بشكل احسن، وبحس انا هذا الاشي بأثر بشكل ايجابي كمان على المجتمع.
1: كلما تحسن مستوى الدخل كلما تحسن مستوى الخدمات، هكذا تقولين؟
3: ايه للاسف انه لانه يمكن لانه الخدمات المتوفره اليوم احنا بنعرف يعني حتى في الطب اليوم الطب اللي هو انت بتروح بتدفع عليه مش زي اللي بتاخذه انت كخدمة اللي انت بتاخدها من غير ما تدفع عليها. هذا اشي معروف مثبت، فانا بحس الخدمات اليوم المستوى المالي أو بيأثر على كثير شغلات.
1: في علاقة بين مستوى الدخل أو مستوى الأسرة الاقتصادي وبين سلة الخدمات التي تتلقاها الأسرة.
3: طبعا.
1: طيب الآن بدي أن

0: ننتقل إلى شأن آخر مرتبط بمزارعي الكرز. هناك في مطبات وفي حالة من التخبط الكبيرة بسبب الأجواء العامة في شمال البلاد. هذا هو الموسم، يعني بعد أسبوع تقريبا ندخل إلى الموسم من أوسع الأبواب، ولكن في هناك أيضا مشاكل كثيرة تواجه هذا القطاع. ينضم إلينا الآن السيد طوني علم، صاحب مزرعة الصواني في الجش شمالي البلاد. سيد طوني علم، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخ رائد، أهلا فيك.
0: من موسم لموسم، من سنة لسنة، بالمقارنة مع المواسم الماضية، كيف كنت تقيم موسم الكرز الذي أصبح على الأبواب بعد أسبوع تقريبا؟ لا
1: المزبوط انه السنه في واجهتنا مشكله غير قصه الاجواء الحرب اللي احنا عايشين فيها.
0: المطر،
1: المشكله انه المطر الاخير عمل ضرر كبير، حديت انه تضرر فوق 60% من المحصول، فما
0: اوبا
1: مسكش الكرز كيف لازم، احترقت كميه التمر اللي مسك على الشجر، احترق من السقع والشتاء، فضل نسبة قليلة جدا اللي هي من 20 ل 30% بكل إسرائيل اللي فهمته،
0: اوبا
1: كمان
0: اوبا
1: بالهضبة والجولان والجليل.
0: اوبا شو بيعني هذا الكلام؟
1: هذا بيعني إنه المزارع في كتير شغلات اللي هي بتغلط على المحصول كل سنة، أو بتتبع وجهها من ناحية طقس، من ناحية سياسي، من ناحية حروبات، من ناحية صار في كتير مخاطرة بالنسبة للمحصول المزارع، بالنسبة خاصة لشجرة الكرز اللي هي شجر كتير حساس وكتير بده طقس ملائم ومناخ اللي هو تيقدر يصل للمحصول ونقدر نصل لثمار الكرز.
0: بكلمات أخرى، هذا الكلام اللي أنت بتحكيه يعني إنه الأسعار ستكون غير معتدلة، غير منطقية أو غير مقبولة علينا؟ بتعرف إحنا لما بنروح بنشتري بنقول له حط لي بوكس خيار، بوكس بندورة، بوكس بطاطا،
1: لا
0: بوكس
1: ما
0: بصل،
1: فيش منه
0: بس هون
1: هيدا
0: بالكرز
1: الكلام.
0: بتعرف حط لي سلة، حط لي ربع كيلو، نص كيلو.
1: المضبوط انه للاسف الشديد مع اني مزارع بنبسط انه تكون الاسعار عالي، الاسعار عالي، بس للاسف الشديد فيش محصول، فيش كميه ثمار.
0: فيش إنتاج يعني.
1: يعني هذا النوع الاول اللي احنا بلشنا فيه صرنا يومين نقطف، ما فيش 10% من اللي كان هذيك السنه،
0: يا إلهي.
1: فالأسواق دائما راح تضل عالي. وأنا حتى بشكل خاص لمزرعة الصواني كان في عندي كتير ناس اللي هي لازم تبلش تيجي تقطف، كانت
0: القطف
1: مجموعات أو
0: الذاتي.
1: أفراد، فإسا أجلنا لآخر الشهر تنشوف كيف بصير التمر اللي بعده على أمه، إذا بيكون في تمر اللي هو ملائم
0: وهذا الكلام
1: فنفتح
0: ينطبق على
1: المزرعة.
0: كل زملائك المزارعين؟
1: بكل المنطقة الشتاء والأمطار الغزيرة اللي نزلت والسقعة خاصة أثرت على كله، ونزل بردي كمان، براد اللي ضرب النكترينة شوي، بس بنتأمل إنه النكترينة يكون أحسن والخوخ الصيفي يكون أحسن من الكرز. الكرز صار
0: كل الأنواع تضررت. أنواع الكرز بتعرف أكثر من نوع، هني قديش؟ 5 ولا 6 ولا 7؟
1: في كتير، في فوق 20 نوع، بس
0: فوق
1: الأنواع اللي
0: 20 نوع.
1: في كتير أسماء
0: بتعرف
1: وأنواع
0: أكثر
1: للكرز.
0: نوع هو العنابي، هيك بشوفه هذا كرز مميز، هيك طعمته مميزة.
1: هاي اللي هي أنواع اللي لسه بتنزل بالبداية، هاي تضررت، في نوعين اللي كانوا
0: بالذات
1: ماسكين
0: الكرز اللي
1: منيح.
0: بنحبه تضرر.
1: كل أنواع الكرز هي بتصل للعنابي وبتصل للون الأسود بالآخر، بس هي بتنزل ورا بعضها، ببلش من 25/4 نقول نبلش لحد 30/6، وبعدين بالهضبة بالجولان بيكون فترة أطول. أما بالنسبة للأنواع كلها بتصل لنفس الجودة ونفس الطعمة، للأسف الشديد الكمية القليلة هي المشكلة، مش النوع ومش الطعمة.
0: قديش ممكن يصل سعر الكيلو في الحد الأقصى طوني؟ يعني بتعرف الناس عندها فضول، عندها حب استطلاع، يعني في البعض بيقول إنه سلة الكرز يعني الحجم اللي متعارف عليه في الأسواق قد يصل إلى 80 شيكل، ممكن؟
1: سلي؟
0: سلة الكرز اللي هي عبارة عن
1: لا
0: قديش؟
1: احنا فيش عندنا هاي الاسعار، احنا في فرق شاسع بين اللي بنبيعه بالمزرعه
0: لا
1: لبين
0: لا،
1: اللي
0: أنا بحكي
1: بيصل
0: بالسوق،
1: للمستهلك.
0: بحكي بالسوق أنا.
1: بالسوق بيصل 30 شيكل اللي هي 100 120 شيكل الكيلو
0: 120 شيكل الكيلو، ما غلطتش.
1: للمستهلك،
0: 120 شيكل
1: مغلطش.
0: الكيلو عمليا للمستهلك.
1: بس سلي، انت قلت لي سلي
0: السلة، ما هي
1: 250 جرام مش
0: السلة
1: كيلو.
0: 250 جرام
1: يعني
0: السلة.
1: كل 4 سلال تيصلوا كيلو.
0: اوكي، لا السلة هي المقصود او نص كيلو او كيلو، يعني بتتراوح بين 70 ل 120 شيكل.
1: بالضبط صار
0: اكثر
1: موجود
0: اكثر من هيك لا حرام، يعني بصير راح
1: حرام،
0: كلها
1: واحنا ما بدناش اكثر منك، بدنا كمية اكثر،
0: وسعر
1: وكنا
0: اقل.
1: بنتأمل يكون في كرز وينباع للمستهلك ب 30 شيكل. نحن بنحس بهي الشغله، واحنا بحياتنا ما بنوصل لهي الاسعار اللي ناخذها كمزارع. هاي في فرق شاسع بين هدول بيقولوا لهم بالعبراني طاعر التفوخ مننا ليصل للمستهلك، مش
0: صحيح
1: احنا اللي بناخذ هاي
0: صحيح، من واحد
1: الكوبون.
0: لواحد بتوصل للمستهلك بيكون سعرها
1: 100%.
0: غير عادي. شكرا لك طوني علم،
1: شكرا
0: حدثتنا من
1: اخوي،
0: مزرعة الصواني في الجيش. شكرا، ان شاء الله
1: شكرا
0: الموسم
1: لك كثير.
0: بتحسن ان شاء الله.
1: المزارع كل وقته بيقول كمان سنة وكمان سنة، ونحن بنقول نشكر الله ونتأمل كمان
0: لكل
1: سنة.
0: شيء شكرا، شكرا طوني،
1: حبيبي
0: الى
1: شكرا.
0: اللقاء الى اللقاء.
2: الان في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: عم نقترب لفترة الاجمال، البرنامج تقريبا بعد له 5 6 دقائق أمامنا، وهاي فترة جيدة عشان نبدأ نلخص نجمل كل ما جاء في هذه المقابلة. بالنسبة لآلية انخراط المرأة بصورة جيدة في الشركات المميزة والشركات الكبرى، قلت بأنه المرأة، يعني المرأة أو حتى الرجل في المجتمع العربي لازم يكون عنده مرونة ليونة، يكون يعني عنده استعداد يتأقلم مع المستجدات، مع التطورات، مع الظروف، وإذا لا يكون في عنده مشكلة
3: يفوتوا في تحديات، أكيد يكونوا جاهزين للتحديات طبعا.
0: وإنه كمان يسافر
3: للأسف
0: ساعتين 3 ساعات ومرات يبات ينام.
3: يعني احنا بنتمنى انه هذا الاشي يتغير، وبنتمنى انه نشوف محلات
0: كيف
3: اكثر،
0: انه الشركات يعني تاتي الى المجتمع
3: بالضبط.
0: العربي، الى البلدات العربيه،
3: او على الاقل لمكان الاماكن اللي هي اقرب على القرى العربيه من المركز اللي هو اليوم مركز لكل اشي. خلينا نقول
0: خذ مثلا حيفا او نهريه، يعني هناك عدد قليل من الشركات في هاي المدن، هاي مدن كبرى تعتبر،
3: مدن كبرى، بس عندنا في البلاد خلينا نقول الإدارة غالبا بتكون موجودة في المركز
0: تل أفيف.
3: وانت اذا بدك تطمح، اذا بتطمح انك تتطور وتوصل لمراكز اعلى، فراح تدور على المحل اللي هو قريب اكثر. على
0: كان نقوله انه انت بدك يعني تنخرط في محل مميز، بدك تكون من حاديرة لقديرة
3: هيك إشي،
0: يعني هاي هي الدوله، هاي الدوله مبنيه من الخضيره لقديره
3: فكره، وهذا إشي بأثر حرفيا على جميع المجتمعات. فلازم احنا يكون عندنا طريقه هيك، القدره عن جد حرفيا ان نخرج من الصندوق. اذا كنت انت ساكن في نهريه، مش مهم انت عربي او يهودي، انت بتواجه نفس التحدي. والسؤال مين عنده القدره انه يكون عنده الليوني اكثر، انه يقفز هاي القفزه اللي بتعطيه امكانيه الفرصه انه يغير من حياته. طبعا نرجع منعيد ونكرر، هذا واقع احنا بنتمنى انه يتحسن. بعد الكورونا في كثير تسهيلات فاتت، مثل العمل عن البعد، مثل القدرة انك تشتغل بشكل عام على الاقل بدوام جزئي من البيت، وتنزل بس يومين مثلا او 3 على المكتب. ولكن انا بآمن انه حتى الفترة الاولى في المسير المهني دايما بتطلب اكثر تحديات، فلازم نفهم انه احنا نكون جاهزين نضحي شوي على الاقل في هالفترة.
0: هاي الشركة زي باقي الشركات مثلا في سياسة أو منظومة حافير، ما في حافير مثلا، واحد
3: موجودة.
0: بيجيب صاحبه
3: موجودة،
0: أنت بتعرف واحد عنده كفاءات، واحد عنده قدرات، عنده إمكانيات
3: طبعا.
0: فأنت
3: شوف اليوم التوظيف للشركة بكلف مصاري، فدايما الشركة بيكون عندها يعني بتفضل أنه حدا يجيب لها من جوا، من قلب الشركة حدا يجيب لها شخص، يعني انه صديق يجيب صديق له، خلينا نقول
0: هاي معروفة،
3: يعني هاي اوفر للشركات خلينا نقول.
0: وهي يعني ناجحة الفكرة،
3: ناجحة، ومع هيك في كثير تنافس جدا عالي. يعني اليوم الوظيفة عم تنزل بتلاقي في خلال اول يومين في كثير اللي قدموا عليها، فهون انت عمليا صار عندك تنافس مع كثير ناس اشخاص غريك.
0: شفت بحث في الفترة الأخيرة، يعني نتائجه مش مفاجئة بالنسبة إلي لكن مخيبة للأمال، نتائج هذا البحث اللي يؤكد يعني وجود فجوة عميقة، فجوة كبيرة في الرواتب التي يتقاضاها الرجل مقابل المرأة في نفس مكان العمل، في نفس الوظيفة، في نفس الساعات. يعني المرأة والرجل في نفس يعني المكتب، يعني في نفس المكتب، في نفس ساعات العمل، في نفس ظروف العمل، ولكن في فجوة عميقة. هاي الشركة منتبهة لهي القضية؟
3: موضوع الفجوة هو إشي شخصي جدا أنا في نظري، وإنتي وشطارتك. يعني حرفيا إنتي وشطارتك. اليوم أنا مش مضطرة، أنا مش رح أكون موجودة في محل إذا أنا عارفة إنه شخص مقابل إلي بأخذ أكثر، إذا هو بعمل نفس شو أنا بعمل، نفس عدد الساعات، لازم يكون عندنا احنا الجرأة انه احنا نطالب بحقوقنا مثل ما لازم. عادة للأسف النساء بتتنازل شوي لأنها بحاجة لتسهيلات، مثلا انه هي أكثر تحسها مسؤولة عن مسؤوليات في العيلة، فإنه مضطرة اليوم أطلع بكير، مضطرة اليوم أخذ الولد على شغلة معينة، فبتحاول بتحس أحيانا إنه
0: فبلاقي صاحب العمل ذريعة إنه مرات ما يعطيش المرأة يعني راتب
3: للأسف والإشي مش لازم يكون هيك. اليوم إذا بتطلع حتى في المجتمعات الثانية تحس إنه كمان الرجل يعني المسؤوليات متقسمة بين الرجل والمرأة، وكمان الرجل في أيام هو بيضطر يطلع بكير عشان هو يطلع الولد على محل معين، ويعني اثنينات هون عندهم نفس الظروف ونفس التسهيلات خلينا نقول، فما فيش سبب إنه يكون في فجوة في المعاش.
0: رسالتك في نهاية البرنامج للمرأة اللي عندها طموح عندها أحلام؟
3: رسالتي إنه حاربي علشان طموحك. حضورنا مهم جدا في خاصة في الشركات الكبيرة، لأنه هاي طريقة كثير مهمة لحتى صوتنا يوصل، لحتى يشوفنا إنه في مجتمعنا ومواهب، في ناس اللي هي عندها شو تعطي. وأنا بآمن إنه هاي طريقة كثير حلوة لحتى نوصل صوت المجتمع لبرا خلينا نقول، لأنه إذا إحنا كنا منفصلين ومنعزلين وموجودين في قرانا مش رح نقدر نغير كثير، يعني خاصة إحنا بحاجة نتواصل مع الخارج لحتى نقدر نغير. فمهم كثير حضورنا في هاي المحلات في نظري.
0: حلو، شكرا لك هدى معدي مديرة مشاريع في بيت الاستثمار IBI على حضورك هنا إلى الاستوديو.
3: شكرا لك رائد،
0: بالنجاح إن شاء الله. شكرا لكم جميعا مستمعينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد ذياب بالإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد ذياب.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا
4: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.

0: عناوين الساعة: من مكان: إسرائيل ترفض القرار الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف، مصادر فلسطينية تفيد بوفاة شاب أصيب مؤخرا بنيران مستوطن، شبهات بوقوف طهران وراء موجة الاعتداءات اللاسمية في أوروبا، استمرار سفك الدماء في السودان.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الساعة الخامسة، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. رفضت إسرائيل بشدة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من مواطنيها والمنظمات الإسرائيلية، ووصف وزير الخارجية جدعون ساعر القرار بتعسفي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن ساعر شجب المقارنة التي أجرها الاتحاد بين المدنيين الإسرائيليين وإرهابي حماس. ورد وزير الخارجية بذلك على قرار وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف ضد فلسطينيين وعلى قادة حماس. من جهته، أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ضرورة أن تتوقف فورا الهجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضح بارو أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضا قادة حماس المسؤولين عن أفظع مذبحة معادية للسامية منذ الهولوكوست، وأضاف أن حماس هي حركة إرهابية يجب أن تستثنى من أي دور في المستقبل الفلسطيني. وفي سياق متصل، قالت مصادر فلسطينية لمراسلنا حسن أبو زايد إن شابا يدعى قصي إبراهيم ريان توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مؤخرا بنيران مستوطن في منطقة سلفيت. ذكر تحقيق لشبكة CNN أن حركة أصحاب اليمين الإسلامية، وهي حركة غامضة ظهرت مؤخرا مسؤولة عن 17 هجمة على خلفية معاداة السامية والصهيونية في أوروبا. ويستشف من التحقيق الصحفي أن هناك صلة محتملة بينه وبين طهران، بحيث تقوم جهات إيرانية بالبحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مرشحين للانضمام إلى الحركة لارتكاب اعتداءات ضد أهداف يهودية. أعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنياً على الأقل قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة في السودان منذ مطلع العام الجاري، وتعد هذه الحصيلة أكثر من 80% من مجموع عدد الضحايا المدنيين. وخلال الفترة المذكورة تكثفت هجمات المسيرات التي يشنها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين منذ 3 سنوات. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 14 شخصاً من شمال البلاد بعد مداهمة محلات صرافة بشبهة تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم خطيرة أخرى، منها غسل الأموال بمئات ملايين الشواكل. وارتكبت بعض الجرائم لصالح محل صرافة أردني. ويفيد مراسلنا للشؤون الشرطية نجيب قزل بأنه تم ضبط ذهب ومجوهرات بقيمة 8 ملايين شيكل ونقود بمليوني شيكل، كما تم تجميد مبالغ ب 22 مليون شيكل في حسابات المشبوهين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، ونلتقي في السادسة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، معكم حتى السادسة. في التحرير والإعداد يعقوب عزرا، من الإنتاج ناصر سعيد، وفي التقديم ماريا عبد ربه. إلى أبرز العناوين: انطلاق الدورة الصيفية والأخيرة للكنيسة 25 في أجواء انتخابية حامية الوطيس. إسرائيل ترفض قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مدنيين إسرائيليين ومنظمات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية، وتعتبره قرارا تعسفيا. رئيس الوزراء نتنياهو يترأس جلسة أمنية مقلصة حول ملف إيران بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. استمرار العمليات البرية في لبنان وسلاح الجو يغير على أهداف عديدة لحزب الله. إصابة 3 من جنود جيش الدفاع اليوم بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها مخربو حزب الله في جنوب لبنان. إذاعة لبنان الحر تكشف عن مقتل 43 حوثيا عملوا في صفوف حزب الله بجنوب لبنان.
5: علمت لبنان الحر أن حصيلة قتلى جماعة الحوثي في جنوب لبنان قد بلغت 43 قتيلا. ووفقا للمعلومات اتخذت قيادة الحزب المحظور قرارا بدفن الجثامين داخل الأراضي اللبنانية نظرا لصعوبة نقلها إلى اليمن في الوقت الراهن، فيما تم إبلاغ القيادة الحوثية رسميا بقائمة الأسماء.
4: جولة المساء إحباط اعتداء تخريبي وتصفية مخرب فلسطيني بعد أن أطلق النار على قوات من حرس الحدود في معبر قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس. في ملف العنف والجريمة، الرملة تعيش صدمة جريمة قتل رنين العبيد رميا بالرصاص على يد زوجها وأمام أطفالها. جولة المساء محطتنا الأولى عند الكنيسة مع انطلاق الدورة الصيفية والأخيرة للكنيسة 25 في أجواء انتخابية حامية الوطيس. عن انطلاق هذه الدورة ومشاريع القوانين المطروحة في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
6: افتتحت رسميا بعد ظهر اليوم أعمال الدورة الصيفية للكنيسة، والتي توصف بأنها الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لتحقيق إنجازات تشريعية تسعى إلى تقديمها للجمهور كورقة قوية سياسية في المرحلة المقبلة.
7: مبخينتي זה שמחנה הימין מתחזק ויתחזק. אנחנו רבים ומתרבים, כי אנחנו חפצים חיים בביטחון ובחוסן.
8: תשמע, מצד אחד הכנסת הגרועה ביותר שידעה מדינת ישראל, מצד שני זה היום הראשון של הכנס האחרון של הכנסת. תפקיד שלנו עכשיו הוא לבלום את כל החקיקה הרעה שלהם, לצאת לבחירות ולנצח ולהחליף את הממשלה הזאת שהביאה אותנו לקרע הכי גדול, לאסון הכי גדול.
6: ויועד قانون التجنيد الملف الأكثر حساسية إذ لا يزال يشكل مصدر توتر بين مركبات الائتلاف الحكومي المختلفة. ورغم جاهزية مشروع القانون للتصويت من الناحية الفنية، فإن الخلافات السياسية الداخلية تضع مستقبله أمام تحديات كبيرة وسط صعوبة في التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنه.
9: نقول خوك جيوس عدين تقولي פה בלשכת ראש הממשלה ועוד כמה מקומות, אבל שאר החוקים שהזכרת בעזרת השם יעברו, חברי בשמחה רוטמן בוועדת החוקה אנחנו נעבוד, יש לא מעט עוד חוקים נוספים שעולים כאן, הרבה מאוד עבודה מסביב לשעון, אבל באנו לעבוד.
6: ومن بين الملفات المطروحة التي تنتظر المصادقة مشروع القانون الخاص بمحاكمة عناصر النخبة التابعة لحركة حماس والمتورطين في هجوم 7 أكتوبر، وهو مشروع يحظى بتأييد واسع داخل الساحة السياسية والحزبية سواء من أحزاب الائتلاف أو من بعض أطراف المعارضة. كما تعود إلى الواجهة خطة الإصلاح القضائي، وتحديدا مشروع فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، إذ يعتبره معسكر اليمين خطوة ضرورية لتعزيز ما يصفه بالحوكمة، فيما ترى جهات معارضة أن هذه الخطوة قد تمس باستقلالية الجهاز القضائي.
10: ברור שזה חשוב. אתה רואה את המסע הרדיפה של גלי כלפי גופמן, ראש מוסד הממשלה ממנה, ראש ממשלה ממנה, ועדת מינויים קובעת שהוא ראוי והיא עושה הכל לרדוף אותו. הגיע הזמן להגביל את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. מה שאתם רואים כרגע זה לא אנשי חוק, זה אנשים שרומסים את החוק, ואת הדבר הזה אנחנו הולכים לתקן בעזרת השם.
6: وفي المجال الإعلامي يواصل وزير الاتصالات شلومو كارعي الدفع نحو إصلاحات سوق الإعلام التي تهدف بحسب الحكومة إلى تعزيز المنافسة وتقليص القيود التنظيمية المفروضة على وسائل الإعلام. أما الأحزاب العربية فتضع على أجندتها طرح مشاريع قوانين داخل الكنيسة ولجانها بهدف خدمة أبناء المجتمع العربي والاستجابة لقضاياهم واحتياجاتهم.
11: دائما في اقتراحات لصالح المواطنين العرب، ولكن دائما هنالك رفض من هذا الائتلاف وهذه الحكومة لأي اقتراح مفيد لعامة المواطنين، خصوصا إذا كانوا مواطنين عرب. فنحن نبذل جهدنا، ولكن في نهاية الأمر اللغة لغة أرقام. من لا يملك الأغلبية في الكنيسة لا يستطيع أن يمرر أي قانون أبدا.
6: وخارج مبنى الكنيسة وبالتوازي مع افتتاح الدورة الصيفية، شهدت المنطقة مظاهرات احتجاجية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر. ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تمرير هذه القوانين سيحدد إلى حد كبير صورتها السياسية قبيل أي انتخابات مقبلة، في حين أن الفشل في تحقيق توافقات داخلية قد يعمق الأزمة داخل الائتلاف ويؤثر على استقرار الحكومة خلال الأشهر القادمة.
4: سنعود إلى الأجواء في الكنيسة لاحقا، ولكن تعالوا بنا الآن نتحول إلى المشهد في مدينة الرملة التي تعيش صدمة جريمة قتل رنين العبيد رميا بالرصاص على يد زوجها وأمام أطفالها في واقعة أثارت صدمة واسعة في المنطقة. مراسلنا سالم أبو جامع كان في مدينة الرملة وعد لنا التقرير التالي عن الأجواء في عقاب هذه الجريمة البشعة.
12: في حديثين منفصلين شهدتهما مدينة الرملة واللد خلال الساعات الأخيرة، سجلت تطورات خطيرة على خلفية إطلاق نار أسفر عن قتيلة وعدة إصابات وسط حالة من الصدمة والقلق بين السكان. في مدينة الرملة قتلت الشابة رنين أبو ريحان في 27 من العمر بعد أن أطلق زوجها النار داخل أحد المباني السكنية في جريمة عنف عائلي هزت المدينة. ولم تقتصر الحادثة على مقتل الزوجة، بل أصيبت أيضا شقيقة المشتبه به ووالدته بجروح متفاوتة في المكان أثناء إطلاق النار، فيما أصيب شخصان آخران من المجتمع اليهودي بجروح متفاوتة نتيجة الحادث. والحديث لأحمد أبو ريحان والد المشتبه به.
13: تصحى على خبر يعني مؤسف مؤسف، بس الحمد لله رب العالمين، الواحد يصبر والله يهدي النفوس والله يجمع ما بيننا إن شاء الله وما يفرق ما بيننا. الحمد لله بنضلنا أهل وعيلة وما في إشي.
12: وإلى المكان هرعت طواقم والإسعاف وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سافروا فيه لتلقي العلاج. والحديث لنائب مدير المستشفى الدكتور يوآب فوكس.
14: مركز رفوي شمير مركز رفوي صفار قبلوا 5 بتوعات اللي هو مركز الارض. بتوعه ראשונה התקבלה ללא סימני חיים ונחתה במוצח יד מושכים, נרצו לפרוע את מותה. בתוארה שנייה התקבלה עם יציאות ירי לבית חזה, יד מצבה ונמצאת כרגע בחדר ניתוח עם יצומת מצבה. בתוארה שלישית במצב בינוני התקבלה עם יציאות ירי בית חזה ולנצוע שמאל לציבה ועתידה להתאשפז בהשגחה. תשואה רביעית עם פציעות בסיסים בתוצאה מפגיעה של נפגעים ברכבה. תשואה חמישית פגיעה מחרבה.
12: קוואת כבירה מן השורטה וסלת אל אל-מוקע ואגלקת מסרח אל-ג'רימה ושרעת פי ג'מעי אל-אדילה בינמה פתחת תחקיק מווסע לפחסי אל-חלפיית ואל-מולבסת. והחדיث לקובי מור قائد لواء شفيلا.
15: اتبرر لنا شيش زيره شنمצאت بתוך بيت البيت فوق شاتم רואים שנמצא אחרי בדיעבד אנחנו יודעים שזה ירי בתוך המשפחה, אבל בתמונת המצב של הכוח הראשוני שהגיע לבית שזה ירי בתוך הבית וירי ספורדי בתוך הרחוב. לאור העובדה שמדובר בירי מגוון, ירי ספורדי ברחוב ולאו דווקא זירה מצומצמת בתוך בית, אנחנו הכרזנו על האירוע כאירוע פחה. תוך כדי ניהול האירוע אנחנו דייקנו את הדברים, בין היתר בזכות כל מיני אמצעים כאלה ואחרים.
12: وفي حادث منفصل بمدينة اللد أصيب فتى بجروح خطيرة بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس. وتشير التحقيقات لأن الحادث وقع خلال عبث مجموعة من الفتية بمسدس بشكل غير مسؤول، مما أدى لانفلات رصاصة وإصابة أحدهم بصورة مباشرة، وقد نقل المصاب إلى المستشفى وفي حالة حرجة. شرطة اللد التي وصلت إلى المكان فتحت تحقيقا في الحادث هذا، وتواصل شرطة لواء شفلاء التحقيق في الحادثين وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات في ظل مخاوف متزايدة من انتشار السلاح وتصاعد حوادث العنف في المجتمع العربي.

0: نتابع الجولة المسائية، وكما وعدناكم مستمعينا نعود الآن إلى الكنيست مع الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
1: تحياتي لك مريا، تحياتي المسلمين والمستمعين.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات، ما من شك فالح أن الكنيست ستشهد في دورتها الصيفية الأخيرة مشاريع قوانين مثيرة للجدل مع اشتداد السباق لطرح هذه المشاريع وانتهاز الفرصة قبيل موعد الانتخابات.
1: وحتما ولابد هذه الدورة لابد أن تكون دورة صيفية، حالها كحال اسمها ستكون ساخنة ملتهبة، فيما وكما ذكرت أنت تماما مريا، الائتلاف الحكومي يصادق الزمن، لديه فترة قصيرة جدا قبل الذهاب إلى انتخابات من أجل تمرير بعض القضايا التي لطالما كانت عالقة وأحدثت تصدعات مجتمعية وسياسية. على سبيل المثال، جزء من التغييرات في جهاز القضاء، وإذا قلنا جهاز القضاء، الائتلاف عازم على إتمام تشريع مشروع قانون تجزئة منصب المستشارة القانونية، وإذا سمحت لي إفراغ هذا المنصب من مضمونه، نقل صلاحيات ماحش وحدة التحقيقات الشرطية من النيابة العامة إلى وزارة العدل والقضاء، قانون الوزير أي كرعي في كل ما يتعلق بالإعلام والصحافة والبث، قانون التجنيد ربما نعم ربما لا، ذلك القانون الذي يحدث بدون أدنى شك خلافات داخل الائتلاف الحكومي، ولربما لن يكون أيضا له أغلبية، وهذا ما يدركه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لهذا أنا باعتقادي أستبعد أن يلجأ نتنياهو لتمرير مشروع هذا القانون، فيما وهو قاب قوسين أو أدنى على مرمى حجر من موعد الانتخابات، لهذا لن يتورط بصدام مباشر مع الرأي العام الإسرائيلي. كل هذه القوانين وغيرها مرية مقابل مواصلة الضغط من قبل عائلات الضحايا، مجلس أكتوبر، المعارضة، أوساط كثيرة من الشارع الإسرائيلي التي تطالب بضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية في الوقت الذي فيه الحكومة لا تريد العمل بحسب القانون المعمول به، بمعنى منع صلاحيات تعيين اختيار هذه اللجنة أو أعضاء هذه اللجنة لرئيس المحكمة العليا، وبالتالي هم يريدون إقامة لجنة تحقيق سياسية بمقاس تطلعات بدون أدنى شك وتوقعات الائتلاف الحكومي. كل ذلك مريا متى؟ قبل انتخابات، وإذا قلنا قبل انتخابات جميع الأحزاب بدون أدنى شك لابد أن تستغل هذه الفترة أيضا من أجل المزاودات، المساومات، تسجيل نقاط سياسية، استغلال هذه الدورة لحملات انتخابية بطريقة غير مباشرة.
0: إذن يعني يتوقع فالح أن تكون حامية الوطيس؟
1: بدون أدنى شك مريا، أتفق معك تماما للكثير من الأسباب والاعتبارات التي ذكرنا جزء كبير منها، ونعم هنالك الكثير من السياسيين الذين يريدون أيضا أن يجدوا لأنفسهم مكان في الكنيست القادم في أحزابهم، سيما هنالك أحزاب لا تزال تعمل أو تفرز مرشحيها من خلال الانتخابات التمهيدية، ما يعرف باللغة العبرية البرايمريز، وبالتالي هؤلاء لابد أن يلجؤون أيضا للظهور الإعلامي من خلال إحداث الكثير. للأسف يعني نحن اعتدنا، وهذا ما اعتاد عليه السياسي، أن يحصل على الأضواء، أن يحصل على تغطية صحفية من خلال إحداث أعمال استثنائية، أنا لا أريد أن أستخدم مسمى آخر، من خلال الكنيست. لهذا نعم نحن أمام دورة صيفية هي الأخيرة، ولكنها ستكون ملتهبة ساخنة بدون أدنى شك.
0: وهل يتوقع أن تحظى مشاريع قوانين مثيرة للجدل بأغلبية، سيما وأن هناك فالح كما نعرف قاعدة ائتلافية كافية لتأييد هكذا مشاريع؟
1: صحيح، ولكن هنالك مجموعة من القوانين التي من شأنها أن تعمق حرج الائتلاف الحكومي فيما وفي الكثير من المناطق، المجال الاقتصادي، الصناعي، المجتمع، هنالك الكثير من اخفاقات بين هلالين التي سجلها الائتلاف الحكومي والحكومة، عدم تحقيق الإنجازات الاستراتيجية على صعيد الجبهات العسكرية، وإسرائيل لا تزال تراوح في ذات المكان. وإذا سمحت لي في عالقة ما بين الجولات العسكرية والقتالية، الأمر الذي يعني إذا أردت ماريا صار بعكس اتجاه رياح ما أرادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيما وهو عول على تحويل المكتسبات الاستراتيجية، استبدال النظام الذي لم يتمكن منه نتنياهو أن يحسم المنافسة الانتخابية قبل حتى أن تبدأ. باعتقادي هنالك أيضا معضلة في كل ما يتعلق بقانون التجنيد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإن كانت الأحزاب الحريدية تضغط تريد لهذا القانون أن يتم تشريعه بالقراءات الثلاث، حتى وإن ألغته المحكمة العليا في وقت ما، بالنسبة لهم سيعودون إلى جمهورهم فيما ولم يحققوا،
0: وقد حققوا إنجازا على هذا الصعيد
1: على الأقل لكي يظهروا أمام جمهورهم أنهم عملوا على تمرير مشروع هذا القانون. ولكن بالمقابل نتنياهو في ظل عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي على الأقل وفق استطلاعات الرأي، باعتقادي لن يذهب باتجاه توريط نفسه بقانون تجنيد، سيما وهذا القانون بمقاس الأحزاب الحريدية وعلى الشكل الذي تريده الأحزاب الحريدية بكل تأكيد لن يلقى ترحيب من أوساط كثيرة في الشارع الإسرائيلي. لهذا نتنياهو كحال نتنياهو، ولربما محاولته كسب الوقت، جر الوقت والمماطلة هي بالضبط لكي يذهب على هذا القانون إلى الانتخابات، لأنه عمليا إذا ذهب على هذا القانون إلى الانتخابات أو مواصلة أيضا الصدام المباشر مع جهاز القضاء ومع المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا، يبعد نوعا ما عن المشهد هذا على الأقل ما يخططون له في مكتب رئيس الوزراء، إبعاد عن المشهد صرف الأنظار كل إخفاقات السابع من أكتوبر إلى آخره. ولربما هذا أحد أهم الاعتبارات التي يريد نتنياهو استغلالها من أجل تبكير موعد الانتخابات. يعني هنالك حديث أن لا تبقى الانتخابات في شهر أكتوبر، لماذا؟ لأنه عمليا لا يريدون أن تعود إلى الواجهة سرعان وبقوة كل إخفاقات السابع من أكتوبر ماريا. يعني الاعتبارات تتقاطع معا، الاعتبارات كثيرة. وكما ذكرت منذ البداية ماريا، نحن أمام دورة صيفية ستكون حاسمة في بعض المواضيع، وبكل تأكيد أنا أميل إلى أنها لن تكمل أيامها بشكل كامل، ولابد أن يتم تبكير موعد الانتخابات خلاله.
0: أشكرك الزميل فالح حبيب، شكرا لك.
1: على الرحب السامرية.
0: فاصل إعلاني، بعده نواصل.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطفال في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الجولة المسائية مستمرة معكم، وننتقل الآن إلى المشهد في لبنان مع استمرار العملية البرية العسكرية هناك والغارات التي ينفذها سلاح الجو على أهداف عديدة لحزب الله، حيث أصيب 3 من جنود جيش الدفاع اليوم بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها مخربو حزب الله في جنوب لبنان. للمزيد مع مراسلين للشؤون العسكرية إيان العليمة. مساء الخير إيان.
10: مساء النور ماريا. صافرات الإنذار أطلقت بعد ظهر اليوم في منطقة عكليت، واتضح من التحقيقات أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في عقاب قيام حزب الله بإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه مسيرة إسرائيلية علقت فوق مدينة صور. من جانبها أطلقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخا اعتراضيا باتجاه صاروخ حزب الله، مما أدى إلى تشغيل الصافرات ولما تقع إصابات أو أضرار في هذا الحادث. وبهذا الصدد نشرت اليوم صور في شبكة إكس تعرض بطارية لمنظومة القبة الحديدية تعرضت يوم الجمعة لسقوط مسيرة متفجرة أطلاق حزب الله. الحادث وقع في منطقة الجليل الغربي وأسفر في حينه عن إصابة جنديين. ومسيرات حزب الله لا تزال تشكل تهديدا مركزيا لقوات الجيش في جنوب لبنان وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. اليوم أصيب 3 جنود بجروح طفيفة من جراء سقوط مسيرة متفجرة قرب قوة عسكرية في جنوب لبنان، وذلك بعد مقتل جندي احتياط يوم أمس أيضا من جراء سقوط مسيرة أطلق حزب الله. الحادث اللافت فيما يتعلق بالحادث الذي سجل اليوم وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة أن مروحية هرعت إلى المكان لنقل الجرحى لتلقي العلاج بسبب خلل فني، فإنها لم تتمكن أو عجزت عن الإقلاع، ومروحية أخرى قامت بنقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي، في حين قامت طواقم فنية بتصليح الخلل، وفي وقت لاحق تمكنت المروحية من لا. المتحدث العسكري أوضح أن المروحية لم تتعرض لإطلاق النار المعادية وإنما خلل فني أدى إلى الحادث. التقارير اللبنانية أفادت من جانبها أن القصف الإسرائيلي والجوي المتواصل أسفر اليوم عن سقوط عدد من المواطنين اللبنانيين وإصابة آخرين. وربما أخيرا فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن بشأن آخر، في عقاب الشريط الذي نشر في شبكات التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام وفيه جندي إسرائيلي يقوم بتدنيس تمثال مريم العظاء في قرية دبل اللبنانية، أعلن المتحدث العسكري بعد ظهر اليوم أنه بعد التحقيق تمت إدانة الجندي وقد فرض عليه السجن لمدة 3 أسابيع، وكذلك على الجندي الذي قام بتصويره فرض عليه السجن لمدة 2 أسبوع. المتحدث العسكري قال إنه يعتبر هذه الحوادث مخالفة للقيم في جيش الدفاع وينظر ببالغ الخطورة إلى هذه الأحداث، وخاصة من منطلق احترامه للرموز الدينية وحرية العبادة لكل الأديان على حد أقوال المتحدث بلسان الجيش. ماريا،
0: أشكرك مراسل الشؤون العسكرية يا العليمة. وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتف محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
11: مساء النور لكم جميعا لماريا.
0: رئيس الوزراء يعقد جلسة أمنية مقلصة حول الملف الإيراني، هذا طبعا بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. كيف يبدو الموقف الإسرائيلي بصورة عامة بعد تقديم طهران ردها إلى الجانب الأمريكي شمعون؟
11: نعم مساء الخير لكم جميعا ماريا. بالفعل الموقف الإسرائيلي لم يتغير، هناك شكوك كبيرة بالنسبة للموقف الإيراني. إسرائيل كانت ولا تزال تحذر واشنطن من أن طهران ستقوم بتضليل واشنطن، وستقوم بذلك كما فعلت ذلك على مدار عشرات السنين. غدات إعطاء إيران ردها على المسودة الأخيرة بين واشنطن وطهران، فإن رئيس وزراء كما تفضلت يدرس الردود الإسرائيلية المحتملة، وبما أن رئيس ترامب هو الذي يدير الحرب ويتخذ القرارات، إلى أن الاثنين نتنياهو وترامب على اتصال متواصل. الاثنين تحدثا هاتفيا الليلة الماضية حول هذه الردود الإيرانية والخطوات المنوي اتخاذها. كما استمعنا الرئيس ترامب يرفض بشدة الرد الإيراني الذي تحاول إيران إرجاء مسألة استخراج المواد النووية من عمق الأراضي الإيرانية وعدم معالجة هذا الموضوع في هذه المرحلة. هناك قلق كبير في إسرائيل وفي واشنطن أيضا من هذا الموقف الإيراني. إيران تتمسك بهذا الموضوع، لا تتخلى عن السلاح، عن المواد النووية المخصبة اليورانيوم. إسرائيل تصر على استخراج هذه المواد النووية. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي تحدث إلى برنامج 60 دقيقة لشبكة CBS الأمريكية أكد بشكل لا يقبل التأويل بأن رئيس ترامب أبلغه بأنه لن يتنازل ويصر على إخراج هذه المواد الخطيرة. نتنياهو أكد بأنه بالنسبة لإسرائيل الحرب لم تنتهي وإنما الحرب متواصلة. فلنستمع إلى ما يقوله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو خلال هذه المقابلة مع CBS الأمريكية.
0: No.
12: I came to the United States in 2016, right before the elections, because I made it a habit to meet with the candidates of both parties, either in America or here. So I go to 2016, it's right before the elections, and I meet with Hillary Clinton, and then I meet with Donald Trump in New York. The first thing he says to me in Trump Tower is we can't let Iran have nuclear weapons. I'm going to walk out of that terrible Iran deal.
0: نعم شمال.
11: نعم إذن يقول رئيس وزراء جئت إلى الولايات المتحدة عام 2016 قبل الانتخابات مباشرة، التقيت بهيلاري كلينتون ثم التقيت بدونالد ترامب في نيويورك. أول ما قاله لي في برج ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، سأنسحب من هذا الاتفاق النووي الإيراني الكارثي. وهذا بالفعل ما تم عام 2015 أو 2018 تحديدا. بعد 8 سنوات جرت انتخابات أخرى، التقيت برئيس بايدن وكاميلا هاريس في واشنطن، ثم ذهبت للقاء دونالد ترامب في مارالاغو. أول ما قالوا لي حتى قبل أن أجلس قال لي: يا بيبي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لن أسمح بحدوث ذلك. رئيس وزراء نتنياهو يكرر كل هذه الأمور مرة تلو الأخرى لتأكيد بأن هناك تطابقا في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هذا الموضوع، الإصرار على استخراج المواد النووية. كذلك هناك قلق إسرائيلي بصدد مسألة الصواريخ الباليستية. هذا الموضوع لم يظهر ولا يرد في أي من المسودات التي يتم تبادلها بين واشنطن وطهران.
0: نعم شمعون، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر. رفض إسرائيلي لقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مدنيين إسرائيليين ومنظمات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية. إسرائيل تعتبر هذا القرار تعسفيا.
11: نعم بالفعل هناك غضب كبير من قبل إسرائيل بصدد هذا الموضوع. إسرائيل ترفض ذلك جملة وتفصيلة. ووزير الخارجية جيدون سار أصدر بيانا بهذا الصدد، أعرب فيه عن شديد معارضته وشديد غضبه من هذا الموضوع. ويقول الوزير جيدون سار إن إسرائيل ترفض بشدة هذا القرار للأمم للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد مدنيين ومنظمات وهيئات إسرائيلية، ويقول إن الاتحاد الأوروبي اختار بشكل تعسفي وسياسي فرض عقوبات ضد مدنيين بسبب مواقفهم السياسية وبدون أي أساس من الصحة. هذا الأمر يثير الغضب والاحتجاج، يقول وزير الخارجية جيدون سار. هذا هو الحق، ويقول إن إذا إسرائيل ترفض كل هذا المواقف الأوروبية وللاتحاد الأوروبي، ليس سرا بأن هناك توترا شديدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، علما بأن الاتحاد فرض في الماضي أيضا عقوبات وقيود على مستوطنين إسرائيليين. الآن هناك رفض إسرائيلي واضح ضد هذا القرار الأوروبي. ماريا،
0: أشكرك الزميل شمعون أران، ومساء الخير للزميل شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية.
13: أهلا ماريا، مساء.
0: طبعا نتناول وإياك الأزمة في الخليج. إيران تؤكد أن ردها على المقترح الأمريكي الأخير يتضمن مطالبات معقولة وسخية. الرئيس ترامب رفض تماما هذه المطالب الإيرانية.
13: تصريحات الناطق بلسان الخارجية الإيرانية ماريا توحي أكثر من كل شيء باستمرار هذا التجاذب بين طهران وواشنطن بدون أي أفق حتى الآن نحو الاختراق. إسماعيل بقائي وصف اليوم مطالب بلاده بأنها بإنهاء الحرب كليا وفتح مضيق هرمز وتمرير تحرير الأصول الإيرانية المجمدة بأنها كل هذه المطالبات مشروعة وسخية، متهما أنيا واشنطن بأن مطالباتها ومطالبها غير معقولة ومبالغ فيها. دعينا نستمع إلى جانب من الإجازة الصحفي لبقائي.
14: موضوع مهمي همچون برقراري أمنيات وصلح در تمام منطقة بشمول لبنان.
13: كما نستمع ماريا، لا تزال إيران تطالب بإدراج لبنان في إنهاء المعركة. المطالب الإيرانية وفقا لوستيد جورنال تتضمن أيضا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وعودة اليورانيوم عالي التخصيب إلى أراضيها في حال إخراجه. مطالب بطبعة الحال لا تستوفي الحد الأدنى من خطوط واشنطن الحمراء. ونذكر مرة أخرى ماريا، هذه فقط الشروط الأساسية لإطلاق مفاوضات يفترض أن تستمر نحو شهر للتوصل إلى تسوية نهائية. النووي بالإضافة إلى مطالبة إيران بإقرار أمريكي بسيادتها على مضيق هرمز أكثر ما أغضب الرئيس ترامب، الذي كتب على تروث سوشيال، شبكة تروث سوشيال، أن الجمهورية الإسلامية تتلاعب مع العالم منذ 5 عقود إلى أنها لن تسخر بعد الآن من أمريكا. في مقابلة مرية مع تلفاز ABC قبل تلقي الرد الإيراني، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستضع يدها على اليورانيوم المدفون في المنشآت الإيرانية النووية المدمرة بطبيعة الحال، على الأقل جزء منها. مع ذلك ماريا، طهران واعية جدا بالجدول الزمني الذي يقيد الرئيس ترامب ويثنيه على الأقل في هذه المرحلة عن استئناف المعركة. في المقدمة نذكر سريعا ماريا لقاء ترامب المقرر الخميس المقبل مع نظيره الصيني في بكين شي جين بينغ. الصين نذكر هي أكبر مستهلك للنفط الإيراني. أيضا افتتاح المونديال، ألعاب المونديال الشهر المقبل، وطبعا الانتخابات النصية بعد 6 أشهر. أمل ترامب في ماريا في استسلام الجمهورية الإسلامية تحت الضغوط الاقتصادية بفعل الحصار الخانق، يجب القول لا يزال يواجه في هذه المرحلة علامة استفهام. ماريا،
0: أشكرك الزميل شمعون بن نعيم. من الملف الإيراني نعود إلينا لنتوقف الآن عند إحباط اعتداء تخريبي وتصفية مخرب فلسطيني بعد أن أطلق النار على قوات من حرس الحدود في معبر قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس. تفاصيل الاعتداء نتركها لمراسلينا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
15: في عملية مشتركة لقوات من حرس الحدود وجيش الدفاع، تم اليوم إحباط محاولة لارتكاب عملية إرهابية قرب معبر قلنديا القريب من كفر عقب شمال العاصمة أورشليم القدس. ووفقا للمعلومات الأولية فإن مخربا قام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن في منطقة كفر عقب، حيث خرج من سيارته مشهرا سلاحا من طراز M16، فقامت القوات برصده وتحييده كما يقول الرقيب أول يا من حرس الحدود. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وعملت على تمشيط المنطقة ومصادرة السلاح الذي استخدم. وفي أعقاب الحادثة أشاد قائد حرس الحدود بأداء العناصر المشاركين في العملية، مؤكدا أن القوات تصرفت بسرعة ومهنية خلال التعامل مع الأعداء. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوتر في مناطق خط التماس والضفة الغربية التي تشهد أحداثا أمنية متواصلة، منها

0: مواطنين إسرائيليين، كما يتعين على الشرطة تنسيق دخولها إلى هذه المناطق من خلال إجراءات تصعب وصول قواتها لموقع الأحداث في الوقت الفعلي، وهذا التأخير يضر أحيانا بالقدرة على جمع الأدلة. أما الآن فإن المفهوم أخذ في التغيير، فمقاتلو حرس الحدود الذين يعملون أصلا في المنطقتين A و B بموجب دورهم الأمني ويمتلكون أيضا صلاحيات اعتقال واسعة، سيتولون المسؤولية الكاملة باعتبارهم حلقة الوصل بين القدرة العسكرية والصلاحية الشرطية.
1: تعالوا بنا الآن ننتقل إلى قطاع غزة، ومعنا في بث مباشر مراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زيد. حسن مساء الخير.
2: مساء النور مريم.
1: دعنا حسن في صورة مخاوف الوسطاء من مغبة انهيار الاتفاق في ظل العقبات التي تعيق التقدم في خطة ترامب.
2: نعم، الجديد في ذلك ماريا أن مصادر إسرائيلية وفلسطينية ومصرية أيضا أكدت بأن مالادينوف يقترب من إعلان ربما دراماتيكي، يعتبر أن إسرائيل لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار بدعوى أن حماس تنتهكه بشكل فاضح، إلا أن الوسطاء الإقليميين يمارسون ضغوطا لمنع انهيار هذا الاتفاق. الآن يتضح ماريا أن اللقاء الذي جمع مالادينوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن ناجحا، وشهد تقديم ورقة عمل رئيس الوزراء تتضمن مسارات التحرك الجديدة التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، إلا أن اللقاء لم يحقق تقدما ولم يكن جيدا. مصدر مصري كشف عن أهم نقطتين تضمنتهم الورقة التي قدمها مالادينوف: أولا السماح بدخول عناصر من لجنة إدارة قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل عيد الأضحى المبارك، والثانية زيادة إدخال المساعدات. من جانبها حماس تتهم إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق، وتقول لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتمثلة بفتح معبر رفح، فتح المعابر، زيادة عدد الشاحنات، السماح ببدء الإعمار. هكذا يقول خليل الحية رئيس وفد حركة حماس المفاوض المتواجد في إسطنبول بتركيا لإجراء مشاورات مع الأتراك.
3: هل يمكن أن ننتقل للمرحلة الثانية فيها الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة والقوات الدولية واللجنة التكنوقراطية التي تم تشكيلها من شهر يناير وحتى الآن تجلس في القاهرة لا يسمح لها بالدخول، وحتى الآن الشعب الفلسطيني يصاحب القوارض ويصاحب الأمراض وغير ذلك؟ من هو الذي يريد أن يذهب للمرحلة الثانية والمرحلة الأولى لا تطبق؟ هذا عبث وهذا هراء وهذا الانتقائية فيما يريده العدو الصهيوني والابتعاد عما هو استحقاق للشعب الفلسطيني. أنا أقول بكل وضوح، إذا طبق الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الأولى كاملة، نحن جاهزون أن نذهب للنقاش وتفاصيل المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل.
1: نعم حسن.
2: في غضون ذلك ماريا، مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أن المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، لأن غالبية هذه المساعدات تصل إلى حركة حماس. ماريا،
1: أشكرك الزميل حسن أبو زايد. نتابع ونكون الآن مع موقف المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميارة، التي أبلغت المحكمة العليا بأن رفض وزير العدل التعاون مع رئيس المحكمة غير قانوني، بل ينطوي على عدم معقولية متطرفة. ليطلعنا على موقف المستشارة هذا معنا في الاستوديو مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف. مساء الخير وليد.
4: مساء الخير ماريا وبجميع المستمعين. نعم، رد المستشارة جاء تمهيدا لجلسة المحكمة العليا غدا لمناقشة الالتماس الذي يطالب بإلزام الوزير ليفين بالتعاون مع رئيس المحكمة العليا عميد في التعيينات العليا في الجهاز القضائي التي لا تتم من قبل لجنة اختيار القضاء، وإنما بالتوافق بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا. والحديث يدور عن تعيين رؤساء ونواب رؤساء وقضاء زملاء ومسجلين وقضاة لجان الإفراج. وفقا للمستشارة بهراف ميارة، تصرف الوزير يتعارض مع أنظمة الحكم السليمة ويعاني من عدم معقولية متطرفة.

0: في شهر شباط فبراير الماضي عقدت جلسة أولى في الالتماس الذاتي الذي قدمه معهد زولات، وبعدها أصدر القضاء أمرا مشروطا يطلب من ليفين تبرير سبب عدم تعاونه مع عميد في مثل هذه التعيينات. يذكر ماريا أن ليفين لا يعترف بعميد كرئيس للمحكمة العليا منذ تعيينه في المنصب وفقا للنظام الأقدمية العام الماضي. وفقا لوزير العدل، يتحمل القاضي عميد مسؤولية تأخير التعيينات لأنه غير مستعد للتوصل إلى توافقات معه، وأدى الخلاف بين الاثنين إلى عدم قيام ليفين كذلك بدعوة لجنة اختيار القضاء لأكثر من عام ومنع اختيار قضاء جدد لجميع المستويات القضائية بما في ذلك المحكمة العليا التي تعمل حاليا بتشكيلة ناقصة من 11 قاضيا من أصل 15. وفي هذه المسألة أيضا قدمت التماسات للمحكمة العليا التي طلبت مؤخرا من ليفين إبلاغها بشأن موعد دعوة اللجنة لاختيار قضاء لجميع المستويات القضائية. إلى هنا ماريا،
1: أشكرك الزميل وليد يوسف.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: اعتقال زوج الضحية رنين العبيد من الرمل للاشتباه بقتلها، والشارع العربي في المدينة يتهم الشرطة بالاستنفار الواسع بسبب إصابة امرأة يهودية في نفس الجريمة. بين الرد الإيراني والرفض الأمريكي، هل وصلت الدبلوماسية إلى طريق مسدود في الأزمة الإيرانية؟ صيف ساخن تحت قبة الكنيست، معارك القوانين الخلافية تعود إلى الواجهة مع افتتاح الدورة الصيفية، وقرارات الهدم تهدد عشرات المصالح التجارية في العزري بين أوامر الهدم وفقدان الرزق.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: مستمرون مع الجولة المسائية. رئيس اللجنة المعينة في بلدية الناصرة عكوف إفراتي يوافق على طلب اللجنة الشعبية بفرض استخدام اللغة العربية في جميع المناقصات الصادرة عن بلدية الناصرة، وذلك بعد قيام البلدية مؤخرا بنشر مناقصات باللغة العبرية فقط. المزيد لدى مراسلنا خالد دراوشي.
4: طالبت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة اللجنة المعينة لإدارة شؤون البلدية بإلزام جميع أقسامها بنشر المناقصات والتعميمات والإرشادات الرسمية باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية، وذلك عقب نشر عدد من المناقصات مؤخرا باللغة العبرية فقط. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس اللجنة المعينة في البلدية يعقوب إفراتي، شددت اللجنة الشعبية على أن اللغة العربية هي لغة سكان المدينة، وأن تجاهلها في المنشورات الرسمية يمس بحق الأهالي في الوصول إلى المعلومات بصورة عادلة ومتساوية. وأوضحت اللجنة أن اختصار النشر على اللغة العبرية يضع عراقيل أمام المقاولين وأصحاب المصالح والمتقدمين للوظائف، خاصة أولئك الذين لا يجيدون العبرية، ويحد من قدرتهم على متابعة الإجراءات والمواد الرسمية الصادرة عن البلدية. وأكدت اللجنة الشعبية ضرورة اعتماد اللغتين العربية والعبرية في كافة الإعلانات والمناقصات والتوجيهات من قبل البلدية، بما يعزز الشفافية ويكفل حق جميع السكان في الاطلاع والمشاركة على قدم المساواة. فوز عكاوي عضو اللجنة الشعبية تطرق بذلك لراديو مكان، فلنستمع.
5: أولا، أنت موجود في مدينة الناصرة، مدينة الناصرة هي ناطقة في لغة الضاد في اللغة العربية، فأنت بدك تعطي خدمات لأهل مدينة الناصرة، وبالنهاية السلطة المحلية سلطة محلية نصروية عربية، وبموجب الأحكام والقوانين بدك أي إعلان بدك تعمله بدك تنشره في اللغتين، في اللغة العبرية وفي اللغة العربية، اللغة الناطقين في مدينة الناصرة من طبيعة الحال يعني نصرويين عرب، وبالنهاية كمان الوظيفة تكون متاحة للجميع.
4: بالمقابل، فقد كان رد يعقوب إفراتي رئيس اللجنة المعينة لإدارة بلدية الناصرة لراديو مكان في صالح اللجنة الشعبية في خطوة تم تسميتها بالخطأ التقني بدلا من الخطأ المقصود، معلنة أن ما حصل هو هفوة إذ تم التجاوب مع مطالبهم بشكل ودي. فلنستمع.
6: קודם כל, שאם זה לא היה בערבית, אז זה תקלה, ותקלה מתקנים מיד, ועושים גם בערבית וגם בעברית.
5: כן.
6: וזה פונה בעיקר לאנשים שגרים בנצרת, מן הסתם בערבית.
5: איך אתה
6: באתר שלנו יש בערבית ובעברית. התקלה כנראה הייתה רק בפרסום שאנחנו קונים בעיתונות, כנראה רצו לחסוך כסף או משהו כזה. וזה לא בסדר, לא בזה צריך לחסוך.
4: هذا وتستمر بلدية الناصرة بالإعداد لمشاريع تتعلق في تطوير المدينة وتحضيرها أيضا لأجواء عيد الأضحى المبارك الذي سيحل بعد أسابيع لتكون المدينة جاهزة لاستقبال الزوار، ما يسهم في إنعاش المدينة سياحيا واقتصاديا.
1: هذه الإشارة الموسيقية تنقلنا إلى مراسلنا للشؤون الرياضية باسل الزريق. باسل، ماذا في جعبتك من جديد على صعيد أخبار الملاعب؟ مساء الخير.
7: مساء الخير لك ماريا ولعموم المستمعين. نبدأ ماريا أولا مع مباريات هذا المساء المحلية منها والعالمية التي تستكمل في الساعة 7 مساء الأسبوع 34 من دور الدرجة الممتازة بملحقي السفلي والعلوي، إذ يستضيف فريق النادي الرياضي كريات يمض من الملحق العلوي فريق أبويل كفار سابا، أما أبويل ريشون لتسيون فسيحل ضمن نفس الملحق ضيفا على متصدر اللائحة مكابي بتختيكفا، وفي حال فوز الأخير اليوم ماريا فإنه سيضمن عودته لدوري الدرجة العليا بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين له في الدوري. أما في الملحق السفلي مباراة واحدة ووحيدة هذا المساء، بويل نوفا جليل يحل أيضا في 7 في ضيافة نادي الوحدة، نادي الرياض الوحدة كفر قاسم. أوروبيا نابولي الإيطالي يستضيف بولونيا في 10:45 هذا المساء ضمن الأسبوع 36 من الدوري الإيطالي، وبعدها بربع ساعة رايو فايكانو يستضيف جيرونا ضمن الأسبوع 35 من الدوري الإسباني الممتاز. وفي نفس الساعة في إنجلترا توتنهام المتخبط في صراعات القاع سوف يحاول استغلال خسارة منافسي ويستهام أمس أمام أرسنال والفوز على ضيفي ليدز الليلة في 10. من أخبار تنقلات اللاعبين ماريا، أنباء تتحدث على اقتراب وقرب النجم الحفاوي ولاعب المنتخب عنان خلايل إلى فريق نابولي من دور الأضواء الإيطالي، حيث طلب فريقه الحالي سان جيلواز البلجيكي نحو 25 إلى 30 مليون يورو مقابل صفقة انتقال اللاعب المحتملة. وإذا ما وافق فريق نابولي دفع هذا المبلغ مقابل عنان فإن حصة فريقه السابق مكابي حيفا من الصفقة ستصل إلى 15% بموجب العقد المبرم. أخيرا ننهي من هذا الخبر الملفت، تأهل أمس الأحد منتخب إسرائيل للرجال للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية بكرة الطائرة الشاطئية، وذلك بعد فوزه على منتخبات بولندا قبرص وبلغاريا في مرحلة التمهيديات. يشار إلى أن النهائيات كرة الطائرة الشاطئية سوف تجري في شهر تموز يوليو القادم في هنغاريا. هذه أبرز العناوين الرياضية مرية على الساعتين العالمية والمحلية. أعيد البث إليك في الاستوديو.
1: وأنا أشكرك باسل الزريق. قبل الختام تعالوا بنا نكون مع هذا التقرير لمراسلين وسام جبر حول تحذير سلطة الطيران المدني من الانعكاسات الخطيرة على استمرار وجود طائرات ومقاتلات حربية أمريكية في مطار بن غوريون.
8: المدير العام لسلطة الطيران المدنية السيد شمول زكاي يحذر من الانعكاسات السلبية المترتبة على استمرار تواجد عدد كبير من المقاتلات والطائرات الحربية الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي. وقد توجه السيد شمول زكاي بهذا الخصوص إلى وزيرة المواصلات ميري ريجيف وإلى المدير العام لوزارة المواصلات موشي بن زاكين، إذ أوضح لهما بأن استمرار النشاط العسكري الأمريكي يمس كثيرا بعمل شركات الطيران الإسرائيلية ويمس أيضا بقطاع الطيران المحلي. وأضاف المدير العام لسلطة الطيران المدني شمويل زكا يقول إن تحويل مطار بن غوريون الدولي لقاعدة عسكرية يعد مفسدة لاقتصاد الشركات الإسرائيلية ويضعضع الاستقرار ويضر بعملية عودة شركات الطيران الأجنبية إلى العمل في إسرائيل واستئناف نشاطاتها من جديد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر كثيرا على أسعار ورسوم بدل تذاكر السفر، إذ من المتوقع أن يطرأ ارتفاع حاد على أسعار التذاكر في قادم الأيام. وقد بعث السيد شمويل زكاي برسالة عاجلة إلى وزيرة المواصلات ميري ريجيف عرض فيها جميع المستجدات والتطورات المتعلقة بعمل قطاع الطيران والنشاط في مطار بن غوريون الدولي، وبيّن أن استمرار التوترات الأمنية وعدم الاستقرار في المنطقة من بين الأمور التي تؤثر بصورة دراماتيكية ومباشرة على الطيران المدني في جميع أرجاء المعمورة، وعلى وجه التحديد ستكون وطأة التأثير شديدة على دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وأعرب السيد شمويل زكاي عن خشيته الشديدة من أن تستمر أزمة عدم الاستقرار في المنطقة إلى ما بعد فصل الصيف القادم. وفي سياق رسالته هذه شدد السيد شمويل زكاي على أن الوجود المكثف للطائرات الحربية الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي منذ حرب زئير الأسد يمس فعليا وبصورة كبيرة بشركات الطيران الإسرائيلية وبقدراتها على العمل بنجاعة وزيادة عدد رحلاتها، هذا بالإضافة إلى المساس بقدرات شركات الطيران الأجنبية على العودة لتشغيل الخطوط وتسيير رحلات طيران من مطار بن غوريون الدولي إلى وجهات مختلفة في أنحاء.
1: شكرا لوسام جابر، أجمل تحية من أسرة البرنامج يعقوب عزرا، ناصر سعيد، ميخائيل أولشفانغ وماريا عبد ربو. إلى اللقاء.
9: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
10: أصل الحالة من حالم والطعم حالمجي، مغلف بفندق ودام والطعم حالمجي.
11: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
12: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. مكيف 1.25 كوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
13: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
14: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
13: شكرا، يعطيكم العافية.

0: عناوين الساعة: من مكان، إدانة إرهابي بقتل الجندي عميد بن يجآل في بلدة يعبد قبل 6 سنوات. إسرائيل ترفض القرار الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف. مصادر فلسطينية تفيد بوفاة شاب أصيب مؤخرا بنيران مستوطن. حبس جندي قرب سيجارة من فم تمثال للسيدة مريم العذراء في لبنان.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة مساء، أهلا بكم سيداتي وسادتي. أدانت المحكمة العسكرية الإرهابي نظم أبو بكر بقتل الرقيب أول عميد بن يجآل في العام 2020 خلال نشاط لجيش الدفاع في بلدة يعبد غربية جنين. وقد ألقى أبو بكر جسما ثقيلا من على سطح منزل باتجاه الجنود فأصاب بن يجآل. رفضت إسرائيل بشدة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من مواطنيها والمنظمات الإسرائيلية. ووصف وزير الخارجية جدعون ساعر القرار بتعسفي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن ساعر شجب المقارنة التي أجرها الاتحاد بين المدنيين الإسرائيليين وإرهابي حماس. ورد وزير الخارجية بذلك على قرار وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف ضد فلسطينيين وعلى قادة حماس. من جهته أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ضرورة أن تتوقف فورا الهجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضا قادة حماس المسؤولين عن أفظع مذبحة معادية للسامية منذ الهولوكوست. وأضاف أن حماس هي حركة إرهابية يجب أن تستثنى من أي دور في المستقبل الفلسطيني. وفي سياق متصل، قالت مصادر فلسطينية لمراسلنا حسن أبو زايد إن شابا يدعى قصي إبراهيم ريان توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مؤخرا بنيران مستوطن في منطقة سلفيت. فرض جيش الدفاع عقوبة الحبس لمدة 3 أسابيع على الجندي الذي قرب مؤخرا سيجارة من فم تمثال السيدة مريم العذراء في إحدى قرى جنوب لبنان، والحبس لمدة 2 أسبوع على الجندي الذي وثق الحادث. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن الجيش أوضح أنه ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الأحداث ويحترم حرية الدين والعبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية لأبناء كل الأديان، وسيتم إرشاد الجنود حول ذلك بشكل منتظم قبل دخولهم إلى مناطق القتال. أفادت بعض وسائل الإعلام البيروتية أن 43 حوثيا قتلوا في صفوف حزب الله خلال المواجهات الأخيرة في جنوب لبنان. ويرغب الحزب في إخفاء حجم المشاركة البشرية غير اللبنانية في القتال لتجنب إحراجات سياسية. وقد ذكرت معلومات سابقة أنه يتكتم على أسماء قتلى سقطوا في الجنوب لأن الكثير منهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي في 8 مجددا بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: اعتقال زوج الضحية رنين العبيد من الرمل للاشتباه بقتلها، والشارع العربي في المدينة يتهم الشرطة بالاستنفار الواسع بسبب إصابة امرأة يهودية في نفس الجريمة. بين الرد الإيراني والرفض الأمريكي، هل وصلت الدبلوماسية إلى طريق مسدود في الأزمة الإيرانية؟ صيف ساخن تحت قبة الكنيست، معارك القوانين الخلافية تعود إلى الواجهة مع افتتاح الدورة الصيفية. وقرارات الهدم تهدد عشرات المصالح التجارية في العزرية بين أوامر الهدم وفقدان الرزق.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
15: مكان مع غالي زمان.
1: مقهى الأطلال.

ياما.

افتكر لي افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها لله.

افتكرلك لحظة حلوة عشنا فيها للهوى.

Mm.

Mama.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: مديرة المشاريع سندس صالح، المحامي أمير بشارات. كونوا معنا على قناة مكان.

0: العاشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس. مقتل رنين أبو ريحان جراء إطلاق نار في الرملة واعتقال زوجها. سقوط الرقيب أول متقدم ألكسندر غلوفانوف جراء مسيرة أطلقها حزب الله. بعد رفض ترامب للرد الإيراني، طهران تقول نحن لا نعمل لإرضاء الرئيس الأمريكي. نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية وتأكيد على رفض تأجيل قضية النووي. انطلاق الدورة الصيفية للكنيسة وعودة الجدل حول القوانين الخلافية. قرارات هدم لعشرات المصالح التجارية في العزري وأصحاب بعضها يهدمونها بأيديهم. وأنباء عن أن مدرب فريق نابولي الإيطالي أعطى الضوء الأخضر لضم النجم العربي عنان خليلي.
1: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
2: أهلا بكم، والبداية من استمرار مسلسل العنف والإجرام في المجتمع العربي. جريمة قتل وقعت صباح اليوم في مدينة الرملة، راحت ضحيتها امرأة تدعى رنين أبو ريحان، كما أصيب 4 آخرون جراء إطلاق النار، والشرطة تعتقل زوج المغدورة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: في مدينة الرملة قتلت الشابة رنين أبو ريحان في 27 من العمر بعد أن أطلق زوجها النار داخل أحد المباني السكنية في جريمة عنف عائلي هزت المدينة. ولم تقتصر الحادثة على مقتل الزوجة، بل أصيبت أيضا شقيقة المشتبه به ووالدته بجروح متفاوتة في المكان أثناء إطلاق النار، فيما أصيب شخصان آخران من المجتمع اليهودي بجروح متفاوتة نتيجة الحادث.
4: والله مش متصور إنه يعمل حاجة، هو ضد العنف بالمرة، وبعدين نزل ما ولد معروف بيشتغل وبيصلي. والله مش عارف إيش اللي صار، يا مش عارف والله، لحد الحين إحنا مصدقين حالنا. تمارا خسارة على الوقت، صعب الواحد يلقى واحدة زي هذه. قبل حوالي أسبوعين بقول لك، قالت عم خلص لنا على الدار، في دار على جنبي، قالت هذا 5 غرف، قالت اشتري ونحن نشتري، قالت أنا بشتغل وهو بيشتغل. لقيت هو قال لي بعطيك 200,000 شيكل، يعطي الناس مقدمة ودأما نطلع مشكنته. قلت خلاص، وهذا اللي صار.
5: المصيبة إن السلاح متفشي في المجتمع العربي بإشي مخيف، إشي مخيف. يعني أنا بقول لك، إذا الحكومة وإذا الدولة ما قامت للإشي هذا ووقفت للإشي هذا وأنهت للإشي هذا، هذا راح يصير عند الشعب اليهودي. لأن الجيل ونفس الجيل، نفس التلفون اللي بيتفرج عليه، نفس الصورة اللي بيشوفن، نفس هذا بفوت الإجرام عند كل الجيل اللي طالع هذا.
3: وإلى المكان هرع الطواقم والإسعاف وقدمت العلاج الأول للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى صفا رفيه لتلقي العلاج. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى الموقع وأغلقت مسرح الجريمة وشرعت في جمع الأدلة، بينما فتحت تحقيق موسع لفحص الخلفيات والملابسات.
6: החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה, אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, הוא המשיך לרוץ עוד קצת וזרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם, עוד לפני שנתפס החשוד, ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד.
7: זה צהובת יהודי, אתה בתכון ערב, יש בסיר. يعني كل المنطقة بتتسكر، يعني أقل من ساعة ساعتين بيكونوا مسكرين المنطقة وبيجيبوهم على المحل، بيجيبوهم يعني يعطيهم 3 ساعات كفار بيكون كل شيء جاهز، بفوتوا على المسلمات وين راح وين أجا بيجيبوه، أما عربي بقول لك يا عمي خليني قاعد بالمسجان ومكيف، يلا هاي أود عربي أود عربي والحمد لله.
3: وفي حادث منفصل بمدينة اللد أصيب فتى بجروح خطيرة بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس، وتشير التحقيقات إلى أن الحادث وقع خلال عبث مجموعة من الفتية بمسدس بشكل غير مسؤول، مما أدى لانفلات رصاصة وإصابة أحدهم بصورة مباشرة، وقد نقل المصاب إلى المستشفى وفي حالة حرجة. شرطة اللد التي وصلت إلى المكان فتحت تحقيقا في الحادث.
6: كبوصة של קטינים בני 16 שבמסגרת דין ודברים או משהו כזה נורא אחד מהם בראש והוא נמצא במצב קשה בבית חולים טיפול נמרץ. על פניו החקירה בשלבים הראשונים שלה, על פניו זה כנראה משחק בנשק.
3: هذا وتواصل شرطة لواء الشفلاء التحقيق في الحادثين وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات في ظل مخاوف متزايدة من انتشار السلاح وتصاعد حوادث العنف في المجتمع العربي.
2: المساعد أول متقدم احتياط ألكسندر جلوفانوف في 47 من العمر من مدينة بيتح تيكفا سقط بالأمس على مقربة من الحدود مع لبنان، واليوم سمح بنشر خبر سقوطه. وكان المرحوم قد سقط أثناء قيادة مركبة عسكرية ثقيلة جراء هجوم بمسيرات معادية أطلقها حزب الله باتجاه موقع لجيش الدفاع بالقرب من كيبوتس منارة. وأقيمت مراسم الجنازة عصر اليوم في المقبرة العسكرية سجولا في بيتح تيكفا بمشاركة العديد من أبناء العائلة والضباط والجنود من جيش الدفاع. وينضم إلينا مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. إذن مرة أخرى قضية المسيرات المفخخة ما زالت تشكل تحديا كبيرا وتهديدا لقوات جيش الدفاع في الجبهة اللبنانية.
8: نعم نايف، واليوم أيضا 3 جنود أصيبوا بجروح طفيفة من جراء سقوط مسيرة متفجرة في الأراضي اللبنانية حيث كانت تعمل قوات عسكرية. وربما هذه الوسيلة القديمة الجديدة أثارت نوع من المفاجأة في صفوف القوات العسكرية، مع أن هذه المسيرة معروفة خلال سنوات ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية كانت معروفة. مع ذلك هناك علامات استفهام لماذا إسرائيل لم تتخذ الإجراءات وتطوير الوسائل لمواجهة هذه المسيرات. في هذه المرحلة تقر الأوساط العسكرية بأنه لا توجد هناك ردود أو حلول كافية تكنولوجيا وعسكريا لمواجهة هذه المسيرات. هناك بعض الوسائل المرتجلة سواء مثل استخدام الشبكات الصيد لمنع سقوط المسيرات أو حتى استخدام الدمى لتضليل عناصر حزب الله لدى إطلاق هذه المسيرات، ولكن في الواقع هذا هو التهديد المركزي الذي أدى حتى الآن إلى إصابة العديد من الجنود، مقتل 4 جنود منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولم تتوفر في هذه المرحلة أي ردود ملائمة لهذا التهديد الذي تتعرض له القوات في الأراضي اللبنانية. نايف،
2: طيب هل هنالك خطط عسكرية لدى جيش الدفاع فيما يتعلق بالقادم من الأيام لمواجهة حزب الله في الأراضي اللبنانية؟
8: هناك بعض المشاريع لشركات تكنولوجية مختلفة تم اختبارها، ولكن كل هذه الوسائل لم توفر ردا حقيقيا جيدا ناجعا لهذه المسيرات.
2: هناك مشاريع لتطوير تحديدا على المسيرات، سؤالي ليس على المسيرات وإنما بشكل عام، هذه العملية العسكرية التي شرع بها جيش الدفاع في أثناء يعني وقف إطلاق النار تبدو يعني تراوح مكانها، وكأن الجيش وصل إلى حالة من ربما عدم معرفة إلى أين تتجه الأمور، إلى أين كيف يواجه هذه المشكلة التي توجد بها القوات الآن داخل الأراضي اللبنانية مع كل هذه المسيرات والتهديد من حزب الله، إلى أين تتجه الأمور؟ يعني هل هنالك خطط أخرى لجيش الدفاع فيما يتعلق بمواجهة حزب الله؟
8: هذا صحيح، هذا هو السؤال الأكبر. ميدانيا عمليتيا العملية البرية التي تقوم بها القوات العسكرية تقتصر في الواقع على عملية هندسية ليس إلا وذلك لتدمير القرى اللبنانية، ما تعتبرها القيادة العسكرية بنى تحتية لحزب الله، ولكن في الواقع تدمير هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية بناء على الأساليب التي مارسها الجيش في قطاع غزة، بالتحديد هذه الأساليب التي تمارس. ولكن في نهاية الأمر هذه الطريقة لا تبعد تهديد حزب الله عن القرى والتجمعات السكنية خلافا لتعهدات الحكومة الإسرائيلية. ومن هذه الناحية في نهاية الأمر القرار متوك للمستوى السياسي فقط، لا توجد هناك حلول عسكرية. قد دار الحديث بأن إسرائيل وحدها أو جيش الدفاع وحده يستطيع نزع سلاح حزب الله، والأصوات التي نستمع حاليا من القيادة العسكرية تشك أيضا في هذه الشعارات التي روجت مع بدء هذه المعركة. القيادة العسكرية تدرك جيدا بأن نزع سلاح حزب الله يعني احتلال الدولة اللبنانية بكاملها، وهذا ما لا تستطيع أن تفعله القوات العسكرية. لذلك هناك يتطلب على المستوى السياسي أن يبدي نوع من المناورة الجريئة، ليس في المجال العسكري وإنما في المجال السياسي، وخاصة على خلفية وعلى ضوء المحادثات المباشرة بين الطرفين. لا نرى في هذه المرحلة أي خطوة بهذا الاتجاه. ومن هذه الناحية المعركة العسكرية مستمرة وتجبي ثمانها من القوات العسكرية كما رأينا.
2: واضح، شكرا جزيلا لك إيال.
8: شكرا نايف.
2: وإلى الأزمة الإيرانية، بعد رفض الرئيس ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إنه يدرس استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع، ليس فقط لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف هنا بالاستوديو. أهلا بك وليد، مساء الخير.
9: مساء الخير.
2: وترامب يقول قبل قليل أنه وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا.
9: ضعيف جدا، ويصفه بالمريض على فراش الموت أو على فراش أو في غرفة الإنعاش. ومع ذلك يقول يعني نحن سنواصل الضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. ويصف بالمقترح الإيراني الذي قدم بالأمس وقال أنه غير مقبول عليه بأنه اقتراح غبي. ويضيف كذلك بأنه بالنسبة يعني تحديدا بالنسبة لليورانيوم المخصب الموجود تحت الركام في إيران، يقول أن الجانب الإيراني أبلغنا بأنه لا يمكن له من يعني من الناحية اللوجستية أن يستخرج هذا اليورانيوم، وطلبوا مننا أن نقوم نحن كأمريكيين باستخراجه، لأنه فقط لدينا يوجد تكنولوجيا من هذا القبيل من أجل استخراجه. إيران من جانبها تقول يعني نحن قدمنا عرضا مقترحا سخيا ومعقولا جدا، ونحن لا نصيغ المقترحات يعني بناء على رغبات الرئيس الأمريكي، بل بناء على ما يطلبه الشعب الإيراني. ومجرد قبول المقترح الأمريكي هو بمثابة هزيمة لنا كإيرانيين. وما إذا يعني تطرقنا إلى الرد الإيراني، هو يعني يشتمل على 14 نقطة، وأبرزها إنهاء الحرب فورا، إنهاء الحصار الأمريكي، وعدم تحديد تصدير النفط، وقف إطلاق النار في لبنان. وهذا نايف بالنسبة لإيران هو خط أحمر، يعني وقف إطلاق النار مع حزب الله هو خط أحمر. رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات لإيران على أضرار الحرب. وترامب تحديدا لهذا البند نايف دفع التعويضات، يعني هذا أغضبه كثيرا حسب دبلوماسيين أمريكيين. إضافة إلى ذلك إيران تطالب بسيادة على مضيق هرمز، بمعنى أنها تريد يعني جباية رسوم على كل سفينة وناقلة نفط تمر في المضيق، وهي تريد أن ترجئ مسألة البرنامج النووي الإيراني لمناقشته في موعد لاحق.
10: نعم، وهذا بالتحديد هذه النقطة هي عمليا رد سلبي على الشروط الأمريكية التي وضعها الرئيس ترامب، بأنه يجب أولا الحديث عن قضية إنهاء الملف النووي الإيراني.
9: صحيح، وإذا ربما نشاهد على الشاشة المطالب الأمريكية الأصلية التي كانت قدمت للجانب الإيراني، التي تشتمل على تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الحديث يدور طبعا عن 450 كيلو تحت الركام كما ذكرت سابقا، التعهد بعدم تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، تفكيك المنشآت النووية وتقليص مخزون الصواريخ الباليستية، والكف عن دعم أذرع إيران في المنطقة بما في ذلك حزب الله والحوثيين الشيعة في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق، وكذلك حركة حماس في قطاع غزة، وفتح مضيق هرمز فورا لحركة الملاحة بدون جباية رسوم أو تنسيق مع السلطات الإيرانية.
10: نعم، وبالتالي هل بالإمكان القول الآن بأنه الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود بين واشنطن وطهران؟
9: لا أعتقد، لأن الوسيط الباكستاني يعني يحاول، وكانت هناك تصريحات يعني في الساعة الأخيرة لمسؤولين باكستانيين أنهم يصيغون مذكرة تفاهم جديدة يمكن أن ترضي الطرفين، هذا بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين الأربعاء المقبل. ولا شك بأن الموضوع الإيراني، الأزمة مع إيران، ستكون في صدارة المحادثات بين الجانبين، وكما نشر الرئيس ترامب سيطلب من الصين أن تساعده على التوصل إلى اتفاق مع إيران.
10: ومن جهة أخرى كما ذكرنا يعني قال ترامب قبل قليل بأنه وقف إطلاق النار مع إيران يحتضر في غرفة الإنعاش. صحيح. كما قال، ونحن لا نعلم ما الذي يقصده ترامب بذلك، إذا كان فعلا معنيا باستمرار المفاوضات، استمرار المسار الدبلوماسي، أم يعني قلب الطاولة مرة أخرى.
9: لم يفقد الأمل بعد.
10: نعم، شكرا جزيلا لك وليد.
9: شكرا لك.
10: ورئيس الوزراء نتنياهو يعقد جلسات مشاورات أمنية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد مقلص من الوزراء لدراسة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، بينما تؤكد إسرائيل رفضها المطلق لتأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران حول المشروع النووي الإيراني إلى مرحلة متأخرة. مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك شيمون. إذن إسرائيل عمليا تعارض كليا الشروط التي وضعتها طهران في ردها بشأن إنهاء الحرب.
11: نعم بالفعل نايف، بداية علينا نشير إلى أن إسرائيل ليست طرفا في هذا النزاع الأمريكي الإيراني، ما أنها تشارك وتحارب إلى جانب الجيش الأمريكي ضد إيران. بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو عقد اليوم سلسلة من المشاورات باشتراك عدد مقلص من الوزراء وكبار المسؤولين من الدوائر الأمنية والاستخباراتية. إسرائيل من جانبها بالفعل، وهذا الموقف يتطابق والموقف الأمريكي، الرئيس ترامب يقول أيضا قبل قليل وعلى مدار الأيام الأخيرة، خلال الأيام الأخيرة، إن إيران لن تمتلك السلاح النووي، هذا هو التأكيد. فهو كما استمعنا قبل قليل فهو يتحدث بلهجة خطيرة ضد إيران التي طلبت إرجاء هذا الموضوع إلى مرحلة لاحقة. الموضوع النووي هو في صلب المحادثات والموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة. لذلك لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتنازل عن هذا الموضوع نايف.
10: طيب، وكانت هنالك مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس، هل نعلم ما الذي دار فيها، وهل حاول رئيس الوزراء نتنياهو إقناع الرئيس ترامب بتجديد المعارك في إيران؟
11: يمكن يمكننا الافتراض بذلك صحيح نايف، لأن أولا لم يصدر أي فحوى لهذه المكالمة الهاتفية بينهما بين الزعيمين. هناك خط مفتوح بينهما يتحدثان تقريبا يوميا، ولكن بالفعل هناك تأكيد إسرائيلي، ليس تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل تطالب بعدم إرجاء هذا الموضوع وضرورة إخراج هذه المواد النووية. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث إلى شبكة سي بي إس الأمريكية، إلى برنامج 60 دقيقة، ويعيد إلى الأذهان ما قاله الرئيس ترامب قبل سنوات طويلة. فلنشاهد ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المقابلة.
2: نعم.
12: I came to the United States in 2016, right before the elections, because I made it a habit to meet with the candidates of both parties, either in America or here. So I go to 2016, it's right before the elections, and I meet with Hillary Clinton, and then I meet with Donald Trump in New York. The first thing he says to me in Trump Tower is, we can't let Iran have nuclear weapons. I'm going to walk out of that terrible Iran deal. Jump forward 8 years later, there's another election. I meet President Biden and Kamala Harris in Washington, and then I go and meet Donald Trump in Mar-a-Lago. And the first thing he says to me, even before I sit down, he says, you know, Bibi, we cannot let Iran have nuclear weapons. I'm not going to let it happen. So he's infused with this mission.
2: نعم شيمون، رئيس الوزراء نتنياهو يجري مشاورات أمنية، ماذا على جدول الأعمال؟ وهل الانطباع السائد لدى المستوى السياسي في إسرائيل بأنه ترامب، يعني بالرغم من الرد الإيراني، إلا أنه ماض قدما فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي مع إيران؟
11: نعم، الرئيس ترامب تحدث قبل قليل، لم يستبعد ذلك، أبقى هذا الموضوع مفتوحا.
2: نعم.
11: فنحن نعلم بأنه لا يرغب باستئناف الحرب، ولكنه يهدد أولا بتجديد عملية الحرية لفرض الحصار على مضيق هرمز، وكذلك
2: بفتح مضيق هرمز عمليا،
11: الدبلوماسي بفتح مضيق هرمز، ولكن من الطرف الآخر يبقي المسألة الدبلوماسية مفتوحة. ولكن لسنا بمعرفة الرئيس ترامب، وشخصية غير متوقع، يقول شيئا ويعمل شيئا آخر كما عدنا رأيناه مرارا. السؤال هو ما الذي سيقوم به؟ ليس من المستبعد أن يجدد الحرب، ولكن هذا الموضوع مستبعد حاليا، ما أن إسرائيل تفضل الخيار العسكري لاستخراج كل هذه المواد النووية. على فكرة، رئيس وزراء الذي تحدث في هذه الشبكة سي بي إس سئل كيف يمكن لإسرائيل إخراج هذا الموضوع النووي، هذا المواد النووية، فقال إن بإسرائيل والولايات المتحدة لم يخوض في تفاصيل عملياتية عسكرية، ولكنه يفضل ذلك لأنه لا يمكن إبقاء هذه المواد النووية بأيدي طهران، علما بأنها قامت خلال سنوات طوال بتضليل الأسرة الدولية، وقامت بالمراوغة والمماطلة، وهذا ما تقوم به هذه المرة أيضا. أفترض بأن رئيس الوزراء يؤكد ذلك لرئيس ترامب الذي يعي هذه الحقيقة نايف.
2: نعم، سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك شيمون.
11: بلا شك.
2: والآن إلى الكنيست التي افتتحت اليوم دورتها الصيفية في ظل جدل واسع بين الائتلاف والمعارضة حول العديد من مشاريع القوانين التي يريد الائتلاف تمريرها خلال الدورة الأخيرة لهذه الحكومة. مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب يتابع هذا الموضوع من الكنيست. أهلا بك فالح. دورة بإمكان القول شديدة السخونة بدأت اليوم، ماذا ينتظرنا فيها؟
13: بدون أدنى شك نايف، سيما وهذه الدورة تعد دورة الحسم بالنسبة للائتلاف الذي لا يزال يصر على تمرير جملة من القوانين الإشكالية الخلافية نظرا لضيق الوقت ويصابق الوقت. لهذا نحن سنكون على موعد مع دورة صيفية ساخنة ملتهبة حالها كحال اسمها ووصفها. في الائتلاف يتحدثون على أن جزء من قوانين التي كانت محسوبة على التعديلات القضائية لابد أن تجد لنفسها حيز في الكنيست، قانون تجزئة منصب المستشارة القانونية، وإذا سمحت لي إفراغه من مضمونه سيكون أيضا قانون ماحش، كل ما يتعلق بنقل صلاحيات التحقيقات أو وحدة التحقيقات الشرطية من النيابة العامة إلى وزارة العدل والقضاء، قانون وزير الاتصالات كرعي الذي يتعلق بالبث الصحافة والإعلام. مقابل كل ذلك سيكون أيضا هنالك ضغوطات مستمرة من قبل عائلات الضحايا، العائلات الثكلى، وبكل تأكيد المعارضة وأوساط سياسية كثيرة التي تطالب بضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية في الوقت الذي فيه الائتلاف الحكومي يعمل على بلورة مشروع قانون لجنة تحقيق سياسية ذات طابع سياسي وليس عملا بالقانون المعمول به حاليا. وهذا ونحن قريبون من موعد الانتخابات، والانتخابات كحل الانتخابات لابد كل السياسيين كل الأحزاب أن يستغلوا هذه الفترة من أجل المناكفات المزاودات وأيضا الحملات الانتخابية، سيما وأيضا نايف هنالك جزء من النواب الذين قد لا يجدون لأنفسهم مكانا في الكنيست القادمة، لهذا سيحاولون الاجتهاد أكثر وأكثر وهم على مرمى حجر من انتخابات داخلية أيضا في أحزابهم. لهذا نحن على موعد مع دورة صيفية ستكون ملتهبة مشحونة بدون أدنى شك، ولابد أن يجد نفسه الكنيست في العناوين كثيرا خلال الفترة القليلة القادمة أو لربما حتى موعد الانتخابات. والواضح أنه أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ يعد العدة لأن لا تكتمل هذه الدورة حتى آخر أيامها.
10: وهل هذا متوقع
13: لديه
10: أن تستمر هذه الكنيسة حتى نهاية المدة القانونية المحددة لها، أم أنه ربما سيتم تبكير موعد الانتخابات في مرحلة ما؟
13: تماما، أنا أميل إلى الشق الثاني من سؤالك، بمعنى نتنياهو لابد أن يلجأ إلى تبكير موعد الانتخابات، سيما ومن داخل مكتبه هنالك من بدأ يتحدث على أنه بالضرورة يجب تبكير موعد الانتخابات لئلا تطفو على السطح وتتصدر المشهد إخفاقات 7 أكتوبر. إذا تصادف موعد الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر مع هذه الأحداث، لهذا هنالك من يطالبه بتبكير موعد الانتخابات.
10: هل بإمكانك التوقع ما هو الموعد الأنسب بالنسبة لرئيس الوزراء؟
13: هناك ضغوطات من قبل الأحزاب الحريدية لتبكير موعد الانتخابات لشهر 9. هذا الموعد أيضا لربما يكون ملائم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من ذلك.
10: شهر 9 لأنه هناك أعياد شهر 9، الأعياد اليهودية في تلك الفترة، ليس كذلك؟
13: صحيح تماما، ولم نتحدث بعد أيضا عن قانون التجنيد المطبات. الأحزاب الحريدية تضغط على نتنياهو للمضي قدما في هذا القانون حتى يصلوا إلى المحكمة العليا، وهناك حتى وإن ألغت هذا القانون المحكمة العليا سيكون لديهم الذريعة على الأقل أمام جمهورهم، سيما ولم يحققوا أي إنجاز في هذه الولاية، على الأقل أن يعودوا لجمهورهم ويقولوا أنه اعملنا شيء في هذا السياق.
10: صحيح.
13: بالمقابل نتنياهو واضح جدا أنه لن يذهب إلى انتخابات، نايف بكل تأكيد، وقد اصطدم مع الشارع الإسرائيلي من خلال تمرير قانون من هذا القبيل الذي يأتي على الشكل وبمقاس الأحزاب الحريدية. لهذا قد تكون هنالك مناورة متفق عليها مسبقا ما بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو. بكل الأحوال نايف، حتى وإن تم تبكير موعد الانتخابات لم يعد له بعد استراتيجي بقدر ما هو سيكون تكتيكي يلعب لصالح الشركاء السياسيين، وبكل تأكيد الموعد الذي سيلعب لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
10: طيب سنعود إليك لاحقا فالح، ابقى معنا في الكنيست. إذن افتتاح الدورة الصيفية للكنيست اليوم، وتوقعات بأن تشهد الجلسات نقاشات صاخبة عند طرح القوانين الخلافية التي تعتزم الحكومة تشريعها. وصباح اليوم تم تنظيم مظاهرة في محيط الكنيست وداخلها حتى للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجزرة 7 أكتوبر. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
14: افتتحت رسميا بعد ظهر اليوم أعمال الدورة الصيفية للكنيست، والتي توصف بأنها الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لتحقيق إنجازات تشريعية تسعى إلى تقديمها للجمهور كورقة قوية سياسية في المرحلة المقبلة.
15: מבחינתי זה שמחנה הימין מתחזק והתחזק. אנחנו רבים ומתרבים, כי אנחנו חפצים חיים בביטחון ובחוסן.
16: תשמע, מצד אחד הכנסת הגרועה ביותר שידעה מדינת ישראל, מצד שני זה היום הראשון של הכנס האחרון של הכנסת. תפקיד שלנו עכשיו הוא לבלום את כל החקיקה הרעה שלהם, לצאת לבחירות ולנצח ולהחליף את הממשלה הזאת שהביאה אותנו לקרע הכי גדול, לאסון הכי גדול.
14: ويعد قانون التجنيد الملف الأكثر حساسية، إذ لا يزال يشكل مصدر توتر بين مركبات الائتلاف الحكومي المختلفة. ورغم جاهزية مشروع القانون للتصويت من الناحية الفنية، فإن الخلافات السياسية الداخلية تضع مستقبله أمام تحديات كبيرة وسط صعوبة في التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنه.
17: נוגע לחוק הגיוס, זה עדיין תעלוי פה בלשכת ראש הממשלה ועוד כמה מקומות, אבל שאר החוקים שהזכרת בעזרת השם יעברו, חברי בשמחה רוטמן בוועדת החוקה, אנחנו נעבוד. יש לא מעט עוד חוקים נוספים שעולים כאן, הרבה מאוד עבודה מסביב לשעון, אבל באנו לעבוד.
14: ومن بين الملفات المطروحة التي تنتظر المصادقة مشروع القانون الخاص بمحاكمة عناصر النخبة التابعة لحركة حماس والمتورطين في هجوم 7 أكتوبر، وهو مشروع يحظى بتأييد واسع داخل الساحة السياسية والحزبية، سواء من أحزاب الائتلاف أو من بعض أطراف المعارضة. كما تعود إلى الواجهة خطة الإصلاح القضائي، وتحديدا مشروع فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، إذ يعتبره معسكر اليمين خطوة ضرورية لتعزيز ما يصفه بالحوكمة، فيما ترى جهات معارضة أن هذه الخطوة قد تمس باستقلالية الجهاز القضائي.
18: ברור שזה חשוב, תראו את המסע הרדיפה של גלי כלפי גופמן, ראש מוסד, הממשלה ממנה, ראש ממשלה ממנה, ועדת מינויים קובעת שהוא ראוי, והיא עושה הכל לרדוף אותו. הגיע הזמן להגביל את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. מה שאתם רואים כרגע זה לא אנשי חוק, זה אנשים שרומסים את החוק, ואת הדבר הזה אנחנו הולכים לתקן בעזרת השם.
14: אמ الاحزاب العربيه فتضعوا على اجندتها طرح مشاريع قوانين داخل الكنيست ولجانها بهدف خدمة أبناء المجتمع العربي والاستجابة لقضاياهم واحتياجاتهم.
19: دائما في اقتراحات لصالح المواطنين العرب، ولكن دائما هنالك رفض من هذا الائتلاف وهذه الحكومة لأي اقتراح مفيد لعامة المواطنين، خصوصا إذا كانوا مواطنين عرب. فنحن نبذل جهدنا، ولكن في نهاية الأمر اللغة لغة أرقام. من لا يملك الأغلبية في الكنيست لا يستطيع أن يمرر أي قانون أبدا.
14: وخارج مبنى الكنيست وبالتوازي مع افتتاح الدورة الصيفية، شهدت المنطقة مظاهرات احتجاجية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر.
20: אנחנו דורשים פה ועדת חקירה ממלכתית שתוכל באמת לחקור את כל מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר ואת מה שקרה שם. מה שהם עושים מאז כבר 2.5 שנים, משתיקים, מטייחים, משקרים, עושים הכל, זורקים אחריות מעצמם, הכל כדי לשכוח, כדי לזרוק את האחריות מעצמם.
14: ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تمرير هذه القوانين سيحدد إلى حد كبير صورتها السياسية قبيل أي انتخابات مقبلة، في حين أن الفشل في تحقيق توافقات داخلية قد يعمق الأزمة داخل الائتلاف ويؤثر على استقرار الحكومة خلال الأشهر القادمة.
10: في منطقة قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس، قامت قوة من حرس الحدود اليوم بتصفية مخرب بعد أن أطلق النار على أفراد القوة خلال نشاطها في المكان. من جهة أخرى، تعمل قوات الأمن على سد الفجوات من أجل التعامل بنجاعة أكبر مع تصاعد الأحداث الأمنية، لا سيما الاعتداءات اليهودية على الفلسطينيين. عن ذلك في تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
0: في عملية مشتركة لقوات من حرس الحدود وجيش الدفاع، تم اليوم إحباط محاولة لارتكاب عملية إرهابية قرب معبر قلنديا القريب من كفر عقب شمال العاصمة أورشليم القدس. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن مخربا قام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن في منطقة كفر عقب، حيث خرج من سيارته مشهرا سلاحا من طراز M16، فقامت القوات برصده وتحييده.
21: לפני זמן קצר במסגרת פעילות של לוחמים אגב איוש זיהיתי מחבל שביצע ירי לכיווננו, חתרנו למגע, ביצעתי ירי לכיוון המחבל, המחבל חוסל. לוחמים אגב איוש המשיכו לשמור ולהגן ביחד עם לוחמי צה"ל על מדינת ישראל.
0: قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وعملت على تمشيط المنطقة ومصادرة السلاح الذي استخدم. وفي أعقاب الحادثة، أشاد قائد حرس الحدود بأداء العناصر المشاركين في العملية، مؤكدا أن القوات تصرفت بسرعة ومهنية خلال التعامل مع الأعداء. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوتر في مناطق خط التماس والضفة الغربية التي تشهد أحداثا أمنية متواصلة، منها أيضا الاعتداءات المتكررة لمجموعات يهودية متطرفة على السكان الفلسطينيين في المنطقة. ويشار إلى أنه تم مؤخرا اتخاذ قرار بتحويل التعامل مع هذه القضايا إلى حرس الحدود، وجاء هذا القرار نتيجة للفجوات العملياتية التي تم رصدها في التعامل مع هذه الظاهرة المستمرة. وأقرت مصادر أمنية بأن الهيكلية الحالية التي يعمل بموجبها الجيش في المنطقتين A و B، بينما تعمل الشرطة في المنطقة C، تخلق مساحات توصف بالعمياء من حيث إنفاذ القانون، فالجنود غير مدربين على تنفيذ اعتقالات لمواطنين إسرائيليين، كما يتعين على الشرطة تنسيق دخولها إلى هذه المناطق من خلال إجراءات تصعب وصول قواتها إلى موقع الأحداث في الوقت الفعلي. وهذا التأخير يضر أحيانا بالقدرة على جمع الأدلة، أما الآن فإن المفهوم آخذ في التغيير، فمقاتلو حرس الحدود الذين يعملون أصلا في المنطقتين بموجب دورهم الأمني ويمتلكون أيضا صلاحيات اعتقال واسعة، سيتولون المسؤولية الكاملة باعتبارهم حلقة الوصل بين القدرة العسكرية والصلاحية الشرطية.
10: الآن إلى بلدة العزري شرقي أورشليم القدس، حيث تسود حالة من التوتر لدى أصحاب المحلات التجارية الواقعة على مدخل البلدة بعد تلقيهم أوامر هدم من الإدارة المدنية. وبعد التوجه للقضاء تم تجميد بعض أوامر الهدم، فيما قام آخرون بهدم محلاتهم بأنفسهم تفاديا للغرامات المالية. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
22: في ساعات صباح هذا اليوم كان إبراهيم الجهالين من بلدة العزارية منشغلا بهدم مصلحته التجارية بيديه في محاولة لتفادي وصول جرافات الهدم التابعة للإدارة المدنية في الضفة الغربية وتجنب تحميله تكاليف الهدم الباهظة بعد تنفيذ أوامر الإزالة.
23: فتفاجأت هذيك اليوم بعد ما أجوا أول مرة، ثاني يوم رجعوا اللي هو ببلغني بقرار أني لازم أهد المحل على حوالي 10 متر، تقريبا 10 متر، قال بيقول لي انت خشف الحد، وهذا ليش مش صحيح.
22: إبراهيم هو واحد من بين 50 صاحب مصلحة ومحل تجاري في منطقة المجدل عند مدخل بلدة العزارية، تلقوا خلال الفترة الماضية اختارات شفهية تقضي بهدم محالهم التجارية، رغم أنها أقيمت على أراض تعود ملكيتها لهم وشيدت منذ سنوات طويلة.
24: الادعاء تبعهم مرة بيقولوا طريق نسيج الحياة، مرة بيحكوا بأنه نعمل معبر من هون بين العزرية ومعالي أدوميم. امبارح كان ردهم في المحكمة أنه لدواعي أمنية عملية الهدم هاي تمت. يعني هم كل مرة بيطلعوا في مبرر وحجة جديدة لتنفيذ عمليات الهدم.
25: الأرض هذه إحنا تابعنا أرض شخصية، يعني في لها إجراءات في بيت إيل بالنسبة للترخيص، ومن 10 سنين وأكثر وإحنا نقدم بالترخيص ويرفض الإشي هذا، ليش يرفضوه ما منعرف.
22: وفي ظل حالة القلق التي تسود بين أصحاب المحال التجارية، تقدم المتضررون عبر مؤسسة سانت إيف بالتماس إلى محكمة العدل العليا، ونجحوا في استصدار قرار يقضي بتجميد هدم أكثر من 40 مصلحة تجارية، إلا أن هذا القرار لم يمنع عدد من أصحاب المصالح من هدم محالهم ذاتيا، خوفا من قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ أوامر الهدم وتحميلهم التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك.
25: أقل محل عنده 5 شغيلة، أقل محل، غير التجار المستفيدين اللي ينزلوا بضائع، يعني بتحكي لك أكثر من 100 عيلة أنت تدمر الدمار شامل من 8 أشهر وجاي، يعني الساعة ما لحق الهدم، يعني من 8 أشهر.
22: وتأتي هذه الاختيارات بالهدم في سياق مخطط لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم نسيج الحياة، والذي يمثل تطبيقا عمليا لخطة الضم، ويهدف إلى تحقيق تواصل جغرافي كامل للمنطقة المعروفة باسم إيوان بين بلدة معلي أدوميم ومدينة القدس.
24: تم تجميد موضوع طريق نسيج الحياة من خلال ضغط أمريكي. تفاجأنا من يوم الأربعاء الماضي باقتحام قوات الاحتلال والإدارة المدنية للمحلات التجارية، وأبلغ السكان وأصحاب المحلات أنه خلال يوم الأحد لازم يكونوا مفضين كل المحلات.
1: سنة في حيرة، لا في قرار محكمة، يعني ما بشوف اللي هم جايين عليك، ما أعطينك انذار، اخلي، قيم، ما فيش إشي رسمي.
22: ويعيش أصحاب هذه المحال حاليا بين أمل بوقف قرارات الهدم وخشية من فقدان مصدر رزقهم الوحيد الذي بنوه على مدار سنوات طويلة.
10: أعود مجددا إلى الكنيست مع الزميل فالح حبيب الذي يتابع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست وما يرافق ذلك من جدل ومناكفات على خلفية القوانين الجدلية. وإلى جانبك دكتور أحمد طيبي لمتابعة ما يجري وما سيجري في هذه الدورة. إليك فالح.
13: صحيح تماما نايف، أهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات مجددا. إذا قلنا دورة الكنيست الصيفية، بدون أدنى شك الأحزاب لابد أن تستغلها أيضا من أجل بدء ترتيب أوراقها، ولابد أن تستغل هذه الدورة من أجل الدواعي الانتخابية، دواعي الدعاية الانتخابية، المناكفات، المزاودات. وانتبه نايف، في الآونة الأخيرة ما أن بدأت الأحزاب الصهيونية ببدء ترتيب أوراقها، تحولت النواب العرب وبالتالي المجتمع العربي إلى، إذا سمحت لي،

0: يطلب أن تتوحد الأحزاب العربية في قائمة مشتركة هي أيضا ستكون رافعة لرفع نسبة التصويت والحصول على 15 16 17 مقعد. يكون لهذه القائمة شأن كبير، والأهم أنها ستزيح هذه الحكومة وسياساتها وإفساح المجال أمام حكومة أخرى لا نعرف كيف ستكون سياساتها، ولكن مؤكد ستكون أقل سوءا من هذه الحكومة.
1: لكن الواضح أنه حتى هذه اللحظة دكتور من خلال غرفكم غرف المفاوضات المغلقة لم يتصاعد الدخان الأبيض، على الرغم من أنه هنالك حديث عن تقدم. هل فعلا هنالك اختراق في سير المفاوضات؟ هل هنالك تقدم؟ هل بنهاية المطاف الجمهور العربي سيكون أمام مشتركة ربما تقنية تعددية إلى آخره؟
0: أعادت الأحزاب الأربع في الأيام الأخيرة وأكدت أنها حسمت أمرها باتجاه إقامة القائمة المشتركة. صحيح هناك نقاش، أنا أعتقد النقاش حول تعريف القائمة المشتركة تقنية تعددية اتفاق استراتيجي، كل هذا في عدم استغلال للوقت. هذه الأمور يجب أن تحسم في جلسة واحدة قريبة، والانتقال إلى الموضوع الآخر وهو تشكيل القائمة. لا أحبذ السير ببطء السلحفاة في هذا الموضوع، وإنما أعتقد أنه يجب أن نتوصل إلى اتفاق سريعا قبل أن يتم الإعلان عن حل هذه الكنيسة الذي سيكون في أواسط تموز القادم.
1: كلكم تتحدثون دكتور على أن خياركم الأول والثاني والثالث بل ولربما الرابع هو مشترك، ولكن دعنا نذهب إلى السيناريو الأسوأ بالنسبة لكم كقيادة هذه الأحزاب. بحالة ولم تنجحوا بأن ترى المشترك النور، هل هنالك نية حقيقية صادقة أن تذهب الأطراف بقائمتين؟
0: لا أرى مبرر لهذا السؤال في هذه الأيام، لأنني أعتقد أننا تقدمنا خطوة أخرى ولو ببطء نحو إقامة القائمة المشتركة. كما قلت الأحزاب الأربعة عادت وأكدت، بالأمس اجتمعنا رؤساء الأحزاب الأربعة في مركز عدالة مع عدد من الباحثين والأكاديميين، والجميع خرج بهذا الشروط.
1: إذا سمحت لي دكتور، كيف تتحدثون عن تقدم ونحن نعلم بأن المفاوضات تسير لربما على مرحلتين، مرحلة التعريفات ومرحلة التقسيم، ولا أريد أن أعيد إلى الأذهان
0: هذا ما قلته.
1: حديث المحاصصة. السؤال، أنتم لازلتم عالقون في المرحلة الأولى مرحلة التعريفات، لم تتعدوا بعد، كيف يجب أن تكون هذه القائمة وشكل هذه القائمة؟ إذن عن أي تقدم تتحدثون؟
0: ليس الكل يؤمن بسرعة الخيل في هذا الموضوع، هناك ناس يريد أن يتأنوا أكثر، يريد أن يسرعوا أكثر، في تفاوت في موضوع السرعة والاتفاق. أنا من الذين يريدون أن نتفق وبسرعة الفرس أيضا، لأن هذا في مصلحة الجماهير. 90% من جمهورنا تقريبا 85 إلى 90 يريد قائمة مشتركة. في قائد سياسي يستطيع أن يصفع هذه الجماهير ويقول لها لا، لأنه فيش تعريف وفيش كلمة وفيش فاصلة وفيش نقطة أو فيش مقعد، لا أعتقد.
1: ومع ذلك ما زلت أصر على سؤالي، بحالة ولم تتمكنوا من تشكيل قائمة واحدة، هل سيكون الحل هو قائمة؟
0: لا أعتقد أننا نسير في الاتجاه اللي تفضلت فيه، نحن نسير في اتجاه القائمة المشتركة. ولا سمح الله هذا الشيء اسألنا كمان مرة، ولكنني أعتقد أننا ذاهبون باتجاه الوحدة وإقامة قائمة مشتركة رغم العقبات والصعاب.
1: وصلت الفكرة، شكرا لك على هذا التوضيح.
0: شكرا لك
1: رئيس كتلة الجبهة والتغيير، رئيس العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي، نشكرك جزيل الشكر. نعم نايف، كما استمعنا وشاهدنا من الدكتور أحمد الطيبي هنالك بوادر خير كما هو تحدث عن ذلك، هنالك بارقة أمل بأن تجمع بنهاية المطاف الأطراف كلها على إقامة مشتركة واحدة موحدة. ليبقى السؤال، كيف ستكون هذه المشتركة؟ هوية هذه المشتركة هل ستكون كما تحدث معنا النائب منصور عباس ضمن برنامج الخامسة في مكان مع الزميل وسيم كيوف، قائمة مشتركة تقنية فنية، هذا ما يريده النائب منصور عباس والموحدة؟
2: نعم.
1: أم ستكون بشكل آخر؟ هذا هو السؤال.
2: أسئلة تبقى مفتوحة. شكرا جزيلا لك فالح من الكنيست، ونحن الآن إلى مدينة الناصرة ونشر اللجنة المعينة في المدينة

0: مناقصات وإعلانات باللغة العبرية فقط، ما أثار استياء لدى الأهالي. واللجنة الشعبية في المدينة أبرقت برسالة إلى رئيس اللجنة المعينة طالبته فيها باعتماد اللغتين العربية والعبرية في جميع منشوراتها، حفاظا على حق السكان في الوصول المتساوي إلى المعلومات والخدمات. تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
1: طالبت اللجنة الشعبية في مدينة النظر اللجنة المعينة لإدارة الشؤون البلدية بإلزام جميع أقسامها بنشر المناقصات والتعميمات والإرشادات الرسمية باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية، وذلك عقب نشر عدد من المناقصات مؤخرا باللغة العبرية فقط. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس اللجنة المعينة في البلدية يعقوب إفراتي، شددت اللجنة الشعبية على أن اللغة العربية هي لغة سكان المدينة، وأن تجاهلها في المنشورات الرسمية يمس بحق الأهالي في الوصول إلى المعلومات بصورة عادلة ومتساوية. وأوضحت اللجنة أن اقتصار النشر على اللغة العبرية يضع عراقيل أمام المقاولين وأصحاب المصالح والمتقدمين للوظائف، خاصة أولئك الذين لا يجيدون العبرية، ويحد من قدرتهم على متابعة الإجراءات والمواد الرسمية الصادرة عن البلدية. وأكدت اللجنة الشعبية ضرورة اعتماد اللغتين العربية والعبرية في كافة الإعلانات والمناقصات والتوجيهات من قبل البلدية، بما يعزز الشفافية ويكفل حق جميع السكان في الاطلاع والمشاركة على قدم المساواة.
2: أنت موجود في مدينة الناصري، مدينة الناصري هي ناطقة في لغة الضاد في اللغة العربية، فأنت بدك تعطي خدمات لأهل مدينة الناصري، وبنهاية السلطة المحلية سلطة محلية نصروية عربية، وبموجب الأحكام والقوانين بدك أي إعلان بدك تعمله بدك تنشره في اللغتين، في اللغة العبرية وفي اللغة العربية، اللغة للناطقين في مدينة الناصري من طبيعة الحال هن نصرويين عرب، وبالنهاية كمان الوظيفة تكون متاحة للجميع.
1: بالمقابل فقد كان رد بلدية النصر على رسالة اللجنة الشعبية إيجابيا، حيث وصفت ما جرى بالخطأ التقني غير المقصود، وأن ما حصل هو مجرد هفوة.
3: إم زي لو هي بعربية زي تكلا وتكلا متقنين مياد وصيم جام بعربية وجام بعبريت. וזה פונה בעיקר לאנשים שגרים בנצרת, מן הסתם בערבית. באתר שלנו יש בערבית ובעברית. התקלה כנראה הייתה רק בפרסום שאנחנו קונים בעיתונות, כנראה רצו לחסוך כסף או משהו כזה. וזה לא בסדר, לא בזה צריך לחסוך.
2: عن مدينة الناصري إلها مكانة عالمية، فبطبيعة الحال إنه إحنا منحب نحكي في ثلاث لغات الموجودات، وإذا في كمان لغات تانية كمان ما عندناش مشكلة نحكي فيها. بالنهاية أنت قاعد عم تحكي على وضعية خاصة لهاي البلد، إن كان عالميا وإن كان محليا أو قطريا. فإحنا شخصيا كمان بحكي لك إياها كابن مدينة الناصري، إحنا في كل اللغات عم نحكي، في العبرية في العربية في الإنجليزية، وفي ناس كمان بتيجي بتحكي فرنسي.
3: نحن بديم كمان بكل التخومين، مئة تخومين من الخنوخ وبعد التخومين من الفيزيك فيشيم مدرخوت כמובן ניקיון. כל יום אנחנו משתפרים יותר ואנחנו נמשיך ונשתפר כל יום יותר.
1: هذا وتستمر بلدية النصر بالإعداد لمشاريع تتعلق في تطوير المدينة وتحضيرها أيضا لأجواء عيد الأضحى المبارك الذي سيحل بعد أسابيع، لتكون المدينة جاهزة لاستقبال الزوار، ما يسهم في إنعاش المدينة سياحيا واقتصاديا.
0: وإلى الموضوع التالي، هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ سؤال لطالما أثار فضول البشر، لكنه عاد إلى الواجهة بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر وثائق وتسجيلات لظواهر جوية غامضة أعادت الجدل حول احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض. إليكم هذا التقرير.
4: هل يمكن أن يتغير التاريخ البشري كما عرفناه حتى الآن؟ هل الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة وكل ما أشعل خيال البشر لسنوات موجود فعلا.
5: In 2022, there are reports of a military sensor tracking a UAP moving from north to south.
6: לפנטגון ולבית הלבן ולכל הממשל האמריקאי יש כמה סיבות לפרסום הזה. עכשיו, בעצם כבר כמה שנים יש לחץ של קבוצות שקשורות לנושא הזה, שלוחצות על הבית הלבן לפרסם את מה שהוא יודע. עם ההצטברות של העדויות ושל קבוצות, גם של בכירים ביטחוניים מהממשל האמריקאי, שלאורך השנים האחרונות סיפרו על הדברים שהם ראו, כולל טכנולוגיות שלא מכדור הארץ, ואפילו דברים מעבר לכך. כנראה הממשל האמריקאי הרגיש צורך להראות את מה שיש כדי אולי למנוע קונספירציות.
4: בעד סנوات من السرية الأمنية المشددة نشر الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون 162 وثيقة للجمهور بينها تسجيلات لظواهر جوية غير معروفة جرى تصويرها في أنحاء مختلفة من العالم.
7: Over the skies of the United Arab Emirates in June 2024, an inverted teardrop with a vertically linear trailing mass. The War Department cannot say for sure what this is.
8: Taken somewhere in the Middle East by the U.S. military. It appears to show a star-shaped object flying erratically and leaving a trail behind. The Pentagon says this is the first of what will be several declassified document dumps about the unidentified object sightings at the direction of President Trump.
4: وعلى مدى سنوات حقق البنتاغون في مقاطع فيديو قيل إن عسكريين وحتى رواد فضاء وصلوا إلى القمر قاموا بتوثيقها.
9: For decades we had to rely upon eyewitness accounts of housewives, truck drivers. Now we're talking about huge files that are top secret that for the first time in modern history are being given to the American public.
4: كما أدلى طيارون سابقون بشهاداتهم أمام الكونغرس الأمريكي حول مواجهات لم يتمكنوا من تفسيرها. وزادت الشائعات انتشارا ايضا بسبب تصريحات خرجت من داخل البيت الابيض نفسه.
10: Are aliens real?
11: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in
10: Area 51.
11: Area 51. There's no underground.
4: ورغم أنه لم يتم حتى الآن العثور على دليل قاطع على وجود كائنات فضائية، قرر ترامب طرح هذه المواد أمام الرأي العام.
12: These files released by the Pentagon do not give any solid evidence for life beyond Earth, for alien life in general. But that doesn't mean we aren't continuing the investigation and the search for life.
13: Given the vastness of the universe, it's really hard to imagine that life and even intelligent life hasn't formed somewhere. It's hard to imagine that anybody is visiting us or continually visiting us.
4: ومعظم علماء الفيزياء الفلكية ما زالوا متشككين بفكرة زوار من كوكب آخر.
14: Just because you see something and you don't know what it is, you can't then say it must be aliens visiting from outer space.
4: على الانترنت يحتفل المتابعون بهذه المقاطع ويحللون كل حركة وكل صورة فيها، وحتى على منصة المراهنات بولي ماركت ارتفعت التوقعات بشأن وجود حياة خارج الأرض.
6: نحن لا مجيئين يותר كרוב لتشوبة على الأسئلة هاي مش خايم مخوص لكדור الأرض لا مشان كم سيرتونين وكم ديمويين مدين نحن لا مجيئين يותר كרוב لتشوبة على الأسئلة הגדולה הזאת. לכן השאלה שיותר מעניינת היא למה בכלל בני אדם רואים את הדברים האלה, ומה זה אומר שאנחנו לא יכולים להגיע לתשובה בנוגע לשאלה הזאת.
4: אما البنتاغون فيؤكد ان كثيرا من الحالات تم تفسيرها بظواهر طبيعيه او خدع بصريه، لكن السؤال سيبقى على الارجح مطروحا، هل توجد حياه خارج كوكب الارض؟
0: والى شان الرياضي يعيدنا إلى كوكب الأرض، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن مدرب فريق نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي أعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق لضم النجم العربي ولاعب المنتخب الإسرائيلي عنان خلايلي إلى صفوفه. الحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد، هل بالإمكان تأكيد هذا الخبر؟
15: نعم نايف، إذا مساء الخير لكل جميع المشاهدين. الخبر تم تأكيده من قبل والد اللاعب مجدي خلايلي.
16: كنت
15: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
16: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
17: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
18: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
19: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
18: برضو جديدة؟
19: كله جديد هون أخوي.
17: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
19: فهمت وين؟
18: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
19: يصلوا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: عناوين الساعة من مكان: ترامب يدرس استئناف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز ويشدد على أن إيران ستستسلم في نهاية المطاف. رئيس الوزراء يؤكد أن لا أحد سواه سيعين رئيس الموساد القادم. تصفية خلية مطلقي قذائف صاروخية في جنوب لبنان. وارتفاع الحرارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يدرس استئناف عملية مشروع الحرية، ولكن هذه المرة ستكون مرافقة السفن في مضيق هرمز جزءا صغيرا فقط من العملية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أضاف: سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل لاتفاق، وأن استسلامها سيحدث بالتأكيد. وأشار إلى أن الإيرانيين اقترحوا أن تخرج الولايات المتحدة اليورانيوم المخصب من تحت الأرض لأنهم يفتقرون إلى المعدات المطلوبة للقيام بذلك بأنفسهم. هذا وفي حديث لقناة سي بي اس وصف ترامب المقترح الإيراني بغبيا للغاية، مشددا على أن التنازلات في المجال النووي لا تكفي، وأوضح أن وقف إطلاق النار يحتضر. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن الرئيس ترامب سيعقد جلسة الليلة حول ردة الفعل الأمريكية. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الموساد يخضع لإمرته، ولا أحد يعين رئيسا له سوى رئيس الوزراء وليس المستشار القانوني للحكومة أو محكمة العدل العليا أو الإعلام. ويعتقد رئيس الوزراء أن رئيس الموساد برنيع تجاوز صلاحيته عندما كتب رسالة ضد تعيين رومان جوفمان خلفا له. وسيعارض نتنياهو غدا خلال نظر محكمة العدل العليا في هذا التعيين نقل مضمون الرسالة إلى القضاء بداعي أنها غير ذات صلة بالموضوع. بالمقابل، رأى عضو الكنيسة عن يش عتيد رام بن باراك الذي قد أشغل منصب نائب رئيس الموساد أن برنيع لم يتجاوز صلاحيته. وفي حديث لإذاعتنا قال إن رئيس الموساد شخصية مهنية ولا يخدم أحدا سوى أمن الدولة، واحتج بن باراك على عدم تعيين مرشحين من داخل الجهاز. في جنوب لبنان، قضى جيش الدفاع على خلية إرهابيين عاملوا على نقل منصة إطلاق صواريخ على متن شاحنة بعدما أطلقوا قذائف صاروخية على القوات، كما تم تدمير المنصة والشاحنة ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. إلى ذلك، تحدثت مصادر محلية في جنوب لبنان عن قتيلين بغارة جوية إسرائيلية على سيارة في منطقة نبطية، وعن قصف إسرائيلي عنيف على جربوع والريحان وصريفة وكفرة وحريص. أصيب 7 أشخاص بجروح في تصادم عدة مركبات ودراجة نارية بمحاذاة أم الفحم، ووصفت حالة راكب الدراجة النارية بمتوسطة والباقين بطفيفة. في الولايات المتحدة، تقدمت عائلة رجل قتل في حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فلوريدا العام الماضي، تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أي آي. وقالت العائلة إن مطلق النار استعان بالبرمجة تشات جي بي تي للتخطيط للاعتداء.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم الأنحاء. بعد غد الأربعاء تنخفض درجات الحرارة وتكون ضمن معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في التاسعة بإذن الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريم بصور.
5: كيفك؟

انسان باسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار

مطبوخ ميوزيك. في عالم خيالي خيالي هبني مدينة على مزاجي، في عالم خيالي

0: وسائل التواصل عن الود الكذاب اللي في عالمنا حاصل بعيد عن اللي قاصد يكون بكلامه حاصل مكان عند حد خلت كلامه قلبه باهت رائد الدنيا صد عينينا لما لبنا فائد بانت حايدني لما المشاعر سائد راجع اراجع نفسي بما امشي وباعد جايز اجتاز المحنة وسامحني اللي عايز بعيد بعيد عن اي شر السبب في وجوده بعيد عن اي خير عملته عشان اقوله بعيد هناك في ارض جديدة بعيدة تانية بعيد عن النفوس السبعة والاطماع الفانية
1: مين اللي شاف قلبي ويعرف اللي فيه

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لساتني ما غيرت

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: عناوين الساعة: من مكان ترامب يعقد جلسة حول القضية الإيرانية ويشدد على أن طهران ستستسلم في نهاية المطاف. رئيس الوزراء يؤكد أنه لا أحد سواه سيعين رئيس الموساد القادم. جيش الدفاع لم يعثر بعد على حلول مرضية لتهديد المسيرات. في أحوال الطقس: ارتفاع الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة ساعتنا الآن، أهلا بكم. يعقد الرئيس الأمريكي ترامب الليلة جلسة مع كبار المسؤولين في إدارته لمناقشة الملف الإيراني. وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض مساء اليوم، شجب بشدة المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار، وقال: انتظرنا أياما للرد الإيراني ولكنهم أرسلوا لنا قطعة من النفايات. ومضى ترامب يقول إن وقف إطلاق النار يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي وقت سابق كشف النقاب عن أنه يدرس استئناف عملية مشروع الحرية، ولكن هذه المرة ستكون مرافقة السفن في مضيق هرمز جزءا صغيرا فقط من العملية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أضاف: سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل للاتفاق، وأن استسلامها سيحدث بالتأكيد. أفادت وسائل إعلام أجنبية بأن الغواصة النووية الأمريكية ألاسكا شوهدت في مضيق جبل طارق بعدما طفت على سطح المياه لسبب لم يعرف بعد، وتجتاز الغواصة المضيق باتجاه البحر المتوسط. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه فقط سيعين رئيس الموساد المقبل ولا أحد سواه، سواء كان ذلك المستشارة القانونية للحكومة أو محكمة العدل العليا. وشدد على أن مرشحه هو الميجر جنرال رومان غوفمان، محارب بطل ويفكر خارج الصندوق ويتمتع بالمبادرة والحيلة، وهو الشخصية الملائمة لقيادة الموساد. وتساءل نتنياهو ما إذا كانت المعارضة للتعيين بسبب قدومه إلى البلاد من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. كما شجب رئيس الوزراء إصدار رئيس الموساد الحالي برنيع رسالة ضد التعيين، وقال إن برنيع تجاوز صلاحيته، وتنظر محكمة العدل العليا في الالتماس ضد تعيين غوفمان. عقد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير أمس جلسة خاصة حول تهديد المسيرات المفخخة، وشارك في الجلسة مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية والوحدات التكنولوجية في الجيش. وعلمت إذاعتنا أن الحضور طرح أفكارا للدفاع عن الجنود، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مرضية. في جنوب لبنان، قضى جيش الدفاع على خلية إرهابيين عملوا على نقل منصة إطلاق صواريخ على متن شاحنة بعدما أطلقوا قذائف صاروخية على القوات، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. إلى ذلك أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بمقتل شخص وجرح 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مركز للرعاية الصحية في قرية صريفة قرب بنت جبيل. تتابع وزارة الخارجية المصرية حادث اختطاف ناقلة نفطية مصرية قبالة سواحل اليمن واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، وعلى متنها 8 بحارة مصريين. وقالت الوزارة في بيان إنها على اتصال مع السلطات في الصومال للإفراج عن السفينة وطاقمها. تبحث الشرطة عن عشرات المشبوهين الذين هاجموا اليوم طواقم لشركة أنرجي إكس التي تنفذ أعمالاً في إطار مشروع المراوح العملاقة لتوليد الكهرباء. وأعلنت الشركة أن 8 من أفرادها أصيبوا بجروح، وتم نقل 2 منهم إلى المستشفى. ويذكر مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن المشاغبين أضرموا النار في معدات هندسية وألحقوا أضراراً جسيمة بها، ويشار لأن سكان الجولان الدروز يعارضون المشروع.
1: حالة الطقس غداً على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو خماسينياً في معظم أنحاء البلاد. وبعد غداً الأربعاء تنخفض درجات الحرارة وتكون ضمن معدلاتها. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غداً في أورشليم القدس 32، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة 35، اللدوى الرملة وهضبة الجولان 34، بحيرة طبرية 38، وفي بئر السبع 37 درجة نهار غد. إلى هنا هذه النشرة، دمتم بخير وطابت ليلتكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع سوزان ديبيني سهريه.

مساء مكلل بالمحبة وأمان الخير والسعادة لقلوبكم أعزائي وأحبائي، أهلا بكم في لقاء جديد جمعنا كما في كل ليلة اثنين عبر أثير راديو مكان وسهرية مع سوزان.

قوليلي يا حبائي، مسهر معك ومع صوت الجبلي عن بال صالح، الكاتبة والمرشدة عرين مهلي قبطي، وإصدار كتاب 100 فكرة بالدقيقة، الفنان التشكيلي متعدد المجالات زياد حمود، وافتتاح جاليري جديد في حيفا، الكاتب والأديب إياد برغوتي، وحفل تأبين الكاتب الدكتور المرحوم محمود عباسي، الفنان كميل ضو، ومعرض مميز بعنوان ذاكرة الحبر والحرف، رحلة بصرية في عوالم الحروف. معكم نبدأ السهرة. أهلا بكم أحبائي، ومن أسرة البرنامج أجمل تحية. في الإنتاج فاتن حداد تبراني، من الهندسة الإذاعية أوسكار تريدلر، وفي الإعداد والتقديم بكل الحب دائما ألتقيكم سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: تعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: ونحن وأنتم أحبائي منرحب بالكاتب والأديب إياد برغوتي. مساء الخير إياد.
3: مساء النور سوزان.
2: أهلا وسهلا فيك. أنا بألف خير. أنت كيفك؟
3: إن شاء الله دائما الحمد لله.
2: تسلم. الله يخليك. وفاة الدكتور الكاتب الأديب المرحوم محمود عباسي، خلى عمرك تعزينا الحرة.
3: الله يخليك. الله يحفظك
2: إياد.
3: وتوفى في اليوم الأخير لعام 2025،
2: ولكن حفل التأبين كان يوم السبت.
3: كان يوم السبت.
2: نعم. فطبعا بسبب الحروب وبسبب كل الأوضاع كتير أشياء اللي تغيرت وتأجلت. ولكن
3: هو الحقيقة ست سوزان،
2: نعم،
3: إنه إحنا من البداية خططنا للتاريخ، وكان بدنا كمان إنه يكون عندنا المجال إنه ننفذه. خططنا بعد أشهر لأنه عرفنا إنه بحاجة لكتير وقت نحضر للتأبين.
2: طبعا مسيرة طويلة. أكيد طبعاً. أكيد. شو فيك تخبرنا بداية هيك، أعطيني لمحة عن حفل التأبين، الكلمات اللي قيلت، أهم الشغلات اللي بتتذكرها، وبدي هيك نسمع منك كم من دقيقة عن الدكتور محمود عباسي.
3: حفل التأبين كان يوم السبت
2: 9
3: أيار، كان في شفا عمر بقاعة سمير رميس. كان حفل مهيب ست سوزان، حفل مهيب، يعني تقديرنا كان 700 شخص من كل أنحاء البلاد، من كل أطياف مجتمعنا، كبار وصغار. كانت طبعا العيلة بامتدادها، وكان من شفا عمر، وكان من الحركة الأدبية والثقافية، ومن الأصدقاء من كل أنحاء البلاد. كان فعلا اهتمينا أنه يكون الحفل مرتب ومنسق ومنظم وبند يليق في جد الدكتور محمود، ويليق بإسهامه للمجتمع. كان في عدة كلمات وعدة فقرات. الفقرة الأولى أساسية وحاب أحكي عنها، تحدث في رئيس بلدية شفا عمر الأستاذ ناهض خازم، طبعا عبر عن تقدير جدي ولد في حيفا لعائلة فحموية، بس انتقل سنة 60 لشفا عمر واستقر فيها وصار واحد طبعا من أهلها. وبلدية شفا عمر تقديرا للراحل قررت انها تطلق تسميه المكتب العامي البلدي في المدينه على اسمه. وهذا كان حدث مهم يعني في التأبين.
2: هذا حدث مهم. وشو ما عمله قد ما يعمله اياد، جد كان انسان مشارك بكل الفعاليات، اذا كان الاجتماعيه واذا كان الادبيه. ولا مره كان يتاخر على انسان، ولا مره كان يرفض طلب لانسان. فهو كان إنسان كتير قريب للقلوب، كتير قريب من الناس. وعلى فكرة هو اللي كتب مقدمة كتابي الثالث. فهذا الإشي كتير كتير هيك أعطاني فخر وأعطاني اعتزاز، ومرافقني من سنوات طويلة جدا. من بدايتي طبعا. بس الإشي إنه وقت اللي بيكون حفل التأبين، يعني قد ما تذكر كلمات وقد ما ينحكى عن الإنسان المفقود،
3: لا تفي حقه. صح
2: بالضبط. مستحيل.
3: نعم. أو شي يعني شكرا لك إنه منطيتينا منبر كمان حتى يعني نحكي ببرنامج.
2: هذا أقل شي ممكن أعمله إياد. هذا أقل شي.
3: شوفي ال في أثر بتركه الإنسان وراه، وبكله عناوين شدة. طبعا كان كتير أشياء، يعني واحد من الكتاب سماه الكل في واحد، وكمان كان كاتب وكتب كبار والصغار، ومسرحي وناشر ومحرر ومترجم، طبعا ترجم عشرات الكتب، وصاحب مجلة وصاحب مطبعة. كان يعني كان صناعة نشر كاملة في إنسان واحد. ولكن واحدة من الأمور اللي انكتب عنها والتي كمان ذكرتيها يعني حضرتك كمان كشاعر وكإعلامية ثقافية، الدور الأساسي اللي لعبه على مدار عشرات السنين، يعني أنا عم بحكي على عشرات السنين، يعني جلة الشرق لوحدها 44 سنة استمرت. الدور اللي لعبه في تشجيع الأقلام الشابة، بتشجيع الأصوات الشبابية الصاعدة في المشهد الأدبي، كتاب عشرات الكتاب يعني اللي كتبوا، واللي كمان جزء منهم كان في كتاب اللي طلعنا عنه، واللي شاركوا، اللي بدأوا خطوات الأولى في الكتابة بدعم منه وبتشجيع منه. وهذا شيء في الحقيقة يعني يعتبر إنجاز جماعي حتى، مش بس فردي.
2: أكيد.
3: في مجتمع زي مجتمعنا بيكون في أفراد اللي بياخذوا دور بتنمية لمشهد كامل، اللي بيعتبروا انه شباب وصبايا صغار او كتاب مبتدئين هن ناس اللي تحت مسؤوليتهم وبدهن يحفزوهن ويشجعوهن. ولما بنشوف الناس اللي مثل حضرتك وشعراء وشاعرات وكتاب وكاتبات وباحثين بمجال الأدب اللي بدأوا بتشجيع بخطوة بنشر قصيدة بمجلة بتحفيز، بنشوف هذا الدور وهذا اللي نتركه في النهاية. لما نيجي نحكي عن شخص اللي رحل بعد عشرات السنين من المساهمة ومن الأثر الطيب بالثقافة وبالمجتمع زي ما ذكرتي، بالحضور
2: نعم
3: الاجتماعي
2: أكيد
3: المحب
2: أكيد
3: المعطاء الحاضن المتقبل، الأثر هذا النموذج اللي بدنا اليوم مجتمعنا والشباب يشوفوه، هذا
2: هذا
3: الإنسان.
2: النموذج اللي احنا
3: تفضل.
2: لازم نحكي عنه بتوسع كتير اكتر من هيك اياد، بس لانه التأبين، حفل التأبين كان يوم السبت، فانا اصريت انك تكون معنا اليوم على القليل ولو كام دقيقة لحتى نخبر المستمعين باللي صار للي ما عرفوا طبعا، ونوعدهم بحلقة
3: إن
2: تكون
3: شاء الله
2: فيها انت معنا كمان، لانك كمان انت كاتب واديب واكيد مشيت على خطى الجد اللي هو فخر
3: بدون شك،
2: إلك
3: بدون شك.
2: وللجميع. فبتأمل
3: الله
2: إنه
3: يخليك،
2: تكون معنا بحلقة مطولة نقدر نعطيه حقه للدكتور
3: بشرفي،
2: المرحوم محمود عباسي،
3: شكرا
2: وإلك
3: لك كثير
2: العمر
3: أستاذ.
2: الطويل إياد.
3: الله يخليك، شكرا كثير
2: يخلي
3: لك،
2: لنا
3: الله
2: إياك يا
3: يخليك،
2: رب.
3: شكرا،
2: يا
3: سلام
2: هلا
3: عليكم،
2: فيك،
3: باي.
2: تحياتي عيوني، باي باي باي باي، الله معك. فقرة قصيرة من بعدها رح نكون طبعا بحلقة مطولة عن الدكتور المرحوم محمود عباسي.

0: ونحنا وانتو احبائي بسعدنا بشرفنا نستقبل مع بعض بسهريتنا لليلة الفنان التشكيلي متعدد المجالات والمواهب زياد حمود، وحديثنا بالاكثر رح يكون حول افتتاح جاليري جديد في حيفا. مساء الخير زياد.
1: مساء النور، كيفك؟
0: انا تمام بألف خير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله تمام. في جاليري سند التابع لجمعية سند، الجمعية موجودة في باقة،
0: نعم
1: والمكان مكان الجاليري موجود في جمعية بروفا للفنون الإدائية.
0: اوكي
1: جمعية بروفا هي عبارة عن جمعية بتشتغل على المسرح
0: اها
1: والفن الراقص والموسيقى،
0: اوكي
1: فإحنا مع بعض عملنا شراكة اللي تكون فيها كل أنواع الفنون ومن ضمنها الفن التشكيلي.
0: اها
1: الجاليري هي تابعة لجمعية سند كمان مرة، وفي تعاون وثيق بيناتنا إحنا
0: اوكي
1: على أساس قديش ممكن نحاول إن نطلع المستوى الفني من ناحية معارض، من ناحية الفنانين المشاركين، لأنه اليوم في عندنا مشكلة. إحنا صراحة
0: إيش المشكلة؟
1: في عندنا كمية معارض كبيرة، بس فيش عندنا للأسف الجودة تاعت المعارض دي شوي مش كل هالقد، فبنحاول إنه نعمل معارض لفنانين اللي هن بمستوى عالي.
0: خلينا هيك نركز زياد، خلينا أسمع منك هيك تركيز. شو هي مواصفات الجاليري الممتاز اللي يستحق إنه تقام فيه معارض، ومعارض طبعا على مستوى عالي؟
1: الجاليري بالاساس لازم تعرض، يعني في عندنا بالوسط العربي كثير فنانين، في عندنا فنانين اللي هن عن جد في مستوى عالي من ناحيه اسلوب العمل، من ناحيه الافكار، من ناحيه الكونسبت اللي بيشتغلوا عليه،
0: اوكي
1: ومن ناحيه كميه يعني في فنانين بيبيعوا اعمال كثير. اوكي،
0: تمام
1: وكيف بيحولوها من ناحيه فكره لإشي اللي هو فيزوال لإشي مرئي. في عندنا فنانين ملاح الحمد لله،
0: في
1: واحنا
0: فنانين
1: بلشنا
0: ملاح، وحسب رأيك ما فيش معارض كفاية، ما فيش أماكن لعرض اللوحات والصور والعروض اللي بدهم يعملوها، لهيك
1: الجاليري.
0: افتتحتوا جاليري خاص أو جاليري
1: اول
0: جديد
1: اشي
0: خلينا نقول بحيفا؟
1: في جاليري بحيفا، مش انه في جاليري بيت الكرمة كمان اللي فيها
0: أوكي
1: بيعرضوا كمان فنانين مش ملاح. اوكي،
0: طيب
1: وفي كمان جاليري خاصة لأشخاص بشكل خاص اللي فتحوا جاليري وعندي مبادرات وبيعملوا معارض فنية.
0: اوكي
1: بس الجاليري هون أول إشي المبنى اللي إحنا أخذناه مع جمعية بروفا هو مبنى قديم جدا، يعني هو بالأساس كان خان والمساحة تبعته كبيرة، وفيه مساحة حيطان اللي إحنا بنقدر نعرض
0: اللوحات
1: لفنان
0: عليها،
1: لوحات
0: نعم
1: كتير، اللي الفنان إذا عنده كتير أعمال ممكن نعرض له إياها.
0: حلو
1: اثنين، اسلوب العرض، طريقة العرض. اوكي، النص اللي بنكتب عن الفنانين، الكتالوج اللي بيطلع عن الفنانين، في احنا بنعمل كمان بسموه حوار حديث الجاليري، كمان
0: حديث الجاليري
1: حديث الجاليري اللي هو بهدف انه احنا الفنان بيلتقي مع الجمهور وبشرح، بيكون في نقاش او اسئلة حول اعماله.
0: على فكرة، هاي
1: هيك
0: أحلى شيء بالعروض، وقت اللي بيكون هيك هذا التداخل بين الفنان
1: معزومة.
0: وبين الحضور، كتير حلو الاشي.
1: كمان الاشي اللي كان ملفت في هذا المعرض انه كان في مشاركة للجمهور اليهودي بشكل كبير، يعني اجوا من تل ابيب ومن كثير مناطق اللي اجوا شافوا الجاليريز، وهي عملية كشف للفن الفلسطيني بالداخل كمان
0: نعم، وهل هذا بيقول
1: للجمهور.
0: انه رح يكون في امكانيه كمان للفنانين اليهود انه يجوا يطلبوا انه المعارض
1: طبعا
0: تقام بالجاليري الخاص فيك او في الاماكن اللي موجوده هون عنا؟
1: طبعا الفن اصلا يعني الجاليري هي مش بتعرض لشخص معين
0: لا
1: او
0: لا انا
1: لفئه
0: عارفه، بس انا
1: معينه.
0: بسأل عن الوسط اليهودي، هل يعني في
1: طبعا
0: كتير من الفنانين العرب بيروحوا بعرضوا كمان عند في اماكن في معارض لليهود اذا كان في متاحف او غيرها، ولكن هل هذا بقول كمان انه الفنانين
1: اكيد
0: اليهود
1: طبعا
0: بيقدروا يجوا كمان ويعرضوا لوحاتهم ومعارضهم كمان هون عنا؟
1: اكيد، لانه احنا من يعني صاله العرض وظيفتها تعرض اعمال فنيه بدون اي تحزب، او بدون، المهم يكون في فكره انسانيه، يكون في موضوع انساني اللي
0: نعم
1: يطرح من خلال الاعمال.
0: اوكي
1: طبعا الفن بيحكي للجميع، مش يعني
0: اكيد
1: اعمال فريق كريم ابو شقرة او اي فنان تاني ممكن يشوفها مواطن الماني او
0: نعم
1: فرنسي
0: نعم
1: ويتاثر فيها وتخضع محل اللي قريب منه. فهذا دور الفن، يعني هو بحكي بشكل اصلا الفن الناجح اللي هو بحكي لغه عالميه مش لغه
0: صحيح،
1: محليه.
0: بحاكي الجميع. هلا انت قلت لنا وين محل، فيك تعطينا بس تحديد اكثر لكل الفنانين اللي عم
1: يعني
0: يسمعونا وبحبوا انه يتوجهوا لهذا الجاليري؟
1: اكثر وصف له هو بشارع مجنيم 27 وين حمص ام شاكر او باس البرجر، فوق باس البرجر.
0: هذا
1: فهذا
0: مش
1: اكثر.
0: وصف، هذا تحديد، يعني فيكم تروحوا تاكلوا البرجر وتفوتوا على المعرض، او
1: لا لا انا
0: بالعكس او
1: انا
0: بالعكس.
1: باكلوش للبرجر اصلا.
0: لا أذكى شيء هذا.
1: فهو
0: نعم
1: يعني موجود بهاي المنطقة حد
0: أوكي
1: الكنيسة كمان. ف بنحاول كمان احنا، يعني انا الاستوديو تبعي كمان موجود بشارع بشيفات سيون، وفي كمان في جاليري لمالون، وفي كمان ضياء خوري هناك بيعمل ورشات. فبنحاول انه نعمل حركة فنية في هاي المنطقة، في منطقة وادي الصليب.
0: نعم إن شاء الله أنه فعلا بس الفن اللي بيزداد في حاراتنا وفي أماكننا وبين البيوت، لا بدنا قتل ولا بدنا رصاص، بدنا الفن هذا هو اللي يستعمر الدنيا كلها، على
1: إن شاء
0: القليل
1: الله
0: اللي
1: هذا.
0: بيعيش الواحد بأمان.
1: فالجمهور
0: زياد
1: مدعو،
0: نعم تفضل.
1: مدعو إنه يشاهد. على فكرة المعرض إحنا كنا فاتحين لحد 20 الشهر، نتيجة طلب الناس فبددناه ل 30 الشهر.
0: اوكي
1: والمعرض الجاي راح يكون لفؤاد إغبارية كمان، هو فنان ذات قيمة منيحة.
0: وفيك تعرض كمان من عندنا، فيك كمان تخبر المستمعين وقت اللي بيكون في عندكم
1: طبعا.
0: عارض، فيكم تقولوا لنا واحنا بدورنا ايضا ممكن
1: وفي كمان
0: نوصلها
1: في
0: للمستمعين.
1: راح اعمل معرض لطلاب سنه اخيره في معاهد او في كليات فنون، نشجعهم ونكشفهم على الجمهور اكثر ان
0: كل
1: شاء الله.
0: الاحترام، شكرا كثير لك زياد حمود الفنان
1: شكرا
0: التشكيلي،
1: شكرا
0: يعطيك
1: لك.
0: الف عافية.
1: يلا الى اللقاء. باي باي.
0: باي باي باي باي، الله معك.

0: الأغنية الجميلة جدا أيضا تاخذنا لمقابلة مع فنان رائع بفنه، ومن فترة طويلة كمان ما كان فينا نحكي معه، الفنان كميل داو. معرض مميز بعنوان ذاكرة الحبر والحرف، رحلة بصرية في عوالم الحروف. مساء الخير كميل،
1: مساء الخير،
0: كيفك؟
1: نشكر الله دائما.
0: دائما وأبدا. كميل، خبرنا شوي عنك، خبرنا شوي عن المعرض الأخير، المعرض المميز هذا، شو اللي بيميزه؟ طبعا هذا الفن اللي أنت بتمارسه قليل جدا اللي بيمارسه، مش الكل. إحنا عم نتحدث عن الحرف، وعم نتحدث عن رسومات من خلال الحروف أو الأشعار أو الشغلات اللي أنت بتختار لتكتبها.
1: صحيح، في المعرض ذاكرة الحبر والحرف، ولما نقول ذاكرة واحد عم بتذكر، وحتى اليوم احنا اذا بنكتب بالقلم العادي اي كتابي بصيبنا حنين الى الماضي، كيف كنا نكتب فيما قبل،
0: للمدرسة
1: لانه
0: وكتبوا
1: بنعرف احنا
0: وعيدوا 100 مرة
1: الحاسوب واللي اخذ الحاسوب، وطبعا عمل اشياء كتير رائعة الحاسوب حتى في الخط، لكن اللي انا بعمله انه انا باخد الحرف وببني لوحات تشكيلية بصرية من خلال الحروف، مش الفن العربي التقليدي في الكتابة، وهذا طبعا مهم انه الخطاط يعرف انواع الخطوط وقواعد الخطوط، ولكن انا منذ سنوات السبعينات بالقرن الماضي بدأت أرسم بالحروف وبالكلمات، وحتى في حادثة طريفة صارت معي وأنا أشتغل في إحدى الجرائد، أن نقطة حبر وقعت على ورقة وعملت هيك شكل إنسان، وبدون أن أنتبه بدأت أضع بعض الحروف، وإذا بها بين الحرف، بين الشكل والحرف، لوحة تشكيلية، ومن هناك بدأت الفكرة كيف أمزج الخط العربي في بناء اللوحات التشكيلية.
0: نعم. هلا إذا كنا عم نتحدث عن المعرض الأخير، خبرنا شوي بالنسبة للمعرض، شو الجمل اللي كتبتها أو الشعر اللي كتبته شو بتضمن؟
1: عادة أنا كتاباتي يعني باخد أشعار طبعا إنسانية عربية لشعراء محليين عالميين، أو أقوال من الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة،
0: نعم.
1: وبعمل لوحات مش بس بالأسود والأبيض، إنما أيضا باللون. ذاكرة الحبر اللي هو بيمثل المادة المرئية الأولى لفن الخط والحبر والحرف، والمعرض موجود في، راح يكون الافتتاح غدا في جاليري مركز كي ميديا للثقافة والفنون في حيفا، شارع الجبل 12 في حيفا، وراح يكون على الساعة 6. وطبعا المعرض بضم حوالي 25 لوحة من الحجم الكبير في الجاليري.
0: أنا بتمنى إنه كل اللي عم يسمعونا كمان يتوجهوا للجاليري، وكمان إحنا والطاقم بالإذاعة لنقدر نشوف هذا الفن المميز للفنان كميل داو. شكرا كثير إنك كنت
1: أهلا
0: معنا كميل.
1: وسهلا، شكرا كثير لكم، أهلا
0: يا
1: وسهلا،
0: ميت هلا فيك، الله يسعدك،
1: إلى اللقاء.
0: تحياتي، باي باي، باي باي، الله معك. ونحن وانتم احبائي بنستقبل ضيفاتنا العزيزات بالاستوديو. بسعدنا تكون معنا الكاتبه والمرشده عارين مهلي قبطي لنتحدث معك عن اصدارك. اهلا وسهلا فيك يا عارين.
2: اهلا وسهلا فيك اخت سوزان، تحياتي للجميع والمستمعين الكرام.
0: وعن بال صالح، كيفك؟
3: الحمد لله تمام.
0: منين جايتينا؟
3: من دالية الكرمل.
0: من يا قريبي يعني. اهلا وسهلا فيك. خبرينا هيك شوي عن حالك. عن بال،
3: اول شيء انا عن بال صالح من دالية الكرمل، بعد مرة عمر 16 سنة، ومارس هواية الغناء منه أنا صغيرة، وحاليا مكمل فيها.
0: قديش يعني قديش صار لك بتمارس الهواية؟
3: أنا من صف رابع بلشت غني، والحمد لله اليوم أنا صف 11 وبعد مكملة في هاي المسيرة، وإن شاء الله لقدام بعد أكثر.
0: شو نوع الغناء اللي بتغنيه؟
3: شرقي، عربي، وكمان إسا حاليا ضفت الجبلي أكثر، بنزل أنا على السوشيال ميديا ومعرفة شوي يعني، وإن شاء الله لقدام بنعرف أكثر، وهذا هدف.
0: أنت موجودة هون عنا عشان فاتن، فاتن كانت عم هيك بتعرفي بتفوت على وبتتصفح بتقولي تعي اسمعي تعي شوفي هاي البنت واسمعي هالصوت، هالقد صوتك كان حلو، وبتقولي لازم نجيبه، قلت لها بنجيبه خلص. طب بنسمع هلأ شي منك هيك موال قصير أو اللي بدك ياه لحتى من بعدها ننتقل كمان لعرين طبعاً. ونشوف الإصدار الجديد طبعاً. يلا تفضلي.
3: أوف يا بعيد

0: واو رائع رائع. مين اللي بيمرنك على الغناء؟
1: أنا حاليا بتعلم في معهد وتر في دالة الكرمل عند أساتذة طبعا، وأنا إن شاء الله لقدام راح أعمل كمان بجروت موسيقى إن شاء الله السنة الجاي. وأنا لما بلشت أغني لما كنت صغيرة كنت أدرب أكثر لحالي وكنت أغني لحالي، ولقدام صرت أطلع أكثر حفلات في الدالية أو
0: هلا خليج. بتطلعي حفلات؟ في عاملي حفلات؟
1: حاليا مع الحرب بطل في مجال.
0: لا مش وقت الحرب أكيد. لا
1: إن شاء الله لقدام
0: إن شاء الله. أنا سعيدة بوجودك معنا عن بال، رح نرجع لك تبع من هون ورح نسمع كمان كتير أغاني من هون لنهاية السهرة. أهلا وسهلا فيك عرين، شو الأخبار؟
2: هلا سلام.
0: أول إشي مبارك هذا الإصدار،
2: يبارك بأيامك.
0: بس ما شاء الله عليك، يعني أنا بدي أنت تعرفي المستمعين عليك، أنا عندي صفحة كاملة بس تعريف عنك، عارفيها أنت، قولي للمستمعين الشهادات اللي حصلت عليها، شو بتعملي، كل الموضوع
2: أكيد.
0: هذا
2: أكيد. عرين مهلي قبطي، مدينة الناصرة طبعا، مواليد 76، معالجة في البرمجة اللغوية العصبية، مستشارة مرشدة في مجال التدريب للمهارات في التنمية البشرية، معالجة للADHD اللي عندهن عسر تعلمي، اللي عندهن إفراط بالتركيز والاضطراب في الحركة. عندي مركز اللي هو للاستشارات التربوية اللي هو فتحت المعهد من 2017
0: كمان بالناصرة،
2: بالناصرة موجود. أوكي. اللي هو للاستشارات التربوية وللعلاجات أو التدريب نقول في بخص الأطر أو المجالات اللي ذكرتها. لقب أول في علم الاجتماع والعلم النفس بالجامعة المفتوحة في رعنانة، باستمرارية للتعليم وبالإضافة لتأليفي لبعض الكتب. كان الكتاب الأول الأصدر بسنة 2017، كتاب تحدى نفسك أنت الإرادة والشمس. الكتاب الثاني اللي هو كان في عنا مقابلة معاك هون بالأستوديو كتاب أقوياء ولكن اللي هو كمان أصدر بال 2018، واللي بعده كتاب لؤلؤة كنز، صندوق بطاقات قطرة ندى، وبالإضافة للأقوال حكم ومفكرة اللي هي أقوال وحكم
0: يعطيك
2: طبعا.
0: ألف عافية.
2: حاليا الكتاب الجديد اللي هو أصدرته بيوم ميلاد 50، كانت عندي أمنيتي أني أطلع هذا الإصدار اللي هو الكتاب الإصدار الخامس، 100 فكرة في الدقيقة.
0: خبرينا عنه هالكتاب، يعني مجرد ما أنه نقرأ 100 فكرة بالدقيقة، كيف يعني ممكن تكون 100 فكرة بالدقيقة؟
2: 100 فكرة بالدقيقة اخترتها من كتر الأحداث اللي بتمر هيك بأمورنا أو نمط حياتنا اليومي. عادة بشرح أو بعطي تعريف أنه أتقل عضو في الجسم هو الرأس، فإحنا منجمع أكتر حتى من 100 فكرة بالدقيقة، اللي هي بدنا زي بصير نقول سويتش أو تواصل زي كهربائي، أنه أنا بدي أقوم بعدة مهارات وما قدرت أنفذ مهارة واحدة. فلوين عم نصل؟ إيش هاي الوظائف اللي عم بتتم داخل دماغنا؟ فمن هون جمعت أنه قديه مفضل يكون الفرد أو الشخص يحافظ على هدوء تام أو يركز أو ينتبه للأمور اللي بيقوم فيها. عادة من كتر التطوير أو كتر السرعة اللي إحنا منقوم فيها منحس أنه مش كل المنهاج بدنا ننهي أو كل المهام بدنا نقوم فيها بالطريقة الصحيحة، خاصة من واجهه مع الأطفال عادة، أو كيف علاقتنا فيهن، أو كيف رسالتنا
0: مع الكبار. لما تقعد بتفكر ميت إيش بدك تعملي، تطلع يا حالك وين قاعدة بتقول طب كله أفكار وجع راس وضغط وإحنا صحيح. بعدنا قاعدين محلنا.
2: صحيح، هذا كله تأثيره عن طريق حاسة البصر إحنا اللي هي بتأثر علينا، أو السمع. مش كل النقاط إحنا منركز فيها ومنعطيها تفسير سليم، عادة بتم إيحاءات في الدماغ ومنفقد السيطرة بزاوية معينة ومنقدرش نقوم بكتير مهام. فكمان تركت في الكتاب اللي هو تلخيص للADHD اللي عندهن الإفراط بالتركيز والاضطراب الحركة، فكله هذا إحنا بحاجة إنه ننتبه أو نوجه رسالة تركت فيها كم عنوان للأهل للمعلمين كيف نتعامل معهم.
0: رح أرجع معك طبعا خلال سهريتنا لليلة لنتحدث عن أهم النقاط اللي أنت حابة تذكريها، ولكن كل نقطة أنا بتخيل منها كتير منيح وكتير مناسب إنك تكوني كمان معي بهايت بارك على مدى ساعة كاملة. بكل مرة نقدر نأخذ نقطتين أو ثلاثة اللي نعرف المستمعين عليهن ونرشدهن كمان عن طريقة التعامل مع نفسنا ومع أفكارنا ومع الضغوطات اللي إحنا منواجهها.
2: أكيد 100% طبعا.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: يا هلا. بدي أرجع لعنبال. عنبال أنت جاي من الدالية وعندك صوت رهيب. الشمس. وهي اللي بعرفش انتو شو بتقولوا له بعالم الغناء، وانت عم بترج بالصوت هيك بالموال، منين استمديتي هاي الموهبة؟ عندك حدا بالعيلة كمان صوته حلو بغني ولا كيف؟
1: في العيلة احنا انا معروفة دار صالح او دار عيسى معنا في البلد، هيك صوتهم قوي. وكمان ايضا امي جهت عائلة امي في عندهم كمان شوية اصوات، ف
0: شوية اصوات بس شوية في أصوات حدا حلو. صوته حلو مثل صوتك؟
1: بتوقع لا ممكن انا اول حدا وان شاء الله لقدام يكون في بعد
0: ان شاء الله. يلا سمعينا كمان شيء وبعدين قولي لي كيف بتختاري المواويل، واذا في كمان اغاني انت بتغني مش بس مواويل.
1: طبعا اذا بتحبي بقدر سمعك اسا اغنيه
0: اللي انت بدك اياه، اللي بتحبيه، احنا بنحب نسمع كل شيء منك.

0: شكرا.
1: مين أكثر الفنانين اللي بتحبي تغني لهم ولا بتغني للكل؟ بس
0: أنا بغني للكل، أما أكثر صوتي مثلا بيبرز في مواويل أو عتابة لوديع الصافي، طربي أكثر لوردة، وجورج وسوف طبعا جديد صرت نزله أكثر على السوشيال ميديا وفي كثير ناس انبسطت وهي تسمع. هاي المغنيين
1: بين وديع وجورج ووردة، شو بدك تسمعينا كمان؟
0: جورج
1: اللي بدك اياه طبعا. يلا

0: صوتك رائع بس انت بخيلي يعني. بتبلشي بالاغنيه دقيقه وبعدين بعز الواحد بنت مش بالاغنيه بتوقفي. طب حضري لها هلا شيء لورده بعد ما نكون مع عارين. اوكي
1: طبعا.
0: طيب عارين اول شيء شو رايك بصوتها؟
2: والله فاجأتني بهيك رائع. جيل ونبرة صوت
0: متمكنة متمكنة فعلا.
2: طلبت لجورج مش هوين انه تطلع اغنية لجورج
0: ولو لوديع
2: بالفعل كيف ذكرتي ليش البخل كمليها. لا حلو طيب.
0: هلا بعد شوي تختاري لنا كمان اغنية اللي نسمعها هيك شوي اطول خلي كمان المستمعين يتمتعوا ويعيشوا معك هاي اللحظة.
1: اكيد
0: اهلا وسهلا فيك يا بال. خليني ارجع معك عارين كوبتلا 100 فكرة بالدقيقة. مين الاشخاص اللي حسب رأيك لازم يقرأوا هذا الكتاب؟ حسب ما اطلعت عليه كل واحد لازم يفوت على هذا الكتاب ولازم يقرأه ولازم يشوف كل المواد اللي فيه.
2: صحيح الكتاب هيك نقول يذكر فيه عدة عينات اللي هي بتحكي على الـ ADHD طبعا الاضطراب التركيز والإفراط في الحركة. عادة هذا الموضوع
0: هذا أكتر شيء يعني أكتر موضوع اللي بيشغل البالك وأكتر موضوع اللي موجود في المجتمع.
2: مش هو أكتر موضوع
0: فرط الحركة وعدم التركيز
2: مش أكتر موضوع زي بالفترة الأخيرة حكمنا على بعض النقاط أو السلوكيات أنه هذا المسمى له دور كبير. لكن هذا المسمى بيقول إشارة أنه ساعدوني أنا بدي مساعدة. عادة بصلوا حالات أنه الأولاد ADHD إيش التفسير وين عم نروح ليش عم نحكم على هذا الولد إنه عنده الـ ADHD. الـ ADHD هو بال 1902 بعد ما اكتشفوا هاي الحالات والمصابين بهاي الحالة إنه الحركة الزايدة هي ما كانت في حركة زايدة. لكن من التطور اليوم والإحداثيات الجديدة والأمور
0: اللي
2: عم نشوفها
0: بس الحركة الزايدة كانت على طول. أنا بتذكر كمان قبل يمكن شي 10 أو 15 سنة يمكن أكتر
2: صحيح.
0: كانوا يعطوا الأولاد بالمدرسة حبوب كمان لحتى يقعدوا
2: وهلأ
0: هذا كله ممنوع فدائما كانوا يقولوا إنه في الحركة زايدة عند بعض الأولاد حتى بعطوش غير إن يقعدوا يركضوا.
2: صحيح معك حق 100%. أنا الحالات اللي بتوصلني الأهل بتوجهوا أو عن طريق تقارير من إشراف إدارة المدرسة أو مستشارين المدرسة إنه بتوجه إنه الولد في حالة من الـ ADHD وصلوا لعندي بنفحص شو النقاط. إحنا مهم نفحص سلوك الولد عن طريق حركته إن بالفعل في حركة زايدة أو نقول بالعكس الأهل ما عندهم رغبة يتقبلوا هاي الحركة. لكن هذا أمر طبيعي ما هو بخوف أو ما هو بعطي كتير توتر
0: اللي عندهم النسبة
2: مبالغ
0: أكتر.
2: ممكن أكتر هون بنتوجه لأنه ممكن حالة لا سمح الله بن حسين مرضية وإشي مزمن ممكن نتوجه ونتطرق لأنه يعطي بإشراف طبيب هذا الأدوية اللي بيستخدموها.
0: أنت ذكرت موضوع الأطفال ولكن هل في كبار كمان اللي في عندهم هاي الأعراض؟
2: طبعا في كمان
0: كيف بتظهر عليهم يعني الكبار عادة بالشغل وبيروحوا وبيجوا إنه مش زي الأولاد الصغار اللي المفروض يقعدوا يلعبوا محلهم ولكن بدل يبرموا بهالبيت. فالكبار كيف بتبين عليهم هاي الإشارات؟
2: الكبار بتبين عليهم أولا من إدارة ذاتهم وإدارة وقتهم ما بتحكموا بالأمور اللي هن يسيطروا عليها بنفس اللحظة. بصير عندهم إنه أنت عم تحكي مثلا معي أو بتحكي مع الزوج أو الابن البكر أو الكبير نقول بسمعك بطريقة هو بس بسمع وهي نقطة كتير مهمة أصبح أوضحها أكتر. أما ما بنصت
0: هو بس بسمع الصوت ولكن
2: ما بينفذ شو أنت حكيت
0: ما بينفذ الأشياء اللي بتنطلب منه
2: لأنه دبدبات الأذن لما متوصلنا لرسالة معينة طلبت من هذا الشخص ما وصلت استوعبت.

0: بطريقة معاكسة. احنا عادة بنسمع لكن انصات والتركيز مفقود. احنا بدنا نشتغل على انه مفضل ننصت ونركز، يعني اوقف قدام الشخص حتى لو كان الشخص كبير، اطلع بعيونه، اركز على حركته، لغة جسده، كيف عم بتأمل فيه، كيف عم بتعامل معي. من هون كمان انا بعرف ان هل هو بيعاني من حالة تشتت في الدماغ او التركيز مش بمكان معين. هاي نقطة كتير مهمة ننتبه لها.
1: الشيء اللي انا بقدر اعمله انه اوعد المستمعين تكوني عنا على مدى ساعة في برنامج هايت بارك لنتحدث بصورة موسعة جدا عن هاي المواضيع كلها، لانه الاهالي انا متأكدة انه كتير بحاجة انه يسمعوا ويستفيدوا. وبعد شوية رح نتحدث كمان على اكم من فكرة موجودة بالكتاب، اذا فيك هيك كمان تقولي لي من بعد شوي. تمام. ومن بعد كيف ممكن انه يحصلوا
0: للمستمعين،
1: وبعدين كمان المستمعين كيف ممكن يحصلوا على هذا الإصدار. 100 فكرة بالدقيقة، وفعلا يمكن ميات تبرق بعقلنا وإحنا عم نفكر. طيب خلينا نرجع لعنبال. عنبال صالح من الدالية. عنبال، كيف أنت والتركيز؟
2: بركز أوقات، أوقات لا، إذا بكون في عم فكر في إشي يمكن شوي بعدش ركز. مثلا لما أعطيكم مثال، في المدرسة في الدرس لما يكون مثلا في إشي ببالي أو عم فكر فيه وبعدش ركز أكثر في الدرس، بركز في شو أنا عم فكر. أما أكثر يعني أنا في المدرسة في الدروس
1: بتضيعي أوقات بين التفكير وبتحسي حالك عم بتغني بدون ما تشعري؟
2: أكيد.
1: صارت معك بالمدرسة؟
2: صارت معي في المدرسة وكمان
1: بنص الدرس؟
2: أكيد. أوقات. أوكي. وكمان في البيت مثلا وأنا أدرس دايما مثلا بصير غني بدون ما أنا أحس، أو بصير ركز في الأغنية بدون ما أنا أحس، بعدين دشر كل شيء بصير غني.
1: بعدين واللي بالبيت أمك أبوك أخوتك شو بقولوا لك؟
2: مكيفوا طبعا.
1: أنا كنت بتمنى عم ترقص أمك بتقولك بصير نرقص على غنانية. يعني أنت عم تلاقي التشجيع من الكل.
2: أكيد.
1: وبالمدرسة كمان بالحفلات وبهيك دايما في إلك دور بالغناء؟
2: دايما في المدرسة كثير كثير بتلقى دعم من المعلمات. حلو. مربي تصفي من وبريت المدرسة، من العيلة، من الجمهور المستمع على السوشيال ميديا،
1: كل الاحترام. هلأ شو بدك تسمعينا؟
2: رح سمعكم لوردة الأغنية الأحبا على قلبي، قلبي سعيد.
1: الله، يلا يلا خلينا نسمع.

0: حبيبتي
1: فش كلام عن جد ممكن يوصف.
0: تسلمي
1: عن جد فش كلام، كل الاحترام. فاتن سجليها لأول حفل بيكون عندنا، لأول مناسبة بالراديو عشان تكون عندنا على مدى الساعة كاملة. عندك أخو توم كمان بغني؟
0: صحيح، أخونا هو جديد بلش يغني، أنا شجعته قلت له هو كثير كثير بغني لجورج وسوف، حفظ له كل أغانيه، فقلت له تعال نغني أغنية اللي أنت بدك إياها
1: أوكي.
0: ونصورها وخلي بس الفيديو إلي وابعثه بس للعيلة. فأنا صورته قد ما حبيته وحبيت طريقة الغناء وكيف هو غنى وكيف أنا غنيت، نزلته بدون ما أقول له نزلته على السوشيال ميديا والناس كلها تفاجأت إنه هو كمان بغني، هو عنده صوت.
1: هلأ لو بدي أتابعك على السوشيال ميديا وين؟ قولي لي إيش وين؟ على الإنستا؟
0: إنستغرام.
1: أوكي.
0: تيك توك.
1: الاسم؟
0: عنبال صالح واحد على الإنستغرام، وعلى التيك توك عنبال صالح أو عنبال.
1: بالعبري ولا بالإنجليزي ولا بالعربي؟
0: في العربي إنجليزي.
1: بالعربي بالإنجليزي عنبال صالح واحد.
0: عنبال صالح الانستا. واحد.
1: أوكي. على التيك توك وعلى الإنستا. أنا بقول تاخديها ممكن تساعدك جدا بالعلاج للأشخاص اللي بيجوا.
2: دور كبير.
1: بس أنا بوعدك بحلقة تكون عنا هيك، إحنا عادة بالأعياد بنعمل سهرات في الإذاعة، فأنت وأخوك بتمنى عن جد إنه تكونوا عنا هيك شي ليلة شي سهرية التنين تاخدوا مجال مثل ما لازم.
0: تسلم، شكرا.
1: أرين أعطيني هيك نقاط أخرى اللي موجودة بالكتاب هذا، 100 فكرة بالدقيقة، لحتى يقدروا كمان المستمعين يعرفوا على إيش بيحتوي وكيف ممكن إنهم يقدروا يحصلوا عليه.
2: أكيد العناوين الموجودة في كتاب 100 فكرة بالدقيقة اللي ممكن يساعد الأهل، معلمين، الأولاد أو أي جيل متقدم بيقدروا يمسكوا الكتاب ويقرأوه، مع أنه اليوم بعاد عن ما يسمى قراءة، لكن مطلوب جدا. القراءة بتعطي نشاطات دماغية جدا اللي هيك تعطي تحفيز معين وتعطيني أركز شو عم بكتب، شو عم بصغي مع نفسي. هاي النقطة كتير مهمة. في مواضيع اللي هي مثل الاندفاعية، ردة الفعل عند أي شخص ممكن تكون ما حدا بنتبه لها، هاي بتعطي تشتت أو إيحاء دماغي اللي هي بتكمل السلوك أو النظام اللي هو أنا بحاجته يوميا عشان أنا أقوم يومي سليم، أو ما أستغرب أو أتفاجأ أنه اليوم نهاري معكر أو مزاجي مش هادي، لأن سلوكي تثبت أني أنا مش مرتاح.
1: يعني فينا نقول عارين أنه اللي بيحصل على هذا الكتاب مجرد أنه يفتحه ويبدأ يقرأ فيه رح يشوف من ذاته بقلب الكتاب هذا، مع تحليل مع شرح لكل
2: أكيد.
1: إحساس
2: أكيد.
1: إحنا بنواجهه
2: في إرشاد. طيب. في أسئلة.
1: فإذن إحنا حلقتنا انتهت، سهريتنا لليل انتهت. أنا بدي أشكركم أنتوا التنتين، أجيتوا كمان من الناصري وكمان من الدالية، ولكن أنت رح يكون عندك ساعة كاملة معي بهايد بارك، لأنه بحاجة أنه نسمع كل التفصيل عن كل النقاط اللي موجودة بهذا الكتاب. وأنت وأخوك شو اسمه؟
0: عميد.
1: عميد، عميد عنبال. شو هالأسامي هاي؟
0: شكرا.
1: بتجنن. رح تكونوا عنا كمان بشي سهرية على مدى ساعة ويمكن ساعتين إذا السهريات الطويلة هاي، لحتى عن جد تبدعوا بهالصوت هذا. ودي أتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
0: سلام.
1: عارين رائعة، يعطيك ألف عافية. كنت عندي قبل سنين بس هلأ التقدم ما شاء الله عليك، كل الاحترام. بدي أشكر كمان كل الضيوف اللي كانوا معنا، زياد حمود الفنان التشكيلي، الفنان أيضا كميل داو، والكاتب والأديب إياد برغوتي. بدي أشكركم جميعا، شكرا لكل اللي شاركونا بهالسهرية. ومعاك بدنا نختم هالسهرية بأغنية أنت بتختاريها. شكرا لفاتن، شكرا لأوسكار، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. نختم معاك في موال أو أغنية اللي بدك يا
0: حيلي.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا.

أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم نخصصها لفنانة كبيرة رحلت عن عالمنا مش زمان قبل أكثر من 10 سنين.
2: قبل 14 سنة بالتحديد عام 2012 أميرة الطرب العربي وأميرة الغناء العربي الفنانة
1: وردة.
2: وردة
1: اللي ولدت بنذكر ب 22 يوليو 1939 ورحلت عن عالمنا ب 17 أيار 2012.
3: احنا فات على جوازنا 5 سنين، كنت فيها الزوجة المخلصة الوفية. ما طلبتكش في يوم من الأيام بالأحلام اللي انت صورتها لي، نسيت حياتي وكياني والفن اللي كان كل شيء في حياتي، وقلت عيش لجوزي والبنتي.
4: طب وحصل ايه؟
3: حصل ايه؟ حصل ان حكمي طلع غلط، الزوج والبيت والحياة كلها غلط في غلط.
1: فنانة وردة هي نجمة حلقة اليوم من سينما الشويش. وردة الجزائرية.
2: طبعا هي وردة فتوكي. لما غنت في سوريا مرة كان هناك في مطرب اسمه وردة، فعشان يعملوا تفريق بين المطربتين فقالوا وردة الجزائرية.
1: نعرف انه هي طبعا مطربة كبيرة وقدمت لنا عشرات الاغاني بالافلام وكمان بعيدا عن الافلام بالحفلات. ولدت في فرنسا لاب جزائري وام لبنانية، صح؟
2: صحيح.
1: قبل القاهرة كان في لها محطة بالغناء بفرنسا وبعدين في لبنان.
2: في لبنان، وطبعا انشهرت من خلال عدة اغنيات مثل كلنا جميلة. شاف حلمي رفلة المخرج ودعاها الى القاهرة، والسينما عملين هي اللي احضرتها الى القاهرة.
1: وظلت بالقاهرة.
2: وظلت بالقاهرة لمدة سنتين حتى عام 1962-63 وانسحبت الى الجزائر.
1: المضي وعبد الحمولي، الفيلم اللي عم نحكي عنه أو الأفلام السينمائية.
2: شادي قدمته عام 1962، ولكن هذا الفيلم من قبل عرض على إم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وطبعا صار هناك خلاف لأنه عبد الوهاب كان بده أنه يلحن كل أغنيات الفيلم، بينما إم كلثوم بده أنه ملحنيها رياض الصنباطي
1: الأصرجي يشاركوا في الألحان.
2: هي يشاركوا بالألحان، هو رفض فسقط المشروع وانتقل فيما بعد إلى وردة اللي مثلت عمليا دور إم كلثوم، وعادل مأمون مثل الدور اللي كان لازم يمثله محمد عبد الوهاب.
1: مطرب الاختفى
2: عادل المأمون يعني ظهر هيك لفترة، يعني
1: نجاح كبير.
2: لا، لأنه صوته بالضبط زي محمد عبد الوهاب،
1: ما كان في تميز
2: بالضبط.
1: شكري سرحان كان معها، فؤاد المهندس. ونحكي شوي عن القصة.
2: القصة بتحكي قصة إحدى المغنيات الشهيرات في القرن 19 ألماز، قصة حبها وزواجها بعبد الحمول لأحد المطربين المشهورين في هذاك الوقت،
1: في أحد الخديوي إسماعيل.
2: بالضبط، عمليا يعني قصة الحب والزواج.
1: خلينا نسمع ألماز وعبد الحمول مقطع من هالفيلم.
3: سامحني يا سي عبدو، كنت حوقعك.
5: يا ريت كل الوقت حلوة بالشكل ده.
3: لكن البادي أظلم. فاكر يوم ما وقعتني على باب سرايت يا كان باشا؟
5: يا كان باشا؟ ايوه افتكرت، هو انت.
3: وانا.
5: لكن انت اتغيرتي شويه.
3: نلبس البوسه تبقى عروسه.
5: لا يا الله، انت ربنا خلقك عروسه على طول.
3: بس هو فين العريس يا سي عبدو؟
5: الدنيا كلها تتمناكي.
3: وانت؟
5: ها؟
3: قصدي وانت وديت منديلي فين؟
5: في جيب الجواني اللي ناحيه القلب.
1: سينما الشويش، سمعنا مقطع من أول أفلام وردة. وردة الجزائرية عام 1963 بتقدم تاني أفلام السينمائية أميرة العرب.
2: كنا شادي بس نذكر أنه فيلم الأول خلاها تلت عمليا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لأول مرة اللي لحن له أيضا فريد الأطرش.
1: أميرة العرب إخراج نيازي مصطفى، رشدي أباظة.
2: عمليا هو رشدي أباظة أكثر نجم شارك بطولات أفلام، 3 أفلام كان أولهن أميرة العرب، وأعتقد أنه لقبها أميرة الطرب العربي جاء من هذا الفيلم.
1: خلينا نسمع مقطع.
2: يلا.
6: أستاذ
3: أمير محبوب، صوتي ما عجبكش ولا إيه؟
6: هو في حد ما يعجبوش صوت الكروان؟
3: أمال ماشي ليه؟
6: هجهز نفسي للسفر.
3: أوام زهقت مننا.
6: أنا؟ يا ريت أقدر أعيش معاكم طول عمري.
3: وإيه اللي منعك؟
6: لو الواحد يقدر يعمل كل اللي هو عاوزه في الدنيا ما كانش حد غلب أبدا.
7: معك حق، ما كانش حد تعب وطلعت روح وروح اللي خلفوه كمان.
6: عن إذنك،
3: مع السلامة.
1: سمعنا مقطع من أميرة العرب لوردة. وردة الجزائرية عام 63. نشوف أنه في فترة غياب هون،
2: لأنه هم عاملين عام 1962 عادت إلى الجزائر بعد زواجها وتركت الفن، اعتزلت لمدة 10 سنوات
1: بمطلع السبعينات خلال حكم الرئيس السادات بتعود لمصر.
2: بالضبط، قعد بليغ حمدي بعد ما تم الطلاق بينه وبين زوجها وتركت أبنائها بسبب الفن.
1: عام 74 بتقدم واحد من أحلى أفلامها حكايتي مع الزبان، فيه أحلى الأغاني كمان، مجموعة كبيرة من الأغاني.
2: عمليا هو بيحكي قصتها الحقيقية مع الفن والزواج والابتعاد عن الفن والعودة إلى الفن.
1: كان معها رشد أباضة مرة جديدة، يوسف وهبي، سمير صبري، ولبلبة.
2: هذا عمليا أنجح أفلام إخراج مخرج رواء حسن الإمام، استمر في دور العرض حوالي 35 أسبوع. وشادي كان بهذيك الفترة منتصف السبعينيات، الفيلم الاستعراضي الغنائي صار له رواج بعد النجاح الكبير لفيلم خلي بالك من زوزو.
1: سعد حسن.
2: فبالضبط، فكتير يعني مخرجين قدموا هذا اللون، وعمليا حسن الإمام قدموا من جديد مع وردة.
1: اسمع مقطع من حكايتي مع الزمان.
2: يلا.
0: الدنيا دي عجيبة قوي، مش ممكن الإنسان يلاقي السعادة الكاملة أبدا.
3: السعادة ده شيء نسيته من زمان، هو أنت بتفكرني بيه.
0: ساعات الإنسان بيضطر أنه يختار بين سعادته وسعادة الآخرين،
3: وكتير قوي بيبقى أسعد لما يختار أنه يسعد غيره ولو على حساب نفسه.
0: الفنان لازم يبقى هو سعيد عشان يقدر يسعد غيره. أنا دلوقتي لو خيروني بين الفن اللي بعبده وبينك، أنا عارف كويس قوي هختار إيه. لكن انت لو اخترتي، اختيارك هيبقى ايه؟
3: حسين، بنتي اولى باي سعاده بحس بيها.
1: سينما الشويش، عم نحكي عن ورده اليوم بحلقه خاصه عن افلام الفنانه ورده. عام 74 حكينا حكايتي مع الزمان، عام 77 بتقدم كمان فيلم ناجح فيه كمان اغاني حلوه كتير.
2: يا ليلي يا زمن، ماخوذ طبعا عن قصه لحسين عبد القدوس اللي كانت بعنوان جرحى الثوره. وهذا بفكر أفضل أفلامها كممثلة. هون وردة وصلت لنضج يعني
1: بالتمثيل الأداء.
2: صارت حتى بعد الصحفيين قالوا صارت توازي شادية، فقالوا صارت وردة في مستوى شادية السينمائي.
1: نذكر من كان معها أبطال بهالفيلم: رشدي أباضة، عادل أدهم، يوسف شعبان، سمير غانم. نسمع
2: طبعا
1: مقطع.
2: نذكر إخراج علي رضا اللي هو راقص وإخراج عدة أفلام، من أفضل برأيه هو هذا آه يا ليل يا زمن،
1: فيه استعراضات كتير كان،
2: والقصة درامية والأغنيات كلها.
1: القصة إيش ذكرنا؟
2: طبعا هناك كان في سياسة التأميم في مصر في الستينيات بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952، أخذوا من الأثرياء ممتلكات، فهي كانت ثرية وخسرت ممتلكاتها فهاجرت وتركت مصر، فبتغني بدول أخرى. ففي رجل اللي هو رشدي أباظة
1: مصري
2: بده يرجع على مصر، وإنه ترجع تغني في مصر،
1: الحب برجعها على مصر.
2: بالضبط.
1: خلينا نسمع مقطع من يا ليل يا زمن.
2: يلا.
4: الله، انت جدع، انت ازاي تخش بيتي من غير اذني وتسالي الاسئله البايخه دي؟
8: الله يسامحك. تسمحي لي اقعد؟
4: ولك عين تتكلم معايا؟
9: صحيح اللي اختش وماتوا،
4: تحب اندهلك صاحبتك؟ ما هي ساكنه جنبي هنا اهو، اندهلك
8: صاحبتي. صاحبتي مين؟
4: شوشو. انت لحقت تبزاها؟
8: لا طبعا، شوشو ما تتنسيش بسهوله، دي ست دمها زي الشربات.
9: ما هي بتشكر فيك كمان، انت عارف انكم لايقين لبعض قوي.
8: صحيح، مش واخد بالي، بس انا مش جاي لشوشو.
9: امال جاي ليه؟
8: انا جاي عشانك انت، جاي عزمك تزوري مصر. اذا عجبك الحال اقعدي، اهي بلدك. اذا ما عجبكيش ارجعي هنا تاني.
1: وردة في سينما الشويش، أهي ليل يا زمن. سمعنا مقطع من هالفيلم اللي قدمته عام 77، مرة جديدة بتختفي ولسنوات طويلة عن الوجود السينمائي.
2: ولكن شادي بالثمانينيات كان هناك محاولة لتقديم فيلم مع محمود ياسين اللي كان يحمل قصة اسم قضية حب. الأغنيات جهزت ولكن المشروع سقط فيما بعد، ويقال إنه القصة كانت حول المطربة رح تتزوج من شخص أصغر منها سنا.
1: هذا اللقاء الظاهر تأجل كم من سنة، عام 94، ليه يا دنيا؟
2: بالضبط،
1: مع محمود ياسين.
2: صلاح السعداني عمليا النقاد في مصر كتبوا لوردة ليه يا وردة، وكان في
1: بالفعل أسوأ أفلامه،
2: أسوأ أفلامه. وكان هناك خطأ شنيع انه عفوا يعني حبيب وردة كان صلاح السعدني ومش محمود ياسين، عكسوا الموضوع. يعني متعودين الجمهور انه محمود ياسين هو الحبيب،
1: بتلعب دور مطربي زي معظم افلامه وزي معظم الفنانات المطربات اللي بيغنوا وبيمثلوا بالسينما بيلعبوا دائما دور المطربي.
2: بالضبط. وعمليا هي اعادت هذا الدور كمان في اخر عمل درامي لإله،
1: مسلسل
2: عام 2006 تقريبا،
1: آن الأوان.
2: آني الأوان كمان هناك لعبت دور مطربي، وحكايتي مع زمان كانت مطربي، وآي ليلة زمان كانت مطربي.
1: بالإضافة لهالمسلسل ذكرته قدمت أكثر من عمل تلفزيوني.
2: قدمت أوراق الورد عام 79 تقريبا
1: مع عمر الحريري.
2: مع عمر الحريري وكان ناجح جدا جدا جدا. أغنياته نجحت كتير زي قالوا قابلتك من زمان وأنا عندي بغبغان
1: والوادي الكبير.
2: سلسل عام 74 قدمته مع صباح فخري في لبنان. هذا شادي كان المسلسل فاشل جدا للأسف يعني فشل. وبنفس العام قدمت مسرحية غنائية تمرحنا مع عزة العلايلي
1: نصحت.
2: طبعا كانت ناجحة ولكن كانت متعبة جدا لأنه كانت تغني بشكل حي مش زي فيروز وصباح في السبعينيات اللي كانوا
1: قدموا مسرحيات مسجلة
2: غناء كان مسجل ولكن وردة بشكل يومي فكان متعب للأسف توقف بعد فترة معينة.
1: بعد مسيرة سينمائية مش كتير طويلة ومسيرة غنائية طويلة جدا وفيها العديد العديد من الأغاني اللي منعود ونسمعها ونكيف عليها لليوم بترحل وردة ب 17 أيار 2012.
2: طبعا كانت خسارة كبيرة بعد ما عملت مشوار نقدر نسميه يعني شيق وممتاز أيضا.
1: بس آخر أعمالها ما كانت كتير ناس فعلها الغنائية ولا السينمائية للأسف.
2: للأسف الألبوم بالضبط الألبوم كان سيء والفيلم كان سيء.
1: شكرا غازي أبو بكر بس ما اخترنا أفضل فيلم متفقين أنا وياك الظاهر. حكايتي
2: حكايتي منختار حكايتي مع الزمان.
1: أنا كمان عشان الأغاني
2: بالضبط
1: كل أغاني حلوة. بس رح نختم مع أغنية من فيلم صوت الحب.
2: صوت الحب اللي جمع بحسن يوسف وإحدى أغنيات هذا الفيلم نجحت كتير مالي وأنا مالي
1: خلينا نسمع.

0: حلقتنا مشاويش حلقة الفناني وردة في ذكرى رحيلها
1: الأربعتاش.
0: شو رأيك نسمع كمان أغنية من كمان فيلم من أغانيها لولا الملامة؟
1: طبعا هي ألحان محمد عبد الوهاب
0: مذكر الأجيال
1: بالضبط من فيلم أنجح أفلامه حكايتي مع الزمان
0: حكينا عليه قبل شوي
1: بالضبط. ونقول معلومة أنه اللحن لعبد الوهاب ولكن المقدم الموسيقية
0: لمين؟
1: بليغ حمدي. مش الكل بعرف هاي المعلومة
0: كيف تعملوها مع بعض؟
1: لأنه هو كان الموزع ومرته كانت وردة فعبد الوهاب سلموا الأغنية لبليغ حمدي
0: أضاف.
1: ومش كتير بالضبط مش كتير بعرف أنه البداية يعني كوكتيل بين عبد الوهاب وبليغ حمدي.
0: خلينا نسمع لك يلا.

0: حلقتنا مشويش اليوم عم نحكي عم نسمع الفنانة وردة بذكرى رحيلها. حلقتنا مشويش اليوم معكم احنا في بث مباشر. الأسبوع الماضي غازي رحل عن عالمنا الفنان هاني شاكر.
1: بالضبط، لو جينا نحكي عن مسيرته السينمائية
0: مش طويلة. ناجحة.
1: يا طبعا في البعض بيعترض، انا كنت شاهد على العصر وشفت لا ما كانش ناجح
0: هاني شاكر بالسينما
1: لا ابدا. ثلاث افلام بطولي ولكن البداية كانت تنقول فيلم
0: 66.
1: وفي قبله شارك مع اسماعيل ياسين بفيلم بحبوح افندي دور ابنه
0: طفل، كان طفل.
1: عندك عام 66 دور سيد درويش وهو صغير. ولما دخل الاحتراف عمليا وهو كبير عام 73 كان أول أفلام، وعندما يغني الحب
0: في قبله بفكر كمان فيلم مشاركي من أجل حفنة أولاد عام 69 دور صغير.
1: دور صغير يعني مش محسوب. ولكن الاحتراف بلش عنده عام 72. 73 مثل ما ذكرنا أول أفلام وعندما يغني الحب، مديحة كامل، وكان معه مين دور ثانوي؟
0: مين؟
1: عادل إمام. فهني حاولوا الظهر يعيدوا كيف كانت الأفلام تقدم لعبد الحليم وفريد الأطرش، دائما في صديق كوميديان.
0: فكان عادل إمام. بس الفيلم ما نجح كتير، كل أفلامه ما نجحت كتير. لا
1: أبدا. عام 74 عايشين الحب مع نيلي، كل أغاني هذا الفيلم شادي عملن بليغ حمدي.
0: نجح الفيلم؟
1: الكمان لا، الأفلام إجمالا لا ما كانوش ناجحين، يعني خاصة بديك الفترة كانت في كتير أفلام استعراضية غنائية ناجحة جدا زي خلي بالك من زوزو، حكايتي مع الزمان، مولد، يا دنيا، بامبا كشر،
0: عدد كبير من الأفلام.
1: فهو عبال يعني أفلام وعبال هاي الأفلام كانت لا مش
0: حققت أي شيء
1: عادي، يعني نجاح عادي.
0: الفيلم الثالث هو الأخير صح؟
1: الأخير عام 75 إخراج حسن الإمام، هذا أحبه هذا أريده، وعمليا قسم منه تم تصويره في لبنان،
0: عشان هيك بنشوف بنسمع اغاني لبنانيه كمان
1: او الحان الياسر الرحباني. وتوزيع الاغاني بالضبط كان الياسر الرحباني، بنشوف طعمه الرحابني باغاني هاني شاكر. نقول هون شغلي انه عبد الحليم حافظ نصح هاني شاكر، نصحه بالتعامل مع الرحابني فما ردش عليه، يمكن اكتفى هاني شاكر بأغنية واحدة مع الياسر الرحباني.
0: اسمعها
1: ونقول بس آخر معلومة، انه كان بده يكون عنده فيلم اللي كان المفروض يمثله عبد الحليم حافظ اللي هو تائه بين السماء والأرض. تم الإعلان عنه ولكن ما تم يعني تنفيذه.
0: نسمع واحدة من أغاني هالفيلم الحلو، هذا أحبه هذا أريده، اللي قدم عام 1975
1: الحان الياسر الرحباني.

0: بالحب، سمعنا هاني شاكر الفنان الراحل، حكينا عنه اليوم وعن أفلامه اللي مش كتير ناجحة غازي.
1: يمكن بعض عرشاء هاني شاكر يمكن يزعلوا،
0: هذا الواقع،
1: هذا الواقع عمليا، في هناك واقع وفي أرقام بتحكي، يعني اللي بدي يفحص يروح يفحص.
0: وقت الأفيشات من زمن فات.
2: أفيشات من زمن فات.
0: ألف بوسة وبوسة اليوم اخترنا
1: هذا تاني إنتاج للفنانة نجوى فؤاد، وتاني فيلم يعرض للفنانة يسرى. في البداية نجوى فؤاد كمنتجة اقترحت سعاد حسني،
0: ميرفت أمين سمعت
1: قبل ميرفت أمين كان سعاد حسني وحسين فهمي. بعد النجاح الساحق لخلي بالك من زوزو، يعني طلعت كتير أخبار وكتير مقالات. الفيلم القادم لسعاد حسني هو من إنتاج نجوى فؤاد، ويبدو أنه سعاد حسني فكرت منيح وانسحبت، لأنه تقريبا نفس العالم تاع خلي بالك من زوزو.
0: راقصات، نحكي على الألف بوسة وبوسة، إيش بيحكي الفيلم؟
1: بيحكي عن واحدة بتحب الرقص اللي هي يسرى،
0: أخت راقصة،
1: أخت راقصة بدهاش إياها تكون راقصة. بعكس خلي بالك من زوزو، هناك الام بدها تكون راقصة، بطل اللي هي سعاد حسني بدهاش تكون راقصة، فسعاد حسني انسحبت، فتم اقتراح ميرفت أمين وحسين فهمي، ولكن اختلفوا ميرفت أمين وحسين فهمي خلاف شخصي، فعلقت نجوى فؤاد، كان الديكور حاضر، محمد بديع سربي أو سربايكي بيقولوا البعض،
0: اقترح يسرى.
1: طبعا اللي بيعرفش مين محمد بديع السرباي،
0: محرر الموعد،
1: رئيس تحرير مجلة الموعد الشهيرة، هو اللي اقترح عليها يسرى، قال في ممثل جديد.
0: بوت انه والد يسرى ضربها كاف بالفيلم،
1: هذا اللي بدأ. اسم الفيلم ألف بوسة وبوسة، بيحتوي على بوسة واحدة بس،
0: اللي عملت مشكلة كبيرة
1: بالضبط. يعني لما شاف ابوها ليسرى انه بست حسين فهمي ضربها،
0: وردت فعل حسين فهمي قال أنا ما بستاش أصلا.
1: صح مزبوط. فالفيلم ما نجح يعني بنعد كمان، رغم أنه استعراضي وهيك.
0: نجوى فؤاد بتعاتب يسرى أنه ما بتسأل عليها، خاصة أنه هي اللي اكتشفتها وهي اللي أنطتها أول بطولة
1: بالضبط في المرحلة،
0: أو من البطولات الأولى
1: بالضبط، عشان نجوى فؤاد بالمرحلة الأخيرة صارت يعني مرضت وظهره بجعة، فعتبت على يسرى، قالت أنا يعني أنتجت لها وكلفني الفيلم ملايين، وخاصة أنه يعني أفلامها كانت تخسر، نجوى فؤاد ما كانتش تربح.
0: نذكر أنه عبد المنعم مدبولي بيشارك في البطولة، سمير غانم، لبلبة، يونس شلبي، وحيد سيف، أحمد مظهر، وطبعا حسين فهمي ونجوى فؤاد المنتجي.
1: رغم أنه نجوى فؤاد هي المنتجي، ولكن اسم يسرى واسم حسين فهمي سبق اسمه.
3: هو أنت تفتحي نفوخي سيحي دمي، أنا مش هرجع في كلامي. شوف البجاحة، إيش معنى أنت تروتي عشان أوكيلك ولا بيسك وتويك، عشان أحط القاشة على قاشة وأفك رهنية البيت وبعدها أبطل شغل وأكل من ريو، وأنا عايزة أوكل نفسي وريحك بقى. أنت تعبانة وشقيانة، بترجع البيت بتنامي سطيحة ما بتدريش بروحك، عشان كده مش عايزة أرميكي في النار بإيدي، وانا هشتغل في صاله مش هشتغل في افراح زي. انت مش قد شغل الصلاه، انا قدها وقدود، كان غيرك اشطر يا اختي.
0: وصلنا لإرادة الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين غازي؟
1: بعده فيلم برشام، أحدث أفلام الفنان النجم هشام ماجد، أكثر من 192 مليون جنيه خلال 7 أسابيع فقط.
0: إيجي بيست، بلعب بطولته أحمد مالك، صار محققين هو أبطال هالفيلم 49 مليون جنيه بأسبوعين السابع.
1: المرتبة الثالثة بيحتلها محمد سعد بأحدث أفلامه فاميلي بيزنس مع غادة عادل، أكثر من 21 مليون جنيه خلال 7 أسابيع، وهذا يعتبر فشل بالنسبة لمحمد سعد حتى الآن.
0: صح. سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي كمان صار محقق 20 مليون جنيه بسادس أسبوع عرض لهالفيلم.
4: وزارة التربية وقف عليه وتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
5: مشعر شاب في لجان المنازل دي.
3: يا مستر
5: وراء بالله لما
6: انت مسكته في زمارة رقبته.
7: الشنطة اللي مع أمك دي ما فيهاش قطع حلال، البت عملتها علي.
8: وفي ايه هناك؟
9: ورا الباب اللي هناك ده. خشي اتفرجي.
10: موسيقار حرامي ورسامة فنون جميلة حرامية، وأم بتساعد على الفساد.
9: مفيش سرقة تاني
8: طبعا. هيش ازاي
9: هننصب
2: افلام جديدة؟
0: ك الكلام على ايه؟
1: بطولي
0: بطولي لمصطفى غريب، احمد حاتم، ايا سماحه، سيد رجب، حاتم صلاح، وانتصار، ودينا سامي، واخيه طويل.
1: عمليا هل نقدر نقول انه مصطفى غريب اول بطولي له؟ لانه بنشوفه بكتير افلام ادوار ثانويه.
0: هاي بطولي مشتركه، بيحكي طبعا عن اربع حكايات لازواج من خلفيات واعمار مختلفه بيجتمعوا بليله الزفاف، والاحداث كلها بتدور بليله الزفاف.
8: جبت الامانه؟
11: اه ايه
12: اوبا،
13: انا ببسط الناس عن خبره مش تقبل.
14: مسا وسعاده.
15: بص يا كنا والدتك.
16: الو يا رضا،
17: كتب الكتاب ما عندهاش عليه غير اسبوع.
18: الاسبوع اللي انت ما صبرتش فيه. ها
19: يا نهار ابيض،
20: مبروك يا تيتا.
19: تيتا،
16: واحنا مش هنخلص من الهبل ده.
21: انت عيل صغير وتافه وما عندكش اي نوع من انواع الريسبونسبيليتي.
19: بحبك
22: عروسه، تعالي لي بقى هنا.
19: تيتا،
23: انا اسف والله، انا عمري ما كنت انسان شكاك.
24: يلا بينا.
25: جايبين حدا بندق،
26: هيحصل ايه؟

0: أغني من فيلم مصري اخترنا هالأغنية الحلوة من فيلم شورت وفن اللوكاب مدحت صالح حبيبي عاشق. الفيلم قدم وعرض عام 2000.
1: عمليا هاي أول بطولة عمليا مطلقة لأحمد السقا
0: ونور
1: ونور عمليا.
0: ونور كمان كان معهن كمان بهالفيلم شريف منير
1: بالضبط.
0: لحظات بنسمع أغني من فيلم قديم.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت اليوم أنا أغنية من أغاني فريد الأطرش غناها بفيلم حبيب العمر صح غازي؟
1: عام 1947 وهذا أول إنتاج لفريد الأطرش
0: وأول ثنائي بجمع فريد الأطرش وسامية جمال صح؟
1: جمال صح
0: نسمع يا زهرة في خيالي.

0: يا زهرة في خيالي فريد الأطرش. سمعنا اليوم بهزاوي أغنية من فيلم قديم، من فيلم حبيب العمر.
1: حبيب العمر عام 1947، مثل ما ذكرنا أول إنتاج لفريد الأطرش.
0: إحنا وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
1: العفو شادي بلغان.
2: موضوع غير كده.

0: صباح كريم. غالب بعت جواب لعادة زي ما اتفقنا.
1: أيوة
0: سامع.
1: أيوة سامع. المضيه دي عشاني أنا؟
0: لا عشان هدى.

0: عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
0: تسمحيلي كلمة واحدة؟
1: قول يا نور العين.
0: بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟

you want to hold the end of waiting. علشان يدلك أنت وبالنار وانا أحبتك. وطلبوا أنم وانشوي وطلبوا أنتم مع مكان.

بخفي عليك لو انت فاكرني حشمك فيك ومش حسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك